و500 ريال. إجمالي ما وصلنا 377,600، وإجمالي ما أنفقنا 371,500 ريال. المتبقي في الحساب الأسبوع اللي بعده 6,100 ريال. وعدد الحالات اللي تم تقديم المعونات لها 23 حالة بفضل الله ثم فضل المنفقين سلام الله عليهم، كتب الله أجورهم. أسأل الله أن يتقبلها خالصة لوجه الكريم، وأن يكتب أجر المنفقين، وأن يضاعف لهم أضعافا مضاعفة.

بيوصلنا إنتاج وبتوصلنا رسائل لمن يريد أن ينفق، يكتب رسالة نصية SMS قصيرة أريد أن أنفق إلى رقم البرنامج 77 80 6 80 23. الرقم مرة أخرى 77 80 6 80 23. اكتب رسالة أريد أن أنفق أو ارسل إنفاقك على هذا الرقم عبر محفظة جيب. بنعلن اللي وصلنا الآن عبر محفظة جيب، واللي بيرسل أريد أن أنفق برد له برسالة بطريقة إيصال الإنفاق. وضعناكم في تفاصيل الأسبوع قبل الماضي، أضعكم الآن في تفاصيل الأسبوع الماضي. من الخميس الماضي رغم أن احنا ما طلعناش بالحلقة ولا أعلننا بالرقم ولا حشدنا للإنفاق، ما وصلنا خلال الأسبوع الماضي من الخميس الماضي حتى اليوم المتبقي في الحساب 6200 ريال من الأسبوع اللي قبله. من نشوان إبراهيم محمد عبد الأهدل، حسب الرسالة يا نشوان مكتوب في الملاحظات إنفاق بنية الشفاء ودفع البلاء مع ذكر الاسم. مات أنا قلت يمكن تشي تقول مع عدم ذكر الاسم أو دون، بس أنا ما في رسالة مع ذكر الاسم. 2000 ريال كتب الله أجرك سواء كنت شي يطلع الاسم أو ما يشتيش. بدون ذكر الاسم من المنفقين معنا سلام الله عليه، الإجراء عملية أو علاج للمحتاجين دائما هكذا رسالته 5000 ريال. المحسن فقط 30000 ريال كل أسبوع. فاعلة خير بدون ذكر الاسم لو سمحت 4000 ريال. المنفق معنا من باجل دائما بس بدون ذكر الاسم، منفق لله وفي الله من باجل 3000 ريال. من سين سين عين ميم عين ألف 4500 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت 2500 ريال. مجموعة من المنفقات سلام الله عليهن 6000 ريال. من حسن أحمد صالح يحيى عبركم الناس 3000 ريال. من أبو تراب 2000 ريال. من واو شين عين ألف ألف واو شين عين ألف ألف قال إنفاقا من والدتي للصاروخية بخمس

من أم هاني لأول مرة عبركم الناس 5000 ريال. فاعلين خير بنية الفرج 2700 ريال. المنفق والباذل أشرف بلال علي محمد الهجامي 1700 ريال. من المنفق معنا دائما ورسالة دائما للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله سرا وعلانية دون ذكر الاسم والمبلغ، هكذا دائما رسالته 3000 ريال. أنفق بعدها نفس المنفق 2000 ريال قال لأسر الشهداء. المنفقة والبادلة كل أسبوع سلام ربي عليها والدتنا الفاضلة أم المجاهد أحمد الموشكي كل أسبوع 2000 ريال. المنفق والبادل كل أسبوع، كل أسبوع في هذا الأسبوع دائما هو أول واحد هذا الأسبوع اليوم سلام ربي عليه، كتب الله أجره رفع الله قدره رحم الله والدي ووالدينا 10000 ريال. أكيد الراجي عفو الله وغفرانه سلام ربي عليه 10000 ريال المساهمة الأسبوعية عبر الناس للناس. وآخر ما وصلنا 10000 ريال عبركم إحسانا لله مقابل الحصار، ونقول للمرتزقة ليلى بتغرق يا مجانين ليلى ولا ينفعها حبكم وهواكم، من إيثار لقمان 10000 ريال.

0: أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أريد أن أنفق. أنا في السجن وأريد أعرف طريقة الإنفاق، وإن شاء الله ننفق من الأسبوع القادم إن شاء الله. أتوصلكم كلكم رسائل بطريقة إيصال الإنفاق. أريد أن أنفق، أن أنفق معكم ب10,000 ريال. بتوصلكم طريقة إيصال الإنفاق رسالة بإذن الله. ما وصلنا أيضا عبر محفظة الجيب على رقم البرنامج 77806-8023. وصلنا أيضا من عمار محمد 300 ريال. ما شكرش بالأسامي كاملة حتى نتواصل معهم أو نرسلوا إحسانا لله بدون ذكر الاسم، هكذا كتبها في الملاحظات. 2,000 ريال، سلام الله عليك. إحسانا لله بدون ذكر الاسم 2,000 ريال، هذا ما وصلنا عبر محفظة جيب. رقم البرنامج اللي شي يساهم عبر محفظة جيب أو عبر حوالة توصله رسالة الإنفاق على رقم البرنامج 77806-8023. إنفاق، بذل، عطاء، تجارة مع الله. بتكون تقديم معونات غذائية أو بقيمة مواد غذائية، ما بنشتريش مواد غذائية، بيشتروها هم حسب حاجتهم، أو قيمة علاجات لحالات طارئة لأمراض مزمنة. بيحنب في قيمة علاجات أحيان بألفين، أحيان بألفين مرض مزمن، فبنحاول نقدم قيمة علاجات لحالات طارئة.
1: إلهنا من حبانا أفاض جودا كفانا.
0: إذن إجمالي ما وصلنا خلال هذا الأسبوع الذي وضعتكم في تفاصيله قبل قليل، إجمالي ما وصلنا من المنفقين الخاص ببرنامج الناس للناس 125,000 ريال، 125,000 ريال. الإنفاق طبعا قيمة علاجات.

لأربع حالات الأسبوع هذا، حالة بستة ألف وخمسمائة ريال، وحالة أخرى بثمانية ألف وأربعمائة ريال، وحالة ثالثة بأربعة ألف ومائتين، والحالة الرابعة نقدا، قيمة علاجات نقدا لحالة بعشرة ألف ريال. إجمالي قيمة العلاجات خلال هذا الأسبوع تسعة وعشرين ألف ومائة ريال. قدمنا معونات أيضا لثلاث أسر مستحقة، وواقع 15 ألف ريال لكل أسرة قيمة مواد غذائية حسب الإنفاق اللي كان موجود معنا، كان الإنفاق هذا الأسبوع صحيح ب 45 ألف ريال، وفي سبيل الله 5 ألف، إجمالي الإنفاق 79 ألف ومئة ريال، 79 ألف ومئة ريال، وإجمالي ما وصلنا 125 ألف. فالمتبقي في الحساب للأسبوع القادم 45,900 ريال، والسبب وصلنا انفاق في اللحظات الأخيرة، ما قد انفقناش قبل الحلقة بدقائق، آخر الانفاق اللي أعلننا وصلنا قبل الحلقة بدقائق، ما قد انفقناش. فالمتبقي 45,900 ريال في حساب الناس للأسبوع القادم. أريد أن أنفق، بعتوصلك رسالة بطريقة الإيصال، إيصال إنفاقك إلى برنامج الناس للناس. الشيء ينفق كتب الله أجرك، بعتوصلك رسالة من نفس الرقم بطريقة إيصال الإنفاق. وهمامة أريد أن أنفق.

أبو هاشم الشرفي سلام الله عليك، سلام الله عليك، وصلت وصل إنفاقك. بنية الشفاء لزوجته، شفاها الله وعافاها يا رب يا الله، ولكل مريضة يا الله يا رب يا الله. أبو هاشم الشرفي، المفروض إحنا اللي ندعم. سلام ربي عليك، شفى الله زوجتك يا الله ورفع عنها البلاء يا الله. ما وصلنا أيضا عبر محفظة جيب خلال هذه الأثناء، من محمد حزامة 500 ريال، من خالد عبد الرحمن 500 ريال. بقية الاسم بنقراها الأسبوع القادم حسب رغبة المنفق. لطفي عبد الرب 1000 ريال، هذا ما وصلنا الآن عبر محفظة جيب على رقم البرنامج 7780680023. حاضر، أعيده بهدوء، 7780680023. أيضا وصلنا إنفاق في الملاحظات، اسعوا في الخير والعطاء يا أهل الخير، 500 ريال. كتب الله أجرك، كتب الله أجرك، اسعى في الخير ب500 ريال، مالك قوة، فضل من الله يقدم لآخرته 500 ريال، اللي يقدر عليها، أهم حاجة ما يدعممش، لأن الناس حالتهم صعبة، الوضع صعب جدا، المعاناة في الزيادة، والفرج قريب بإذن الله، بات قريب وبات أقرب مما كنا نتخيل الحمد لله. فنستغل الفرصة هذا بالتراحم والتكاتف والتكافل والإنفاق في سبيل الله والبذل والعطاء والإحساس بالآخرين وتلمس همومهم ومعاناة أسر بتعاني بلقمة العيش، أسر بتعاني قيمة الخبز بس لأطفالها، أسر مش قادرة تدفع 1000 ريال، 1000 تقدمه للمدرسة اشتراك أو تسجيل أو حانبين، حانبين بقيمة خبز لأطفالهم. تسعى في الخير واعمل الخير وابذل ما تستطيع، ما تستطيع عليه، 100 500 1000 10000 100000 1000000، اللي تقدر عليه، كلها في لله وفي الله. عبد الرحمن يحيى 500 ريال الآن وصلتنا. هذا ما يصلنا عبر محفظة الجيب، ولو هي قليلة، هكذا كتب، ولو هي قليل 1050 ريال. طب الله أجرك.

أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، نريد أن ننفق. بتوصلكم رسائل بإذن الله، مع أنه يعني كلمة حق نقولها كذا، ما حاش يزعل. رسائل الاسم اس اللي بيقول أريد أن أنفق، غالبيتهم يعني 80% 80% بيقول أريد أن أنفق، وبعدين ولا عاد تبصل الخبر ولا عاد تبصل النبي. البعض عاد بعض البعض منهم يوم ثاني يقول، مع أنه ما بنراسلش، قد رسلنا له رسالة، رسالة الإنفاق، ورجع يقول من معي. والبعض عادي طبيعي أريد أن أنفق، توصل رسالة الإنفاق طبيعي، يوم ثاني يشارك برسائل مشاركة وطبيعي. فاللي اللي بيرسل رسالة أريد أن أنفق يكون صادق مع الله، بس ما بش معك لا ترسلش، طبيعي ولا عليك أي

استشهد الله حجي وله قليل 200 ريال للمرة الثانية. أيضا ما وصلنا عبر محفظة الجيب 500 ريال. أحمد عبد أحمد عطية 500 ريال. أريد أن أنفق 5000 ريال عبركم. أريد أن أنفق عبر برنامج الناس الناس. أشي أنفق إن شاء الله كلكم بتوصلكم رسائل من نفس الرقم بطريقة إيصال الإنفاق الناس الناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. بنستقبل انفاق الآن وطوال الأسبوع، يعني بنستقبل على الصباح، بعد الظهر، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الربوع، الخميس، حتى الخميس القادم، وبعدها بنعلن كل ما وصلنا من انفاق عبر المنفقين والباذلين. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: رب رحمك أنت مولاي أرحم.
2: من أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملهوف.

الله يحب المحسنين، أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

خلاص بقيت أنا سأل أريد أن أنفق أريد أن أنفق أريد أن أنفق كيف بإمكاني الإنفاق؟ بتوصلكم الرسائل بطريقة إيصال الإنفاق بإذن الله. كل من أرسل أريد أن أنفق بتوصله الرسالة بطريقة إيصال الإنفاق. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

0: اسمع اسمع ما قال هذا الشاعر. اسمع
1: سبحان من جمع في البحر الأحمر ليلى السعودية بقيس اليماني.
0: قيس اليماني
1: لكنه من كثر شوقه تفجر فيها وخلى للقاطع مثاني وعاد به ملقى لعبله وعنتر لا ربي يسلمنا الوسيط العماني.
0: لا ربي يسلمنا الوسيط العماني إلا قوة والله قوة. اسمع
1: سبحان من جمع في البحر الأحمر ليلى السعودية بقيس اليماني لكنه من كثر شوقه تفجر فيها وخلى للقاطع مثاني وعاد به ملقى لعبله وعنتر لا ربي يسلمنا الوسيط العماني.
0: هذا لسان اليمنيين، حال اليمنيين بأكمل يمن. الله يجنبنا العماني بس.

0: أما المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن جمال بن عمر تحدث عن المبادرة الخليجية وعن التدخل العسكري السعودية في اليمن. اللي بتقول السعودية أنه أنا عدوان حصار عصفة حزم، ما هو هذا كله؟ لأول مرة أسمع هذه الأشياء. تخيلوا محمد بن سلمان لأول مرة يسمع عصفة الحزم أو أنه بعدوان أو حصار على الشعب اليمني. اسمعوا المبعوث الأممي جمال بن عمر.
1: أو شيء اسمه لم نتفق يعني مع ما كانوا يسميه هم ساهو شيء اسمه المبادرة الخليجية، يعني ما اللي خليجي فيها هو فقط الاسم. يعني هذه المبادرة يعني كانت طبخة ما بين الأمريكان وعلي عبد الصالح نفسه، وعلي عبد الصالح كان يزعم لأنه هو اللي كتب الوثيقة، الأمريكان ناس آخرين يقول أن الأمريكان هم كتبوها، الله أعلم. لكن على أي حال لم تكن هناك خطة متكاملة واقعية لمسألة نقل السلطة، وكان تصورنا واضح وأن هناك يجب أن تكون عملية سياسية يشارك فيها الجميع، وليس فقط عملية سياسية تقتصر على الطبقة السياسية. لما قلت طبقة سياسية التي كانت مع علي عبد الله صالح حزب الإسلام، بقينا في صنعاء نحاول جمع هذه الأطراف اليمنية لالتفاق على اتفاق جديد ليعيد يعني الدفع بالعملية السياسية للأمام، وتم تقريبا التوافق على جميع يعني الجوانب اتفاق جديد في بداية 2015. لكن فجأة قررت المملكة السعودية البلد الشقيق أن يتدخل عسكريا بدعم أمريكي بريطاني، وهذا هو معقد العملية.
2: ما سمي التحالف العربي حينها؟
1: التحالف العربي، ما سمي التحالف العربي اللي هو في الحقيقة فقط في نهاية المطاف كانت السعودية والإمارات، كان المغرب ودول أخرى في هذا التحالف، لكن سحبوا لما تبين لهم أنه ليس هناك أي أفاق. يعني السعودية والإمارات هم اللي تدخلوا بدعم أمريكي، وكان موقفنا في ذاك الوقت كان موقف واضح، لأنه النزاع في اليمن لا يمكن يحل بالطرق العسكرية، لا يمكن يحل إلا بالسياسة، إلا بالدبلوماسية. وعارضت هذا التوجه للحرب لحل قضية اليمن بالطرق العسكرية.

0: مصباح هو الفقر وادبر للحقه لو فاخر الدنيا ما لاحقته عنيه يقتالب منا الى
1: العميد مجيب شمسان الخبير العسكري يتحدث بان اليمن يمتلك صواريخ قادره على نصف منشات السعوديه والحصار البحري سيحرمها من 322 مليون طن من الواردات
2: سعودي أو على مستوى الخبرات. وهذا كان واضحا خلال عامين من المواجهة ليس مع أي طرف وإنما مع أقوى أساطيل ضاربة عرفت حتى الآن. نتحدث عن 5 مجموعات ضاربة من حاملة الطائرات وإلى جانبها أيضا كان حاضرا البريطاني وحلف سبيدس الأوروبي، ومع ذلك عجزت كل تلك الأساطيل عن كسر الحصار الذي فرضته صنعاء على الكيان الصهيوني. فما الذي بمقدور السعودي اليوم أن يقوم به في مقارنة مع تلك الأساطيل الضاربة التي جلبها الأمريكي لكسر الحصار على العدو الصهيوني في البحر الأحمر وما بيت باب المندب؟ لذلك العدو السعودي اليوم سواء بحيث ما لديه من قدرات أو من إمكانيات أو فيما هو قائم على مستوى الإقليم، لأن الواقع اليوم يحتم على العدو السعودي أن ينصاع بشكل جدي وواضح للحقوق الأساسية التي اليوم هي لليمنيين وليست منا من السعودي أو تفضلا من أحد. لذلك هنا العمليات اليمنية ستأتي مفاعلها بشكل أكبر ضد العدو السعودي لعدد من المعطيات. أولا الوضع الذي وصل إليه احتياط النفط العالمي والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ بداية الثمانينات، وأيضا في ظل إغلاق مضيق هرمز وبقاء فقط منفذ واحد للسعودية هو ميناء ينبع. لذلك الاعتماد الكبير على هذا المكان أو على هذا المنفذ في ظل العجز المستمر الذي وصلت إليه السعودية سيعني تكبدها الكثير والكثير من الخسائر. وأشرنا في لقاءات سابقة عن مسألة المقارنة بين ما يمكن أن تخسره اليمن فيما يتعلق بصادرات وواردات تصل إلى موانئها في مقارنة مع ما تمتلكه السعودية أو ما يصل إلى موانئ السعودية كصادرات أو كواردات. ما يصل إلى موانئ السعودية كصادر وكوارد يصل إلى 332 مليون طن في مقابل 14 مليون طن لكل الموانئ اليمنية، وبالتالي الفجوة كبيرة جدا وحجم الخسارة ستكون قرابة 23 ضعف. لذلك على السعودي أن يدرك بأن المسألة اليوم أوصلته إلى نقطة ربما ستكون فيه الكثير والكثير من الخسائر على هذا النظام والكلفة الباهظة. مسألة التعنت والاستعراض واستجداء المواقف من هنا ومن هناك لا يمكن أن تؤثر أو تؤدي إلى تراجع الموقف اليمنيين. اليمنيين لم يطلبوا لا من الأمم المتحدة ولا من المجتمع الدولي أن ينصف حقوقه طالما هم أساساً لم ينصفوا اليمن خلال 15 أو خلال 12 عاماً من العدوان والحصار، ولم يقفوا إلى جانب غزة التي تحاصر وتقصف من كل الاتجاهات خلال عامين ولم يقدموا لها شيء. لذلك اليمن كان ماضياً في هذا المسار لانتزاع حقوقه بنفسه، ولا يمكن أن تؤثر عليه لا الإدانات ولا المواقف الأخرى المزايدة والتي فقط تكيل الظلم تجاه المظلوم وتجلد المظلوم وتترك الظالم. وبالتالي اليمن سيمضي في هذا الموقف وسيفرض حصاره على العدو السعودي وسيتكبد الكثير والكثير من الخسائر كونه يعتمد بشكل كبير جدا على هذا على الموانئ سواء فيما يتعلق بصادرات النفط أو فيما يتعلق بالسلع الأخرى التي تصل إلى موانئه سواء ميناء جدة الذي يعتبر من أكبر الموانئ التي يعتمد عليها العدو السعودي. هنا سيكون مسألة العبء في البحر الأحمر والوصول إلى الموانئ السعودية كارثة بالنسبة لهذا النظام الذي كان يعتقد بأن الأمور ربما قد سنحت له بأن يعيد تحقيق الأهداف التي عجز عن تحقيقها خلال 7 أعوام و8 أعوام من العدوان السابق والذي لا يزال مستمرا. هنا صنعاء تفرض معادلتها بعد أن راكمت الكثير من القدرات بعد أن راكمت الكثير من الخبرات ومستعينة قبل كل شيء بالله سبحانه وتعالى وبعدالة قضيتها. وبالتالي اليوم اليمن في موقف عادل على أعلى المستويات لأنه فتح باب السلم قدم الكثير من التنازلات في مقابل حالة من الحطرسة والتعنت من قبل النظام السعودي. لم يبقى أمام اليمنيين سوى انتزاع حقوقهم بالقوة مهما ذهبت إليه المدارك.
3: تصنع دهر طورة

0: مواطن من حضرموت يشيد بالحظر البحري الذي فرضته صنعاء على العدو السعودي.
1: وين الله وكاله؟ غير أتكلم في حاجة مهمة. وين مهمة ذي؟ نحن يا وحدي نحن الإمارات السعودية لا عن طريق الانتقالي. أوه انتقالي. لوين نقلت نحن؟ نقلت نحن لجهنم في الدنيا. وراك أنت. وانتو الاحرار كل اليوم العربي وراكم ما تشوفون الواقع ده. هو الواقع ده اللي خلانا نتكلم معكم دحين, خلانا نتكلم معكم ونقول لكم بس فكروا انتبهوا. هذين دول الاحتلال جايين لا بتسدوا فرقوا نحن, ولا قاعد اختصموا برضو فرقوا نحن. انا بنتقاتل نحن اوراكم. أو والله إنه كان عند الحوت هنا في صنعاء إنه أحسن من هنا. أنا لا تذكر لكم إخواننا وراكم. نحن ياسين في عدن لا كهرباء لا رشاد لا ما معنا شيء لا ماء وقاعدين في الحر يا حي ياسين. يعني أنتوا دحين راضين بالواقع اللي إحنا عايشين فيه؟ راضين بالواقع؟ أنا بالنسبة لي ما أنا راضي. أنا حر نحن نشوف انه الحوت هنا عندهم الكهرباء عندهم الاقتصاد رغم انهم محاصرينهم لكن عندهم كل شيء تمام كل شيء ريض اللي عندنا احنا. وراكم اخواننا فكروا ده الحوتي لقى واحد لقى حظر يوي ولقى حظر بحري على السعوديه. شوفوا كيف الناس الاحرار شوف العزة الكرامة نبغى تكون مع الحوثي بيعطينا عزة وكرامة نعم عقل حوثي وكرامة

وفي هذا سامعينا الكرام أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. في ختامها لكم أجمل وأزكى التحايا أينما كنتم. هي كذلك منا ومنكم إلى رجال الله سلام الله عليهم، إلى أولياء الله المجاهدين، إلى أسود الوغى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رمياتكم، أن يحفظكم، أن يثبت أقدامكم، أن يعمي العيون عنكم، أن ينصركم يا الله يا رب. لكم التحية من طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغا، محمد سنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، وسليم الحميدي. جمعتكم مباركة والرحمة والمغفرة والرحمة والخلود للشهداء، والحرية والفكاك للأسرى، والشفاء العاجل للجرحى يا الله، والعودة بالسلامة للمفقودين، والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم، والنصر والمجد والعزة والإباء والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولمحور الجهاد والمقاومة. يا الله يا الله يا الله يا الله. إلى روح والدي الطاهر رحمة الله تخشاك أبي وأسكنك الله فسيح جناتي يا رب يا الله، وأسكن الله والد الزميل إبراهيم الحميضة الأستاذ عباس علي الحميضة جنات النعيم يا رب يا الله. يا الله يا الله يا الله. أهدي ثواب كل ما أقوم به إلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تخشاه، وإلى روح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه. يا الله يا الله يا الله يا الله. أدعو الله وأتوسل إليه بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص بنية الشفاء والصحة والعافية وحسن الختام للوالدة شفاها الله وعافاها يا الله، ولكل مريض

ختاما نتوجه جميعا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالنصر والثبات للمجاهدين وللجمهورية اليمنية، وبحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص نتوصل بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأستاذ عباس علي الحميضة، وأن يغفر له، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. عزاؤنا مجددا ومن كل المستمعين للعزيز إبراهيم عباس الحميضة. كتب الله أجرك أخي إبراهيم، وعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك، ولا نقول نحن وأنت إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل شيء وفي كل الأحوال، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ولا أراكم الله مستمعين الأعزاء أي مكروه في من تحبون يا الله. ختام هذه تحايا المخرج إبراهيم عباس الحميضة، خرجا إذاعيا ليمن الصمودة. يمنيون ونفتخر، إلى اللقاء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازال حديثنا عن الاختبار الإلهي والتمحيص الإلهي الذي يأتي من الله للمؤمنين، والذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، لأن الله وعد أن تكون هناك غربلة وتمحيص وتمييز وفرز للناس في واقع هذه الحياة، حتى من هم في صف الإيمان يغربلهم الله، لأن فيهم من هو صادق وفيهم من هو كاذب، فيهم من هو يدعي فقط وفيهم من يقول ويفعل. ولذا الله سبحانه وتعالى كما تحدثنا في الحلقات الماضية وعد بأن يغربل، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وليمحص الله الذين آمنوا مثلما قال سبحانه وتعالى، وأيضا مثلما قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهنا يقول المولى تعالى ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. ما هي عملية التمحيص؟ عملية التمحيص هي أشبه ما تكون بعملية التنقية من الشوائب. مثلا الذهب يكون فيه شوائب، عندما تأتي له حالة صياغة هناك بعض المواد التي تستخدم لتنقية الذهب من الشوائب. فهناك ذهب مثلا خالص بنسبة كبيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يقول 100%، مثلا 99%. هناك ذهب نسبة الذهب فيه مثلا 80%، وهناك شوائب فيه، وهكذا تختلف جودة الذهب باختلاف الشوائب. كذلك واقع المؤمنين يختلف واقع المؤمنين، فيأتي الله سبحانه وتعالى ليمحص، بمعنى ينقي الناس والمؤمنين والنفوس من الشوائب من خلال أحداث، من خلال ما يأمرهم، عندما يأمرهم أن يقوموا بالمسؤولية، عندما يدفعهم إلى أن يصلحوا وضعهم أكثر، يهذبوا أنفسهم أكثر، يتداركوا أخطائهم أكثر، يتجهوا في صبرهم والتجاههم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقبلوا على الله، وأن يجعلوا معاناتهم في سبيل الله، وأن يصلحوا ويصلحوا ويتخلصوا من الشوائب. يعني وكما في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن المؤمن كسبيكة الذهب، كلما أوقدت عليها النار ازدادت خلاصا ونقاء. هكذا المؤمن، الشدائد، المحن، الآلام، الأوجاع، النكبات، المآسي، الأحزان تنقيه أكثر، تدفعه إلى الالتجاه إلى الله أكثر، تدفعه إلى أن يتدارك واقعه، أن يحاسب نفسه، أن يقيم عمله، أن يصلح في نفسه، أن يصلح في نفسه وفي عمله وفي سلوكه، أن يتدارك في واقعه قصوره أكثر وأكثر. إن عملية التمحيص تجعل الأحداث أو تجعل للأحداث أثرا إيجابيا في نفسية الإنسان المؤمن، وفي واقعه، في أدائه العملي، حتى في تقييم أدائه في نفس نهوضه بالمسؤولية، أدائه الجهادي، أدائه في العمل في أي مجال من المجالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ لأن كل الناس، حتى لا تستطيع أن تقول الكثير من الناس، كل الناس حتى اليهود والنصارى يريدون الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الصائمون يريدون الجنة، المصلون يريدون الجنة، لكن مشكلة عندما يريد المصلون الجنة بالصلاة فقط والصائمون بالصيام فقط، وهي أعمال محدودة بسيطة يعملها الإنسان ببساطة في هذه الحياة حتى يستطيع أنه أن يتعود عليها، فتصبح عمل اعتيادي جدا لا يعبر أداؤه عن دافع إيماني. لا يعبر عن قوة علاقة بالله سبحانه وتعالى، لأن ما يعبر عن صدق الإيمان هو ما بينه الله سبحانه وتعالى، الجهاد والأمر بالمعروف والقيام بالمسؤولية. الصلاة والصيام وغيرها عبارة عن أركان من أركان الإسلام لا بد أن يقوم الإنسان بها، ولكن لا يصلح أن تفصل عن بقية الجوانب في الإسلام، لا يصلح أن تفصل العبادات عن المسؤوليات. هذا هو الخطأ، لأن في هذا تجزئة وتقطيع لأوصال الدين، وفيها يمكن أن يصل الإنسان إلى أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لأن هناك كفر عملي، رف عملي. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإسلام كل متكامل مترابط يدعم بعضه بعضا، يقول سبحانه وتعالى: ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: الجنة لا بد لها من جهاد وصبر، من أراد أن يصل إلى الجنة لا بد أن يكون على هذه الحالة، لأن الجهاد سيدلل على مصداقية الإنسان في إيمانه بالمبادئ الإيمانية، لأن الجهاد سيبين للناس إن كان الإنسان مؤمن طيب أو أنه من ذلك الصف الخبيث. أن هناك أوصاف للمؤمنين في القرآن الكريم عندما تأتي إلى الواقع تجد أنها غائبة، هناك أوصاف عبارة عن مبادئ، عبارة عن قيم، عبارة عن تشريعات، عبارة عن أخلاق، عبارة عن أوامر ونواهي تبين ويتبين من خلالها التزامك بالإيمان، ويتبين من خلالها إن كنت حقا مؤمنا أو أنك مدع للإيمان، إن كنت حقا تتبع توجيهات الله أم أنك تتبع رغبات وهواء النفس. والله سبحانه وتعالى يأتي بالأحداث لهذه الغاية والهدف، غربلة، تمييز، فرز للناس ليتبينوا في واقع هذه الحياة. ومن أهم الأحداث كما قلنا هو النهوض بالمسؤولية، التحرك في سبيل الله، لأنه هو الذي يجلي واقع الإنسان أمام التحديات والأخطار. يتبين الإنسان المؤمن أمام عواصف الأحداث وزلازلها، يتبين من هو الإنسان المؤمن. ولذا الله سبحانه وتعالى حكى ما حدث للمؤمنين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما حدثت ضربة للمؤمنين في أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني التقى الجيش المؤمنين وجيش الأعداء جيش الكافرين، فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: وليعلم المؤمنين، يتميزوا، وأيضا يتميز صنف آخر من هم؟ وليعلم الذين نافقوا، يتميزوا، يظهروا، يتضحوا أمام الناس. هذا الاختبار الإلهي أصاب المؤمنين، قدموا شهداء، تضحيات، جرحى، أحدث اهتزاز، إرباك في الساحة، أحدث تأثير في الواقع، فيكون به التوضيح والكشف والتجلي لحقيقة المنتمين إلى الصف الإسلامي، إلى الانتماء الإيماني. فيعلم الله المؤمنين ويعلمهم الناس، وهو يعلمهم سبحانه وتعالى، هو عالم الغيب، ولكن ليتبينوا للناس ويتميزوا في واقع الحياة، إنه مطلوب أن يتجلى ذلك في واقعهم العملي، لا أن يبقى حالة مخبأة في نفوس الناس. لا، الله يريد الإيمان أن يظهر في الواقع العملي، في المواقف وفي الأعمال، أما أن يبقى إيمان الإنسان في قلبه فهذا لا يريده الله. وليعلم المؤمنين، والمؤمنون بماذا اتضحوا؟ ما الذي ظهر فيهم حتى تجلى أنهم مؤمنون؟ ثبات، صبر

0: هذه الفئة الذين يعني ينكشفون ويفتضحون من هم؟ الذين يقولون قولا ثم لا يفعلون، وهؤلاء لا يكشفهم أي شيء مثل الجهاد. يعني ممكن أن يغالطوا في الصلاة، ممكن أن يغالطوا في رمضان ويصومون ولا ينكشفون ولا يفتضحون، لكن إذا جاء الجهاد في سبيل الله وجاءت الولاءات العملية فهنا يتجلى الناس بالجهاد والولاء. من أكبر ما يجلي ويغربل ويفرز الناس في واقع الحياة. لهذا الله سبحانه وتعالى قال أيضا في سورة التوبة: أم حسبتم أن تتركوا، ويخاطبنا نحن أمة الإسلام، أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أمة القرآن، ولا يخاطب أمة أخرى أو أناس يعيشون في كوكب آخر. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فهنا الله تعالى هكذا يقول: لا بد أن تكون هناك غربلة يأتي ما يميز الناس في جهادهم في ولائهم، ليتميز المؤمن من غير المؤمن ويتميز المؤمن من المنافق، وليعلم الذين آمنوا مثل ما قال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم.

0: دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نقول شكرا لإذاعة صنعاء لاهتمامهم بهدى الله وحرصهم على نشره. وطبعا ملزمة الأسبوع الذي مررنا به كانت ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث، وفيها تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن النعم التي يسديها الله وعلاقتها الكبيرة بمجالات متعددة، مؤكدا أن النعم التي تأتي من جهة الله سبحانه وتعالى لها علاقة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله، وهي من جهة أخرى من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمة الله، وهي أيضا من دلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في نفس الوقت من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيه الإنسان، هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات علاقة كبيرة جدا بدور الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرضه باعتبارها مفردات هذا العالم. على هذا الإنسان الذي منحه الله هذه النعم لتكون له وسيلة يستعين بها على أن يؤدي دوره في هذه الحياة كخليفة، عليه أن يتذكر بأن ما يتقلب فيه هو نعمة من الله عليه، وهذا التذكر هذا الشعور له أثره المهم. ومتى ما غاب هذا الشعور، تذكر أن ما تتقلب فيه نعمة إلهية من الله عليك، تظهر سلبيات خطيرة جدا، لأن ما يدفع بالإنسان أو من الأسباب التي تجعل من الإنسان يعصي ببصره أو بسمعه بيده أو برجله أو بما أنعم الله عليه، السبب في ذلك أنه نسي أنها من قبل الله، ولذلك استخدمها في معصية الله، بينما لو كان متذكرا لاستحى أن يعصي الله بما أعطاه بما أنعم عليه به. والمسألة هي تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع من معصيته لمجرد الخوف منه. هذا هو تقريبا عند من لا يعقل. المفروض أنه من البداية من باب الحياء من الله وشكر نعمته أستحي منه تقديرا للنعمة التي وهبني، وأيضا الشعور بعظيم إحسانه علي بهذه النعمة، لا أستخدمها فيما يغضبه، لا أستخدمها في الباطل. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يكون اسمه في نفوسنا مترسخا في مشاعرنا، هو الذي يدفعنا، هو الذي يردعنا عن أن نتجاوز على الآخرين، أن نتذكر الله كما قال في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن الله يريد منك أن يكون ذكره وأنت تتذكره وتذكر اسمه لتنزجر عن ظلم الآخرين، لتنزجر عن المعاصي، تستحي من الله أن تعصيه، وهو من أنعم عليك ببصرك بسمعك بكل ما تتقلب فيه، بالثوب الذي عليك، بالفرش الذي تجلس عليه، البيت الذي تسكن فيه، الدواب أو السيارات التي تتحرك عليها، وما بكم من نعمة فمن الله. من هنا نعرف أهمية أن يذكرنا الله وأن يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمة علينا، لأن لها علاقة كبيرة بنا باعتبار أنها هي الآليات التي بها نطيع وبها نعصي. فمتى ما تذكرنا أنها نعمة منه، فإن هذا سيوجد في أنفسنا حياء من الله، أن نتوقف عما طلب منا فيها أو أن ننطلق لاستخدامها في معاصيه. نستحي من الله فلا نتوقف عن استخدام ما أنعم علينا به في الميدان الذي يرضاه ويريده، أو لا ننطلق في استخدامها لاستخدامها في معاصيه وفي الباطل. عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصنع وتنتج وتبدع وتعمر وأشياء كثيرة، إذا كنت متذكرا بأنها من نعمة الله عليك، إذا ما كان الناس متذكرين بأن هذه الأشياء هي من نعمة الله عليهم، فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه أو أن تستخدم في الإضرار بالآخرين من عباده. أن تتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، لا أن تراها وكأنها هي أشياء طبيعية ثابتة هنا وكأنها هنا من زمان وهي على ما هي عليه، لا تتذكر بأنها من الله، أن الله هو الذي منحها. كم سيفوتك من أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه هي من معرفة وترسيخ معرفة الله فيما يتعلق بحكمته، قدرته، رعايته، لطفه، رحمته، لا تستفيد منها هذه المعاني المهمة. معظم من صنعوا وأبدعوا عندما لم يستشعروا أنها من نعم الله عليهم استخدموها في الميدان الذي يضر بالناس، في الميدان الذي قد يكون معصية لله سبحانه وتعالى نتيجة الغفلة عن هذا، النسيان أنها نعم أنعم الله بها عليهم. إذا ما نظرت إلى النعم كذات قيمة ويصاحب هذا الشعور التذكر بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فيما تعطيه هي من معارف في كونها من مظاهر قدرة الله ومن مظاهر رحمة الله، في كونها من مظاهر رعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله سبحانه وتعالى وتعظم ثقتك به. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، كل ما نتقلب فيه هو منه، الذي نصنعه ونبدعه وننتجه هو من سهل وسخر وهيأ ونبه وذكر، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان للمال أثره العاطفي فهو بالنسبة لله مضمون وإيجابي، متى ما انشددت إليه كان انشدادك إليه في صالحك وتكريما لك، يعني الله أنعم عليك بكل هذه الأشياء وأراد منك أن تتذكرها وتمنن عليك بها. لماذا؟ لأن لها مضمون إيجابي تساعدك على أن تنشد إلى الله. لكن بالنسبة للإنسان لو بقي المجال مفتوحا لكان في المسألة خطورة بالغة، يعني أن تعطي الإنسان، أن تنعم على إنسان، أن تعطيه مالا ثم تمتن أو تتمنن عليه بما أعطيت، هذه لو بقيت مفتوحة للإنسان لكان فيها خطورة. هو هذه الخطورة تتمثل في أن كثيرا من أصحاب الأموال، كثيرا من أهل الباطل، أليسوا يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع؟ أحسان وبذل مال وتسهيلات معينة. المرتزقة الذين يقاتلون من أجل ماذا؟ استقطبوهم وشدوهم بالأموال وتمننوا عليهم بما أعطوا فحركوهم للقتال، لقتال وطنهم وأبناء وطنهم. لكن الله عندما أنعم علينا وشدنا إليه لأن انشدادنا إليه إيجابي، وأيضا منه علينا وتمننه علينا له دور وله إيجابية. أن يشدني الله إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة هو شدي إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل. إذا تعود الناس على أن إذا أعطيت فقير شيء ثم أمن عليه أو أتمنن عليه، هذا يعرض المجتمع لخطورة بالغة، لأن الميدان مقفل بالنسبة للتمنن إلا لله. لله، الله أنعم علينا وتمنن علينا لأنه يريد أن يشدنا إليه لدور الانشداد الإيجابي في واقعنا، إبعادنا عن معصيته، إيصالنا إلى رضوانه. لكن بالنسبة للمجتمع هذا غير مسموح ومغلق، وإذا كان أو حصل فسيعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، لأن أهل الباطل سيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه، فتصبح ذهنيتنا معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة وأن يؤيد الباطل ويدخل في الباطل. الله نهى حتى المؤمنين عن المن، لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية، لأن ينقاد المجتمع وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها، بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه: المعايير إلهية. فالمال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق من مالك في سبيل الله، لأن الحق لابد من بذل المال في سبيله. وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال هو سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات، وأن يحذر المجتمع من التعامل بأن يصبح المجتمع مثلا ماديا، وأن ينجر المجتمع وراء من أحسن إليه. إذا تعود الناس على هذا وقبل الناس بهذا، فلا يعطي المعطي إلا ويتمنن على من أعطى، فينشد من أعطي له إلى من أعطى. هذه تعرض المجتمع لخطورة بالغة. حتى في موضوع التربية، لا تعود ابنك ولا تربي ابنك على أن يكون ماديا، لأن البعض مثلا إذا ما أراد من ابنه أن يقضي له غرضا أو أن ينفعه بشيء، مثلا كأن يقول له: يا بني يذهب إلى البقالة وأتني بكذا كذا وسأعطيك كذا كذا، اذهب وسأعطيك 100 ريال، فيتروض على هذا. أنت بهذه الطريقة، بهذه التربية، تهيئ ابنك للعدو. سيأتي العدو ويدفع له أكثر مما دفعت، وسيكون متعودا على أن يشتغل مع من يدفع، وحينها من يدفع أكثر سيكون معه، فسيدفع العدو أكثر مما تدفع عنه، فيصبح ابنك معه يتحرك ضدك، وتكون أنت من هيأته وربيته لعدوك. فالحذر الحذر من أن نتعود على الماديات أو أن نكون ماديين، ولكن لنذكر أنفسنا بما أنعم الله علينا لننشد إليه، فهو المجال المسموح أن نتذكر نعم الله، والله تمنن علينا لأهمية أن ننشد إليه. أما بالنسبة للبشر فهذا ممنوع، وهذا يبطل أثر الصدقة. إذا تصدقت ثم تمننت على من تصدقت عليه، تحبط الصدقة وتضيع العمل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس مثله أو شبهه الله بصخرة ملساء فوقها تراب، ثم فوق التراب أو هذا التراب عندما أصابها مطر وابل من المطر انتهى وضاع التراب وعادت ملساء، تصبح الصدقة كالتراب الذي فوق الحجر الملساء. الحذر من الرياء، والحذر من التمنن، والحذر من تربية نفوسنا وأبنائنا تربية مادية. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازال حديثنا عن الاختبار الإلهي والتمحيص الإلهي الذي يأتي من الله للمؤمنين، والذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، لأن الله وعد أن تكون هناك غربلة وتمحيص وتمييز وفرز للناس في واقع هذه الحياة، حتى من هم في صف الإيمان يغربلهم الله، لأن فيهم من هو صادق وفيهم من هو كاذب، فيهم من هو يدعي فقط وفيهم من يقول ويفعل. ولذا الله سبحانه وتعالى كما تحدثنا في الحلقات الماضية وعد بأن يغربل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليمحص الله الذين آمنوا مثلما قال سبحانه وتعالى، وأيضا مثلما قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهنا يقول المولى تعالى: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. ما هي عملية التمحيص؟ عملية التمحيص هي أشبه ما تكون بعملية التنقية من الشوائب. مثلا الذهب يكون فيه شوائب، عندما تأتي له حالة صياغة هناك بعض المواد التي تستخدم لتنقية الذهب من الشوائب. فهناك ذهب مثلا خالص بنسبة كبيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يقول 100%، مثلا 99%. هناك ذهب نسبة الذهب فيه مثلا 80%، وهناك شوائب فيه، وهكذا تختلف جودة الذهب باختلاف الشوائب. كذلك واقع المؤمنين يختلف واقع المؤمنين، فيأتي الله سبحانه وتعالى ليمحص، بمعنى ينقي الناس والمؤمنين والنفوس من الشوائب من خلال أحداث، من خلال ما يأمرهم، عندما يأمرهم أن يقوموا بالمسؤولية، عندما يدفعهم إلى أن يصلحوا وضعهم أكثر، يهذبوا أنفسهم أكثر، يتداركوا أخطاءهم أكثر، يتجهوا في صبرهم والتجاههم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقبلوا على الله، وأن يجعلوا معاناتهم في سبيل الله، وأن يصلحوا ويصلحوا ويتخلصوا من الشوائب. يعني كما في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن المؤمن كسبيكة الذهب، كلما أوقدت عليها النار ازدادت خلاصا ونقاء. هكذا المؤمن، الشدائد، المحن، الآلام، الأوجاع، النكبات، المآسي، الأحزان تنقيه أكثر، تدفعه إلى الالتجاء إلى الله أكثر، تدفعه إلى أن يتدارك واقعه، أن يحاسب نفسه، أن يقيم عمله، أن يصلح في نفسه، أن يصلح في نفسه وفي عمله وفي سلوكه، أن يتدارك في واقعه قصوره أكثر وأكثر. إن عملية التمحيص تجعل الأحداث أو تجعل للأحداث أثرا إيجابيا في نفسية الإنسان المؤمن، وفي واقعه، في أدائه العملي، حتى في تقييم أدائه في نفس نهوضه بالمسؤولية، أدائه الجهادي، أدائه في العمل في أي مجال من المجالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ لأن كل الناس، حتى لا تستطيع أن تقول الكثير من الناس، كل الناس حتى اليهود والنصارى يريدون الجنة، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الصائمون يريدون الجنة، المصلون يريدون الجنة، لكن مشكلة عندما يريد المصلون الجنة بالصلاة فقط والصائمون بالصيام فقط، وهي أعمال محدودة بسيطة يعملها الإنسان ببساطة في هذه الحياة حتى يستطيع أنه أن يتعود عليها، فتصبح عمل اعتيادي جدا لا يعبر أداؤه عن دافع إيماني. لا يعبر عن قوة علاقة بالله سبحانه وتعالى، لأن ما يعبر عن صدق الإيمان هو ما بينه الله سبحانه وتعالى، الجهاد والأمر بالمعروف والقيام بالمسؤولية. الصلاة والصيام وغيرها عبارة عن أركان من أركان الإسلام لا بد أن يقوم الإنسان بها، ولكن لا يصلح أن تفصل عن بقية الجوانب في الإسلام، لا يصلح أن تفصل العبادات عن المسؤوليات. هذا هو الخطأ، لأن في هذا تجزئة وتقطيع لأوصال الدين، وفيها يمكن أن يصل الإنسان إلى أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لأن هناك كفر عملي، رفع عملي. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإسلام كل متكامل مترابط يدعم بعضه بعضا، يقول سبحانه وتعالى: ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: الجنة لا بد لها من جهاد وصبر، من أراد أن يصل إلى الجنة لا بد أن يكون على هذه الحالة، لأن الجهاد سيدلل على مصداقية الإنسان في إيمانه بالمبادئ الإيمانية، لأن الجهاد سيبين للناس إن كان الإنسان مؤمن طيب أو أنه من ذلك الصف الخبيث. أن هناك أوصاف للمؤمنين في القرآن الكريم عندما تأتي إلى الواقع تجد أنها غائبة، هناك أوصاف عبارة عن مبادئ، عبارة عن قيم، عبارة عن تشريعات، عبارة عن أخلاق، عبارة عن أوامر ونواهي تبين ويتبين من خلالها التزامك بالإيمان، ويتبين من خلالها إن كنت حقا مؤمنا أو أنك مدع للإيمان، إن كنت حقا تتبع توجيهات الله أم أنك تتبع رغبات وهوى النفس. والله سبحانه وتعالى يأتي بالأحداث لهذه الغاية والهدف، غربلة، تمييز، فرز للناس ليتبينوا في واقع هذه الحياة. ومن أهم الأحداث كما قلنا هو النهوض بالمسؤولية، التحرك في سبيل الله، لأنه هو الذي يجلي واقع الإنسان أمام التحديات والأخطار. يتبين الإنسان المؤمن أمام عواصف الأحداث وزلازلها، يتبين من هو الإنسان المؤمن. ولذا الله سبحانه وتعالى حكى ما حدث للمؤمنين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما حدثت ضربة للمؤمنين في أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني التقى الجيش المؤمنين وجيش الأعداء جيش الكافرين، فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: وليعلم المؤمنين، يتميزوا، وأيضا يتميز صنف آخر من هم؟ وليعلم الذين نافقوا، يتميزوا، يظهروا، يتضحوا أمام الناس. هذا الاختبار الإلهي أصاب المؤمنين، قدموا شهداء، تضحيات، جرحى، أحدث اهتزاز، إرباك في الساحة، أحدث تأثير في الواقع، فيكون به التوضيح والكشف والتجلي لحقيقة المنتمين إلى الصف الإسلامي، إلى الانتماء الإيماني. فيعلم الله المؤمنين ويعلمهم الناس، وهو يعلمهم سبحانه وتعالى، هو عالم الغيب، ولكن ليتبينوا للناس ويتميزوا في واقع الحياة، إنه مطلوب أن يتجلى ذلك في واقعه العملي، لا أن يبقى حالة مخبأة في نفوس الناس. لا، الله يريد الإيمان أن يظهر في الواقع العملي، في المواقف وفي الأعمال، أما أن يبقى إيمان الإنسان في قلبه فهذا لا يريده الله. وليعلم المؤمنين، والمؤمنون بماذا اتضحوا؟ ما الذي ظهر فيهم حتى تجلى أنهم مؤمنون؟ ثبات، صبر، روحية عطاء، فهم ازدادوا إقبال إلى الله عندما جاءت الشدائد، لم ييأسوا ولم يحبطوا ولم تضعف ثقتهم بالله، بل ازدادوا إقبال إلى الله واحتسابا فيما قدموا من تضحيات عند الله. إن هذه هي الحالة الإيمانية الحقيقية، هكذا أن حتى التضحيات الغالية تحسب عند المؤمنين لله وفي سبيل الله، فتظهر لدى المؤمنين روحية عطاء وتضحية واحتساب عند الله، وتظهر فئة أخرى عندما تأتي هذه الاهتزازات. وليعلم الذين نافقوا، هذه الفئة الذين يعني ينكشفون ويفتضحون، من هم؟ الذين يقولون قولا ثم لا يفعلون، وهؤلاء لا يكشفهم أي شيء مثل الجهاد، يعني ممكن أن يغالطوا في الصلاة، ممكن أن يغالطوا في رمضان ويصومون ولا ينكشفون ولا يفتضحون، لكن إذا جاء الجهاد في سبيل الله وجاءت الولاءات العملية فهنا يتجلى الناس بالجهاد والولاء. من أكبر ما يجلي ويغربل ويفرز الناس يواقع الحياة. لهذا الله سبحانه وتعالى قال أيضا في سورة التوبة: أم حسبتم أن تتركوا، ويخاطبنا نحن أمة الإسلام، أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أمة القرآن، ولا يخاطب أمة أخرى أو أناس يعيشون في كوكب آخر. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فهنا الله تعالى هكذا يقول: لا بد أن تكون هناك غربلة يأتي ما يميز الناس في جهادهم في ولائهم، ليتميز المؤمن من غير المؤمن ويتميز المؤمن من المنافق، وليعلم الذين آمنوا مثل ما قال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الذي أنزل عليه من ربه الحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي معكم على قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الرعد، وهي سورة مكية، وهي تأتي في مقابل آيات سبقتها يتصف بها المبصرون أولو الألباب الذين يتذكرون، إذ تبتدئ الآيات بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وهي الآية 19 وما يليها حتى الآية 24. وعلى هذا فإن الصفات الواردة في الآية التي نحن بصددها لا يتصف بها إلا من أصابهم العمى وفقد العقول والألباب، فهم لا يتبينون الحق من الباطل ولا الرشد من الغي، ولا يفرقون بين الهدى والضلال، بل حياتهم ضلال وباطل وغي وبغي. وكيف لا وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ لقد كان الإنسان وما زال مرتبطا بعهد مع ربه وميثاق، عهد وميثاق على العبودية له والطاعة لأمره والإقرار بالربوبية له وحده، ونبذ كل الأرباب المدعاة من دونه وعدم الشرك به. لكن هناك من الناس من ينقضون هذا العهد وينكثون العقد، فإذا هم عبيد لغير الله، عبيد للمال، عبيد للسلطان، عبيد للشهوات، إذا هم يطيعون غير الله، يطيعون أهواءهم ويطيعون سادتهم وكبراءهم من المستكبرين والظالمين منهم، ويذعنون للطغاة والمفسدين في الأرض، وفوق ذلك فإنهم ينصبون لأنفسهم أربابا من دون الله، فتراهم يؤلهون المستبدين ويعظمون المستغلين المسيطرين على الأقوات والأرزاق، ويتبعون ذلا من يدعون القوة والسطوة على الناس، ومن يدعون لأنفسهم حق التشريع والتحليل والتحريم من دون الله. وهكذا نجد التابعين والمتبوعين معا قد نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإذا نقض الإنسان هذا العهد والميثاق مع الله انتقضت بالتالي كل المواثيق وكل العهود بين الناس، فلم يحترم عهد بينهم، ولم يرعى ميثاق، ولم يصن حق، ولم يبق بينهم وازع ولا رادع يمنع الفساد ويوقف الطغيان ويصد البغي والعدوان. وكيف يمكن أن يلتزم الناس بذلك وهم ما بين مربوب بغير الله، ذليل لغير الله، وبين رب مستعل على الناس من دون الله؟ إنهم جميعا قد خرجوا من عهد الله وصدوا عن سبيله، وانفلتوا من الاعتصام بحبله، وانفرطوا عن عقد طاعته، وتفرقوا في متاهات أهوائهم، وتمزقوا في اتباع الأرباب البشرية المدعاة وإرضاء شهواتها المتنوعة. وأي أناس لا يجمعهم عقد مع الله ولا يلم شملهم اتجاه واحد، تصبح العهود بينهم منكوثة مهما توثقت ومهما وقعت في مجالس رسمية واحتفالات مظهرية. وإذا كان هذا حال العقود والعهود المكتوبة الموقعة الموثقة بين الأمم وبين بعضها، أو بين الحكومات وبين نظائرها، أو بين الهيئات وبين مثيلاتها، أو بين الأفراد وبين بعضهم، إذا كان هذا هو حال العقود المكتوبة، فكيف سيكون حال العقود والعهود المتعارف عليها بين الناس؟ لا شك أن الاعتداء عليها وتجاوز حدودها يصبح هينا سهلا ميسورا وطبعا مألوفا، ويتجرأ كل ذي قدرة وقوة وكل ذي سلطة وسطوة وكل ذي جاه ومال وأعوان يتجرأ على الانفلات منها عند كل مصلحة مهما أضر بالآخرين. وبهذا تصبح الحياة ظلاما وفسادا وظلما داميا وعذابا أليما وقلقا عظيما. كل آصرة للحب مقطوعة مبتورة، وكل حبل للود مطوي، وكل خيط للأمل في الصلاح ملفوف. وهذا ما يعنيه الله بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وكم هو ما أمر الله به أن يوصل؟ إنه يفوق الحصر ويتصل بكل شؤون وعلاقة الإنسان مع نفسه ومع الناس ومع الحياة والأحياء من حوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويأمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها وترعى العهود، ويأمر بالوفاء، ويأمر بالصبر والصدق والثبات في كل أمر، ويأمر بالقول السديد والفعل الرشيد وبالتقوى والبر والعطاء من دون من أو أذى، ويأمر بصيانة العقول والنفوس والأعراض والدماء والحقوق، ويأمر بالجهاد في سبيله في كل حال، ويأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، ويدعو إلى دخول الناس في السلم كافة واتباع هداه. هذه كلها مجملات يأمر الله بها، يتفرع منها جزئيات تتصل بكل الحياة وبكل علاقات الناس وشؤونهم، وإنها لأمور يجب أن توصل وتستمر وتبقى وترعى على الدوام لتصلح حياة الناس وتبقى وتتواصل. فكيف يقطعون هذه الفضائل؟ وكيف يبترون خيوط أمورها؟ وكيف يرفضون استمرارها؟ إن قطعها لا يتجرأ عليه إلا من نقض عهوده مع الله واستهان بميثاقه. نعم، ذلك هو السبب الذي يجعل الناس يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يفضي بهم حتما إلى الفساد الشامل، وهو المقصود بقوله تعالى بعد ذلك في الآية التي نحن بصددها: ويفسدون في الأرض. وصيغة الفعل المضارع تعني استمرار الفساد في حياتهم، فالفساد طبعهم وديدنهم، والفساد هو المعهود عنهم المعروف لديهم ومنهم، والفساد هو الموصول المستمر في معاملاتهم المتغلغل في كل شؤونهم، وهذا هو النتيجة الحتمية لمن يقطع ما أمر الله به أن يوصل وينقض عهوده مع الله. ولهذا نرى المواثيق منحلة مهملة والمكاييل مختلة والموازين معطلة في هذا العصر، إذ من هانت عليه عهوده مع الله هانت عليه بشكل أسرع عهوده مع الناس. ومن قطع صلته مع ربه وخالقه ورازقه فأنى له أن يحترم حرمة لإنسان، أو يصون حقا لأمة، أو يحرص على آصرة إخاء وحب. وهل بعد هذا الفساد الشامل إلا البوار وسوء الدار؟ وهل تصبح الأرض تحت وطأة هذا الفساد إلا دارا ضنكا ضيقة؟ وهل يصبح من عليها إلا ديارا مشلولا أعمى لا يموت فيها ولا يحيا؟ فليس فبئسة الدار وبئس الديار. فما الذي أدى إلى هذا العذاب؟ إنه نقض عهود الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وهذا هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي يحكم الله به على هؤلاء، وهو الطرد من رحمته والبعد عن فضله ورضاه. فهم مطرودون مبعدون هناك، وبهذا يشير إليهم بإشارة البعد فيقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا له من جزاء يناسب ما اقترفوا، قد خرجوا من عهود الله فأخرجهم من رحمته، ولقد قطعوا ما أمر بوصله فقطعهم من كل خير وقطع كل خير عنهم في الدارين، فلهم سوء الدار في الدنيا والآخرة. وقد عرفنا سوء دار الدنيا وفسادها، أما سوء دار الآخرة فهل هناك أسوأ من دار جهنم ونارها يصلونها؟ وبئس القرار. لقد جاءهم الخسران مما ظنوه ربحا، وجاءهم الفساد مما توهموه مصلحة، وجاءهم السوء من حيث حسبوه حسنا، فبئس ما ظنوا وبئس ما حسبوه وساء مصيرا. اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويصلون ما أمرت به أن يوصل ويصلحون في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم.

كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك، وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة السادسة.
1: من يصف مظلوما من الجور والطغيان؟
2: ألا تسمع يا عباد هذا الصوت؟
3: بلى، هذا صوت مستغيث مستنجد.
1: أنجدني يا ابن رسول الله، فدعك أبي وأمي.
3: إلى أين يا مولاي؟ إلى أين في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
2: أيمنعني الليل من نجدة مستغيث يا عباد؟
4: وماذا لو كفيناك الأمر ونظرنا نحن في شأن هذا الرجل؟
5: وقد كفيناه الأمر يا عباد، وأحضرنا إليك المستغيث يا مولاي.
2: هل يتقدم حتى نستبين منه السبب استغاثته واستنجاده بنا؟
1: السلام على سيدي ومولاي الإمام.
2: وعليك السلام يا أخي ورحمة الله وبركاته. اهدأ، أخبرنا ما حاجتك.
1: أشكو عليك يا مولاي من زمن تسلط فيه علينا سفهاؤنا حتى أولياء أمورنا.
2: اهدأ وأكمل.
1: لقد عاثوا في الأرض فسادا واستكبروا علينا نحن الضعفاء، نهبوا أرضنا وسلبونا خيراتها، واستقووا علينا بمن لا يخاف الله. أعذرني يا مولاي، إذ جئتك مستنجدا في هذه الساعة المتأخرة من الليل فلم أميز الزمن حين دهمني سفهاء أمير النعفوري، فنهبوا جميع ما في أرضي من أعناب وفواكه مختلفة، ثم هددوني بالقتل أو بالطرد من بلدي، وأنا لا حول لي ولا قوة سوى اللجوء إلى الله ثم إليك يا ابن رسول الله.
2: هون عليك يا رجل، هون عليك.

0: فما جئنا إلى بلادكم إلا لإقامة الحق والعدل وإنصاف أمثالك المستضعفين من جور الطغاة البغاة المستكبرين. عباد، مر بتجهيز خيلي وتكليف دليل يدلني على مقر هذا الأمير، فأنا ساع إليه.
1: ولكن
0: ماذا يا عباد؟ وذي الجلال والإكرام الذي عرفني بالحلال عنده والحرام وبما يحتاج إليه في الدين جميع الأنام، لأخذن حق هذا المظلوم وأعطينه دون تأخير ولا تسويف.
2: حاشاك من هذا الفعل يا مولاي الإمام، لكنني أرجوك أن توكل مهمة إحضار هذا الأمير إلى غيرك وتؤجل إحضاره إلى الغد وألا تغضب.
0: ما غضبت إلا لله وإقامة للدين في الديار، مستعينا بالله الواحد القهار على إقامة الحق والعدل في الرعية. أريده الليلة أيها الرجل الحكيم، الليلة
2: بإذن الله يا مولاي. هيا يا رجال،

0: أعتذر من أمير جيش اليمن عن زيارتي الليلية المتأخرة.
1: لا عليك يا حكيمنا، فأنت مرحب بك في أي وقت.
0: حييت يا أمير الجيش.
1: بلغني سبب مجيئك وما يطلبه الإمام يحيى بن الحسين،
0: ولهذا رأيت أن من الحكمة زيارتك والتفاهم معك وطلب المساعدة، تحاشيا لما قد يحدث إذا ما توجهنا للحديث مع الأمير الذي يطلبه الإمام، خاصة أن الإمام مصر على إحضاره الليلة.
1: وهل صدقت أنني فعليا أمير للجيش؟ لك أن تسميني أميرا لحماية هؤلاء الأمراء الفسقة.
0: أو ترضى لنفسك هذا التصرف يا أمير الجيش؟ من أجل ماذا؟ أمن أجل بقائك أميرا لجيش أمير اليمن أبي العتاهية؟
1: كلا يا حكيم، فليتني أتحرر من هذا العمل، ولكن ثمن تحرري منه حياتي.
0: إذن أنت لا تستطيع مساعدتي في إحضار هذا الأمير الفاسق إلى مولاي الإمام يحيى بن الحسين؟
1: إذا كان أمير اليمن أبو العتاهية لا يستطيع، فكيف أستطيع أنا؟
0: ماذا تقول يا أمير الجيش؟
1: ما سمعت أيها الرجل الحكيم، فرغم إرادته في إقامة الحق وتحقيق الأمن والاستقرار والخلاص من حاشيته ووزرائه وأمرائه الفاسدين، إلا أن إرادة الفاسدين من حوله تبدو أقوى من إرادته.
0: إذن فقد خاب رجائي في مساعدتك لي. أستأذنك، فعلي أن أحقق إرادة الإمام في إنصاف المظلوم من ذلك الأمير مهما كان الأمر.
1: انتظر أيها الرجل الحكيم.
0: ماذا هناك يا أمير الجيش؟
1: الأمير المقصود هو الآن في حالة ثمالة وسكر، ومن السهل علي اصطحابه في نزهة ليلية، وهنا سيكون من السهل عليك أخذنا معا إلى مجلس الإمام، وسأتظاهر في مجلس الإمام بأنني مدافع عن هذا الأمير خشية من الوشاة.
0: حييت وبوركت يا أمير الجيش.
1: أرجو أن يكون في مساعدتي لإقامة الحق وإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم ما يكفر عن بعض سيئاتي.

0: أين نحن؟ بل أين أنت يا أمير؟ يا جيش الأمير، أين أبا نواس؟ ألا أسقني خمرا وقل لي ها هي الخمر. أكمل هذا البيت يا أمير الجيش. لماذا تسكتوني يا أمير الجيش؟ أنا نسيت أنني الأمير أيها المقتول.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: تالله لأعزلنك. أين الشعراء؟ أين الطرب؟ أين الجواري وجنان الخمرة؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجوا هذا الفاسق من أمامي واحتفظوا به حتى الصباح.
0: إلى أين تأخذونني؟ إلى مجلس الأنس والطرب؟
1: إن شاء الله في الصباح سنقيم عليه الحد.
2: ماذا يقول إمام الحق؟
1: أجل يا أمير الجيش، سنقيم عليه الحد ومن ثم نحكم عليه بكتاب الله فيما ثبت عليه من ظلم لهذا الشاكي المستضعف.
2: أتقيم الحد على أمير؟
1: ظننت أن أمير جيش اليمن سيكون أول المناصرين لإقامة حدود الله، فهو يعلم علما يقينيا لما استدعيت من أمير اليمن ووجهائها.
2: إنما أنا أصدقك القول، فبعض الأمراء هنا على حال هذا الأمير يتوارثون هذا المنكر كأمر اعتيادي خلال عهدي بني أمية وبني العباس.
1: أصادق هذا الرجل يا عباد؟
3: نعم يا إمام، لقد صدق.
1: كأني بأمير الجيش وبكم تريدون أن يعفى الملوك والأمراء والوزراء من إقامة حدود الله عليهم. اسمعوا يا قوم، لقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم، فأكذبهم الله في قولهم ونفى عن نفسه ما نسبوه إليه بظلمهم. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر أنه خلق الناس للعبادة لا للمعصية. والله تعالى بين لنا الحلال والحرام والحدود والأحكام، فلما وصلت دعوته إلينا وقامت حجته علينا أمرنا ونهانا وأنذرنا وحذرنا ووعدنا وأوعدنا، فجعل لأهل طاعته الثواب وعلى أهل معصيته العقاب، جزاء يوافق أعمالهم ونكالا بسوء فعالهم. قال تعالى: من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم.
3: أعلم يا سيد الإمام أنك قد أقمت العدل وحققت الأمن وأخمدت نار الفتن وسعير الحروب وأحقاد الثارات بين الناس في كثير من بلاد اليمن. أما هنا ونحن على مشارف صنعاء فما زال الأمر عسيرا. ستواجه يا سيدي الأشرار والطغاة والمتجبرين والمنافقين وأصحاب المصالح من الفاسدين، وستجد لهؤلاء الكثير من المناصرين، ولن تجد لك نصيرا.
4: وأنا أنصحك أيضا يا إمام أن تأخذ بنصيحة الوزير عباد، فسرعان ما ستبدو لك من بعض الأمراء بوادر سيئة تعترض سبيلك في إقامة حكم الله تعالى، وسترى بنفسك في الغد كيف ستأتيك رسلهم شافعة إليك في إسقاط بعض الحدود عن بعض الأمراء والكبراء.
1: ماذا أسمع يا قوم؟ ماذا أسمع؟ أيجرؤون على ذلك يا عباد؟
3: نعم يا سيدي، فبعض الأمراء يتبجحون بالمعصية.
1: وكيف لأمير اليمن أبي العتاهية أن يولي على الناس أمراء من عشيرته بهذه الصفات؟ ألا يعرف أن الله تعالى لا يجيز له أن يتخذ من المضلين عضدا؟ لا أمراء ولا خلفاء ولا حكاما ولا قضاة. تالله لأرجعن إلى الرس بالمدينة المنورة، فالقبائل اليمنية لم توفي بما وعدتني وتعهدت لي بالسمع والطاعة والأمر بالمعروف معي والنهي عن المنكر بعد أن بذلت جهدي معهم، وها هم لا يستمعون لي بل يتعصون علي.
5: لا يمكن.
3: مولاي الإمام، لا تخيب رجاء.
1: يا قوم أنا راحل عن بلدكم هذا، فوالله لا أكون كالفتي التي تضيء غيرها وتحرق نفسها، إن هي إلا سيرة محمد أو النار.

رحل إمام الحق حين بدت له من أهل اليمن بوادر سيئة اعترضت سبيله في إقامة حكم الله تعالى، حيث شفع إليه في إسقاط بعض الحدود عن بعض الكبراء. لو كان الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام ملكا ليس له في دين الله تعالى هم ولا تقديم لما خرج من اليمن عائدا، ولمكث مغتنما فرصة الملك ونهب الخيرات وتواطأ مع ملوك اليمن وقبائلها، أعزه الله عن ذلك كله. رحل إمام الحق وتفرغ في الرس قرب المدينة المنورة لمواصلة تأليف الكتب، حيث للإمام الهادي إلى الحق مؤلفات عديدة، نذكر منها كتاب الأحكام، وهو مجلدان في الفقه يتضمن تفصيل الأدلة من الآثار والسنن النبوية والأقيسة القوية، مما يشهد له بالنظر الصائب والفكر الثاقب. ومنها كتاب المنتخب في الفقه أيضا، وهو من جلائل الكتب، وفيه فقه واسع وعلم رائع. ومنها كتاب الفنون في الفقه مهذب ملخص، وكتاب المسائل ومسائل محمد بن سعيد، وكتاب القياس، وله في التوحيد كتب جليلة القدر نحو كتاب التوحيد. ومن مؤلفاته أيضا كتاب المنزلة بين المنزلتين، وكتاب تفسير من 6 أجزاء، وكتاب معاني القرآن 9 أجزاء، وكتاب الفوائد من 2، وله كتب كثيرة سوى ذلك.

0: رحل الإمام يحيى بن الحسين على اليمن، ورحل معه الحق والعدل والسلام. ما إن عمنا بالأمن والاستقرار وإخماد الحروب والفتن والثارات حتى عادت الأمور إلى سابق عهدها. فساد، فتن، نهب للناس، إشعال للحروب، وقلة الأمطار، وخوف وفقر.
1: السلام على أمير اليمن أبي العتاهية.
0: وعليك السلام يا عباد. أفي جعبتك خبر يسرني هذه المرة أم لا؟
1: للأسف يا أميرنا، فكل من أرسلت للمصالحة بين القبائل المتحاربة عجزوا عن إخماد الفتن.
0: توقعت هذا، فصاحب الدور والوجاهة والقدرة والكفاءة للقيام بهذا العمل قد رحل.
2: ومرت سنة تلو أخرى، وبلاد اليمن من سيء إلى أسوأ حتى ضاق الناس. وبعدما يقرب من 3 سنوات على رحيل الإمام يحيى بن الحسين، أي في عام 283 هجرية، اتخذ أمير اليمن أبو العتاهية قرارا.
1: ماذا تقول يا مولاي الأمير؟
0: ما سمعت يا عباد، ولا تراجع عما اتخذناه من قرار.
1: مولاي،
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحل من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار،
4: برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار.

0: براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفتا قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. القوات المسلحة ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وهي مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار.
2: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.

برع يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.

0: أخبار المحافظات المحتلة. المحافظات المحتلة تشهد تفاقماً للوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين، ففي عدن المحتلة تتفاقم أزمة الغاز المنزلي، وهناك شح في الكميات دون وجود أي حلول تخفف من تدهور الأوضاع المعيشية والمعاناة المفروضة من قبل الاحتلال السعودي، وتظاهرات شعبية غاضبة في المدينة ضد الاحتلال السعودي.
1: طورت أزمة الغاز المنزلي الخانقة في مدينة عدن المحتلة إلى أبعاد أكثر تعقيدا وسط اتهامات شعبية ورسائل رقابية للجهات المسؤولة بالتعمد في إخفاء البيانات والكشوفات الرسمية المتعلقة بحركة مقطورة الغاز. وأكدت مصادر محلية أن تفاقم الأزمة هو القطاع القبلي مما زاد سعر طلب السوق السوداء بتزامنا بشكل مباشر مع حجب كشوفات المقطورات المرحلة يوميا من منشأة صافر بمقربة المحتلة، بالإضافة إلى إخفاء كشوفات التوزيع الخاصة بالوكلاء ومحطة تعبئة السيارات عن وسائل الإعلام والرأي العام. وقالت مصادر محلية أن إخفاء الكشوفات الرسمية لحركة الغاز هو دليل الدامغ على غسيل الأموال وتحويل القوت اليومي للمواطن إلى تجارة سوق سوداء تدر الملايين على الفاسدين. شهدت مدينة عدن المحتلة الواقعة تحت سيطرة قوة الاحتلال السعودي تظاهرات شعبية غاضبة رفضا لما أسمته الوصية والاحتلال السعودي وسط استنفار أمني وعسكري للقوات الموالية لمملكة العدوان. التظاهرات في عدن جاءت استجابة لدعوة أطلقها ما يسمى المجلس الانتقالي المنحل سعوديا ضمن مرحلة جديدة من التصعيد ضد التواجد السعودي. ورددت التظاهرات هتافا ضد الاحتلال السعودي وقياداته، وعبرت عن رفضها لما قالت عنه الوصية والاحتلال السعودي، كما طالبت بطرد المحتل السعودي ورفع يده. وتزامنت هذه التظاهرات مع تصعيد للقوات المسلحة ضد الملاحة السعودية ردا على الحصار السعودي على الموانئ والمطارات اليمنية.
0: وفي محافظة حضرموت النفطية تظاهرات مناهضة للوصاية والاحتلال السعودي، وميليشيات الطوارئ السعودية تطارد المتظاهرين بالرصاص الحي.
2: كما شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت ومديرية الضليعة تظاهرات مناهضة للوصاية والاحتلال السعودي وسط استنفار أمني وعسكري للقوات الموالية للاحتلال. ورددت التظاهرات هتافات ضد السعودية وأدواتها، وعبرت عن رفضها عن الوصاية والاحتلال السعودي، كما طالبت بطرد السعودية ورفع يدها. وردد المحتجون في مسيراتهم شعارات غاضبة منها يا جنوبي صح النوم لا وصاية بعد اليوم، في إشارة إلى انتفاضة شعبية متصاعدة تسعى لإنهاء وإسقاط الوصاية السعودية بشكل نهائي على تلك المحافظات. وفي تصعيد ميداني واجهت القوات الموالية للسعودية التظاهرات الغاضبة في شوارع المكلا بالقمع الشديد وقطع الطرقات أمام المحتجين للحد من الوصول إلى ساحة خور المكلا، واحتجاز المئات منهم في النقاط العسكرية التي استحدثتها بشكل مكثف في مداخل ووسط المدينة.
0: وفي سقطرى المواطنون ينتفضون ضد الاحتلال السعودي وأدواته وممارساتهم العبثية في الجزيرة.
2: وفي أرخبيل سقطرى شهدت مدينة حديبو وجزيرة قلنسية وعبد الكور احتجاجات مناهضة للاحتلال السعودي وأدواته، مؤكدين رفضهم القاطع لمشاريع الهيمنة والتدخلات الخارجية وإنهاء الوصاية السعودية، كما طلب المحتجون برحيل القوات السعودية وكف يدها عن الشؤون اليمنية. ورفع المشاركون في تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية شعارات تؤيد الانسحاب الانتقالي من تحالف السعودية.
0: في محافظة شبوة تحركات مريبة وسط أنباء عن انسحاب سعودي من معسكر مرة.
2: نقلت مصادر محلية وإعلامية مطلعة أنباء تفيد بانسحاب القوات السعودية من معسكر مرة الاستراتيجي غرب مدينة عتق مركز محافظة شبوة النفطية. وأوضحت المصادر أن قائد قوات الاحتلال السعودي في شبوة المدعو مصلح العتيبي وجه بخروج القوات الموالية للسعودية من معسكر مرة وتسليم المعسكر لما يسمى اللواء الرابع الذي كانت تموله الإمارات بقيادة أصيل بارشيد. وأضافت أن قيادة القوات السعودية دفعت بعناصرها المسلحة من الطوارئ وغيرها باتجاه خطوط التماس، ورجحت المصادر عودة القيادات العسكرية الإماراتية والأجنبية إلى المعسكر منذ مغادرتها قصرا في يناير الماضي إثر إنهاء السعودية رسميا دور أبوظبي في تحالف العدوان على اليمن عقب أحداث حضرموت.

برع يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.

0: الردع اليمني يضرب في العمق، الحصار بالحصار. لم تكن آلة الحرب العسكرية التي شنها العدو السعودي على الشعب اليمني طوال عقد من الزمن سوى أحد أوجه العدوان، فقد اتخذ من الحصار الشامل جبهة عقابية أكثر بطشا ووحشية عبر تجويع الملايين وخنق الموانئ إلى إغلاق المطارات ونهب الثروات وقطع المرتبات. 12 عاماً والعدو السعودي يخوض معركة تجريد اليمنيين من كافة مقومات الحياة في خرق صارخ لكافة الشرائع والقوانين الدولية. إلا أن رهان العدو السعودي على كسر إرادة الشعب اليمني ارتطمت بصدى معادلة تاريخية ترسم صنعاء قواعدها بالدم والسيادة، حيث كانت أول ملامحها قرار فرض الحظر البحري على الملاحة البحرية المرتبطة بالعدو السعودي، ممثلة بذلك تحولا استراتيجيا ينهي زمن الاستفراد بالشعب اليمني الذي اعتادت الرياض إدارة الحرب الاقتصادية والمعيشية فيه دون دفع ثمن مباشر. لكن معادلة الحصار بالحصار نقلت كلفة الخنق والتضييق فورا إلى شريانها الاقتصادي وحركتها الملاحية.
1: الردع اليمني يضرب في العمق، إعلان الحظر البحري اليمني نقل المواجهة إلى قلب الاقتصاد السعودي. أسواق التأمين رفعت أقساط المخاطر على السفن المرتبطة بالمملكة، وشركات الأمن البحري أعادت تقييم حركة الملاحة من وإلى الموانئ السعودية.
2: مصادر في قطاع التأمين تؤكد بأن علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت.
1: أمري البريطانية تحذر السفن السعودية وكل ما يرتبط بها أصبح هدفا مباشرا، المخاطر تتسع لتشمل خطوط الإمداد كاملة.
2: السفن السعودية تبدأ بتلقي التحذيرات البحرية من قوات صنعاء، إنذارات تمهيدية تهز التأمين والشحن.
1: التحذيرات عبر القناة الدولية 16 ليست محض كلمات هامشية، بل إنذار عملياتي يسبق العاصفة. ناقلات النفط تعود أدراجها، والبحر الأحمر يتحول إلى ساحة إنذار مفتوح.
3: نحن أمام انتقال من مرحلة الرد على العدوان إلى محاولة فرض واقع بحري جديد يضع التجارة والطاقة والموانئ السعودية في مواجهة مباشرة مع نتائج الحرب على اليمن.
1: ميناء ينبع أحد أهم منافذ تصدير النفط السعودي، أي اضطراب فيه يعني خسائر بمليارات وتقليص إمدادات النفط العالمية بنسبة 7%. المعادلة واضحة، حصار بالحصار، والاقتصاد السعودي يواجه الانهيار الحتمي.
0: قرار اليمن فرض حصار بحري على السعودية يمني خالص، خرج من صنعاء ولم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء كحصيلة تراكمية لحسابات معقدة أفرزتها 4 سنوات من المغالطات والمماطلة والتسويف السعودي الأرعن تجاه واحدة من أهم القضايا التي اتفق على تسويتها والتي تمس بشكل مباشر الجانب الحياتي والمعيشي للشعب اليمني.
4: وبالتالي يجب تعطيل هذا الميناء، على الأقل يتم تعطيل أحد الأرصفة.
5: تعرض اليمن إلى جولات تصعيد من الحصار سواء خلال سنوات تصعيد العدوان الأمريكي السعودي 8 أو في سنوات خفض التصعيد 4، وفي كل تلك المراحل كان النظام السعودي هو المتصدر لهذه الجريمة. جاءت الهدنة بناء على إعلان المبعوث الأممي مطلع إبريل 2022، وكانت مدتها 2 بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتي الأردن ومصر، وفتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية ل36 سفينة. ومع ذلك مضى 1.5 من هدنة 2 دون تسيير أي رحلة. مددت الهدنة 2 لدواع إنسانية، انتهت 6 أشهر والمماطلة السعودية سيدة الموقف. لم تمدد الهدنة، وأعلنت صنعاء معادلة وقف نهب الثروة، ولم تقفل الباب أمام محاولات توسيع الاستحقاقات الإنسانية مع استمرار الوساطات العمانية، بعد أن ظل مطار صنعاء الدولي مغلقا إلا من رحلات محدودة لوجهة واحدة وهي الأردن. ومع دخول اليمن معركة الإسناد لغزة ظلت تطعن في الظهر. كان كل استهداف أمريكي وإسرائيلي لليمن محطة لسوق التبريرات على وسائل الإعلام السعودية، وصولاً إلى وصول شخصيات سعودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحديث عن دور إسرائيلي لصناعة شرق أوسط جديد.
6: أخاطب شركائنا في إسرائيل بصراحة مباشرة. إسرائيل تمتلك اليوم تفوقاً عسكرياً غير مسبوق ومكانة إقليمية، وبعد نكسة إيران أصبح لديها نافذة استراتيجية للاستفادة. النصر في ميدان المعركة يجب أن يترجم إلى رؤية على طاولة التفاوض. لديكم اليوم فرصة ربما تكون الأخيرة في جيلنا للانتقال من إدارة الصراع إلى تشكيل المنطقة.
5: وفي ذات السياق ظهر مسؤولون على الإعلام السعودي يتغنون بأن الحصار على اليمن في الآونة الأخيرة بلغ مرحلة غير مسبوقة.
7: خلال تقريباً الأربع أشهر الماضية في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية. الحصار لأول مرة ترى على فكرة من حرب، رغم كل اللي كان يقال سابقاً والعقوبات الاقتصادية، لأول مرة يطبق بشكل كامل ضد الحوثي.
5: الإصرار السعودي على إلحاق الأذى باليمن عبر الحصار وقد بلغ وفق اعترافات قيادات سعودية مستويات غير مسبوقة لم يقابله اليمن بالورود، وكانت رحلة كسر الحصار واستهداف مطار صنعاء الدولي تدشينا لمرحلة جديدة. لا حصار من طرف واحد، والحصار سيقابل بالحصار. خرج الشعب تأييدا لذلك في جمعة التحذير والنفير، وأعلنت القوات المسلحة حظرا بحريا على السعودية. موقف اليمن هذه المرة متصاعد، وتجربته التاريخية في إدارة المعركة البحرية تفتح آفاقا جديدة لاستعادة حقوق الشعب وقطف ثمرة صموده الأسطوري.
0: المشكلة مع العدو السعودي تجاوزت المطار والميناء والموارد، ولكنها تكمن في أنها لا تعترف بحق اليمنيين بالوجود كبشر ولا بالبلاد كجغرافيا مستقلة، ولكنها تريد فقط أن تمارس سيادتها على أبناء الشعب وأن تستمتع بتعذيبهم. عدوان عبثي إجرامي دفع الشعب ثمنه غاليا من صحته واقتصاده ومعيشته.
1: 11 عاما حصار خنق حياة شعب بأكمله، الحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني، شمل نواحي الاقتصاد، الصناعة، الإنتاج، الحركة التجارية، العملة، التصدير، الخدمات. تحالف يقوده الأمريكي، خطط له الإسرائيلي، ونفذه السعودي، ومعه أنظمة باعت كرامتها، جريمة مكتملة الأركان. الأرقام لا تكذب، أكثر من 458 مليار دولار الخسائر التي طالت أبرز قطاعات الاقتصاد اليمني بسبب الحصار خلال 11 عاما. 111 مليار دولار خسائر تقييد وتجميد قطاع النشاط التجاري الخارجي، 160 مليار دولار خسائر تعطيل الإنتاج المحلي، 81 مليار دولار خسائر قيود الحصار على قطاع الصناعة المحلية. لم يكتفوا بالخنق.
0: السعودية لا تريد اليمن قويا وغنيا، بل تريده خانعا دليلا متسولا. لذلك جاءت ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 التي قام بها أبناء الشعب المطحون لتطالب بحياة طبيعية يعيشها الناس بشرف وكرامة وعزة في وطنهم وفوق أرضهم. لذلك شنت السعودية بمساعدة أمريكا حربا عدوانية ظالمة على اليمن، وهي اليوم تقاتل اليمنيين جميعا دون استثناء، وتريدهم مرتزقة ينفذون أجنداتها ويحققون أحلامها على حساب الشعب اليمني، وهذا ما لن يكون. فمرحلة خفض التصعيد كانت الكاشفة للسعودية التي تنفذ المخططات الأمريكية والصهيونية في اليمن، والتي انكسرت على صخرة الوعي الشعبي الذي جعلها مجرد سراب في الصحراء.
8: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد، والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية. وضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد، أشد القيود، بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية يضعون عليها أشد البيوت ويصنفون الكثير من البضاعة بأنها محظورة على شعبها ما هي الاستهلاك المدني ويعذبون هذا الشعب 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات وهي حق هذا الشعب هي ثروة هذا الشعب فيعذب ويتضور جوعا المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ليس له إلا ذلك ليس لديه أي مشروع يخدم هذه المنطقة السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية من النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن أتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية خيانة للجوار عدوان بغير حق ساء خدمة للعدو الإسرائيلي لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة إذا أردت المال خن وطنك هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية في السفر للعلاج في التنقل نحن شعب حر الحرية تجري في دمائنا الحرية هي ديننا نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله لأنه ربنا ملكنا إلهنا ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله سنقاتله في سبيل الله
0: دخل اليمن مرحلة مفصلية في المواجهة مع العدو السعودي لانتزاع حقوقه وتجاوز كمين الهدنة حتى لو كلف ذلك تصعيدا عسكريا مع قائدة تحالف العدوان على بلادنا السعودية البداية كانت بدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للجانب الرسمي والشعبي للاستعداد لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار ولتحقيق الاستقلال الكامل والسيادة الوطنية بعد ذلك جاء إعلان قوات التعبئة العامة عن جهوزيتها الكاملة لإسناد الجيش بالمقاتلين وتنسيقها الكامل مع القوات المسلحة اليمنية جاء ذلك بالتوازي مع حراك ونفير قبلي واسع في عموم محافظات الجمهورية ثم الخروج المليوني غير المسبوق للشعب اليمني تأييدا ومباركة لدعوة قائد الثورة وصولا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي السعودية التي استمرت في تجاهل وتهميش الاستحقاق اليمني تقف اليوم على مفترق الطرق إما فك الحصار وحصول الشعب اليمني على استحقاقاته كاملة أو حرب طاحنة في العمق السعودي تقضي على اقتصادها نهائيا ما هي الخيارات أمام العدو السعودي وكيف ستتعامل صنعاء في حال خرق السعودية لقرار الحظر للملاحة البحرية وهل سيستمر العبث السعودي بالمقدرات والحكم في المحافظات المحتلة؟ هذه الأسئلة والمستجدات والتطورات في محافظتنا المحتلة سنناقشها مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برايا استعمار الأستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي أهلا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء
9: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين جميعا
0: حياكم الله أستاذ عبد الفتاح كان هناك تصعيد من قبل السعودية ومحاولة للالتفاف على قرار حظر الملاحة البحرية الذي فرض عليهم من قبل القوات المسلحة اليمنية وكان الرد مباشرة باستهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين واشتعلت النيران فيهما فهل تتصور السعودية أنها ستنجح بتصعيدها ضد بلدنا، وهي تعرف بأنها خائبة وفاشلة، ولا تعرف بحقيقة الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ وثابت.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. النظام السعودي وصل إلى حالة متقدمة من الغطرسة والتعاري، ولكنه لا يعي ويدرك أن أبناء الشعب اليمني والقيادة اليمنية هي قيادة قول وفعل، وأن التهديدات التي أطلقتها والحصار الذي فرضته على السفن السعودية ليس مجرد استهلاك محلي أو دعاية إعلامية، وإنما هو حدث بارد على أرض الواقع سيعمل اليمنيون على تنفيذه.
0: نعم.
9: اليوم الحماقة السعودية ذهبت إلى محاولة كسر هذا الحظر من خلال إعطاء توجيهات للسفن، مجموعة من السفن السعودية بالمرور عبر مضيق باب المندب. تم استهداف سفينتين وتراجعت ما يقارب 10 سفن من التي كانت مارة. الكرة والفأس وقع على الرأس بالنسبة للجانب السعودي، وأبناء القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية اليمنية على وجه الخصوص وجه الضربة موجعة للعدو السعودي. هو اليوم بالقرار بيده، يعني بإمكانه أن يغتنم الوقت وأن يدرك تماما عواقب فاتورة أن يذهب وخلف الإملاءات الأمريكية ومغبة الدخول في سطان على القوات المسلحة اليمنية. الفاتورة ستكون الآن أقل بكثير من أن يذهب إلى مواجهة مباشرة مع الجمهورية اليمنية، وأن تتسع دائرة المواجهات لتكون مواجهات عسكرية تضرب العمق الاستراتيجي لكيان العدو السعودي. اليوم قد تكون الخسائر قليلة جدا، سفينة أو سفينتين، ولكن إذا ما تمادى وركب غروره وذهب إلى التصعيد فإن الخسائر ستكون كارثية وسيخسر كثيرا. اليوم يبرر عملية كسر محاولة كسر الحظر البحري المفروض من قبل بلادنا بأنه دعم للاقتصاد، ولكن سيأتي في المحصلة بأن هذا الاقتصاد سينسب كليا، لن يعد هناك أي اقتصاد. المقدرات السعودية والثروات السعودية ستكون في مهب الريح على وقت ضربات الصواريخ البالستية والمجدحة اليمنية والطائرات المسيرة التي لن تترك أي هدف استراتيجي داخل الأراضي السعودية إلا وتستهدفه ردا على الحماقة السعودية التي تذهب لارتكابها.
0: نعم. طبعا المحللين العسكريين أستاذ عبد الفتاح يقولون بأن مكامن الضعف السعودية مكشوفة بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، وبأن اليمن قادر على تعطيل ميناء ينبع وإخراج 3 ملايين برميل عن الخدمة. هنا القوات المسلحة اليمنية عندما انتقل الملف اليمني أو ملف المفاوضات إلى يديها، وكان هناك تفويض شعبي من قبلها، من قبل الشعب يعني للقوات المسلحة اليمنية وللقيادة، القوات المسلحة اليمنية أثبتت كفاءة واقتدار عالي في التحكم بمسار التجارة العالمية، وأجبرت كبرى شركات الشحن على الفرار من البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح. وهذا يذكرنا أستاذ عبد الفتاح بالحظر على الكيان الصهيوني عندما أجبرت أيضا القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوات البحرية، أجبرت شركات الشحن بتغيير المسارات وفرضت حظر الملاحة البحرية على ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة. يعني نلاحظ أن هناك تشابه كبير بين الحالتين، والسعودية تتمادى أكثر ظنا منها أن الأمريكي سوف يقوم بحمايتها، ولكن هنا كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تشكل قوة ردع كبيرة يعمل لها 1000 حساب، ولماذا لم تستفد السعودية من الدرس الصهيوني؟
9: بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقها، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، لأنه القدرات والإمكانيات التي تمتلك القوات المسلحة اليمنية إلى أن تتحول إلى قوة ردع إقليمية. نحن ضربنا أمر الولايات المتحدة، ضربنا كيان العدو الإسرائيلي، أسهمنا في دعم وإسناد معركة الحرية والكرامة التي نخوضها دول محور المقاومة، كان لنا حضور فاعل في دعم وإسناد غزة من خلال عملية الحظر البحري المفروض على السفن الإسرائيلية، ومن ثم تطور الأمر للسفن الأمريكية والبريطانية قبل أن يتسع الحظر البحري إلى كافة السفن المتعاملة مع العدو الإسرائيلي أو تلك التي تصل إلى الموانئ المتواجدة في فلسطين المحتلة. اليوم القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى مرحلة من التفوق لأنها تدرك تماما عواقب وأبعاد هذه المعركة، تدرك تماما بأن العدو السعودي منبطح للجانب الأمريكي والإسرائيلي، وبأن الأمريكي والإسرائيلي لا يريدان أي خير لهذه المنطقة، ودائما ما يعمل على جر هذه المنطقة إلى دائرة العنف والصراع، ولا يمكن لمواجهة هذا العدو إلا أن تكون هناك، أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تكون على جهوزية عالية. والترجمة الحرفية لمضامين الآية الكريمة: وعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اليوم اليمن انطلقت من هذه الآية، انطلقت من هذا الفكر، من هذه الفلسفة القرآنية في الإعداد العدة والجهوزية، وكان لها الحضور الفاعل. اليوم الجمهورية اليمنية تدرك تماما حجم التأثير الاقتصادي المبني على عملية الحصار. نتحدث عن ما يقارب 10 موانئ بحرية سعودية، منها 4 تقع على البحر الأحمر، لعل أهمها ميناء ينبع هذا الذي تكلمت عنه، يعني ما يقارب 70% من إيرادات أو من واردات وصادرات النفط السعودي تأتي عبر هذا الميناء التي تصل إلى آسيا. معنى أن تنجح اليمن في إحباط هذه الكمية الهائلة من النفط وذهاب الجانب السعودي إلى أن يمر بهذه الناقلات عبر رأس الرجاء الصالح، يترتب عليه كلفة باهظة جدا، تستمر الرحلة الواحدة قرابة الشهر، وأيضا يترتب على ذلك خسائر فيما يتعلق بالتأمين، خسائر فيما يتعلق بتكاليف الشحن، كل ذلك سيكبد الاقتصاد السعودي خسائر باهظة جدا. اليمنيون أدركوا ذلك واستخدموا هذه الورقة في الوقت الذي وصل فيها حالة الصبر الاستراتيجية التي تحلت بها اليمن إلى مستويات لم تعد قادرة على التحمل. الكرة في مرمى سعودي، إذا ما أراد أن يتجنب ذلك عليه أن يكف عن غروره ويذهب إلى إنهاء الحصار المفروض على بلادنا والانخراط في علاقات أخوية ثنائية قائمة على الندية والاحترام المتبادل ما بين الطرفين دون أي تدخل في شؤون الداخلية اليمنية. هناك صرف المرتبات، إعادة العمار، إطلاق الأسرى، كف التدخلات السافرة التي دائما ما يتدخل السعودي لإثارة الضغائن وإغلاق حالة الأمن والاستقرار داخل الجمهورية اليمنية. هذه مطالب عادلة ومنصفة ومشروعة، على السعودي أن يستجيب لها، ونحن عندما نقول أن يستجيب لها من باب حق الجوار والأخوة، على الرغم أنها من الحقوق المشروعة والمكفولة لبلادنا، ولا يحق للسعودية. من متى تدخلنا في شؤون السعودية؟ من متى قلنا بأنه على النظام السعودي أن يفتح المجال للمعارضة السعودية لتدلي بدلوها في المشاركة السياسية، في العملية السياسية السعودية؟ لماذا قلنا لهم هل سبق أن تدخلنا في عليكم أن تكون لكم علاقات مع هذه الدولة أو تلك؟ لم نتدخل. هل قلنا لهم عليكم أن تفرضوا الحظر المفروض على هذا المطار أو ذاك، وأن لا تقبلوا إلا شركات محددة من الطيران كما يريدوا أن يفرضوا على أبناء شعبنا؟ هذا هو المستحيل بعينه، لن نقبل بذلك. واليوم ما يشاهده وما يعتمل في الجانب السعودي من حظر بحري، وما قد يذهب إلى الاتساع في حركة السعودي غروره، وما هو إلا قطعة من مضرة من ما ينتظر هذا الجانب من البأس اليمني الشديد، فضل الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته في سبيل انتزاع حقوقنا المشروعة. نحن لا نفعل نقوم بذلك من أجل الاستزاز والاستغلال والابتزاز السياسي أو من أجل البحث عن مكاسب مادية، وإنما ما نبحث من أجل الذهاب إلى حالة من الاستقرار المعيشي واستعادة حقوقنا المنهوبة لدى الجانب السعودي.
0: نعم، هذا صحيح أستاذ عبد الفتاح، وفعلا اليمن تريد أن يكون هناك احترام للجوار ما بيننا وبين السعودية. نحن دولة ذات سيادة مستقلة، لا نريد التدخل في شؤون أحد، ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا، وكان ذلك من صلب ثورة 21 من سبتمبر في 2014، عندما كان من أهم أهداف الثورة أن يكون هناك ندية بيننا وبين دول الجوار، وأن يكون هناك احترام متبادل للسيادة والاستقلال للقرار السيادي والسياسي كذلك. لكن السعودية لا تنظر لليمن إلا على أنها الحديقة الخلفية للأسف، وما تقوم به من أعمال في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة خير دليل على ذلك، فهي تريد الحكم وتريد السيطرة على الثروة وغير ذلك، وتحرم الشعب اليمني من أبسط حقوق السوق، يعني هي لا تعادي طرف بذاته كما يظهر للناس من خلال الإعلام، ولكنها تعادي اليمن، الأرض والإنسان. لذلك أستاذ عبد الفتاح، جاء الرد اليمني عبر القوات المسلحة بأنه فعلا الصبر نفد بالنسبة للشعب، وثمان سنوات كما قالها قائد الثورة، للأسف السعودية أو النظام السعودي لم يأخذ العبرة ويستفيد من الدروس ومن التصعيد الذي بذل فيه كل جهده للسيطرة على البلاد وعلى ثرواتها وعلى خيراتها، نفذ فيها أكثر من 250 ألف غارة جوية، ولكنها لم تشكل علامة فارقة بالنسبة له، وطريقه مسدود في بلدنا، والسعودية تحاول الآن أن تلتف على قرار القوات المسلحة، قرار الحظر البحري، ولكن فعلا هي لن تستطيع أن تتجاوزه، حيث أن القوات المسلحة قامت بضرب السفينتين. فهل السعودية سوف تفكر بعقلها وتأخذ رسائل القوات المسلحة بعين الاعتبار، أم أنها ستواصل غير

0: وجودنا أو ما يسمى باتفاق خفض التصعيد الثاني من إبريل من العام 22 كان هناك جملة من الالتزامات والتعهدات بما في ذلك صرف المرتبات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودفع التعويضات وجبر الضرر وغيرها من البنود التي تنصل الجانب السعودي عن تنفيذها. اليوم السعودية بإمكانها أن تتجنب أي خسائر أي أضرار قد تلحق بها وباقتصادها وبسمعتها وبسياستها وبسيادتها على أرضها من خلال القبول بهذه المطالب التي لم تعد مطروحة للتزميل، لم نعد مطروحة للتسويف وترك مدة زمنية. لا، اليوم أبناء الشعب اليمني يريدوا حلول عملية، الشروع في تنفيذ هذه المطالب، ومن ثم بالإمكان معالجة كافة القضايا وتدارس ومناقشة كافة القضايا والإجراءات المترتبة أو المتعلقة بترتيب الأوضاع والعلاقات ما بين الطرفين في ظل هذه المرحلة. أما إذا ما استمرت على هذه الغي وذهبت خلف الإمارات الأمريكية، نحن ندرك تماما بأن السعودية أضعف من أن تواجه اليمن، أضعف من أن تكون ندا للجمهورية اليمنية، وإنما تستقوي بالعصا الأمريكية الغليظة التي ترى بأنها قادرة على أن تفرضها في المنطقة وأن تشكل لها حماية من التهديدات التي قالت بأنها تأتي من اليمن، رغم أن اليمن لا تأتي منها أي تهديدات. اليمن تمارس حقها المشروع والمقصود في انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها. إذا ما أردت التجاوز فعليها أن تقلع عن الذهاب خلف الإمارات الأمريكية وتنخرط في حوارات ثنائية مع الجانب اليمني وتتخذ خطوات عملية. اليوم أبناء الشعب اليمني دخلنا في العام الخامس من اتفاق خفض التصعيد ولم تلتزم السعودية بأي قرار من القرارات والتعهدات التي تعهدت والتزمت بها. اليوم نوشك أن ندخل في العام الثاني عشر من العدوان والعدو السعودي ما يزال يستمر في الغي والإجرام ويمارس العربدة بأجدع وأشنع صورها، سواء في المحافظات الشمالية أو في المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة. اليوم العدو السعودي يناصبنا العداء، يناصب اليمن أرضا وإنسانا وحضارة وتاريخا وفكرا وثقافة ومجتمعا. اليوم الجانب السعودي لا يريد أن يكون هناك يمن موحد آمن مستقر. العدو السعودي لا يستهدف الحوثيين كما يصور بعض الشذج. العدو السعودي يستهدف اليمن برمته، اليمن من أمن حوث في أقصى الجنوب الشرقي إلى الصعدة في تخوم الشمال. اليوم العدو السعودي بحاجة إلى فرملة لسياساته لأفكاره لمراجعة لمواقفه. نحن مع أن تكون لدينا علاقات أخوية حميمية ثنائية مع السعودية ونقولها بالفم المليان، ليس من مصلحتنا استعداء السعودية ولكن السعودية هي من تستعدينا. السعودية هي من دائما من تلقي بكل سلبياتها علينا. السعودية هي من تتآمر علينا. السعودية تعمل على تطبيق وترجمة وصية الهالك عبد العزيز آل سعود الذي قال ذلكم من اليمن، ذلكم في عز اليمن وعزكم في ذل اليمن. ما ذنبنا وهذه الوصية لهذا الهالك؟ نريد علاقات أخوية. نحن دولة مستقلة، شعب جار لهؤلاء. إن لم ننعم بحياة آمنة مستقرة كما هم فإن المعادلة كما قالت قائد الثورة ستكون بالمثل، الحصار بالحصار، الميناء بالميناء، المطار بالمطار، ولن نخسر أكثر مما خسرنا. الخاسر الأكبر هو العدو السعودي. أما نحن فنحن محافظون على كرامتنا على سيادتنا ونعاف أن نعيش في ظل حصار، نموت ونتضور جوعا في الوقت الذي ما تزال أموالنا مودعة لدى البنك الأهلي السعودي والعدو يتلذذ بمعاناتنا ويتاجر بها بل ويذهب إلى افتعال بعض الأزمات في الداخل اليمني من أجل إثارة الشارع اليمني على سلطة صنعاء.
1: نعم نعم فعلا يعني هذا صحيح أستاذ عبد الفتاح، نلاحظ الإشاعات التي تنتشر من قبل الذباب الإلكتروني الذي يعمل لصالح العدو السعودي وبالذات من قبل المرتزقة. هناك مناورة أخيرة قامت بها السعودية عن طريق العميل رشاد العليمي الذي أعطى أوامر لحكومة العملاء والمرتزقة بزيادة الإنتاج النفطي مقابل 25% مقابل أن يتم دفع رواتب الموظفين في عموم البلاد من خلال هذا يعني تصدير النفط. وهناك كثيرون اعتبروا بأن هذه المناورة بأنها على أساس حسن نية من قبل العدو السعودي، لكن يعني أنتم كيف تقرؤونها خصوصا وأن السعودية لا تقبل أن تعطي لليمنيين حقوقهم أبدا وهي تناور عن طريق مرتزقتها الذين تقوم بمبادلة الأدوار أو إعادة تدوير

0: هم لمصلحتها وتنفيذ أجنداتها الخاصة في اليمن.
1: هي مناورة مفضوحة وفاشلة، هي مماثلة ومناظرة لتلك المناورة التي جاء بها الجانب الأردني عندما قال بأنه تم الموافقة على تحريك بعض الرحلات الجوية عبر الملكية الأردنية إلى صنعاء، والكل يدرك بأنها عبارة عن أكذوبة وأنه ليس لها أي رغبة صادقة من الجانب الأردني لتحريك أو تسيير هذه الرحلات الجوية عبر صنعاء، وإنما جاء هذا الأمر بطلب من السعودية لامتصاص غضب الشارع اليمني ليقولوا بأن هؤلاء لم يقبلوا بالطيران الأردني وإنما يريدوا فقط الطيران الإيراني، والكل يدرك هذه الأكذوبة وهذه اللعوبة. أيضا مناورة النفط، اليوم نحن نتكلم عن الجانب السعودي، هناك أموال مودعة في البنك الأهلي السعودي قادرة على صرف مرتبات اليمنيين لعدة أشهر، نحن نطالب بصرف هذه المرتبات ووضع عالية، اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوقيع عليه، كان هناك إجراءات، كان هناك حلول، كان هناك رؤية فيما يتعلق بتصدير النفط، يعني أميط اللسان عن بعض التفاصيل والتعقيدات التي كانت تحيط بهذا الملف، ولا يحتاج الأمر إلى اجتهادات. الكل يدرك بأن السعودية هي من تملك زمام المبادرة وهي من تتحكم بما يسمى بالشرعية الدنبوعية التي تحولت إلى اليوم شرعية السفير أو ما يسمى بمجلس السفير السعودي، مجلس الثمانية الكرام. هؤلاء ليس لهم كلمة وليس لهم قرار وليس لهم إرادة، السعودية تقول لهم اعملوا كذا، يعملوا بدون أي نقاش على الإطلاق، ليس لديهم هؤلاء جدية ولا يمكن أن يعملوا على إنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني، لأن هذه المعاناة وهذه الظروف هي في تصب في مصلحتهم. المرتزقة اليوم لا يريدون أي حلول سلمية داخل الجمهورية اليمنية، لأن الفوائد والعوائد المالية التي يحصلون عليها اليوم لن يحصلوا عليها في حال ما استقرت الأوضاع وعادوا إلى الوطن، إذا افترضنا أن تكون هناك تسوية وعادوا كمواطنين سلميين في إطار هذا المجتمع، لكن لا يريدون ذلك لأنه من مصلحتهم بقاء الأوضاع كباهية عليه. إذا ما كانت السعودية جادة فيما يتعلق بهذه المناورة الجديدة الفاشلة والمفضوحة، عليها أن تبادر بصرف المرتبات من الأموال المحتجزة لديها، ومن ثم الانخراط مع صنعاء في آلية لوضع آلية لعملية التصدير لضمان صرف مرتبات أبناء الشعب اليمني في عموم محافظات الجمهورية. المالك الرئيسي لهذه الثروة، المالك الرئيسي هو الشعب، ليس رشاد العليمي ولا طارق عفاش ولا بقية الأزلام فيما يسمى مجلس الثمانية ولا محمد الجابر ولا محمد بن سلمان ولا سلمان بن عبد العزيز ولا أي أحد من خارج هذه التربة اليمنية الطاهرة. الثروة ثروة الشعب، والشعب بإمكانه أن يعمل على استخدام هذه الثروة من أجل العود بالنفع عليه وعلى الوطن. أما أن تظل هذه الثروة مسخرة لحسابات فئة معينة من المرتزقة والخونة والعملاء ودعما لمشاريع السعودية والإمارات، فهذا أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا.
0: هذا أكيد، خصوصا أن هناك ناشطين جنوبيين تحدثوا حول هذه النقطة أستاذ عبد الفتاح، وكشفوا زيف حكومة الفنادق وكذلك المجلس الرئاسي أو ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي، واتهموهم مباشرة بأنهم السبب، خاصة أنه بعد العدوان على بلادنا أنه والبنك المركزي في صنعاء التزمت الحكومة في صنعاء بتسليم جميع الموظفين في الدولة الرواتب كاملة لمدة 7 أشهر، بعد أن تم نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن تم قطع الرواتب، وبالتالي فحكومة المرتزقة والسعودية قائدة تحالف العدوان على بلادنا هم من يتحملون المسؤولية الكاملة وليست صنعاء، كما يحاولون أن يتحدثوا في وسائل الإعلام ويلصقوا التهمة بها. أستاذ عبد الفتاح، التصريحات الأخيرة التي صدرت من بعض الدول على قرار حظر القوات المسلحة اليمنية للملاحة البحرية للسعودية في البحر الأحمر، هناك دول أدلت بتصريحات وأدانت هذا القرار وطالبت بوضع حد له، وضع حد دولي لهذا القرار، لكنهم في نفس الوقت تناسوا أن هذا القرار جاء نتيجة لمعاناة الشعب اليمني جراء الحصار المفروض عليه من قبل السعودية، التي تواصل عملية تزييف الحقائق وتحاول أن تتنصل من مسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها في بلادنا بحق البلاد وبحق المواطنين، وعدوانها على اليمن الذي جاء أساسا لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية ومشاريع الهيمنة على المنطقة. تابعنا بيان مجلس الوزراء السعودي أستاذ عبد الفتاح، وكان فيه تنصل من المسؤولية، وكان فيه أيضا وصف لإسناد اليمن لغزة عندما قامت صنعاء بإسناد غزة بأنه صراعات لأهداف مشؤومة. من وجهة نظركم أستاذ عبد الفتاح، كيف ستكون صورة المرحلة المقبلة من الصراع، خاصة وأن اليمن بقيادته وحكومته وقواته المسلحة وشعبه حسم الخيار بالنسبة له في الدفاع عن الحقوق ومواجهة الحصار والمطالبة باستعادة الثروات المنهوبة، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة استرداد الحقوق الوطنية والسيادة الكاملة؟
1: نحن في اليمن حددنا المسار والوجهة وأكدنا بأننا انتقلنا من مرحلة الصبر إلى مرحلة الحسم لاستعادة حقوقنا، وهذا هو الأمر الذي يعنينا، لا يعنينا الطرف الآخر. اليوم الإدانات التي نسمعها من الجامعة ما يسمى بالجامعات العبرية وما بقية الدول والأنظمة هي ذات الكيانات وذات الدول التي أعلنت تأييدها ومباركتها للعدوان على بلادنا. لذلك ليس من الغرابة أن دائما ما تنتصر للسعودية، لأنه الدعم والإسناد السعودي دائما ما يضخ لهؤلاء ويعملوا بموجبه. اليوم التخرصات التي جاءت على لسان البيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودي هي تعكس فعلا الموقف السعودي الهزيل، تعكس حالة الضعف والتضعضع الذي عليه هذا الكيان الهش الذي لم يجد ما يرد على الموقف اليمني الجريء بفرض الحظر البحري على الملاحة البحرية والسفن الخاصة بالمملكة العربية السعودية سوى التنصل على العدوان، وبأنهم لم يقدموا أنفسهم على أنهم وسطاء وعلى أنهم حمامة السلام وبأنهم الضحية وبأنهم في حين أنهم سبب كل الشرور التي تعاني منها اليمن ودول المنطقة. الكل يدرك بأن السعودية لو كانت السعودية ولو فعلت السعودية تبعية صحيحة لكانت عامل الاستقرار ومصدر التوازن داخل المنطقة العربية والإسلامية، ولكن هي ومع الإمارات مصدر كل الشرور التي تعاني منها الدول العربية والمنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط برمتها. اليمنيون ماضون في هذه المعركة، اليمنيون يؤكدوا بأنهم ذاهبون إلى هذه المعركة لانتزاع حقوقهم، ليس من أجل نهب الثروات السعودية، ليس من أجل السيطرة على السعودية، ليس من أجل تفكيك السعودية وتقسيمها إلى كنتونة صغيرة ودول متناحرة هنا وهناك. لم تذهب اليمن لدعم هذه المعارضة السعودية واجتزاء أو اقتضام جزء من الأراضي السعودية لتكون دولة، لم تأتي السعودية إلى اليمن لتأتي بالمعارضة السعودية إليها وتعمل على تبنيها وتقول بأن هذه هي الشرعية السعودية الحقيقية كما تفعل السعودية. نحن نسعى من أجل انتزاع حقوقنا. إذا ما أتت السعودية وسلمت هذه الحقوق ليس لدينا مصلحة من السعودية لا من استعدائها ولا من السلام معها. نحن نمتلك من الإمكانيات والقدرات والثروات بفضل الله سبحانه وتعالى ما يعيننا على أن تكون هناك دولة حرة مستقلة ذات سيادة، دولة متطورة ومتقدمة تكفل لأبناء شعبها العيش الكريم والحياة الهانئة والمستقرة دون أي مناقصات. إذن المسألة مسألة الجانب السعودي، العقدة السعودية، عقدة النقص السعودية هي من تلقي بظلالها السلبية على الأوضاع في الجمهورية اليمنية. نحن نسعى ونأمل عندما استمرينا لأكثر من 4 سنوات ونحن في حالة من الصبر الاستراتيجي، ونحن نقول لعل وعسى استخدمنا كافة الأدوات والصور البلاغية للتمني والرجاء، ولكن للأسف الشديد الطرف الآخر استمر في الغي والإجرام، استطال في الغطرسة وذهب إلى توسيع دائرة التضييق والخناق على أبناء شعبنا في معيشتهم واقتصادهم، وكان لزاما على القيادة أن تتخذ هذا القرار، وخصوصا بعد أن حظيت بدعم وإسناد شعبي غير مسبوق لاتخاذ الخيارات التي تراها مناسبة لانتزاع الحقوق المشروعة والمكفولة لأبناء شعبنا، وفي مقدمتها صرف المرتبات الذي يمثل أولوية بالنسبة لنا وفتح المطارات، وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي الذي لم يعد عقلا ومنطقا أن نسكت على مثل هكذا ممارسات وأن يظل المطار موسطا إلا أمام الرحلات الخاصة بالأمم المتحدة. هذا أمر غير وارد ولن نقبل به على الإطلاق. نحن مع حلول شاملة للملف الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل تداعيات العدوان والحصار السعودي، كل الأزمات الناجمة عن ذلك السعودية مطالبة بمعالجتها كحق مشروع لأبناء شعبنا.
0: نعم هذا صحيح. سؤال الأخير لكم أستاذ عبد الفتاح، البيان الأخير للقوات المسلحة اليمنية بخصوص ضرب سفينتين نفطيتين سعوديتين تجاوزتا قرار حظر الملاحة في البحر الأحمر كان حازما وشديد اللهجة، ووجهت من خلاله القوات المسلحة اليمنية رسائل للسعودية بألا تتجاوز قرار الحظر لأن النتائج ستكون وخيمة والعواقب وخيمة وأيضا الخسائر ستكون كبيرة. أيضا ركز بيان القوات المسلحة اليمنية على أن أي حماقة قد يرتكبها العدو السعودي ويقوم بالرد فسيكون الرد في العمق السعودي، يعني خاصة إذا فكر في شن أي عدوان على بلادنا. هل ستكون المرحلة المقبلة من الصراع بيننا وبين السعودية بالذات من الحصار البحري الذي يعتبر الآن في مرحلته الأولى، هل ستكون المرحلة القادمة أشد إيلاما على السعودي خصوصا أنها ستكون في عمق الأراضي السعودية وستستهدف الأماكن الحيوية والاستراتيجية والاقتصادية الحساسة؟
1: بالتأكيد ستكون أكثر إيلاما وأبلغ وأشد ضررا بالنسبة للجانب السعودي، لأنه إذا ما ذهب السعودي لأي حماقة أو عدوان من خلال يستهدف الجمهورية اليمنية فسيكون الرد مزلزلا وسيكون الرد داخل العمق الاستراتيجي السعودي، وعندما نقول داخل العمق الاستراتيجي السعودي فنحن نعني كافة المنشآت الحيوية والاستراتيجية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية والتي تقع ضمن الحدود والنطاق الجغرافي لهذه الدولة. بمعنى أن هذه الأهداف ستكون متاحة ومشروعة لأبناء شعبنا اليمني، وإذا ما استهدفت فإن الخسائر والخلفة التي ستتكبدها أو يتكبدها الجانب السعودي ستكون باهظة جدا، ومن الصعب عليهم احتمالها. اليوم لم يعد هناك من مجال للاعتماد على الأمريكي ولا على الإسرائيلي ولا على جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا الاتحاد البرلماني العرب ولا تلك البيانات التي تتكاثر على الخارجية السعودية على مدى 24 ساعة لإدانة الموقف اليمني الصحيح والصائب فيما يتعلق بالحظر المفروض على السفن السعودية من أجل انتزاع حقوقها. اليوم السعودية إذا ما ركبت غرورها فعليها أن تعي وتدرك بأن خسائرها ستكون وخيمة وبأن الكلفة ستكون باهظة، وستندم ألف مرة أنها ذهبت خلف الإملاءات الأمريكية وخلف أيضا تخرصات المرتزقة. اليوم السعودية قد تراهن على أدواتها وأذنابها في الداخل اليمني وما يسمى بالمرتزقة من أجل تحريك الملفات أو الجبهات الداخلية لإشعال الحروب والصراعات ما بين اليمنيين، ولكننا في المقابل ما لا يعلمه السعودي بأن اليمن قيادة وجيشا وحكومة وشعبا حددت العدو الرئيسي، أي تحرك سيقوم بها هؤلاء ستواجه برد قاس ضدهم، أيضا سيتجه الرد إلى الرأس، سيضرب الرأس وسيستهدف الذنب بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن تكون السعودية بمأمن سواء إن قامت هي بالاعتداء على الجمهورية اليمنية أو أوعدتها الأمر لأذنابها في الداخل اليمني. سنكون بإذن الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه حاضرون لهذه المواجهة. نحن لدينا كافة الخيارات، درسنا كافة السيناريوهات المحتملة التي يذهب إليها العدو السعودي، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون الغلبة والتمكين لنا، لأننا أصحاب مظلومية مشروعة وقضية عادلة ومنصفة. اليوم نحن نطالب بحقوق مشروعة، لا نحاول أن نقفز على السعودية أو نتكبر عليها أو نستغلها أو نبتزها كما يفعل الأمريكي، ولكن نحن نطالب بحقوقنا المشروعة والعادلة، وعلى السعودية أن تمتثل ما دامت حقوق مشروعة ومقفولة وما دامت السعودية قد التزمت وتعهدت بها في إطار اتفاق خفض التصعيد. نعم عليها تنتظر من البأس اليماني الشديد ما تقر به أعين كل اليمنيين الذين يعانون اليوم الأمر جراء العدوان والحصار السعودي المفروض على بلاد.
0: نعم هذا صحيح. إذن كل الخيارات تبقى متاحة أمام العدو السعودي، فهو قد يستمر في المراوغة والمماطلة وعدم الجدية وقراءة الموقف اليمني بشكل خاطئ ليجد نفسه متورطا مع العنفوان اليمني الذي يصر على انتزاع حقوقه بالقوة الصلبة مهما كلفه ذلك من ثمن. ستكون أي مواجهة مقبلة بين اليمن والسعودية حاسمة ومصيرية ومختلفة عن كل ما يتخيله النظام السعودي، ولن تنتهي أي مواجهة قادمة إلا بحل شامل يكون لليمن فيه الكفة الراجحة وتخرج فيه السعودية من المشهد اليمني بالكامل. في ختام اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برا يستعمار.
1: شكرا لكم، شكرا لإذاعة صنعاء على هذه الصورة.
0: شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار اليوم لم يعد سلاحا بيد طرف واحد، بل أصبح بيد طرفين، ومن بدأه ليس بالضرورة من ينهيه. كما سقطت أوهام الأمن المضمون نهائيا، والضمانة الوحيدة الآن هي القوة الرادعة. على السعودية أن تعرف جيدا أن كلفة الحرب لم تعد تدفع من بطون اليمنيين فقط، ولكنها ستدفع من خزائن الرياض واحتياطياتها أيضا. اليمن الذي خرج من تحت العباءة السعودية في 21 سبتمبر 2014 لن يعود إليها، والاحتلال السعودي سيخرج من كل محافظاتنا المحتلة دليلا صاغرا، فاليمن لم ولن يعود حديقة خلفية لأحد، ولسان جميع أبنائه وأحراره يهتف برع استعمار ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرض وصية. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
2: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. نعالج في هذه الحلقة ترجمة الشخصية والحياة الشخصية للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. نبدأ بولادته، نشأته، زواجه، أولاده إلى آخره. الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ولد في الرس بالقرب من المدينة المنورة سنة 245 هجرية. ولما ولد ساعة ولد أتي به إلى جده القاسم، وكان لا يزال حيا. الإمام القاسم إبراهيم توفي في عام 246 هجرية، أي عمر الإمام الهادي سنة واحدة. فأخذه ووضعه في حجرة ودعا له، ثم قال لابنه: بما سميته؟ قال: يحيى. فبكى الإمام القاسم حين ذكره، وقال: هو والله يحيى صاحب اليمن، وإنما قال ذلك لإخبار رويت بذكره وظهوره باليمن. كانت هناك أخبار قد وردت عند أهل البيت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيها تبشير بذكر خروج الإمام الهادي إلى الحق في اليمن. نشأ الهادي إلى الحق أيضا في الرس، وكانت هي الهجرة، الرس هي هجرة اختارها جد الإمام القاسم إبراهيم لأسرته، متوخيا بذلك البعد عن المدن وممارسات الظالمين والمنحرفين بأهلها. وكان قد شدد على وجوب الهجرة عن الظالمين والخروج عنهم وعدم مساكنتهم، وله كتاب اسمه الهجرة والوصية، ضمن فيه أفكاره حول هذا الموضوع وضرورة خروج المؤمنين من دور العصيان والمدن التي يعم فيها الفساد والضلال والانحراف إلى الأماكن التي يوجد فيها الحق وممارسات الحق والمحقين. كان أيضا عمه محمد القاسم يختار سكن البادي على الأمصار، ولهذا نشأ الإمام الهادي في هذه البيئة الطاهرة التي كل أعضائها، أعضاء الأسر فيها، أسرة الإمام القاسم، كلهم علماء، كلهم مستقيمون، كلهم عندهم انشداد إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم وتوقير له، عندهم محبة للرسول، عندهم أهداف عظيمة على مستوى العالم الإسلامي، يريدون تغيير واقع الأمة، الواقع بكل مجالاته. فنشأ الإمام الهادي في هذه الدار، حيث الهواء النقي والأجواء الصحية والبيئة النظيفة التي تساعد على بناء الأجسام وصحة الأجساد. ومن المعروف عندنا أن العرب كانوا يتوخون إرسال أطفالهم إلى البادية لينشأوا نشأة صحية ويتربوا على الفروسية والأخلاق والشجاعة والفطرة السليمة، وهذا ما انعكس على صحة الإمام الهادي إلى الحق وبنيته القوية وجسمه الضخم. ولهذا كان موصوفا من صباه وهو لا يزال صبيا بأنه صاحب قوة وشدة وبأس وشجاعة، وسيأتي لنا بعض أخبار هذه الشدة والقوة. تلقى الإمام الهادي تعليمه الأولي في كتاب تلك الهجرة، المدارس الابتدائية كانت تسمى الكتاب، في منطقة كل مدرسيها علماء، معلمون، مرشدون، تعلم منهم القرآن ومبادئ القراءة والكتابة وما يقوم به لسانه من آداب العرب وأشعارهم وخطبهم. هذا هو الذي كان يدرس في المدارس الابتدائية التي كانت تسمى الكتاتيب، الكتاب كان يدرسهم فيها، كانوا يدرسونهم فيها القرآن، مبادئ القراءة والكتابة، وشيئا من خطب العرب وأشعارهم وأنسابهم، حتى يكون عنده هذه الخلفية الأساسية قبل أن يتخصص في مجال العلوم أو يبدأ يدرس في العلوم الأخرى. الإمام الهادي عندما ينشأ في بيئة علمية، الإمام القاسم إبراهيم، جد أبوه الحسين، أمه محمد، سليمان، الحسن، كل هؤلاء، ما الذي سيحصل؟ بالتأكيد أنه سيتوفر على العلم ويشتغل به فقط لا بشيء غيره. ومن المرجح أنه هو الذي أوتي من الذكاء وقوة الإدراك والحفظ ما عرف عنه واشتهر، حفظ القرآن الكريم من صباه وانطوى على معارف جملية وأداب عربية شكلت مبادئ وعيه وأساسيات معارفه. إن فتى النشأ في ظل أسرة كريمة، أهم مكتسباتها العلم وأفضل رصيدها الأخلاق، وأهم ما لديها أنها تحمل مشروعا لتغيير واقع الأمة بالشكل الذي كان عليه رسول الله وأهل بيته وصحابته، فإنه يترجح أنه قد اكتسب تلك المعارف والاهتمامات والخلائق التي كانوا عليها. أسرته هي أسرة مدنية تريفت، ذهبت إلى الريف لا غرو أن تكتسب معارف المدينة ورقيها، وتحتفظ بأفضل ما في البادية من البساطة والتواضع والزهد والكرم. في هذه الظلال المجتمعية الرائعة نشأ وتربى هذا الفتى يحيى بن الحسين. وعندما ذهبت هذه الأسرة الكريمة، الأسرة العلوية، أسرة آل طباطبا، والطباطبا هو إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن، كانت تسمى أسرة آل طباطبا. فهذه الأسرة ما ذهبت إلى الرس كما عرفنا إلا لكي تحافظ على أخلاق أبنائها، وحتى لا يتعرض فيها فرد لقهر ظالم ولا لاستبداد متكبر، فيعيشون حياة الحرية والكرامة والعزة، يحتفظون بقيمهم وأخلاقهم وفطرتهم. إذن تربى الإمام الهادي على هذا النحو، تربى على الزهد والقناعة. وقد كان الزهد كما يقول الإمام عبد الله بن حمزة، كان الزهد أمرا شاملا في بيت جده القاسم، عاما في أولاده وأصباطه. وهناك هذا الفتى تفتحت مداركه على التعرف على وضعية العالم الإسلامي وما يجثم عليه من ظلم وانحراف وفساد. أسرته لها تاريخ طويل في مقارعة الاستبداد والظلم، وتعاقب أفرادها جيلا بعد جيل على قيادة الثورات ضد الأمويين ثم العباسيين. لابد أن هذا الفتى قد وعى أن جده القاسم بن إبراهيم كان يرجو ويؤمل أن يحدث تغييرا كبيرا على مستوى العالم الإسلامي، بل وقد تغرب جده القاسم وتشرد في سبيل ذلك، وتجول في البلدان، وتقلب في أطوار السراء والضراء، وقاس جفوة الغرباء ووعفاء الأسفار. وقد رأى أيضا هذا الإمام الهادي الفتى هذا، رأى محاولات عمه القاسم، عمه محمد بن القاسم، في مواصلة مشوار والده ودعوة الثوار في العالم الإسلامي إلى إعادة وهج المشروع الإسلامي إلى الواقع العملي. كل ذلك سوف يحدث في وعي الفتى الناشئ معارف سياسية هامة تشكل وعيه السياسي الأول وتضع المداميك الأولى لمشروعه. من المؤكد أيضا أنه رأى وهو في سباه كثيرا من الغرباء الذين كانوا يؤمون قريته الرس هجرة العلم. الرس جاءوا إليها طلبا للعلم واهتداء إلى الرشد، لابد أنه سمع عنهم ومنهم، وقد كان طلاب جده القاسم يفدون إليه من آفاق الدنيا، من الحجاز، من العراق، من طبرستان وغيرها. وبيتخذ الإمام القاسم الرس مكانا للتعليم، فأقبل على تعليمهم. كل ذلك يحدث وهذا الفتى يحيى بن الحسين يراقبه عن كثب، فيشب عن الطوق ويبز أقرانه فضلا وعلما ونشأة وأخلاقا وتربية. وعندئذ شاهد فيه أهله أمارات التميز والنبوغ، أدركوا أن لهذا الفتى شأنا بليغا يلوح في الأفق يميزه عن سواه من الفتيان. ولهذا كان أبوه وعمومته يعظمونه بشكل أثار دهشة الحاضرين، ولما لا يكون كذلك؟ وقد رووا الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأن لهذا الفتى شأنا كبيرا. ترعرع هذا الإمام في هذا الجو المشجع المحفز على التحرك، على الجهاد، على العلم. ولما بلغ أشده صار مكلفا بحاجة إلى الزواج، تزوج ابنة عمه فاطمة بنت الحسن بن القاسم، بنت عمه فاطمة بنت الحسن بن القاسم، وهي التي أنجبت له ولدين وبنتين. الولدان هما محمد المرتضى الذي تولى الإمامة من بعده، وأحمد الناصر الذي تولى الإمامة من بعد أخيه محمد المرتضى، وكذلك زينب وفاطمة. كان له أيضا زينب وفاطمة ابنتان. فاطمة هي التي تزوجها محمد بن عبيد الله العباسي العلوي، محمد بن عبيد الله العباسي من ذرية العباس ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، قمر بني هاشم الذي استشهد مع أخيه الإمام الحسين في كربلاء. كان من أحفاده محمد بن عبيد الله، خرج مجاهدا مع عمه الإمام الهادي إلى الحق وزوجه بابنته فاطمة. ولكن أيضا لما دخل الإمام الهادي إلى صنعاء في عام 288 هجرية كما يبدو، تزوج امرأة وكان يطلق عليها المرأة الصنعانية، تزوج امرأة صنعانية فأنجبت له ولده الحسن. هذه هي عائلة الإمام الحسين، الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. بالنسبة لولده محمد أبو القاسم المرتضى، فقد ولد لعله في سنة 68 و200، وتعلم على يد والده حتى صار إماما في العلوم، وكتب كثيرا من المؤلفات في علوم القرآن، في الأصول، في الفقه وغيرها. وشارك والده في أحداث هذه السيرة، في أحداث سيرته ووقائعها. ولما توفي والده بايعه الناس في عام 298 هجرية إماما، وتلقب بالمرتضى لدين الله، وأوقع بالقرامطة، واستطاع الانتصار عليهم، وزادهم عن الدخول إلى منطقة همدان في محافظة عمران ومحافظة حجة، وكذلك في الوصول إلى صعدة. فلم يستطع القرامطة الدخول إلى هذه المناطق بفضل وجود أبناء الإمام الهادي، وكذلك تلامذة ومجاهدي وأنصار ومقاتلين الذين قاتلوا مع الإمام الهادي. لكن لما أوقع الإمام مرتضى بالقرامطة وقاتلهم، فضل الاعتزال عن الولاية لما شاهد من أحوال الناس وفساد طرائقهم، وبقي هناك متوفرا على العلم، وكان يساعد أخاه أيضا الناصر الذي تولى وأمسك زمام الأمور من بعده حتى توفي في عام 310 هجرية، ومقامه عليه السلام بقرب أبيه في صعدة. أما أحمد الناصر فقد ولد بعد أخيه المرتضى، ولعله في 270 هجرية، وتعلم على يد والده وصار إماما محرزا للعلم، وكتب كثيرا من المؤلفات التي تدل على تضلعه. وقد بويع بالقيام بعد اعتزال أخيه وعقب عودته من الحجاز سنة 301 هجرية، لكنه لم يقبل بأن يبايع إماما، بل بويع بالقيام بأن يقوم تحت إشراف أخيه المرتضى. واستمر هكذا، يبدو هكذا أنه استمر على هذا النحو حتى توفي أخوه في 310 هجرية، فعندئذ يعني صار إماما وأطلق عليه لقب الإمام. وحقق الناصر كثيرا من الانتصارات على خصومه، لا سيما القرامطة. ومن أهم الوقعات التي خاضها ضدهم وقعة نغاش في عام 307 هجرية، ونغاش قرية في محافظة في مدينة عمران، في غرب مدينة عمران اليوم، بل اتصل بها عمران، مدينة عمران اتصل بها. في هذه المنطقة انتصر الإمام القاسم الإمام الناصر أحمد ابن الإمام الهادي إلى الحق على القرامطة انتصارا ساحقا. ومن المرجح أنه توفي في عام 322 هجرية. أما الحسن فقد ولد في سنة 290 هجرية، وتربى في حجر أبيه ثم مع أخويه حتى صار عالما، ولما كبر كان من أعضاد أخيه الناصر. وقد استشهد الحسن بن الإمام الهادي وهو يقاتل في معركة نجران سنة 322 هجرية، أي قبل وفاة أخيه الناصر ب 12 يوما، عندما انقلب بعض من كانوا من أنصار الإمام الهادي على ولده الناصر، وقتلوا ابنه الحسن في معركة من المعارك، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هي الأوصاف الخلقية والخلقية للإمام الهادي؟ الإمام الهادي تمتع بصفات خلقية وخلقية متنوعة وخلال متعددة، كان كاملا في الرجال معدودا في العظماء. بالنسبة لوصفه يعني وردت الرواية بأنه كان أسديا يشبه الأسد، كان أنجل العينين، يعني عيناه كبيرتان نجلاء واضحة، واسع الساعدين، غليظهما، بعيد ما بين المنكبين، يشبه في هذه الصفة جده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بعيد ما بين المنكبين والصدر، خفيف الساقين والعجز، ساقيه خفيفان وعجز أيضا خفيف، كأنه الأسد. هكذا يقول الرواة عن وصف الإمام الهادي إلى الحق. تدل الحوادث أنه كان أيدا قويا ثقيلا في غير سمن، كان ثقيل لكن من غير سمن، بل كان وسطا من الرجال، ولم يكن يطيقه من الدواب سوى القوي منها، يعني كان ثقيل حتى الدواب ما كان يعني لا تطيقه ما بلا بعض منها القوي منها فقط. ومنها فرسه أبو الحماحم، يعني كان لديه فرس قوي جدا اسمه أبو الحماحم. وكان من قوة الإمام الهادي أنه كان يزيل سكة المسكوكات بإصبعه، كان قويا، قوة شخصية عجيبة. في يوم من الأيام قبض يوما على يد رجل أراد أن يضربه بالسيف، فأمسكه الإمام الهادي فهشم أصابعه على مقبض السيف. وكان يمسك البعير القوي بقوائمه فلا يقدر البعير على التحرك والنهوض. وكان في أوان بلوغه يدخل سوق المدينة فيدخل يده في وعاء الحنطة فيأخذ منها في كفه فيطحنها بيده ويقول للباعة: ما طعامكم هذا؟ فيقولون: الحنطة. ثم يخرجه فإذا هو طحين في يده يمزح معهم فيستغربون، وهذا من ما وهبه الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى ما منحه الله من ذكاء فطري وقوة جسمانية، كان شجاعا لا يرهب الموت، كان يطرب للقاء الأجرام من الأعداء. وسيرته اشتملت على عدد من المواقف القتالية التي برز فيها قطبا تدور عليه رحل المعارك. كان إذا حمي الوطيس كان هو الأول أمام جنوده وفي مقدمة صفوفهم، وربما في بعض المعارك كان يواجه جيش أعدائه بمفرده، وكان يحول مسار المعركة من الهزيمة إلى النصر. هذا لا يكون إلا في الرجال النادرين من يتمتعون بالشجاعة الكافية. ومع ذلك، مع هذه الشجاعة التي كان عليها، كان حليما رفيقا، لا يلجأ للقتال والحرب إلا بعد استنفاد جميع وسائل السلم، وإذا غلب وقدر عفا وتغاضى. وقد اعتدت عليه بعض القبائل وهو في طريق هجرته إلى اليمن، وبدأوه أصحابه بالهجوم والرمي، وأرادوا سلب ما معهم من مال ومن متاع، ولكنه قدر عليهم وهزمهم وأسر منهم جماعة، فسار بهم ساعة من نهار، ثم أمر بكسوتهم والإحسان إليهم وردهم إلى عشائرهم، صرفهم إلى عشائرهم. وتضمنت سيرته الشريفة ما كان من حلم متكرر على خصومه، كانوا يبدأونه بالقتال ويبادرونه بالحرب فيقدروا عليهم وينتصر عنهم فيعفو عنهم، ثم يعودون مرة أخرى للقتال له وينتصروا عليهم مرة أخرى ويطلبون منه أن يعفو عنهم، فلم يكن يتردد في العفو عنهم مرة ثانية، حتى أنه ذكر أن ذلك العفو في مرة من المرات قال: إني والله لا أخشى أن عفوي هذا هو الذي يفسدكم علينا ويشجعكم على الاستمرار على التمرد علينا، هؤلاء الذين لم يستفيدوا من عفوه. هذا بعض ما يمكن قوله عن الإمام الهادي، وإن شاء الله سنستكمل ما بقي في الحلقة القادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد طول صبر وطول أنات وطول نفس، ها هو اليمن يتخذ موقفه الطبيعي الجهادي الإيماني الإنساني بكل المعايير والمواصفات في مواجهة العدوان الحاقد المستمر بكل أشكاله وبكل صوره، وبأشرها فتكا وهو الحصار الذي طال أمده كما يعلم الجميع في هذا العالم. هذا هو اليمن اليوم الذي لا تهزه الضغوطات والمؤامرات والتهديدات، ولا جرائم المعتدين الحاقدين وحصارهم الملعون وكل ممارساتهم المحمومة المفلسة والرعناء. هذا هو الموقف اليمني الذي يضعضع جبهة الأعداء ويبلسم من جراح شعبه وشعوب أمته المكلومة الجريحة ومقاومتها الإسلامية المجاهدة الباسلة، ويرسل رسالة تضامن بالفعل والصدق وكذلك بالنار إن استدعى الأمر لأهلنا في غزة وفلسطين ولبنان وإيران ومناطق الوجع الأخرى الذين يلمسون تأثير ومصداقية هذا الموقف المبدئي اليمني بشكل لا لبس فيه. وبينما يصوغ اليمن المعادلات التي ترجح حقوقه المشروعة وحقوق المظلومين والمستضعفين، وتردع المعتدين المارقين من الصهاينة والأمريكان وأذنابهم، ويوالي خطواته ومواقفه العملية لإسناد المظلومية الكبرى للأمة والإنسانية في قطاع غزة، ووقف آلة الجزر والإبادة الصهيونية الأمريكية لأهلها وأهل فلسطين عموما، وهذا يحدث منذ عقود من الزمان، وشهد تصعيدا واضحا دمويا لا نظير له ولا مشابه له في المستوى والإجرام على مستوى الإنسانية وتاريخها. في هذه الأثناء نجد طابور النفاق والخيانة والخذلان العريض سادرا في غيبوبته المروعة، وحالة الموت السريري تحت السقف المخزي لمسلك دول التطبيع والتبعية والانبطاح والتواطؤ المكشوف المفضوح مع أعداء الأمة المظلومة، أمتنا العربية والإسلامية، وأعداء الإنسانية قاطبة. وفي صدارة هذا النهج النظام السعودي الوهابي الكهنوتي المجرم. وفي الوقت الذي يتنقل فيه العدو بين خياراته العدوانية بما فيها تلك الأشد دموية وإجراما وتخبطا، نرى ذلك الطابور عالقا في تلك الحالة المخزية ومصرا على الحركة تحت جناحي العدو الصهيوني الأمريكي. وهذا الأمر يعني الكثير إزاء الجبهة المقابلة، وخصوصا ثنائي الدور اليمني الإيراني المتصدر في المعركة مع هذا العدو اللئيم المارق. لكن الواضح لكل المراقبين أن كل ما يقدم عليه الحلف الأمريكي الصهيوني المنافق من جرائم ومغامرات ومؤامرات يذهب دائما إلى سلة السقوط والخيبة والبوار. وبات الجميع في هذا العالم على تمام اليقين من أحقية الخندق المجاهد المقاوم المواجه والمضحي بأجسم التضحيات الذي يقف فيه اليمن معبرا عن كل أحرار أمته وشرفائها، وأن موقفه هذا يستمد شرعيته وقوته من شعبيته ودافعه المبدئي الأخلاقي الإيماني الإنساني الصادق. في المقابل وفي الحيز الأكثر وضوحا من الصورة يتعرى معسكر الرغاليين والعلقميين الجدد أعوان الغزاة المعتدين، وعلى رأسهم بنو سعود، ماثلين أمام شعوب أمتنا والعالم كما هم بكل قبحهم ووساختهم وجرمهم وظلاميتهم، ما يضع المسؤولية الكبرى على عاتق الشعوب في تنظيف الساحة وإعتاق الأمة من هذه الأوبئة الخيانية التي لولاها لما تمكن الأعداء من صنع ما صنعوه بها من فظاعات وشناعات وإبادات ومآس. والمطلوب إجمالا هو النسج على منوال الشعب اليمني في الوعي والعزم والروح الجهادي والإيماني، وهذا النفير المليوني المهيب والملتحم مع القيادة القرآنية المخلصة والصادقة والحكيمة. وهذا ما تبدو مؤشراته واضحة لحسن الحظ ولسوء حظ العدو. نعم، الواضح أننا أمام مؤشرات مبشرة تلوح في الأفق، ومنها ما يجيء من الأردن الذي اتخذ منه العدو قاعدة متقدمة لإيذاء العرب والمسلمين وأولهم الشعب الفلسطيني. وهناك بدأ نشام الشعب الأردني من الوجهاء وزعماء العشائر والسياسيين الغيارة الأحرار والشرفاء في اتخاذ الموقف المطلوب الذي يخشاه بكل تأكيد العدو المعربد القاتل المجرم الأمريكي الصهيوني، بل يتآمر ويجهد بكل وسعه للحيلولة دونه. لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
2: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام.
4: يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشادي.
5: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

طيب الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة هي الأولى لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. نائب وزير الخارجية يحذر المجرم ترامب من تكرار تجربته الفاشلة في بلادنا ويؤكد أن القوات المسلحة في الانتظار. حركة حماس تؤكد أن الاحتلال الصهيوني يسعى إلى تصعيد وتيرة عدوانه على غزة والتنصل من التزاماته. حرس الثورة الإيراني يعلن تدمير وحدة حرب إلكترونية أمريكية بالكويت ويحذر بريطانيا من استخدام العدوان لقواعدها. تفاصيل النشرة. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن تصريحات المجرم ترامب تجاه الموقف اليمني لرفع الحصار السعودي على اليمن تثبت شراكته في جريمة استمرار الحصار على اليمن، وقال إذا أراد المجرم ترامب تكرار تجربته الفاشلة في اليمن فالقوات المسلحة اليمنية في الانتظار. وقال في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية والمغتربين إن القاعدة التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكمنا. وأضاف من أراد أن يورط نفسه مع العدو السعودي فهذا شأنه وسيدفع ثمنا باهظا نتيجة قراره الخاطئ، فنحن نتحرك وفقا بل وفق حقوق مشروعة كفلتها لنا كافة الأعراف والقوانين والمواثيق. وأكد أنه لا يوجد قانون في الأرض يصادر الحقوق المشروعة للشعوب إلا قانون الغاب، مشيرا إلى أن على العدو السعودي أن يعي جيدا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن ونقطة. آخر السطر. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين كيان العدو الصهيوني من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى من قبل مجرمي الحرب الصهاينة وقطعان المغتصبين، واستنكرت اقتحام آلاف من القطعان المغتصبين للمسجد الأقصى المبارك معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولحرمة المسجد واستفزازا لمشاعر ما يزيد عن ملياري مسلم من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومن أقدس مقدسات المسلمين، وأن الدفاع عنه وعن القضية الفلسطينية واجب ديني وأخلاقي على الأمة الإسلامية، وأن المخططات الإسرائيلية مصيرها البوار والخسران المبين. وبينت أن قضية فلسطين ستظل قضية الأمة المركزية وتمثل أولوية للشعب اليمني، والتطورات في المنطقة لن تصرف الاهتمام عنها بل ستبقى في صدارة اهتمام اليمن واليمنيين. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن غارات العدو الصهيوني المكثفة على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة تمثل استمرارا لحرب الإبادة ضد المدنيين وإمعانا في تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله. وأضافت الحركة في بيان فجر اليوم أن العدو يسعى إلى تصعيد وتيرة عدوانه والتنصل من التزاماته بموجب اتفاق شرم الشيخ ومواصلة الحرب الوحشية والقتل والتدمير.
كما طالبت حماس الإدارة الأمريكية الراعية لاتفاق شرم الشيخ والدول الضامنة والوسطاء بالتحرك لمجابهة سلوك العدو الإجرامي. وقبل ذلك وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية رسالة إلى قادة الدول الوسيطة للتحرك سريعا لوقف الانتهاكات داعيا إياهم إلى بذل الجهود اللازمة لإلزام العدو الصهيوني بوقف خروقاته وتطبيق التزاماته في الاتفاقات الموقعة. وأوضح خليل الحية أن الانتهاكات الصهيونية شملت جميع نواحي الحياة في غزة، حيث واصل العدو منع إمدادات الغذاء والدواء واحتياجات القطاع، كما احتل مساحات جديدة. أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر وطني على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من مستوطنات العدو الإسرائيلي المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 من سبتمبر 2026، في خطوة وصفت بأنها من أبرز الإجراءات الأوروبية ضد تجارة المستوطنات. وقالت الحكومة في بيان إن القرار يشمل أيضا حظر خدمات الوساطة التي تسهل تجارة منتجات المستوطنات، ومنع أي محاولات للالتفاف على الإجراءات أو التحايل عليها، مؤكدة أن الهدف هو الوفاء بالالتزامات هولندا بموجب القانون الدولي وعدم المساهمة في دعم أو إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال والاستيطان. أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإيراني أن مقاتليه قاموا في الموجة 26 من عملية نصر 2 قامت بتدمير وحدة الحرب الإلكترونية الأمريكية الخاصة في قاعدة العدير بالكويت بهجمات مشتركة، وهاجموا مصحة تابعة لها، ما أسفر عن مقتل أو إصابة عدد من عناصرها، إضافة إلى إصابة برج مراقبة الحركة الجوية في القاعدة وإلحاق بعض الأضرار به. وأشار حرس الثورة إلى أن الولايات المتحدة تحاول خلق فرصة جديدة لقواتها عبر الخداع والمراوغة والحديث عن العودة إلى المفاوضات، مؤكدا أن العدو يجب أن يدفع ثمن نكثه بوعوده، ولن يسمح للولايات المتحدة باستبدال احتياطاتها من النفط والذخيرة بوقف إطلاق النار. ثم استئناف هجماتها. وذكر البيان أن الجيش الأمريكي لجأ إلى استخدام طائرة B-1 المنطلقة من قاعدة فيرفورد الجوية.

0: الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على إيران. وأوضح البيان أن هذه العملية تأتي استمرارا لمعاقبة المعتدي والرد على جرائم الجيش الأمريكي الذي هاجم خلال الليلة الماضية مواقع في 16 مدينة إيرانية ضمن عدد من المحافظات في تصعيد عسكري واسع النطاق طال مناطق جنوب وغرب ووسط البلاد. وفي محافظة خوزستان أعلن مجلس المحافظة ارتقاء 4 شهداء وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مواقع في محيط مدينة الأهواز، فيما سمع دوي انفجارات في 7 مناطق داخل المدينة إضافة إلى محيطي مدينتي إميدية وإندمشق. إلى ذلك، نفى مصدر أمني سياسي إيراني رفيع يوم أمس الأخبار المتداولة بشأن هجوم مزعوم للقوات المسلحة الإيرانية على محطة كهرباء في الكويت. وقال المصدر إن الأنباء المتداولة حول هجوم إيراني على محطة كهرباء في الكويت ليست سوى تضليل متعمد. ورأى المصدر أن هذا التضليل بالرواية المزيفة يندرج ضمن عملية الراية الكاذبة التي ينفذها الكيان الصهيوني، مؤكدا أن التضليل الصهيوني لا يمت بصلة إلى العمليات العسكرية الإيرانية. وفي السياق، أفادت وكالة رويترز بأن مجلس الشيوخ الأمريكي عرقل مشروع قرار قدمه أعضاء من الحزب الديمقراطي كان يهدف إلى وقف الحرب على إيران إلى حين حصول الإدارة الأمريكية على تفويض من الكونغرس. وبحسب الوكالة، سقط مشروع قرار صلاحيات الحرب بعد تصويت أعضاء المجلس، حيث صوت 49 عضوا ضد المشروع مقابل 47 صوتا مؤيدا. كان ذلكم هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. نائب وزير الخارجية يحذر المجرم ترامب من تكرار تجربته الفاشلة في بلادنا، ويؤكد أن القوات المسلحة في الانتظار. حركة حماس تؤكد أن الاحتلال الصهيوني يسعى إلى تصعيد وتيرة عدوانه على غزة والتنصل من التزاماته. حرس الثورة الإيراني يعلن تدمير وحدة حرب إلكترونية أمريكية بالكويت، ويحذر بريطانيا من استخدام العدوان لقواعدها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة.
1: شكرا.

إسلامنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل أن يكون السعودي متحكماً به؟ مستحيل أن نقبل به. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، خسر أن نقبل منه بذلك. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المستحيل. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد.

0: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات، ما جاء في خطابه يوم الخميس المنصرم الذي كان بمثابة خطاب تاريخي، وناقشنا بعض الجزئيات منه يوم الخميس الماضي مع المحلل السياسي الأستاذ توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام، ولم نستطع أن نكمل محاور الخطاب لضيق الوقت. واليوم سيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني لاستكمال تحليل خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الخطاب التاريخي الشامل لكل المجريات والأحداث المحلية والعربية والإقليمية والدولية. لكن اليوم سنركز أكثر على الشأن المحلي وما جاء في خطاب السيد القائد من خلال المرحلة الماضية التي كان عنوانها خفض التصعيد مع العدو السعودي، وكان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد الذي عانى منه الشعب اليمني من الحرب الشاملة اقتصادية وعسكرية وسياسية، وحرب بكل الأشكال بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية. طبعا سيكون الآن معنا على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني. مرحبا بك أستاذ الكرار.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: الله يحييك ويبقيك وكل سامعين. سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير قال في مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات فيما يتعلق بالموانئ والمطارات والثروة الوطنية من النفط والغاز، ولا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة حتى يتحكم بها ويحرم الشعب اليمني منها. ولكن الجانب السعودي، العدو السعودي، بقي مراوغا خلال كل السنوات الماضية، وهو يحرم شعبنا من ثرواته السيادية ويعذبه بالمعاناة والحصار الشديد. طيب أستاذ الكرار، بأي حق واصل العدو السعودي حرمان الشعب اليمني من ثروته السيادية خلال سنوات خفض التصعيد رغم عدم امتلاك مثقال ذرة منها كما أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الخطاب الأخير؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً خطاب السيد عبد الملك هو جاء بعد 4 سنوات من خفض التصعيد، بعد أن منحت اليمن العدو السعودي الوقت الكافي جداً، لأنه قبل 7 أكتوبر في طوفان الأقصى كان قد سبق وأن وقعت اليمن خارطة الطريق في عمان برعاية عمانية وإشراف الأمم المتحدة، وعلى اتفاق لبداية حل الملف اليمني بشكل كامل. يبدأ الأمر من حل الملف الاقتصادي ثم إلى السياسي والعسكري.
1: نعم.
2: وكان المفترض أن تشهد يشهد الملف اليمني انفراجة في الملف الاقتصادي والإنساني، من ضمنها فتح مطار صنعاء وجهاته بدون قيود، وكذلك الموانئ وصرف المركبات وما إلى ذلك. لكن أتى بعدها يعني الطوفان الأقصى ودخلت اليمن، ودخلت اليمن هذه المعركة
1: مع محور المقاومة. نعم.
2: فالسعودي استغل هذا وجلس يماطل، ومن ثم يعني استغل هذا الأمر. لذلك كانت القيادة اليمنية والقيادة الثورية أمام خيارين: إما فتح معركتين مع الإسرائيلي والعدو الأمريكي ومع السعودي، أو الاكتفاء بالمعركة التي نخوضها ضد الصهاينة وضد أمريكا في البحر وعلى كافة الأصعدة، وتأجيل الملف السعودي. السعودي رأى في هذه الثغرة وفي هذه الظروف التي خدمته أنه يستطيع أن يحقق من وراءها مكاسب سواء على الأرض أو مكاسب سياسية. على الأرض هو راهن كثيرا أن حالة الإفقار وحالة المعاناة بالذات للأماكن أو للمناطق التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء هو حالة الاحتجاج الشعبي، وأن هذا الشعب سيثور على حكومة صنعاء ويؤلبها عليها وأنها لم تقدم له شيء وما إلى ذلك. لكن كل تلك الجهود فشلت وتوقف طوفان الأقصى وأصبح لما يقارب أكثر من العام من الهدن، وكانت هناك مطالبات، وكانت السعودية تنسل مندوبيها كلما توجه القيادة الثورية للضغط على السعودية تنسل مندوبيها إلى صنعاء مع بعض من يعز لها ويبذل لرغباتها ولكل مساعيها في إلحاق الضرر بهذا الشعب. حتى طفح الكيل أخيرا، والفرصة مواتية خصوصا مع التطورات الأخيرة في المنطقة، لذلك كان يجب أن يقول الشعب اليمني كلمته، وقالت قيادته كلمته بأنه بلغت سير الزباء، ويجب أن يكون هناك موقف حقيقي وثابت وقوي للعدو السعودي يرغمه على استكمال
1: تنفيذ الاتفاق
2: والوصول إلى حل حقيقي وسلام شامل وعادل لهذا بعد عقد وأكثر من 10 سنوات من العدوان والحصار.
1: نعم. طيب أستاذ الكرار، هو كان أكثر الإزعاج للشعب اليمني بشكل عام هو دفع المرتبات، إعادة الإعمار، فك الحصار على اليمن برا وبحرا وجوا وكل ذلك، لكن هناك حكومة الفنادق المرتزقة المدعومة من السعودية أعلنت عن استئناف صادرات النفط اعتبارا من يوم الاثنين المنصرم. لماذا جاء إعلان حكومة الفنادق المدعومة من السعودية باستئناف تصدير النفط في الوقت الراهن رغم استمرار الحصار ومراوغة الجانب السعودي خلال الفترة السابقة من 2022 إلى هذه اللحظة؟
2: أولا، إعلان حكومة الارتزاق لم يكن جديدا في هذا الملف، هو جاء مترابط معه ولا يمكن أن نفصله على كل ما يحدث. هو جاء نتيجة لأوامر السعودية بعد التصعيد صنعاء وبعد خطاب قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك ودر الدين الحوثي حفظه الله، وكذلك بين القوات المسلحة. السعودية أوعدت لأدواتها بما يسمى بحكومة الشرعية بإعلان هذا البيان، وهو لا يقدم ولا يؤخر، ورأينا كيف عندما عملت صنعاء قبل سنوات بإيقاف النفط يكفي أنها أرسلت طائرة مسيرة واحدة وتم إدغام العدو، ولذلك اضطر المرتزقة إلى العمل كاللصوص وتهريب النفط بريا، وكثير من هذه العوامل أو من هذه الأعمال التي قاموا بها. لذلك هو هذا الإعلان لا يشكل أي ورقة وليس بذلك التأثير أو الأهمية، إلا أنه أتى استجابة للعدو السعودي في محاولة تصوير الأمر كأنه خلاف يمني لكي تدفع صنعاء لاستهداف مثلا السفن لو أتى السفن لحمل النفط اليمني وما إلى ذلك، وتأليب العامة والتصوير سواء للداخل اليمني في المناطق المحتلة أو في الخارج بأنهم لا يريدون أنصار الله والسلطة في صنعاء لا تريد أن تخفف من معاناة هذا الشعب، ولذلك يتحرمهم من موارده ومن كل ثرواته الوطنية، بينما يحدث هو العكس، أن السعودية هي من تحرم الشعب اليمني وهي من تحرمهم من موارده على مدى أكثر من 10 سنوات.
1: نعم. طيب أستاذ الكرار، ما هي الشرعية لهذه الحكومة الفنادق المدعومة من العدو السعودي استئناف صادرات النفط بينما لا تملك مثقال ذرة من السيادة الوطنية على أرض الواقع ولا على الثروة اليمنية؟
2: هي لا يوجد شرعية. الشرعية هي أساس بها السعودية محملة، ورأينا كيف كانت ترفع عيادة الشرعية باسم عبد ربه الذي عندما انطلق هذا العدوان من واشنطن عبر سفير المملكة عبد الجبير أنذاك،
1: نعم،
2: كان عبد ربه لا يعلم، وطلع في مقابلة تلفزيونية وقال إنه كان لا يعلم
1: بالضبط.
2: ومن ثم تم تنازل عبد ربه الذي يقولون أنه رئيس شرعي، وأتى بثمانية لمحاولة لفلفة الصف المرتزقة وكافة تشكيلاتها. ذلك الحديث عن الشرعية أو ما يسمى بالشرعية هو حديث ثالث جدا، لأنه ليس مبني على أسس قانونية أو أصول قانونية يعني يلتزم بها، أو هي مطبقة ضمن لوائح ودساتير وقوانين اليمنية النافذة، هي كلها أتت بأوامر الخارج وتعمل لمصلحة الخارج ولخدمة الخارج وما يريد الخارج. ورأينا عندما يطلب منها السعودي أي طلب هي تبادر وتنفذ وليس لها من أمرها شيء.
1: طيب هل نقول يا أستاذ كرار أن المتحكم بالثروة والثروة السيادية هي العدو السعودي، وهو من يدير هذه العملية في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء بالذات لإثارة الحرب الداخلية بين اليمنيين، ويتنصل عن مسؤوليته ويتنصل عن عدوانه على اليمن؟
2: بكل تأكيد. لو سألت يعني الإنسان العادي الأمي وليس المثقف وليس العارف وليس المتابع، يعرف بأنه العدو السعودي هو الآمر الناهي، هو من شن هذا العدوان، هو من أتى بتحالف أكثر من 17 دولة، هو من ظل لسنوات طويلة يكشف اليمنيين واستهدف الحجرة والإنسان والأرض وكل مقومات الحياة في اليمن. لذلك قيد صحيح أنه أن تسوق السعودية نفسها كوسيط، ولا يمكن هذا يعني من الضحك على الدقون كما يقال، ومن الإساءة لنا كيمنيين ولملايين اليمنيين الذين قتلتهم السعودية ودمرت حياتهم.
1: نعم.
2: تأتي اليوم لتقول أنها وسيط.
1: نعم.
2: لذلك هؤلاء الذين في الواجهة من المرتزقة هم عمال السعودية، مجرد مرتزقة لا يقدمون ولا يؤخرون في الأمر، وكل ما تقوم به السعودية هو نتيجة سياسات متطاولة منذ انتحت عديد مئات السنوات. وكلنا نتذكر المقولة التي قالها عبد العزيز لأولاده بأنه خيركم في شر اليمن أو ظل اليمن وشركم في عز اليمن.
1: نعم. طيب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال في الخطاب: نحن ندرك أن السعودية في هذه المرحلة بعد الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني مدفوع لتورطه من جديد لتشديد الحصار على شعبنا وحرمانه من حقوقه. طيب لماذا يسعى العدو السعودي لتشديد الحصار على الشعب اليمني الآن رغم إدراكه فشل المشروع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني خاصة في هذه اللحظات؟
2: أولا السعودي، الفشل السعودي هو من يبدأ من العام الأول أو من الشهر الأول، وكان كل متابع أو كل من يقرأ الواقع الحقيقي كان يدرك إلى أنه إلى أين ماضية السعودية. وكذلك حتى مراكز الأبحاث الأمريكية والإسرائيلية وغيرها كتبت على هذا الأمر وكتبت على العجز السعودي وعن معاناة وعن التطور الذي كان يحصل في الجانب اليمني. لذلك السعودي لو كان يمتلك ذرة من عقل أو من رشد كانت هناك قيادة يعني حكيمة السعودية وعادلة، ولو أنها عظيمة على اليمن وتمتلك العداء اليمن، لكنها تفضل مصالحها الوطنية يعني الشعبية وفيما يخص شعب الحجاز نجد والحجاز اللي كانت أوقفت هذا العدوان في عامه الأول، لأنه هو خاسر، هو ضد عدوان همجي وظالم وغير مبرر اصلا. يعني من اعطى من خول السعوديه بان تاتي وتنتهك سياده دوله هي اسمها الجمهوريه اليمنيه؟ هي ليست، نحن لسنا اطفال ولسنا قصر حتى ان تاتي لها الوصايا علينا.
1: نعم نعم. طيب
2: السعودي هو يكمل هذا المسلسل وهو ينفذ ما يامر به الامريكي والبريطاني، ولذلك هو من سعاده إلى هذه المماطلة واستخدامها كورقة ضغط على صنعاء.
1: نعم.
2: في كل قضاياها، سواء من قضية فلسطينية أو نصرة لبنان أو إيران أو أي أحد في محور المقاومة الذي لديهم أي طرف في المحور. جانب المحور في وجه العدو الأمريكي والصهيوني.
1: نعم، وهناك مواقع إخبارية أمريكية وعلى رأسهم موقع أكسيوس الأمريكي قال إن المجرم ترامب أعطى موافقته ودعمه للعدو السعودي شن ضربات محفوفة بالمخاطر على اليمن بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية على مطار أبها، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين يوم الجمعة الماضية. طيب أستاذ الكرار، يعني عندما يمنح المجرم ترامب الضوء الأخضر للسعودية لاستهداف اليمن، يعني لماذا هذا التجر على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي؟ وهل هو إعلان رسمي بأن واشنطن عادت لقيادة العدوان على اليمن عن طريق وكلائها في المنطقة؟
2: لا سيد الكريم، لا يوجد هناك شرعية دولية حقيقية أو هناك تنظم العلاقة بين هذا الدول. نحن نعيش في غابة إن صح التعبير، لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الذي هو يعني الاسم الأصدق له هو مجلس الخوف، ويخدم المصالح الأمريكية. أمريكا دخلت إلى وأخذت رئيس دولة بدون أي حد. أمريكا
1: نعم. فنزويلا. رئيس فنزويلا. نعم.
2: نعم الرئيس الفنزويلي. أمريكا الذي عبثت في هذا العالم بغير أي شرعية تتحدث هذا. من الذي يقف إلى جانب أو من الذي قال لها لا أو اتخذ أي موقف حقيقي؟ لذلك هم يسوقون لنا هذه المسميات المزخرفة، السلم الدوليين والأمن الدوليين ومجلس الأمن والأمم المتحدة والشرعيات الدولية. هي لا توجد شرعيات دولية، من يمتلك القوة في هذا العالم هو الذي يحكم. الضعيف ليس له مكان في هذا العالم، ورأينا كيف تجبر العدو الصهيوني على مدى عامين في غزة. لم يكن هناك هذا العالم الجبان والساكت والخانع، لم يكن له موقف.
1: طيب أستاذ الكرار،
2: أمة المليارين مثل من العرب والمسلمين وعشرات الدول الإسلامية التي تمتلك ملايين من الجيوش والمقومات العسكرية والحربية، لكنها لم تتخذ موقف ولم تدعم غزة حتى بطلق الرصاص ولا حتى بالغذاء والدواء.
1: طيب أستاذ الكرار، هل نقول أن النظام السعودي أو العدوان السعودي أو العدو السعودي سينجر وراء تصريحات ترامب؟
2: هو بالتأكيد يعني العدو السعودي اليوم نقف أمام مطلق، هو يعني نستطيع القول بأنه في الأول والأخير العدو السعودي هو من يكذب الأمر. هم يعني ليسوا أبطالا، هم يعرفون بأنه أمريكا تريد أن توظفهم في خدمة لمصالحها ولمواجهة الأنصار ولمواجهة صنعاء وإطعافها لموقف الأنصار من نصرة غزة. ولذلك يعني حكاية أو تبرير البعض بأنه أمريكا تضغط على السعودية، هي تضغط حقيقة، لكن تستطيع السعودية أن تقول لها لا. ورأينا في ملفات عدة عندما توافق السعودي مع الصيني ومع الإيراني
1: وروسيا، نعم،
2: ومع الإيراني بالوساطة الصينية لم يحتاج إذن واشنطن، بالرغم أنها يعني رفضت وكانت وأزعجها هذا الأمر. لكن في الأخير السعودية تقدر أن تقول لا، وأنا أريد أن أؤمن حدودي وأريد أن تكون هناك علاقة طيبة بيني وبين دولة هي تقف على حدودي. لدي أنا وياها جوار مئات السنوات، ولدينا مئات الكيلومترات من الحدود المشتركة ومن العوامل المتداخلة الجغرافية والسياسية والأمنية على كافة الأفئدة.
1: نعم. أيضا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال في خطابه التاريخي الأخير إن السعودية غضبت حين ردت قواتنا المسلحة مع أنه كان متواضعا دون مستوى آمال الشعب اليمني، والمعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. طيب أستاذ الكرار، إذا كان ردنا دون مستوى آمال الشعب اليمني وقد أغضب السعودية كما قال السيد القائد، فكيف سيكون شكل الرد عندما يقرر الشعب اليمني أن يأخذ كامل حقوقه؟
2: أنا أعتقد بأنه إلى الآن لا زالت صنعاء تتمل يعني والصنعاء والقيادة سواء السياسية أو الثورية والقوات العسكرية اليمنية القوات المسلحة اليمنية تتحلى بالكثير من
1: الصبر
2: والدبلوماسية وحتى رغم تحذيراتها، لكنها لم تصل إلى مستوى أن تفتح جبهة أو مواجهة على صعيد شامل وكامل وحرب لا رجعة فيها. لذلك هي حتى بعد إصدار البيان قوات المسلحة بحظر الملاحة التزمت السفن السعودية بالتحديد ومن تعود لا يتم استهدافها ولم تستهدف السفينتين الأخيرات إلا لأنها كسرت الحظر. لذلك هي لم تصل إلى أقصى درجة إلى اليوم، لا نزال في خطوات متدرجة ومبتدئة، وإلا لو كنا وصلنا للخيار الأخير لكان مجرد أن يتم هناك سفينة سعودية أو باخرة سعودية سيتم استهدافها مباشرة، لكن لم نصل إلى هذا الأمر. وأعتقد بأن صنعاء تضغط في الميدان العسكري وفي الأمر الآخر لإنجاز أو الوصول إلى حلول مرضية تكفل حقوق الشعب اليمني في الجانب الآخر وهي المفاوضات السياسية.
1: نعم، نأتي إلى موقف الشعب اليمني. الشعب اليمني بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أن خياره أن خيار الحرية والكرامة أن خياره هو خيار الحرية والكرامة والتمسك بالحقوق المشروعة والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك، وخيارنا واضح ونفوسنا طيبة مهما كانت التضحية. هكذا كان هكذا قال السيد القائد في خطابه التاريخي. طيب أستاذ الكرار، ما هي الرسالة التي أرسلها الشعب اليمني بوقفاته العظيمة في الساحات والميادين اليمنية للعدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي وكمان أيضا البريطاني؟
2: هي الرسائل التي أرسلها الشعب اليمني في خروج في الوقفات القبلية هي تحمل شقين. الشق الأول هي للداخل وبالذات القيادة الثورية لسماحة السيد عبد الملك وتفضيل الحوثي يحفظه الله، لأنهم نحن لبينا النداء ولبيك سيدنا وقائدنا ونحن معك في هذه المعركة، فامضي بنا، نحن رجالك وجنودك. وهي تأكيد على العهد وعلى الولاء هذه القبائل الوفية الشريفة في هذه المعركة الوطنية الكبرى. هذا أولا. في الأمر الآخر هي رسالة إلى العدو السعودي بأن اليمنيين جاهزين لهذه المعركة. لو وصلنا إلى منطقة أو إلى منطق لا رجعة فيه وكان كل الخيارات هناك معدومة وإلى مواجهة مباشرة وعلى كافة الأصعدة وبدون خطوط حمضاء، في أن الشعب اليمني الذي يخرج اليوم إلى الساحات تلبية لقائد الثورة وتأكيد على ولائه وأنه مستعد للتضحية والفداء ولخوض معركة الكرامة لانتزاع حقوق الشعب اليمني بأنه جاهز وعلى كل المستويات.
1: نعم السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي، بعد أن ناشد الشعب اليمني للخروج المليوني لكل الساحات وقال ما بعد الغد لنا موقف، لنا قرار معادلة الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل. طيب جاء بعد خطاب السيد القائد بثلاث أيام يعني بيان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على السعودية ووقع معادلة الحصار بالحصار ودخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان يوم الاثنين الماضي طبعا، وأعلنت جاهزيتها الكافية والكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة أو أي حماقة تقدم عليها السعودية من خلال التصعيد الشامل فسوف تواجه أيضا بتصعيد شامل وأقصى. طيب هنا انتقلنا من المعادلة النظرية إلى المعادلة العملية في البيان العسكري بعد ثلاثة أيام من خطاب السيد القائد. ما دلالات دخول حظر الملاحة البحرية حيز التنفيذ من لحظة إعلان البيان وجهوزية القوات المسلحة لكافة الخيارات؟
2: أولا يعني هذه العمليات من بعد البيان وخطاب قائد الثورة أحفظه الله هو تأكيد والتأكيد المؤكد بأنه يتبع القول الفعل وبأنه اليمن جات في هذه المعركة هي ليست للتهديد وليست للمزايدة وليست لمجرد اكتساب مزيد من يعني إن صح التعبير من المطامع أو الأهداف السياسية التي نريد تحقيقها أو تحسين شروط. لا، هي الشعب اليمني يقول هذا الشيء بأنها أهداف رئيسية وبأنها خيارات مهمة ومصيرية في هذه المعركة، وبأننا نتخذ هذا القرار في مهمة وطنية هي لانتزاع حقوق هذا الشعب. يعني هي ليست لتحسين الشروط إن صح التعبير، هي موقف مبدئي لانتزاع الحقوق. لذلك أتت بعد الإعلان حتى ذلك التنفيذ. ورأينا الآن بإعلان استهداف السفينتين النفطيتين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.
1: نعم، وهنا دخلنا مرحلة العقاب الميداني بعد إعلان البيان التنفيذي السابق الذي كان يوم أمس أو في وقت متأخر من منتصف الليل. طيب أستاذ الكرار، هل استهداف السفينتين النفطيتين السعوديتين في منتصف الليل الماضي هو إعلان انتهاء مرحلة خفض التصعيد وبداية مرحلات الحصار بالحصار كمعادلة جديدة تحكم البحر و الجو والبر؟
2: أنا لا أعتقد بأنها يعني إنهاء مرحلة خط التصعيد، بل أعتقد بأنها ثبات وموقف يمني يعبر عن حقيقة ما أعلن به، وبأنه جاد في هذا الموضوع، وبأن الأمر الآخر بأنه لا خيار آخر إلا بأن تلتزم السعودية وأن تنزل من على الشجرة إلى الطاولة حوار حقيقي للوصول إلى اتفاق شامل. وأعتقد بأننا قد تجاوزنا بعد هذه المرحلة، تجاوزنا خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها وتجاوزنا الكثير، وأعتقد بأننا لا نزال في البداية، وأن السعودي سيباوغ وهي بداية الحصار بالحصار وهي تفضل الحصار البحري، وأعتقد بأن هناك تدرج من سيأتي بعد الحصار الجوي والبري ومعادلات. وهذه القيادة الثورية في صنعاء وقائد معركة التحرر الوطني سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، لدينا قيادة حكيمة هي تعرف الظروف، ورأيناها وخبرناها على مدى عدين من الزمن في إدارة معاركها مع الأعداء، سواء كان البداية أيام الحروب الست مع النظام السابق أنذاك، أول يوم في العدوان الذي زاد عن 10 سنوات، بأنها لا يعطي كل أوراقها، بل يعطي العدو الكثير من الفرص وتستنفذ لديه الكثير من الفرص والمهل، حتى أنك إذا أتيت وضربته يكون لديك تأييد إلهي وتكون قد استنفذت كل الخيارات التي لديك. ولذلك في استعادة هذه المعركة أعتقد بأنه هذا ما يجري وهذا ما تعمل عليه صنعاء وبالتدرج. لذلك اليوم هو السؤال، أين السعودي من كل ما يجري؟ ما هو موقفه؟ كيف يفكر العدو السعودي؟ لو كان هناك العدو السعودي الحقيقي الواعي ذو النهاء كما يقال، وعدل واعي ونهاء حقيقي يعترف بالمصالح السعودية وأهمية المصالح السعودية، هو سيكون جاد في يعني الحصول بينه وبين صنعاء على اتفاق سياسي يضمن سلامته يضمن سلامته في هذه المعركة، ويحكم عدله لكي يعود أو تتحقق من بعده السلام الحقيقي بين بلدين جارين، رغم كل ما حدث من عدوان وحصار وما إلى ذلك، والبدء في إعادة الإعمار و
1: ودفع المرتبات وكل شيء، لكن يا أستاذ الكرار، الحقوق تنتزع ولا تعطى، خاصة عندما نبحث عن حقنا المشروع عند العدو السعودي. نريد أن نختم هذه الحلقة من قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بانتقاد وزارة الخارجية والمغتربين المواقف المنحازة للنظام السعودي والبيانات الصادرة عن بعض الدول المتجاهلة إلى الحصار الذي يفرضه النظام السعودي على الشعب اليمني، التي تنكر محاصرة النظام السعودي لليمن وتستنكر قرار حظر المراحة البحرية الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي. هنا دخلنا مرحلة جديدة، هي مرحلة الازدواجية الدولية وتزوير الحقيقة، وكأن البيان كان هو مطبوع وتم تداوله في كل هذه الدول المنحازة للنظام السعودي. لكن لماذا تنتقد بعض الدول قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتتجاهل الحصار السعودي الشامل على الشعب اليمني أكثر من 10 سنوات تقريبا، والشعب اليمني أصبح الآن في حالة يرثى لها.
2: سيدي العزيز، أنا إذا أتيت لك برأيي الشخصي في هذه البيانات،
1: تفضل.
2: هي أنا يعني كرأي شخصي هي ليست مستغربة، ولكن أسفت قبل فقلت لك بأن هذا العالم سكت على العدوان لمدى عامين في غزة، فذلك قبلنا سكت على مدى يعني عدوان لأكثر من 8 سنوات. لذلك هذا العالم كاذب ومنافق وجبان وليس له موقف، والأحرار في هذا العالم هم قلة قليلة، الكثر هم العملاء والخونة من أبناء هذه الأمة لأعدائها. لذلك لست مستغرب من هذه البيانات التي تصدر، وهي تعلم هذه الدول حقيقة أن العدو السعودي معتدي، لكنها تبحث عن إرضاء المملكة وعن بقاء علاقاتها بالمملكة والاستفادة من كل إمكانيات المملكة وما إلى ذلك. لذلك لا يمكن أن نعول سواء على الأمم المتحدة أو على هذه الأمم، لكن هذا هو دور وزارة الخارجية في التوضيح. و بالمناسبة هنا يمكن التصدير في آخر هذه الحلقة التحية لكل العاملين في وزارة الخارجية التي بدأت مواكبة للوضع سواء التقارير أو البيانات السياسية والإعلامية لكل صغيرة وكبيرة.
1: نعم،
2: وأحسسنا بأن لدينا أصبحت لدينا وزارة خارجية حقيقية، وهذا بفضل الله أولا، وكذلك لنشاط و اهتمام الأخ العزيز الأخ عبد الواحد أبو راس نائب الوزير والقائم بأعمال وزير الخارجية.
1: نعم، مرو ألف تحية.
2: كل التحية وكل التقدير، ولكل إنسان يقوم بمسؤوليته في السلطة صغيرا وكبيرا، وهذه هي ما تجيبه علينا المرحلة، أن يقوم كل إنسان بمسؤوليته وما يقع على عاتقه.
1: صح، بكل تأكيد أستاذ الكرار، وقد أثبت معالي نائب وزير الخارجية أثبت جدارته بكل صدق وإخلاص ووطنية وسياسة محنكة من خلال البيانات التي تواكب كل حدث، وصراحة له ألف تحية مننا ومن كل المستمعين الكرام. طيب أستاذ الكرار، هل المواقف المنحازة للنظام السعودي والصادرة عن بعض الدول تثبت أنها شريكة في الحصار وليست وسيطة أو محايدة؟
2: يعني إذا قلنا بأنها شريكة، أعتقد بأننا أكبرنا الأمر وأعطيناه فوق حقه، ولكي نكون منصفين لكن نستطيع أن نقول أن هذه الدول متواطئة وكاذبة وليست نديها ويمكن الاعتماد عليها،
1: ومنحازة للنظام السعودي
2: بكل تأكيد، هي منحازة.
1: نعم، طيب كيف مثل هذه المواقف اللا أخلاقية كيف تتنكر لما يعمله النظام السعودي في اليمن؟
2: بص لك يا سيدي العزيز، هذا العالم لا يعترف إلا بإنسان القلب وبمن يمتلك المصلحة، ولذلك نرى كيف يخضع كل الحكام العرب والمسلمين لترامب ويلبون يعني رقباته في كل ما يريده. هذا العالم ليس مبنيا على القيم وعلى الأخلاق وعلى كل ما يعزز من القيم الإنسانية، هذا العالم مبني على المصلحة على الكذب. وكلنا نرى هذا المستوى من التزييف للوعي والتزييف للواقع الحاصل على كل الساحات، سواء الساحات العربية أو الساحات الدولية، ونرى كيف تدار المصالح وكيف تدار كل يعني المعارك القائمة، سواء بما يخص كانت غزة ولبنان في الوطن العربي أو ما يخص المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وكيف يتم التعامل بمعايير مزدوجة.
1: نعم،
2: لو كانت يعني هنا نطرح التساؤل لنعرف مدى الفجوة الذي يعيشها ومدى التنكر للأخلاق والمبادئ الإنسانية وكل شيء قيم في هذا العالم، لو كان الأطفال والنساء والشيوخ وكل الذين قتلوا في غزة، لو كان الروسي هو من قتلهم وقتلوا في أوكرانيا، هل كان هذا العالم سيسكت؟ هل كان الدول الغربية سيسكت؟
1: لا.
2: بالتأكيد لا.
1: نعم.
2: لذلك هنا تتضح الفجوة، ولأنه لا مراهنة على أحد في هذا العالم، لا يراهن الإنسان إلا سواء القيادة أو غيرها إلا على تراهن إلا على هذا، على الله أولا وثم على شعبها وعلى ما تمتلك، وأن تتوكل على الله وإلى جانبها الشعب اليمني بكل ما يمتلك في هذه المعركة الوطنية والتحررية التي هي استكمال ليمن 21 سبتمبر، ما بعد 21 سبتمبر ليس كما قبله، ما بعده هو يمن التحرر والاستقلال من السعودي ومن الوصايا الخارجية، أيا كانت سعودية أمريكية بريطانية إماراتية أيا كانت مسماها، وأن يكون اليمن هو سيد نفسه ويستعيد دوره التاريخي والريادي في هذه المنطقة
1: بإذن الله تعالى، وهذا ما سيكون. أستاذ الكرار شكرا جزيلا لك أستاذ الكرار المراني، ونظرا لضيق الوقت سيكون هناك حلقة أو حلقتين مكملتين لتحليل خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الخطاب التاريخي الهام الذي كان أكثر من ساعة، وقد كان خطاب شامل وكامل لكل المجريات والأحداث، وإن شاء الله ستكون هناك حلقات قادمة لإكمال أو لتتمد لو نكمل ما تبقى من تحليل خطاب السيد القائد. وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، وكان معنا ضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني. شكرا لك مرة أخرى أستاذ الكرار. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، سليم الحميدي، أحمد عامر، محمد سنهوب، وكذلك من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

0: التاسعة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن تصريحات المجرم ترامب تجاه الموقف اليمني لرفع الحصار السعودي على اليمن تثبت شراكته في جريمة استمرار الحصار على اليمن، وقال إذا أراد المجرم ترامب تكرار تجربته الفاشلة في اليمن فالقوات المسلحة اليمنية في الانتظار. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين كيان العدو الصهيوني من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى من قبل مجرمي الحرب الصهاينة وقطعان المغتصبين، واستنكرت اقتحام آلاف من قطعان المغتصبين للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولحرمة المسجد واستفزازا لمشاعر ما يزيد عن ملياري مسلم في مختلف أنحاء العالم. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن غارات العدو والصهيونية المكثفة على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة تمثل استمرارا لحرب الإبادة ضد المدنيين وإمعانا في تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن 67% من سكان قطاع غزة يواجهون حاليا مستويات حرجة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد. أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإيراني أن مقاتليه قاموا في الموجة 26 من عملية نصر 2 بتدمير وحدة الحرب الإلكترونية الأمريكية الخاصة في قاعدة العديري بالكويت بهجمات مشتركة، وهاجموا مصحات تابعة لها ما أسفر عن مقتل أو إصابة عدد من عناصرها، إضافة إلى إصابة برج مراقبة الحركة الجوية في القاعدة ولحاق بعض الأضرار به. كما أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه استهدف قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بطائرات مسيرة من طراز أرتش وقاعدة الأزرق بالأردن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس إن العدو الأعمى على بلاده الذي يدعو إليه أشخاص فاسدون في الإدارة الأمريكية لن يؤدي إلا إلى دفع الرئيس ترامب ثمنا باهظا للصفقة التي يسعى إلى إبرامها. من إذاعة صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء، شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
9: بينكتب رسالة حب واعتذار.
8: لمن؟
9: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
8: ما رأيك تغني لهن؟
9: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
8: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
9: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
8: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
9: كلام في محله.
10: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.

0: صحيحة، وكذا سدد كامل الاشتراكات التأمينية المتأخرة إضافة إلى 50% من رصيد الغرامات المتبقية عليه دفعة واحدة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026. وتهيب المؤسسة بجميع أصحاب الأعمال والمنشآت إلى سرعة المبادرة بتسوية مديونياتهم والاستفادة من الإعفاء خلال الفترة المحددة، وبما يعزز من الشراكة التأمينية الفاعلة بين المؤسسة وأصحاب الأعمال ويكفل حماية حقوق المؤمن عليهم.
1: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي هم باليين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
2: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نغوص فيها في أعماق بحار وجزر بلادنا ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: تستمد بلادنا أهمية استراتيجية على مستوى العالم لموقعها الجغرافي الذي يتوسط قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتمسك اليمن بزمام مفاتيح

0: فتح مضيق باب المندب الجنوبي، أقصر وأسرع ممر للتجارة العالمية بين الشرق الأوسط، ويعد أحد أهم المضائق العالمية، فهو وحده يربط 4 بحار ومحيطات، هي البحر الأحمر، المحيط الهادئ، والخليج العربي، والبحر العربي.
1: هذا المضيق وضع بلادنا في مركز جيوسياسي متقدم يتحكم بالطرق التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وعبره يمر يوميا نحو 4% من الطلب العالمي على النفط و 21,000 سفينة تجارية سنويا، أي 10% من الشحنات التجارية العالمية. هنا نستذكر كلام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أكد أن الموقع الهام جعل بلادنا عرضة للأطماع الخارجية.
2: الموقع الجغرافي الذي هو مهم للأمة الإسلامية كأمة إسلامية، للمنطقة العربية كمنطقة عربية، ولنا نحن كيمنيين محسوب حسابه في كل العالم، ومحسوب بالدرجة الأولى لدى القوى الاستعمارية التي ترى في سيطرتها المباشرة واحتلالها المباشر لهذه الرقعة الجغرافية وعلى هذه المنافذ المهمة ولهذا الموقع الاستراتيجي عامل قوة لها ومفتاح سيطرة أكبر لصالحها على بقية البلدان وعلى بقية القوى المنافسة لها في العالم.
0: تمتلك بلادنا شريطا ساحليا يبلغ 2500 كيلومتر، يمتد على البحر الأحمر بأكثر من 450 كيلومتر، بما يشكل 8.9% من الطول الكلي لساحل البحر الأحمر. ثم يمتد ساحل اليمن على خليج عدن وصولا إلى بحر العرب المطل على المحيط الهندي، وهي ميزة مهمة تعبر عن جيوستراتيجية المنطقة.
1: لليمن 22 ميناء، منها 6 موانئ تجارية، وهي ميناء صليف والحديدة والمخا وعدن ودشطون وبالحاف ورأس عيسى، والبقية منها محلية ولها أهمية كبيرة كمركز ربط أساسي للحركة التجارية من الشرق والغرب.
0: وأهم هذه الموانئ هو ميناء عدن الذي يتمتع بمزايا مهمة، وأحد أفضل 5 موانئ طبيعية على مستوى العالم، كما يتميز بموقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب، ويقع على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم، ويوفر خدمات الترانزيت لشرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي. وقد عطل دوره من قبل الغزاة على حساب موانئ دبي. يؤكد الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ الاجتماع السياسي أن ميناء عدن بموقعه الاستراتيجي يستطيع أن يحل كل مشاكل اليمن الاقتصادية.
3: مستوى الجغرافيا كما تعلم هناك صراع دولي، هناك الآن تواجد للدول المتصارعة جيوستراتيجيا في طريق التجارة الدولية ومرة ناقلات النفط، وهذا يربط القارة الأفريقي ويربطها بالبحر العربي، يربطها بآسيا. هذه المنطقة تمر، الذي يسيطر عليها يسيطر على المنطقة بشكل يعني كامل. ومن هنا المنطقة اليمنية هناك يعني ليس فقط سوق قطرة بشكل أساسي، هناك سوق قطرة، هناك ميناء عدن ثاني ميناء في العالم، هناك أيضا مضيق باب المندب، يعني اليمن محل استهداف. وهناك الآن هناك دراسات قالت أنه في اليمن تستطيع تستغني عن النفط، تستغني عن كل الموارد، فقط تكتفي لا ميناء عدن فقط يستطيع أن يفوق بعشرات المرات أو مئات المرات ما نصدره من نفط، ميناء عدن فقط. فكيف الحال عندما تسيطر على سوق قطرة وعلى باب المندب، وأيضا تستطيع أن تصدر النفط والغاز في موقع استراتيجي.
1: ومن الموانئ التجارية المهمة ميناء المخا في محافظة تعز، وهو من أقدم موانئ شبه الجزيرة العربية ومن أهم المراكز التجارية الواقعة على البحر الأحمر، وتكمن أهميته لقربه من الممر الدولي بمسافة 6 كيلومترات، أي 3 أميال بحرية، وقربه من مضيق باب المندب ودول القرن الأفريقي وبحر العرب.
0: ميناء الحديدة يقع في منتصف الساحل اليمني، ومن أبرز الموانئ المطلة على البحر الأحمر، ويتميز بأنه غير معرض للرياح الموسمية، ومحمي حماية طبيعية من الأمواج، وقريب من خطوط الملاحة العالمية.
1: محاذاة السواحل اليمنية لخطوط الملاحة الدولية تؤهل المنطقة الممتدة من المخا إلى شقرة موقعاً استراتيجياً منافساً لإقامة المناطق الحرة لأغراض إعادة التصدير إلى القارة السمراء وغيرها. ويضاعف من أهمية موقع بلادنا البحري انتشار المئات من جزرها على المنطقة الممتدة من البحر الأحمر وحتى البحر العربي، ويبلغ عدد المسجل منها في الجهاز المركزي للإحصاء 216 جزيرة.
0: تتوزع الجزر على 4 قطاعات رئيسية، 7 منها في المحيط الهندي، و5 في البحر العربي، و23 في خليج عدن. وتعد جزيرة ميون أو بريم أهمها على الإطلاق، وتقع في مدخل باب المندب من الشمال بمساحة تقدر 13 كيلومترا. موقعها الجغرافي جعلها محط أطماع الغزو الخارجي، فقد احتلها البرتغاليون عام 1513 والفرنسيون عام 1738 للميلاد، وشركة الهند البريطانية عام 1799 والبريطانيون عام 1857، لتشهد في عصرها الذهبي مع افتتاح قناة السويس عام 1869 كمحطة لتمويل السفن بالفحم.
1: وأكبر القطاعات قطاع البحر الأحمر، حيث يشمل 181 جزيرة تتنوع على 4 قطاعات، هي قطاع ميدي ويضم 67 جزيرة أهمها بكلان، تقع غرب جزيرتي كمران وذو حراب، وتشرف على الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.
0: قطاع اللحية يضم 48 جزيرة أهمها طفقاش، وهي أكبر الجزر لميناء اللحية التاريخي، وتبلغ مساحتها 35 كيلومترا، وهي ذات أهمية استراتيجية واقتصادية. جزيرة جبل الطير وتزيد مساحتها عن 10 كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر 162 مترا، وتتميز أنها تقع وسط خط الملاحة الدولية وتشرف عليه إشرافا مباشرا.
1: قطاع كمران يضم 17 جزيرة أهمها كمران، وتقع غرب ميناء الصليف، وتبعد عن الساحل بأكثر من 1000 متر، وتبلغ مساحتها أكثر من 100 كيلومتر مربع، ولها أهمية استراتيجية واقتصادية وعسكرية لارتفاع مناسيبها ولقربها من الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وتمثل حزاماً أمنياً لميناء الصليف.
0: كانت جزيرة كمران على مر العصور محط أنظار القوى الطامعة لاستعمارها وتوظيفها كقاعدة انطلاق للوثوب منها إلى أي جزر في البحر الأحمر. ومن أهم الجزر في القطاع أرخبيل الزبير، الذي يتكون من مجموعة جزر متجاورة تبعد 45 ميلا بحريا من شاطئ جزيرة كمران، وهي ذات أهمية استراتيجية نظرا لقربها من الممرات الملاحية الرئيسية في وسط البحر، كما يمكن منها مراقبة مختلف التحركات البحرية.
1: قطاع حنيش وزقر، ويضم 33 جزيرة أهمها جزيرة زقر، تقابل مدينة التحيتة، وتبعد عن الساحل 32 كيلومترا، ومساحتها 185 كيلومترا، وهي ذات موقع حاكم على خطوط الملاحة الرئيسية، ويوجد بها على قمة جبلية بارتفاع يصل إلى 624 مترا فوق سطح البحر، وهي من أكبر جزر البحر الأحمر. وفي عام 1971 حاول العدو الصهيوني اقتطاع الجزيرة من الجسد اليمني وتحويلها ثكنة عسكرية لحساب مشروعه الاستعماري، ولكنه لم ينجح.
0: أرخبيل حنيش يقع على بعد 135 كيلومتر شمال مضيق باب المندب، وتنتظم جزره قبالة سواحل الخوخة وتقترب اقترابا شديدا من خطوط الملاحة، وتبلغ مساحتها نحو 90 كيلومتر، وأعلى مرتفع فيها يصل إلى 430 متر عن سطح البحر. ولأهميتها الاستراتيجية أسالت جزر حنيش لعاب الغزاة.
1: ووفق المصادر التاريخية، تعرضت جزيرة حنيش الكبرى للغزو 4 مرات خلال الفترة الممتدة من العام 1513 حتى العام 1995 للميلاد، من قبل الغزو البرتغالي والفرنسي والبريطاني والأرتيري وما بين الآخرين. وقبيل اندلاع حرب 1973 للميلاد، أنزل العدو الصهيوني وحدات قتالية على أرض الجزيرة في محاولة منه لم تنجح في اختطاف الجزيرة آنذاك.
0: تلك المنافذ البحرية لا تزال تمثل شريانا مهما لليمن والمنطقة برمتها، فالتاريخ القديم والحديث خير شاهد على ذلك. وبالعودة إلى مراحل الدول اليمنية القديمة وتحديدا لدى السبائيين والمعينيين، كانت سيطرتهم على طريق الملاحة بشكل كبير وهيمنة كاملة.
1: السفن الهندية القادمة من الهند أو الصين التي تأتي ببضاعتها إلى جنوب البلاد أو الساحل الجنوبي لا يسمح لها بالمرور بباب المندب إلا إذا كان هناك بحارة يمنيون مرشدون لتلك السفن، وبذلك سيطرت الدول اليمنية القديمة على الطرق التجارية البحرية. ويوضح الدكتور عبد الله عامر أن علينا أن ندرك بأننا دولة بحرية.
4: هناك يمكن أن نقسم اليمن، اليمن ينفع فيها ثنتين، أن تكون دولة برية ودولة بحرية، لكن التطورات العالمية فيما يتعلق بقوى البحر تفرض على اليمن أن اليمن يكون دولة بحرية، لأنه يعني معظم حلولنا الاقتصادية، حلول مشاكلنا الاقتصادية هو في البحر. اليمن دولة من المميزات أنه دولة ذات واجهة بحرية، ومن أهم الدول على المستوى العالمي هي الدول ذات الواجهة البحرية التي لها نقاط اتصال مع العالم من خلال البحر. اليمن لديها البحر العربي والبحر الأحمر، الجزر، الثروات البحرية، جميع هذه المقومات الطبيعية تجعل من اليمن دولة قادرة على حل كافة مشاكل الاقتصادية فقط من البحر فقط. يعني كيف فقط من البحر؟ يمكن لصانع القرار السياسي هنا في صنعاء في الدولة اليمنية في المستقبل مثلا أن يعمل على إعادة توزيع السكان في تجمعات سكانية على البحار، وأن يعمل على الدفع مثلا بفئة الشباب إلى البحار، الاستثمار في البحار، تنمية الموانئ، جميع هذه الأمور وهي أمور بسيطة جدا على أي دولة. يعني قبل أن نتحدث عن البترول أو عن الغاز أو عن الزراعة، يعني كل ما له نشاط في الجانب البري يمكن أن تحل كافة مشاكلنا فقط من البحر. وهذا الأمر يعني مثبوت علميا، ليس كلام يعني يلقى في محاضرات، لكن هذا كلام خبراء وكلام ناس يعني درسوا هذا الأمر بشكل كبير جدا.
0: يقول الدكتور في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق علي عباس إن اليمن يتمتع بأهمية جيوسياسية تتجلى بالموقع الجغرافي وما يختزنه هذا النطاق الجغرافي من ثروات وموارد طبيعية مهمة فوق الأرض وتحتها، إضافة إلى الإرث الحضاري والثقافي للشعب اليمني الأكثر تميزا في شبه الجزيرة العربية.
1: ويتابع الدكتور عباس فيقول ينضوي الموقع الجغرافي لليمن على أهمية استراتيجية تتجلى بإشرافه على مضيق باب المندب الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا بالأهمية بعد مضيقي ملقة وهرمز، إضافة إلى امتلاك اليمن للعديد من الجزر ذات الموقع الهام والتي تضاعف من الأهمية الاستراتيجية لموقعه البحري وبخاصة أرخبيل سقطرى. ويعد اليمن البوابة الجنوبية لمنطقة الشرق الأوسط.
0: وفي نهاية حلقتنا نقول نحن على مشارف زمن جديد لن يكون شبيها بالذي مضى، ولكنه يرسم ملامحه اليوم أولئك الأبطال الذين يخوضون معارك العزة والكرامة في الجبهات وفي دم الشهداء الذين ارتقوا وهم يرسمون غدا مشرقا لليمن بكل ألوان الطيف، ويسطرون الملاحم والبطولات بما يعزز من رصيد الفخر والاعتزاز لهوية اليمن ويزيد من رصيد هويتهم الإيمانية والثقافية والحضارية.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

حضرة الجمعة. تسابيح وابتهالات.

0: في حضرة الجمعة، فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجمعة الجامعة والدعوة السامعة في حضرة الجمعة، فترة مباشرة وعلى الهواء تستمر معكم وحتى 11. مجريات الأسبوع الفائت مجريات كبيرة وضخمة، وأسبوع حافل بالجهاد والعطاء والتضحية والاستبسال والمواجهة والدفاع وكسر الحصار، أسبوع حافل بالتوكل على الله والاعتماد عليه، ومثلما هو كل أسبوع كشعب يمني متوكل على الله معتمد عليه، يملأ الساحات ويملأ الميادين بصرخات حيدرية تزيح الغمة وترفع الغمة عنا بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. واليوم جمعة، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
0: في حضرة الجمعة.

0: في حضرة الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، ونعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضاء لنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخط النار. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وأيدهم بتأييدك، واجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك، ولا تستبدل بنا غيرنا، واجعلنا هداة مهتدين، مهتدين للحق، منقادين، وبطاعتك عاملين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وحزبه، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم ارزقنا بها الكرامة، كرامة الدنيا والآخرة يا رب العالمين ونصير المستضعفين. اللهم وفق قائد مسيرتنا القرآنية لما تحبه وترضاه. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين، الوهاب الكريم، ذو الفضل والواسع العظيم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشف جرحانا، وعاف مرضانا، وفرج بعاجل الفرج عن أسرانا، وارحم شهداءنا وارفع درجاتهم ومنزلتهم، وارحم آباءنا وأمهاتنا، واشكر لهم تربيتنا، وأثبهم على تكرمتنا، ووفقنا لبرهم والإحسان إليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير، وادخلنا في رحمتك، وأنت أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: في حضرة الجمعة.

مستمعينا الأكارم، ونحن في ذكرى قدوم الإمام الهادي يحيى بن الحسين سلام الله عليه إلى اليمن، نستذكر مكانه البارز بين المسلمين عامة وأتباع آل البيت المطهرين خاصة، فهو علم من علماء الأمة الإسلامية وقائد من قادتها وعالم كبير من علمائها وأحد الأسلاف الصالحين لها ومن كبار أئمة آل البيت وعلمائهم، على وجه الخصوص ممن يسر الله لهم إقامة دولة على أسس قرآنية ومثل نبوية وسيرة علوية، وله أتباع كثيرون يتعبدون الله بما نقله إليهم من علوم أهل البيت المطهرين، ومقلدون كثر يلتزمون أقواله وآراءه. برز الجهاد أيضا في فكر الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام بروزا واضحا قويا جليا، يظهر ذلك من خلال تتبع وقراءة مصنفات الإمام التي بين أيدينا والتي تركها إرثا تاريخيا عظيما لمن بعده. فكان الإمام الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين عليه السلام كان واضحا وقويا وجليا وعالما جليلا نقيا تقيا سلام الله عليه. ينبغي في هذا الحضور الكبير للجهاد في فكر الإمام الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين أن ندرك أنه نابع من الحضور الكبير للجهاد في القرآن الكريم وما جعل الله له في كتابه. الجهاد أهم أهم أهم ما يمكن أن يكون، فلذلك لعل الأخبار التي نقلوها لنا جميعا من بعده كان حري بنا أن نأخذ منها و نستعيدها وندرك مدى الارتباط بين ما نقله إلينا الإمام الهادي يحيى ابن الحسين عليه السلام إلينا نحن، ونقتدي بها ونكون على نهجها ونتعلم عليها ونكون بقدر المسؤولية، لأنه شاف أن الجهاد كبير في القرآن الكريم وذكره كبير في القرآن الكريم، ولا بد من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد عاقبته الجنة، عاقبته النصر، والتخاذل والتفريط عواقبه فظيعة، عواقبه الذبح. تعمل المختار الثقفي سلام الله عليه لو ما الناس تخاذلوا منه ما هجموش معه، قال أشوف رؤوسهم هؤلاء يعلم الله عشان يقع بعد مقتلي، لذلك مات. ومن جاء قتلهم؟ آل الزبير ذبحوا 7,000 واحد، هذا عواقب التفريط. لو كان كل واحد جر سيفه وطعن واحد من 7,000 هؤلاء إنهم انتصروا، وحتى لا ما انتصروش يكفيهم شرف الجهاد وشرف المقاومة، ويكفيهم أنهم اتبعوا أوامر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذن عواقب التفريط مخزية في الدنيا والآخرة، مذلة حقيقة، وعاقبة الجهاد هي العزة في الدنيا وفي الآخرة. فسلام الله على الذي هم يستقيموا على الصراط المستقيم، الذين يعملون بما أمر الله به في كتابه العزيز من جهاد واستبسال وكل ما من شأنه أن يخوض غمار المعارك، مهما كانت التضحيات ومهما كانت السبل، سنخوض الطريق التي وصانا الله بها وأمرنا بها وسننتصر لا محالة. فهذا وعد الله لنا كمؤمنين نتتبع أمره. إن أخطأنا فمن أنفسنا، وإن انتصرنا فمن الله يكون الانتصار.

0: لقد كان الإمام الهادي عليه السلام معروفا بالشجاعة الكبيرة النابعة من ثقته بالله وغضبه لله. وينقل لنا التاريخ ملاحم بطولية ووقائع أسطورية لشجاعته لا يمكن وصفها إلا أنها الشجاعة العلوية الحيدرية. ومن ذلك على سبيل المثال أنه في إحدى المعارك مع آل يعفر وهو في قلة من أصحابه هجم عليهم حتى خالطهم بأصحابه وقتل حامل رايتهم وهزمهم، فتعجب الناس من شجاعته تلك. فلما بلغ الهادي عليه السلام ذلك قال: ويحهم وما يعجبون من ذلك، ولو كان معي 1000 رجل و500 فارس مؤمنين صابرين لدوخت بهم عامة الأرض. فكان يقاتل بسيفه ويضرب ضربه ويتقدم الصفوف. يروى أنه ضرب رجلا بنجران فجذب السيف من بين رجليه، فقال رئيسهم: استروا ضربة هذا العلوي، فوالله لئن رآها الناس لا تناصروا. وورد عن الإمام الهادي أنه قال لأصحابه يوما وهو يحثه ما يوجب عليهم قتال القرامطة: ما يجزعكم من عدوكم وأنتم 1000 رجل؟ فقالوا: إنما نحن 1000. فقال عليه السلام: أنتم 1000 وأنا أقوم مقام 1000 وأكفي كفايتهم.
1: الله سبحانه وتعالى أعطاه البسطة في العلم والجسم.
2: كان عليه السلام مثالاً للشجاعة العلوية الحيدرية.
1: شجاعته كشجاعة علي عليه السلام، وبطشه كبطش علي عليه السلام.
3: شجاعة الإمام الهادي فهي يعني شجاعة جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، مشهور بالشجاعة. ومن أبرز يعني طبعاً هو خاض نحو 73 معركة مع القرامطة، وكان يقول عندما كان يلمس الضعف أو يلمس بعض الخوف من بعض الجنود الذي معه على كثرة العدو، فقال: ألا تستطيعون أنتم 1000 ولا تقاومون 1000؟ قال: هم 2000. قال: أنا مقابل 1000 وأنتم مقابل 1000.
4: سلام الله، شكراً.

شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل أن يكون السعودي متحكماً به؟ مستحيل أن نقبل به. فسئ من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه. خسئ أن نقبل منه بذلك. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المستحيل. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن تصريحات المجرم ترامب تجاه الموقف اليمني لرفع الحصار السعودي على اليمن تثبت شراكته في جريمة استمرار الحصار على اليمن، وقال إذا أراد المجرم ترامب تكرار تجربته الفاشلة في اليمن فالقوات المسلحة اليمنية في الانتظار. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين كيان العدو الصهيوني من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى من قبل مجرمي الحرب الصهاينة وقطعان المغتصبين، واستنكرت اقتحام آلاف من القطعان للمسجد الأقصى المبارك معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولحرمة المسجد واستفزازا لمشاعر ما يزيد عن 2 مليار مسلم من مختلف أنحاء العالم. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4 برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة تل الهوى جنوب غرب نابلس. أطلق مقاومون فلسطينيون النار على مجموعة من المستوطنين قرب مغتصبة حفات جلعاد جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واعترفت وسائل إعلام صهيونية بسقوط قتيل إسرائيلي في مكان إطلاق النار قرب حفاد جلعاد، فيما أفادت منصات صهيونية بإصابة ضابط ومسؤول أمن مغتصبة بعد سيطرة شاب فلسطيني على صلاح ضابط صهيوني وإطلاق النار على المغتصبين بل على المعتصمين خلال هجوم المغتصبين على مزارع المواطنين الفلسطينيين. أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإيراني أن مقاتليه قاموا في الموجة 26 من عملية نصر 2 بتدمير وحدة الحرب الإلكترونية الأمريكية الخاصة في قاعدة العديري بالكويت بهجمات مشتركة، وهاجموا مصحة تابعة لها ما أسفر عن مقتل أو إصابة عدد من عناصرها، إضافة إلى إصابة برج مراقبة الحركة الجوية في القاعدة وإلحاق أضرار به. كما أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه استهدف قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بطائرات مسيرة من طراز آرتش وقاعدة الأزرق بالأردن. قال وزير الخارجية الإيراني إن التدخل الأمريكي المباشر في تنفيذ الترتيبات الأمنية والبحرية في هرمز وإعادة فرض الحصار البحري عرض المضيق للخطر.

0: أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوم وتوقيف امرأة كانت تخطط لاستهداف أحد موظفي الأجهزة الأمنية في موسكو. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. مزيدا من الأخبار في تمام الساعة 11 في حضرة الجمعة مستمر معكم على الهواء من إذاعة صنعاء البرنامج العام
1: في حضرة الجمعة.

0: مستمعينا الأكارم، الأسبوع الماضي كما ذكرنا كغيره من الأسابيع حافل بالتعبئة وبالتعبئة العامة على كافة المستويات والدورات العسكرية لكافة أبناء الشعب اليمني. جامعة صنعاء يعني بسبعة ألف وخمسمائة طالب شاركوا في عرض تعبوي واسع، حيث شهدت الجامعة يوم الأربعاء عرضا طلابيا لقوات التعبئة شارك فيها أكثر من 7500 طالب من مختلف الكليات ضمن المرحلة الرابعة للتعبئة. انطلق العرض بمشاركة 75 سرية من أمام بوابة الجامعة وكلية التجارة مرورا بكلية الشريعة وصولا إلى الساحة الكبرى خلف كلية اللغات، حيث رفع المشاركون الأعلام اليمنية ورددوا شعارات الحرية والنفير. المشاركون في هذا العرض أكدوا الجاهزية للمشاركة في المرحلة الخامسة من التصعيد وتنفيذ خيارات مواجهة العدوان وكسر الحصار، معلنين استعدادهم التام لحمل السلاح إلى جانب نصرة فلسطين. كان بحضور وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي وأمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، وإضافة إلى وجهات وشخصيات اجتماعية يمنية وقبلية، وحضر أيضا عدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، كلهم أعلنوا جهوزيتهم التامة للمشاركة في أي وقت يستدعي فيها الظروف، وحمل السلاح ومواجهة العدو الأمريكي السعودي بكل ما نملك بحرية بعنفوان يمني منقطع النظير، بالثأر لدماء الشهداء، بالخوض لهذه المعركة على أرقى مستوى. فنستمع إلى هذا التقرير.
1: أشمخ أشمخ يا دوانا في سماوات الزيادة وارفع آيات المصالح للوفاق.

0: والعلم والخير والعدالة والإنسانية.
1: أبا شعب الإيمان وأبا الجامعة صنعاء وأبا طلابها وأكاديميها وإداريها إلا أن يكونوا رجالا أحرار صادقين معبرين عن هويتهم الإيمانية، عن رجولتهم، عن دينهم، عن كرامتهم. لن نخضع ولن نركع لأحد أبد، لا حصار بعد اليوم. إنها معادلة أطلقها قائد الثورة حفظه الله وأكدها بيان القوات المسلحة، ونحن مع ذلك قلبا وقالبا. الحصار بالحصار، المطارات بالمطارات،
2: دشن زوار العدو بعصار بعد عصار. بايكشف الحيدري في القاد مسراره، والله والله جليه ومدارت والزمن دوار. كم حكينا لها الأيام دواره أعوام، وإحنا بنحسب كم هي الأضرار، واليوم دور السعودي يحسب أضراره.
3: نؤكد أننا على أتم الجاهزية والاستعداد لما قد يتخذه السيد القائد من خيارات، جاهزون لمواجهة العالم بأكمله من أجل انتزاع حريتنا وكرامتنا ممن يريد سلبها. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ونأبى العبودية لكل طواغيت الأرض.
4: نؤكد أننا إلى جانب القوات المسلحة اليمنية لفرض معادلة الحصار بالحصار ضد العدو السعودي المجرم.
5: احنا فداء للقوات المسلحة اليمنية بسلاحنا ودمنا وأرواحنا.
6: لن نقبل بالحصار المستمر على بلدنا،
7: وجاهزون لكل الخيارات.
8: نحن جاهزون ومستعدون بجانب القوات المسلحة اليمنية، قد أعدينا العدة واستعدينا بالعلم والجهاد.
9: ونقول سيدي ومولاي سيد عبد القادر الدين الحوثي يحفظه الله، يا سيدي أنت تاج رؤوسنا فأمضي بنا أين شئت. والله والله والله وأكررها أننا على العهد ما أظن.
10: تعدون لأي خيارات تتخذها القيادة، أي توجيهات يتخذها السيد عبد الملك، نحن جاهزون، سنحمل القلم بيد والبندقية بيد.
11: معادلة الحصار بالحصار قرار وخيار يتبناه الشعب بكل فئاته، وها هي جامعة صنعاء بطلابها وكوادرها تجسد ذلك اليوم بهذا العرض التعبوي الطلابي المهيب، مؤكدة جاهزيتها لأن تكون في طليعة الإسناد.

من مختلف المناطق اليمنية تؤكد القبائل اليمنية حالة الاستفاف الشعبي والقبلي التي تعكس وحدة الموقف تجاه استمرار الحصار وتجديد الاستعداد الكامل للمشاركة في أي خطوة يتخذها قائد الثورة في تفويض مطلق شامل لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كسر الحصار وإنهاء العدوان واستعادة الحقوق.

0: يشهد الله ويعلم الله بأننا نلهف ونتلهف لخوض معارك معهم.
1: ونحن الآن في هذه التعبئة العامة نؤكد للعدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي أنك مهما حاصرت ومهما تجبرت ومهما تعنت سنقابل كل شيء بمثله بعون الله سبحانه وتعالى.
2: ونقول نحن جاهزون يا سيدي في أي وقت، ونحن عند رهن الإشارة
0: مستعدون أي أوامر وأي توجيهات.
2: أضرب بنا أن شئت، فوالله لن يتخلف منا رجل واحد.

0: بعدتها وعتادها تداعت قبائل الشراقي في مديرية ريف حجة إلى ميادين الجهاد في لقاء قبلي مسلح أعلنت خلاله الجهوزية القتالية لمواجهة أي تصعيد عدواني على يمن الحكمة والإيمان، وباركت قرار القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي مؤكدة الرفض المستمر للجبهات بالمقاتلين استعدادا لكل الخيارات العسكرية والجولات القتالية مع العدو.
1: أتينا إلى هنا في هذه النكف القبري لنعلن استعدادنا وتلبيتنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أي خيارات يتخذها ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي.
2: مفوضين للسيد القائد في جميع الخيارات ومستعدين لأقصى مراحل التصعيد، ونطالب القوات المسلحة بأن يرفع التصعيد ضد العدوان السعودي.
3: ورسالتنا إلى العدوان السعودي ومن وراه، سوف نقتلع حقوقنا من أعينهم وسوف ندك حصونهم.

يا رجال الله في كل ميدان وفي كل وادي وفي كل سهل وجبل، ها أنتم كعادتكم تسطرون أروع الملاحم البطولية دفاعا عن الدين والأرض والعرض والشرف والكرامة والعزة في معركة مفصلية تخوضونها تستندون بموجبها إلى قيادة حكيمة، قيادة تستند إلى الله وإلى توجيهات الله في كتابه العزيز الحكيم، ونحن وأنتم في خندق واحد من في كل المحافظات وفي كل المديريات وفي كل العزل وفي كل القرى حتى. فسلام الله عليكم رجال الله في كل وادي وفي كل جبل، وأنتم اليوم في طليعة المدافعين عن القضية المركزية والمحورية، فلسطين قضيتنا الأولى، وأنتم في هذا الخندق الذي شاء الله لنا أن نكون فيه أحرارا أعزاء كرماء لا يمكن أن يؤثروا فينا خدام أمريكا وإسرائيل وعبيد المال. فكل هذه الميليشيات الخاضعة والخانعة والمسلمة والمستسلمة للسعودي وللأمريكي سيندحرون وسيقهرون وسيمرغون في الوحل، ونحن الله مولانا وهم لا مولى لهم.

0: السادس والعشرين من مارس عام 2015 أعلن من واشنطن بدء عدوان على اليمن وحصار قاسٍ. ست سنوات من القصف بالنار طالت البنية التحتية دون استثناء، بما في ذلك تدمير 523 مستشفى ومركزا صحيا، كما أن الحصار لم يستثني دواء ولا غذاء، ولم يوفر مريضا ولا كبيرا ولا صغيرا. ذلك بمجمله صنع أكبر أزمة إنسانية. لقد فاق الشهداء المدنيون 43,000، منهم نحو 17,000 من النساء والأطفال، بينما تقدر جهات دولية أن ضحايا العدوان على اليمن تجاوز 250,000 ضحية. تؤكد المؤشرات المتصلة بالوضع في اليمن أن الحصار شكل الوجه الأبرز والأكثر فتكاً، فهو يحصد عشرات آلاف الضحايا سنوياً، ويتوقع أن تمتد تأثيراته إلى أجيال قادمة نتيجة التجويع وسوء التغذية والأمراض المرتبطة به.
1: نتكلم عن 100,000 طفل يموت في السنة، مقارنة هذه تأتي الطرق غير المباشرة للوفيات، وزيادة حالة الوفيات بحسب ما ذكرت إلى أكثر من الضعف من 2013، هذا يعكس الآثار المباشرة وغير المباشرة. كل ساعتين 6 مواليد في اليمن، مواليد يموت، يعني أعداد كبيرة نتجاوز 350 طفل يموت في اليوم الواحد. يعني هذه الأعداد هي نتيجة هذا العدوان ونتيجة هذا الحصار.
0: ملايين المرضى فقدوا الرعاية الصحية الملائمة، ف50% من القطاع الصحي فقد قدرته على العمل، وال50% المتبقية بالكاد تصمد وتواصل عملها. ونتيجة للحصار تجاوز 93% من أجهزة ومعدات القطاع الصحي عمرها الافتراضي، كما يمنع تحالف العدوان إدخال أجهزة طبية حيوية إلى اليمن كأجهزة المعجل الخطي وإيصال المواد الطبية المشعة لتشخيص وعلاج مرضى الأورام، والتي تنامت بشكل كبير ويعتقد بمسؤولية أسلحة التحالف المحرمة وتأثيرات الحصار والتجويع عن ارتفاع معدلاتها وفقا لملاحظات الأطباء.
2: نضطر نشتغل على الأدوات، الأجهزة التخدير قديمة، أجهزة التنفس برضو قديمة وقد تكون أحيانا غير موجودة.
3: ما تسبب المضاعفات؟
2: الجهاز التخدير الحديث يعني يشير إلى كل خطوة، ويشير إلى كل الضغط، إلى ويطلع إشارة إنه إذا في خلل في الوظائف أو في خلل في تركيز الأكسجين أو إذا في مشكلة. لكن بعض الأجهزة الآن ما بتعمل بهذا الشكل، بتعمل المريض حين يكون قد حصل له مشكلة والجراح يشتغل ما يعرف.
4: إلى درجة أن بعض الأجهزة تأتينا بقراءة غير القراءة الحقيقية الذي بيعاني منها المريض.
5: الظروف البيئية تلعب دور كبير في زيادة التشوهات الخلقية، وآثار المواد الكيماوية أو آثار الحرب واضحة في التشوهات الخلقية، ليس في بلادنا فقط ولكن في جميع أنواع أنحاء العالم.

0: العدو السعودي هو العدو الصهيوني، فهما وجهان لعملة واحدة فيما يتفننون في قتل وإبادة الشعوب. أرقام صادمة تصدرها وزارة الصحة اليمنية جراء إغلاق مطار صنعاء من قبل العدو السعودي لأكثر من 11 عاما، فاقم الأزمة الصحية والإنسانية ويهدد حياة المرضى في اليمن. التقرير الذي استمعنا إليه يعني 400,000 طفل مهددون بالموت جوعا، 630,000 طفل يواجهون سوء تغذية وخيم يهدد حياتهم، 3,600,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، 17 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، تسجيل نحو 13 مليون إصابة بالأمراض السارية و 1776 وفاة منذ 2024 حتى الأسبوع 45 من 2025. أكثر من 20 مليون يمني محرومون من الرعاية الصحية الأساسية. خسائر استهداف القطاع الصحي تجاوزت 7 مليارات دولار. مرضى السكر، مرضى السرطان، مرضى الفشل الكلوي يواجهون الموت بسبب انقطاع العلاج. العدو السعودي يوغل في قتل الشعب اليمني وإبادته. مدير مطار صنعاء بالأمس الأستاذ خالد الشايف يقول العدو السعودي تسبب في تدمير المدرج الرئيسي لمطار صنعاء في بداية العدوان 2015. العدو السعودي الأمريكي تسبب في أضرار كبيرة في صالة مطار صنعاء وملاحق تابعة للمطار وتدمير معهد ومصلى ومكان تفتيش الحقائب في المطار. لحق بالمطار نتيجة العدوان خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة الاستهداف المتواصل له بالقصف وفرض الحصار. خلال السنوات الماضية كان العدو السعودي يفشل كل الاتفاقيات المتعلقة بالرحلات رغم إشادة الفريق المصري بجاهزية مطار صنعاء للرحلات. الحظر الجوي على مطار صنعاء كان يجدد سنويا، والعديد من شركات الطيران ترغب في تنظيم رحلات إليه، لكن الإجراءات السعودية كانت تحول دون ذلك. العدو السعودي كان وما يزال حتى هذه اللحظة يوغل في قتل الشعب اليمني حصارا، يتفنن في قتل الشعب اليمني موت بطيء من خلال التجويع، الحصار، الخنق، محاولة خنق الشعب اليمني، إثارة الفوضى، حتى أن احنا بنشوف بعض السعوديين المحللين السياسيين السعوديين بين قوسين، حتى ذيك الكويتي الشلمي مدري اسمه، يعني احرقوا المؤسسات الحوثية وكأن المؤسسات وكأنها مؤسسات تبع أشخاص أو أفراد، هذه مؤسسات شعب، مؤسسات دولة، ويقول احرقوهن. أيضا ثاني قال صنعاء آمنة، أين التفجيرات؟ أين الاغتيالات؟ صنعاء آمنة، وهذا خلل كبير على السعودة أن صنعاء آمنة. هودن تجي تدعيد والشرعية، هودن تجي تدعم والشرعية، هودن تجي تدنها والانقلاب، ويقول أين التفجيرات؟ أين المفخخات؟ نحن لا نسمع في صنعاء شيء. صنعاء آمنة، ستظل آمنة غصبا عنك وعن السعودي سلمان وابنها المخفوف، وغصبا عن الأمريكي بوعي أبنائها، بوعي الشعب اليمني التواق للحرية والرافع لمشاعرها، الشعب الذي سيكسر هذا الحصار رغم أنف السعودي ورغم أنف الأمريكي. العدو السعودي ما زال يوغل حتى هذه اللحظة في قتل اليمنيين ويتفنن في قتل اليمنيين وإراقة دمائهم. ولكن اضبطوا ساعاتكم على توقيت صنعاء.
1: من هنا يطلع قرن الشيطان، ومن هنا تصنع الفتن وتمول الحروب، حقيقة ثبتتها حقائق تاريخية منذ تأسيس الوهابية السعودية وإلى اليوم. تتكثف فضائح ومؤامرات السياسة الخارجية السعودية ودورها القذر في الإقليم لتكشف أن المملكة المتغطرسة في محيطها مجرد كيان وظيفي في خدمة أمريكا والصهيونية.
2: يتمادون في الاعتداء على جيرانهم، على إخوانهم، فيما يتنادون بالتضامن الإسلامي. كيف يتوقعون تضامن العالم الإسلامي وهم يضربون دول إسلامية؟
1: هكذا يرفعون قميص عثمان، يتحدثون عن مبادئ حسن الجوار حين يرتبط الأمر برد إيراني مشروع على مصادر نيران عدوان أمريكي انطلق من أرضهم ضد جارتهم الإسلامية إيران. وهكذا يدوسون منظومة القيم الإسلامية ومبادئ حسن الجوار في سبيل أمريكا والصهيونية، كما اتضح في عدوانهم وحصارهم المستمر على جارتهم اليمن، أصل العرب الأقحاح وبلد الإيمان والحكمة، وكذلك يفعلون.
3: المملكة العربية السعودية بدأت عمليات عسكرية في اليمن، الهدف هو الدفاع عن الحكومة الشرعية للرئيس هادي في مواجهة محاولات استيلاء ميليشيات الحوثي في اليمن. إن استخدام القوة هو دائما الملاذ الأخير، وقد اتخذنا هذه الخطوة على مضض شديد إلى جانب شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول من خارج مجلس التعاون الخليجي، ولدينا تحالف يضم أكثر من 10 دول تشارك في هذه العمليات لمنع سقوط اليمن في أيدي الحوثيين.
1: في اليمن لم يقتصر الدور السعودي عند العدوان العسكري بما حشد له وبما حصد من أرواح ودمر من مساكن ومدارس ومستشفيات وجسور وبنية تحتية واقتصادية وحصار شامل، بل وصل الحال بحكام الرياض إلى حد أن يجندوا أنفسهم مع الإسرائيلي ويقدموا له إحداثيات لاستهداف اليمن. والأبعد من تجنيد الخلايا التجسسية لصالح العدو الإسرائيلي أن السعودية فتحت بعضا من مطاراتها للطائرات التجسسية الإسرائيلية لتحلق في أجواء اليمن وتتجسس عليه في أسوأ صورة خيانية لمبادئ حسن الجوار، وفي ظل مرحلة خفض التصعيد بين صنعاء والرياض كما كشف السيد القائد في خطابه الأخير. الفضيحة والمفارقة كانت في غمرة الطوفان، فبينما كان اليمن يساند غزة بكل قوة ويحاصر موانئ العدو الإسرائيلي نصرة للدم والحق الفلسطيني، كانت السعودية تسخف المقاومة وفعلها ومن يساندها، وفيما تعمل جاهدة للتخفيف من وطأة الحصار البحري اليمني على كيان العدو، كانت تعمد في المقابل لفرض إجراءات إضافية قاسية لحصار اليمن واليمنيين وتأزيم واقعهم الاقتصادي والمعيشي والإنساني. لا يزال النظام السعودي يتنكر لاستحقاقات السلام في اليمن ويصر على بقاء الحالة القائمة كما هي، ومن ورطوه سابقا يدفعونه ويدفعون لتوريطه مجددا، لكن اليمن دولة وشعبا وقوة وثورة وقبائل ترفض أن تبقى البلاد سجنا كبيرا، ولكسر القيود تصنع المعادلات على قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: يمن الإيمان والحكمة يتأهب وأيما تأهب لخوض معركة الدفاع عن العرض والأرض والشرف والكرامة. يمن الإيمان والحكمة، الشعب اليمني المجاهد المظلوم خرج في جمعة التحذير والنفير معلنا النفير العام ومحذرا العدو السعودي الخائن العميل من الاستمرار في حصاره. والشعب اليمني يتأهب في الساحات في الميادين معلنا النصر، معلنا كسر الحصار، معلنا كسر قرن الشيطان. معنا على الهواء الدكتور العزيز قيس الطل. مرحبا بكم دكتور وجمعتكم مباركة.
1: حياكم الله وجمعة مباركة عليكم جميعا.
0: سيدي الكريم، السعودية أو العدو السعودي تعتبر متزعمة النفاق في العالم الإسلامي بكله والمنفذة الرئيسية للأجندات الصهيونية، هذه الأجندات المتمثلة بأمريكا وبإسرائيل وبريطانيا أيضا. ما دلالات هذا وما هي جدوائيته للنظام السعودي أنه أوغل في إراقة الدم اليمني، في قتل الشعب اليمني على مدى 12 عاما بحصار جائر قتل من خلاله الأطفال، 60,000 مريض توفوا وكانوا محتاجين لتلقي العلاج في الخارج، يعني يمنع العلاج ويمنع الدواء ويزيد يمنعه من السفر يصير يتعالج في الخارج. إلى أي مدى وصل هذا النظام أو هذا العدو السعودي من التوحش، بل فاق العدو الصهيوني إجراما وبحشية وقتلا وإبادة للشعب اليمني على مدى 12 عاما؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا عداوة النظام السعودي العميل لشعب اليمن، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، هي عداوة تاريخية منذ زرع هذا الكيان السعودي في قلب الأمة الإسلامية في نجد والحجاز، وهو يرى الشعب اليمني عدوا يجب استئصاله، يجب استعباده، يجب إذلاله. هكذا قال لهم أسيادهم من زرعوهم، سواء بريطانيا أو أمريكا أو الصهيونية العالمية، وهكذا توارثوها حتى هم فيما بينهم يقولون أن جدهم يقول أن عزهم في ضعف اليمن والعكس كذلك. فهم يرون أن اليمن يمثل يعني خطر عليهم، خطر على مشروعهم، خطر على وجودهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا جزءا من هذه الأمة الإسلامية، ليست قضيتهم هي قضية الأمة الإسلامية، هي قضية الإسلام، هي قضية المقدسات، هي قضية القرآن. لا، قضيتهم وسبب وجودهم هو خدمة أسيادهم من الأمريكان والصهاينة والصهيونية العالمية بالدرجة الكبيرة، الصهيونية العالمية. ولذلك من الذي يشكل خطر على الصهيونية؟ من الذي يشكل خطر على المشاريع الأمريكية والإسرائيلية؟ هو هذا الشعب اليمني، هو شعب الإيمان والحكمة والجهاد. ولذلك اتجهوا إلى حربه، اتجهوا إلى أن يكونوا أوصياء عليه، اتجهوا إلى نهب ثرواته، اتجهوا إلى احتلال أرضه، اتجهوا إلى استقطاب المشايخ والوجهاء كما كان في السلطة السابقة، اتجهوا إلى دس المؤامرات والتسائس داخل هذا الشعب إلى تفريق هذا الشعب، اتجهوا إلى غزوه بالثقافة الوهابية والوهابيين التكفيريين، اتجهوا إلى تغذية الصراعات المذهبية والسياسية وكذلك القبلية حتى لا تقوم لهذا الشعب قائمة، لأن الشعب هذا إذا قام على قدميه، الشعب هذا إذا عاد إلى مشروعه القرآني، إذا عاد إلى القيادة القرآنية، سيكون خطر على وجود آل سعود، وبالتالي خطر على وجود الكيان الصهيوني والمشاريع الصهيونية برمتها. ولذلك ينظرون إلينا من هذا المنظار، من هذا المنظار. هذه النظرة تختلف طبعا عن النظرة التي ينظر إلينا شعوب الأمة العربية والإسلامية. لو سألت أي شعب عربي، أي دولة عربية أو إسلامية غير النظام السعودي أو النظام الإماراتي والخونة والعملاء، ستجد أن العرب كلهم يقولون الشعب اليمني هو أصل العرب، الشعب اليمني هو مقبرة الغزاة، اليمن هي الأرض السعيدة، كلهم يشيدون باليمن ويمدحون اليمنيين، بل ويقولون أن أصلهم من عنده من اليمن. إلا النظام السعودي وأزلامه وأحذيته من الخونة والعملاء في الخليج وغيرهم ينظرون إلينا أننا نشكل خطر عليهم، خطر على مشاريعهم، لأنهم لا ينتمون إلى هذه الأمة أصلا، هم ينتمون إلى الصهيونية العالمية مثلهم، مثل أمريكا، مثل إسرائيل، مثل بريطانيا، مثل ألمانيا، حولهم محور الشر ونحن نمثل محور الخير، وهم يمثلون محور الكفر ونحن نمثل محور الإيمان، ولذلك بيننا هذه العداوة التاريخية. ولذلك حتى المواقف أثبتت هذا، عندما يعني حصل الإجرام الصهيوني الفظيع والشنيع على أهلنا في غزة، وجدنا أن الشعوب العربية والإسلامية كلها كانت مع غزة مشاعرا، على الأقل مشاعرها، على الأقل دعائها، يعني في أبسط الصور، الدعاء، التفاعل، المواقع، التواصل كان مع غزة. إلا هذا النظام العميل كان بكل ما لديه من أسلحة، من مال، من وسائل إعلام، من خطباء، من كل شيء كان مع الصهيونية، كانت مع إسرائيل، في حين أن إسرائيل كانت تحاصر غزة، كان السعودي يذهب بالسفن المحملة بالسلاح لدعم الصهاينة المجرمين، لدعم الكيان الصهيوني، وهكذا يذهب بدعم تريليونات الدولارات إلى جيوب ترامب وجيوب نتنياهو، لأنه يرى نفسه هكذا، أنه جزء ليس من الأمة الإسلامية وإنما جزء من الكيان الصهيوني، جزء من المنظومة الصهيونية العالمية. نحن كشعب يمني عانينا من هذا النظام كثيرا جدا، ليس من 12 عام فقط، وإنما من قبلها بفترة طويلة، من أكثر من 106 سنوات، منذ جريمة تنومة عندما أقدم النظام السعودي على قتل الحجاج اليمنيين أكثر من 3500 حاج، وبعد هذا استمر الإجرام الصهيوني بحق هذا الشعب اليمني والتدخلات السافرة في شؤونه، وأن يحاول أن يكون وصيا عليه مع السفير الأمريكي والسفير السعودي وكذلك الإماراتي وغيرهم وغيرهم، ولا زلنا نعاني، ولا زال الشعب اليمني داخل اليمن أو خارج اليمن يعاني من هذا النظام الخائن والعميل والمجرم. طبعا الوضع تغير، اليوم لدينا مسيرة قرآنية، واليوم لدينا قائد قرآني ورباني، السيد عبد الملك حفظه الله، الذي حمل هم الشعب اليمني وقضية الشعب اليمني، وحرص على تحرير الشعب اليمني وإخراجه من الوصاية الأمريكية والسعودية، وأبدى استعداده على أن يفتي هذا الشعب بروحه، أرواحنا له الفداء، تاج رؤوسنا وفخرنا سيدنا ومولانا سيد عبد الملك سلام الله عليه. لكن حصلنا هذا القائد العظيم، هذا القائد الذي يخافه الغرب ويخافه الصهيونية وتخافه دول الكفر والشرك والنفاق، واليوم وضع الشعب اليمني مختلف تماما، ولا زال السعودي يرى إلى الشعب اليمني بنفس العين السابقة، يعني عين السخرية والاستهزاء والاستقلال والاستهانة، أنت غير يمني، أنت غير يمني. الوضع قد تغير، والسعودي هذا ما أرضي يفهم، لكن حيفهم عما قريب إن شاء الله. وقد بدأ الشعب اليمني بمعركة التحرير والعزة والكرامة والاستقلال، وبدأنا والحمد لله بقوة كبيرة في فرض حظر بحري على هذا الكيان السعودي المجرم والعميل والخائن، وسيرى إن شاء الله في الأيام القادمة ما يجعله يصحح نظرته تجاه الشعب اليمني وتجاه هذه الدولة التي والحمد لله أصبحت يعني أقوى قوة عربية موجودة في المنطقة، وأصبحنا والحمد لله نمتلك الصواريخ الفرد الصوتية والطائرات المسيرة، وأصبحنا والحمد لله نصل إلى كيان العدو الصهيوني، ما بالك بكيان العدو السعودي. طبعا المعاناة كبيرة، عندما نتحدث عن معاناة الشعب اليمني ونتحدث عن سبب خروج الملايين في تلك الحشود الهائلة، تلك الحشود المليونية إلى ميدان 70 وإلى غيره من الميادين، هؤلاء خرجوا من وجع، هؤلاء خرجوا من معاناة. يعني أول مرة الناس يتفاجأوا بامتلاء ميدان السبعين إلى تلك إلى ذلك المستوى، إلى ذلك المستوى. خرجوا ناس يعني أول مرة يخرجوا، عندما قلنا لهم يلا طب السعودي خرجوا الناس كلهم، الكبار والصغار والشباب والرياضيين والإعلاميين وكل الناس خرجوا إلى ميدان السبعين، لأن القلوب قد ملان من هذا السعودي، الكل موجوع من هذا السعودي الخائن والعمير. كيف لا وقد سمعنا حتى ناطق وزارة الصحة وهو يذكر أرقام مخيفة ما عاناه الشعب اليمني من الحصار على مطار صنعاء، على مطار صنعاء الدولي. يعني عندما تحدث عن أكثر من 120 ألف من مرضى السرطان مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي، عندما نتحدث عن أكثر من 40 ألف من مرض الثلاسيميا أو تكسر الدم وأمراض انحلال الدم الوراثي مهددون بالوفاة، عندما نتحدث عن 8 ألف من مرضى الغسيل الكلوي يواجهون الموت في أي لحظة، عندما نتحدث عن أكثر من 120 ألف مريض بحاجة إلى السفر خارج اليمن للعلاج، يعني عندما نتحدث عن 3.5 مليون طفل الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة الحصار، عندما نتحدث عن عرقلة أكثر من 83 شركة ومستورد كانوا يوفرون الأدوية، يعني تراجع بنسبة 60% من الأدوية يدخل اليمن، عندما نتحدث عن 1.5 مليون يعني 1.5 مليون يمني توفوا نتيجة حصار مطار صنعاء الدولي حسب كلام مدير صنعاء الدولي، يعني شيء مخيف، شيء مخيف. هذا فقط يعني معاناة الشعب اليمني في ماذا؟ في حصار مطار صنعاء الدولي، ما بالك بميناء الحديدة، ما بالك بضرب أكثر من 15 مطار وحصار الموانئ كلها، ما بالك بالمؤامرات التي داخل البلد وفي الجبهة الداخلية، وما مسكنا جاسوس ولا عميل إلا قال شغلتني المخابرات السعودية، أغراني المال السعودي، ما مسكنا عميل إلا وقال أنا تبع السعودية، ما هرب عميل إلا وقال أنا تبع السعودية، ما يعني استهدفت مدرسة، ما استهدف مصنع، طريق، جسر، مسجد، بيت، صالة، عزاء، يعني عرس إلا وراءه السعودية، ما سر دم يمني إلا وراءه السعودية، ما جاء طفل يمني إلا وراءه السعودية. طيب هل مع السعودية مصلحة في هذا كله؟ ما بيجمع أبوهم أي مصلحة إلا تنفيذ توجيهات أسيادهم الأمريكان والصهاينة الذي ما استطاعوا أنهم يواجهون مباشرة، ما قدر الأمريكي أنه يواجهنا مباشرة، ما قدر الإسرائيلي أنه يواجهنا مباشرة، بل حتى على مستوى الكلام لو تأملوا هذا الأيام، يعني ترامب يتحاجى حتى الكلام علينا، إسرائيل تتحاجى حتى الكلام علينا، وإحنا ضربنا يعني السفينتين في البحر الأحمر وفي باب المندب، السفينتين السعودية، وترامب يهدد لك إيران ويقول أنا أضرب إيران، إحنا الذي ضربناها يا ترامب يا مهرج يا مجرم يا مخرس، إحنا الذي ضربناها في اليمن، يقول لك لا أنا عاد أصير أضرب إيران، لا عاد بيسطوا ويتحاكوا علينا، لأنهم بيتحاشوا ويتحاكوا على يمن الإيمان والحكمة، ويتوى السعودي هذا يقوم بالمهمة يسلحوا ويقوم يلا قوم حارب الشعب اليمني، قوم حاصر الشعب اليمني، قوم يعني اعتدي على الشعب اليمني، لأنه غبي غبي ما يفهم حتى مصلحته، حمار ما يفهم حتى مصلحته. يعني إذا ضرب مطار صنعاء الدولي إحنا ما عاد حنخسر، قدوا مضروب ما عاد إلا شوية حجار وحدايم، لكن مطار الرياض عادوا ملان أهداف، عادوا ملان طائرات، عادوا ملان أهداف تسمى بالمليارات، مليارات الدولارات. عندما يضرب ميناء قدوا مضروب ما عاد يضرب فيه، لكن عندما نضرب ميناء يعني جدة ولا ميناء الملك عبد العزيز ولا ميناء الملك فهد ولا ميناء الملك زعفران بن فلتان، هذه كلها يعني أهداف دسمة، يعني بيسطروا منها ملايين البراميل من النفط يوميا، بيجي منها مصانع البتروكيماويات، بيجي منها مصانع التغذية ولا مصانع التحلية ولا هذه أهداف كلها دسمة. هل من مصلحة السعودية الغبي هذا انه يحارب الشعب اليمني، وقد امتلكنا والحمد لله ما يمكننا ان نضرب باي منطقه في السعوديه. هل من مصلحته انه يقوم بحرب ضد هذا الشعب؟ لا من مصلحه الله، من قريب ولا من بعيد، وانما بيدفع بها الامريكي دفع، لانه تصورت في جزيره ابستين عند جزيره الشيطان، تصوروا ابن سلمان في اوضاع مخله وقليله حياه وقليله ادب، ودحين بيهدده يا اما تضرب الشعب اليمني، يا اما تضرب غزه، يا اما تتآمر على الامه الاسلاميه، ولا عن اصبح ابوه، ولا عن ننشر، ولا عن فعل. ويجي الوهابي الملعون يقول وان رايتم ولي الامر يشرب الخمر ويزني لمده نص ساعه ما عليكم سهل، طيعوه بس، لانهم بيمهدوا للناس، لانهم دارين بفضائح الملعون هذا ابن سلمان او ابن زايد او غيره. ولكن احنا ما نعرف، احنا عنجر حقنا من كبد باذن الله. احنا قد امتلكنا القوه، وقوتنا هي قوه الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن ابدا ان يخرج الشعب الذي خرج الى ميادين العزه والكرامه، الى ميادين السبعين، والى ميادين صعده وغيرها من المحافظات الحره. لا يمكن ان يعود الشعب يعني خائب، لا يمكن ان يخيب الجيش اليمني يعني مطامع واماني وطموحات هذا الشعب اليمني العظيم. ولذلك احنا بنطالب الجيش اليمني انه يواصل ضرباته، اضرب بيد من حديد والشعب كله وراك، اضرب عمق الكيان السعودي، اضرب الموانئ، اضرب المطارات، مطار صنعاء مقابل مطار الرياض كما قال السيد القائد. ولا يقلقوا اخوتنا في الجيش في رأس الاركان في القياده، لا يقلقوا من الشعب اليمني. الشعب اليمني مستعد لتحمل كل التضحيات، مستعد لمواجهه كل المخاطر، كل التحديات. اصلا قد احنا ضابحين، قد احنا بنموت مرض او بنموت جوع داخل البلاد. ولذلك لا يمكن ان نسمح للسعودي انه يتنعم بمطاراته، يتنعم بموانئه، يتنعم يعني بثرواته، واحنا محرومين من ثرواتنا، محرومين من مطاراتنا، محرومين من موانئنا. هذا ما لا يمكن ان يقبله انسان عاقل، ما لا يمكن ان يقبله انسان مسلم. ولذلك يضربوا بيد من حديد، اضربوا بكل ما معاكم، اضربوا بصواريخكم، بطائراتكم، احرقوا الجبهات حريق على مرتزقة النظام السعودي، ولا تقلقوا مننا او عيب عبنا او عيشوبنا، قد احنا متعودين على التضحيات. اما ان نعيش في عزة وفي كرامة، والا يعني نتحاصر كما بتحاصر السعودي، والا نعاني ويعاني مثلنا السعودي. اما احنا نعاني والسعودي ما يعاني، نتحاصر والسعودي ما يتحاصر، هذا ما لا نرضاه اطلاقا اطلاقا. ولذلك اضربوا بيد الحديد. كذلك نحذر كل من تسول له نفسه الارتباط بالنظام السعودي، وخاصة الوهابيين العملاء والخونة والملاعين، الوهابيين التكفيريين الذي قد أصدروا فتاوى أنهم مع شرعية النفاق، وأنهم مع يعني مرتزقتهم، وأنهم مع النظام السعودي. نقول لكل مسؤولين التعبئة، للمحافظين، للمسؤولين، للجهات الأمنية والأجهزة الأمنية، فتحوا عيونكم على هؤلاء الخونة والعملاء داخل الجبهة الداخلية. الجبهات كذي جبهات، والجيش عقوم باللازم، ومن رفع على سبطة يقطفه، لكن في الجبهة الداخلية فتحوا عيونكم على المطاوع التكفيريين، وخاصة أصحاب الحجوري وأصحاب الزعفري، هؤلاء الخونة والعملاء الذين هم أحذية للسعودي، والسعودي هو حبال الأمريكي والإسرائيلي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فتحوا عيونكم على كل عفاشي خبيث مرتزق، سواء كان في هرم الدولة أو خارج هرم الدولة، فتحوا عيونكم على هؤلاء الخونة والعملاء. ولذلك أدعو كل الأحرار والشرفاء على الإبلاغ عن أي تحرك مشبوه من قبل هؤلاء الخونة والمرتزقة، لأنهم سيتحركون مع السعودي. عندما نضرب السعودي عاد القوهم يصيحوا، عاد القوهم يضجوا، عاد القوهم يتنكروا، عاد القوهم يدوا الدعايات، عاد القوهم يصيحوا بدل السعودي. هؤلاء امسكوهم، ادبوهم، بلغوا عنهم الأجهزة الأمنية، ونطالب الأجهزة الأمنية بالضرب يد الحديد. كذلك لكل من تزول له نفس الارتباط بالسعودي، ما عاد به رحمة، واغلط عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى، ما بش واحد يرضى بحصار بلده وحصار شعبه إلا إنسان مجرم مثل حال السعودي، مجرم وعميل وخائن. ولذلك لن نتهاون لعميل داخل، كما لن نتهاون إن شاء الله مع السعودي أو مع من يقف معه أو من يقف وراءه من أسياده من الأمريكان والصهاينة. وقد جرب السعودي يدخل إلى
2: البحر الأحمر بالسفن وأدبناه ما قدرت حامل هذه الطائرات تدخل البحر الأحمر. وهذا السعودي المغرور، هذا السعودي الجبان، هذا السعودي الخائن يشتي يجرب بسفن تجارية يدخل البحر الأحمر. هذا أحمر لا يمتلي دماء من دماءكم أيها السعاودة، أيها الخونة، أيها العملاء. ونحن نعتبر أن مواجهتنا للنظام السعودي واجب شرعي، لأنهم قد عادوا في الأرض فسادا، لأنهم قد حاربوا الإسلام وحاربوا المسلمين من الداخل. ولذلك نحن نعتبر أن معركتنا مع النظام السعودي هي معركة الأمة كلها، معركة الأمة كلها. حتى الناس العوام يقولوا إذا تشتوا تحرروا الأقصى ابدأوا بتحرير مكة والمدينة، ابدأوا بتحرير الحرمين الشريفين من آل سعود، لأنهم أكبر حجر عثرة أمام تحرير الأقصى وأمام تحرير فلسطين، وهذا واقع. وإذا قد أراد الله ذلك فنحن قد بدأنا هذه المعركة، وسنحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود، وسنؤدب هذه الشجرة الخبيثة ونقضي عليها خدمة لليمن وخدمة للأمة الإسلامية وكذلك خدمة للمقدسات الإسلامية. اليوم إن شاء الله معنا وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة، وندعو كل الأحرار وكل شرفاء إلى الانتظار والصبر بعد الجمعة وخطبيها 5 دقائق مع الضرة، 5 دقائق بعد أخر الغداء، 5 دقائق بعد أخر القات، 5 دقائق بعد أخر مشوارك المهم، 5 دقائق وقفة احتجاجية ضد السعودي هذا وضد الحصار وضد الاحتلال وضد نهب الثروات، ومطالبة بإعادة المرتبات وإعادة الثروات وفك الحصار. وهذا مطلب كل يمني، مطلب كل يمني سواء كان حوثي أو ما هو حوثي، مطلب الكل فك الحصار، إنهاء العدوان، إعادة الحقوق والحريات. هذا هو مطلب كل يمني حر سواء في صنعاء أو في عدن، في صعداء أو في تعز، في أي مكان. مطلب كل يمني هو إنهاء الوصاية السعودية، إنهاء الوصاية الأمريكية، كسر الحصار على مطارات الشعب اليمني والموانئ، وكذلك انتزاع الحقوق من هذا السعودي وردها كمرتبات وحقوق للشعب اليمني. اليوم الكل مدعوون إلى هذه الوقفة، وكذلك بعدها نتحرك إن شاء الله من يوم السبت إلى مكاتب البريد ندعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية. وأختم كلامي بأن لا تكون ثقتنا في سلاحنا، في عددنا، في عددنا، بل تكون ثقتنا في الله سبحانه وتعالى، ونستشعر دائما الافتقار الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا بدون الله لو امتلكنا سلاح العالم لم نستطع أن نفعل شيء، لأن النصر هو من عند الله والتأييد هو تأييد الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى، وللعدو والله لن يجدنا إلا حيث يكره. إذن الدكتور قيس الطل كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
3: السدود كيف نتصالح معاها وهي قتلت أطفالنا بيدها؟ كيف نتصالح معاها؟ لعن أبوها لا تعود، وإحنا لها وإحنا أهلها وقدها وقدودها. قال والله ما استسلم على مر الأزمان ولا انحني ما دام عد به قياده، متوعده بالرد في كل ميدان والحيدري بالسيف راكب جواده. لبيك أبو جبريل يا خير إنسان، يا خير مخلوق بعد صفة عباده. لبيك احنا لك زلازل وبركان، واحنا الصواريخ ذي مداها زيادة. لبيك احنا الأسد في اللقاحان، في المعركة للخصم ننزع فواده. يا سيدي وجه لما بعد نجران، فالنفس مشتاقه لضبة وقاده. والله لو ما نضوي إلا في الأكفان، ما عود دون النصر ولا شهادة. لو قصفكم يطلع من الأرض نيران، والسادنا تحرق وتبقى القلادة. إن الملك سلمان خسران ما دام قصفه طال سن الولادة. جرائمك طالت جواهل ونسوان، أهوين يا حلف الردى والبلادة. لا من سنة يا حلف والقصف الآن، ولا زال بيدينا قرار السيادة.
4: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي، واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه.

سلام الله عليك شعب اليمن العظيم، وأنت تواجه أعتى عدو قاتل مجرم على وجه هذه الأرض، ونحن متوجهون منطلقون مفاوضون لقائد ثورتنا في اتخاذ الخيارات المناسبة للعدو السعودي لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال.

0: في حضرة الجمعة. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشرة الأخبار من إذاعة صنعاء، البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. نائب وزير الخارجية يحذر المجرم ترامب من تكرار تجربته الفاشلة في بلادنا ويؤكد أن القوات المسلحة في الانتظار. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطن خلال تصدي أهالي بلدة تل للاعتداءات العدو الصهيوني. الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية في البحرين والأردن بمسيرات أرتش، وطهران ترفض مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق نار مؤقت. غارات روسية بأسلحة دقيقة ومسيرات تطال بنى تحتية عسكرية بموانئ أوكرانيا. تفاصيل النشرة. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن تصريحات المجرم ترامب تجاه الموقف اليمني لرفع الحصار السعودي على اليمن تثبت شراكته في جريمة استمرار الحصار على اليمن، وقال إذا أراد المجرم ترامب تكرار تجربته الفاشلة في اليمن فالقوات المسلحة اليمنية في الانتظار. وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية والمغتربين إن القاعدة التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية، وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكمنا. وأضاف من أراد أن يورط نفسه مع العدو السعودي فهذا شأنه وسيدفع ثمنا باهظا نتيجة قراره الخاطئ، فنحن نتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها لنا كافة الأعراف والقوانين والمواثيق. وأكد أنه لا يوجد قانون في الأرض يصادر الحقوق المشروعة للشعوب إلا قانون الغاب، مشيرا إلى أن على العدو السعودي أن يعي جيدا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن ونقطة آخر السطر. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين كيان العدو الصهيوني من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى من قبل مجرمي الحرب الصهاينة وقطعان المغتصبين، واستنكرت اقتحام آلاف من قطعان المغتصبين المسجد الأقصى المبارك معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولحرمة المسجد واستفزازا لمشاعر ما يزيد عن ملياري مسلم في مختلف أنحاء العالم. وأوضحت أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومن أقدس مقدسات المسلمين، وأن الدفاع عنه وعن القضية الفلسطينية واجب ديني وأخلاقي على الأمة الإسلامية، وأن المخططات الإسرائيلية مصيرها البوار والخسران المبين. وبينت أن قضية فلسطين ستظل قضية الأمة المركزية وتمثل أولوية للشعب اليمني، والتطورات في المنطقة لن تصرف الاهتمام عنها بل ستبقى في صدارة اهتمام اليمن واليمنيين. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، 3 منهم بجروح حرجة إثر هجوم شنته مجموعات من المغتصبين بحماية قوات العدو الإسرائيلية اليوم على بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية في مستشفى ريفديدا الحكومي استقبلت الشهداء والمصابين بعد إطلاق قوات العدو وابلة من الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم. من جانبها أفادت مصادر محلية بأن شابا فلسطينيا تمكن خلال المواجهة من انتزاع سلاح أحد المغتصبين المشاركين في الهجوم قبل أن يستخدمه في إطلاق النار باتجاه قوات العدو والمغتصبين قرب البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد غرب نابلس. وأسفرت العملية عن إصابة 4 مستوطنين وعناصر أمن بينهم ضابط في جيش العدو، فيما وصفت إصابة أحد المستوطنين بالخطيرة جدا قبل أن تعلن وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا مقتله متأثرا بجراحه.
وفي أعقاب الحادثة دفعت قوات العدو بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط بلدة تل، وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، واقتحمت أطراف البلدة لتأمين المغتصبين بالتزامن مع استمرار حالة الاستنفار بين الأهالي تحسبا لاعتداءات جديدة تستهدف المنازل والأراضي الزراعية. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم سلطات العدو الإسرائيلي إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات الموثقة بشأن التعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبة الجناه عنها بمن فيهم كبار المسؤولين. وقالت المنظمة إن إنفاق الملايين على مقترحات لا تعد كونها استعراضا للوحشية، مثل إنشاء خندق تماسيح لحراسة معتقل، لا يعالج الانتهاكات الموثقة بحق المعتقلين، وشددت على ضرورة ضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب. أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه استهدف قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بطائرات مسيرة من نوع آرتش وقاعدة الأزرق بالأردن. وقال الجيش الإيراني في بيان إنه في إطار استمرار هجمات الطائرات المسيرة للجيش في الجمهورية الإيرانية الإسلامية وفي المرحلة 24 من عملية الصاعقة، استهدفت طائرات آرتش الانتحارية فجر اليوم مخازن الوقود والمستودعات والحظائر الكبيرة للمعدات وأماكن إقامة قوات الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. وأضاف أنه في استمرار هذه المرحلة من عملية الصاعقة، استهدفت أيضا حظائر الطائرات وحظائر صيانة الطائرات وأماكن إقامة العدو الأمريكي المعتدي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات الطائرات المسيرة التابعة للجيش. وختم الجيش الإيراني أن أي إجراء يتخذ لمواجهة المصالح المشروعة والقانونية لشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظامها المقدس سيؤدي أيضا إلى زعزعة أمن ومصالح الدول الاقتصادية الأخرى في المنطقة. سياسيا، رفضت إيران يوم أمس اقتراحا لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحمله رئيس الوزراء العراقي إلى طهران. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن فشل جهود الوساطة جاء في وقت كان ترامب يهدد فيه بتصعيد الحرب واستهداف البنية التحتية الحيوية لإيران، ولم تتضح تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار على الفور، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إنه العرض الوحيد المطروح وأن حكومتهم غير مهتمة باتفاق مؤقت يترك مسألة السيطرة على مضيق هرمز من دون حل. وأفاد مسؤولان إيرانيان بأن القوات المسلحة الإيرانية تتوقع وتستعد لاحتمال اتساع رقعة الحرب إذا نفذ الرئيس ترامب تهديداته بضرب العاصمة طهران والبنية التحتية الحيوية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين قولهما إن إيران ستوسع نطاق القتال إقليميا. وفي ذات الصلة كشفت شبكة CBS نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤولين عسكريين واستخباريين أمريكيين عن قلق متزايد داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بفعل الوتيرة المتسارعة لاستخدام الولايات المتحدة الصواريخ الاعتراضية وأسلحتها الموجهة بدقة في الشرق الأوسط في ظل تصاعد الحرب على إيران. وبحسب المسؤولين أصبحت المخزونات المتضائلة من الصواريخ الاعتراضية والأسلحة بعيدة المدى مصدر ضغط على القيادات العسكرية التي تسعى إلى الموازنة بين متطلبات الحرب والحفاظ على الجاهزية لأي مواجهة محتملة في منطقة المحيطين

0: تمثل ركيزة مهمة للتعددية الحقيقية في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تصاعدا في السياسات الأحادية وانتهاكا للاتفاقات بين الدول واستخداما غير مشروع للقوة، بما يقوض المبادئ الأساسية لسيادة القانون والنظام القانوني الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة. إلى ذلك أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن الولايات المتحدة لا تستطيع فعل أي شيء على الإطلاق، معتبرا أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب المتكررة تعكس اليأس والتوسل. وقال رضائي: العدو سيتلقى هذه المرة صفعة أقوى بكثير. شككت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم في مبررات الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية، مؤكدة أن الاتهامات بوجود ثغرات في إجراءات التكتل بشأن حظر العمل القسري لا أساس لها من الصحة. وقالت كالاس في تصريحات لوكالة رويترز على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في مانيلا إن قوانين العمل في الاتحاد الأوروبي توفر حماية وظروفا جيدة للموظفين مقارنة بالولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الادعاءات غير مبررة. وجاءت تصريحات كالاس بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة من 10 إلى 12.5% من واردات من 60 شركة تجارية من بينها الاتحاد الأوروبي بحجة عدم كفاية تطبيق حظر العمل القسري. النبوء الأخير: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية استهدفت منشآت بنية تحتية عسكرية في 3 موانئ أوكرانية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه نتيجة للغارات الليلية تضررت خزانات وقود ومواد تشحيم تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا، فيما أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم باحتجاز مواطنة روسية تبلغ من العمر 30 عاما في موسكو أثناء محاولتها تنفيذ هجوم إرهابي على ضابط أمن بتوجيه من المخابرات الأوكرانية. كان ذلك هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. نائب وزير الخارجية يحذر المجرم ترامب من تكرار تجربته الفاشلة في بلادنا ويؤكد أن القوات المسلحة في الانتظار. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطن خلال تصدي أهالي بلدة تل لاعتداءات العدو الصهيوني. الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية في البحرين والأردن بمسيرات إرتش. وطهران ترفض مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق نار مؤقت. غارات روسية بأسلحة دقيقة ومسيرات تطال بنى تحتية عسكرية بموانئ أوكرانيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إعلان هام من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3: استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 13 لسنة 2013، تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكافة أصحاب الأعمال والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون عن منح إعفاء بنسبة 50% من الغرامة المترتبة على عدم الإيفاء بالالتزامات التأمينية في مواعيدها المحددة قانونا خلال الفترة السابقة، وذلك لكل من يتقدم بطلب الإعفاء مرفقا به النماذج التأمينية المستوفية لكافة البيانات الصحيحة وكذا سداد كامل الاشتراكات التأمينية المتأخرة إضافة إلى 50% من رصيد الغرامة المتبقي عليه دفعة واحدة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026. وتهيب المؤسسة بجميع أصحاب الأعمال والمنشآت إلى سرعة المبادرة بتسوية مديونياتهم والاستفادة من الإعفاء

0: خلال الفترة المحددة، وبما يعزز من الشراكة التأمينية الفاعلة بين المؤسسة وأصحاب الأعمال، ويكفل حماية حقوق المؤمن عليهم.
1: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله حمدا كثيرا نزل القرآن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم على سيدنا وحبيبنا وهادينا خير من نطق بالضاد وعلم الناس اللغة العربية وعلم الناس الآداب الاجتماعية وعلم الناس الدين الحق، والله أرسله رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى أيضا آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها المتبعين للكتاب المبين والمنهج القويم سيدنا ومنهج سيدنا وحبيبنا وأدنا محمد. إخوتنا وأحبابنا في الله، لا شك أن هذا الدين جاء بالآداب، حتى أن اليهود قالوا للمسلمين إن نبيكم هذا علمكم كل شيء حتى الخراء، يعني كيف الإنسان يتطهر من النجاسة، وهذا منهج سيدنا محمد. فالنبي أيضا له أحاديث على الملاعن، ويقول اجتنبوا الملاعن الثلاث، اجتنبوا مكان الملاعن التي يحصل فيها الأذى للناس، فالناس يلعنوا من فعل هذا الفعل فسميت الملاعن. حول هذا الموضوع فقيهنا وشيخنا وعلامتنا الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، حياكم الله شيخ عبد الله ويا مرحبا بكم. اللعن أولا معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله، تمام، وهناك أشياء في الشريعة تسبب اللعنة، لكن لن ندخل في هذا، إنه مجال طويل، هذا سيكون كبير وبعيد. نريد الملاعن التي بسببها الناس يلعنوا من يفعل هذا الفعل، تفضلوا وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
1: جل جلاله.
2: ما أروع الإسلام، دين الحضارة، لكن أبناء الإسلام أساءوا إلى أنفسهم حينما يتظاهرون بمظهر يكون سلوكا خاطئا أمام أعدائهم، فيأخذون نظرة عن الإسلام منهم، وليس هذا هو الصحيح. الإسلام هو كتاب الله وشرع الله.
1: نعم.
2: لا أنا أمثل الإسلام ولا هذا يمثل الإسلام، الذي يمثل الإسلام هو القرآن والحبيب المصطفى.
1: الله الله.
2: ولذا خضعت الرقاب للقرآن والحبيب المصطفى، لأنه الحضارة المتكاملة بعدلها بأطورها. طيب، هذا الذي تفضلتم به، هذه قضية اجتماعية يجب على الناس أن يتفاعلوا معها، قضية اجتماعية تمس المجتمع. اتقوا الملاعنة، قال في متن أزهار، وهذا حديث متفق، يعني ملاعنها سبع نذكر على سبيل العجالة. وهذا لو ما ينظر الإنسان إلى أن المسلم هو الملتزم بما قال الله، لا تكونوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، ما بلا قل سمعنا وأطعنا وبعدها غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: الله.
2: فالطهارة، الطهارة من الإيمان، والطهور شطر الإيمان، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو رمز ذلك.
1: نعم.
2: ثم إلقاء القاذورات سلوك خاطئ أسسه أم قبيح، أم جميل، يعني زوجة أبي سفيان.
1: نعم.
2: نكاية بالحبي
1: زوجة
2: كانت
1: أبو لهب.
2: أيوة.
1: نعم. أخت أبو سفيان،
2: يعني تضع القاذورات والشوك أمام النبي، بيقول لنا بسروا ما أروع هذا الحديث: الإيمان نيف، يعني زيادة، نيف وسبعون شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق.
1: الله.
2: فالمناهي بسروا هذا منهي: ولا تقربوا الزنا، نهي.
1: نعم.
2: ولا تأكلوا أموالكم، نهي.
1: نعم.
2: النهي لأن الأحكام الخمسة منها المنهي، لأنه يقابل الواجب المحظور، والمحظور معني المنهي.
1: نعم.
2: فعندما تسمع أن النبي نهى قل سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. جاءوا نحكم النبي عندما يختلف شخصان أو قبيلتان أو قدران، عندما تحكم رجلا عاقلا كما حكم المشركون رسول الله حينما اختلفوا على وضع الحجر.
1: نعم.
2: فأصلح الله شأن الأمة لأنه الحبيب المصطفى. فها هنا حكمنا الحبيب المصطفى كما تفضلتم: اتقوا الملاعن، هي سبع، واحد نبدع بها. طرق المسلمين. قالوا عندما أدقروها في السكاك لا يحق للإنسان أن يضع باب دار في الطريق العام، لا لا لا دكه ولا يحدث شيء، لا راشون ولا ماذا مذكورة. فعندما تلقي بالله عليك الأوساق وتؤذي به المسلمين، والنبي بيقول لا ضرر ولا ضرار، بل أعظم من ذلك أن نشاهد أناسا ينتمون إلى الإسلام أصانكم الله وأصان الحاضري يضعون بولهم في الجنينة في القارور بلغة اليمن،
1: نعم،
2: المعدنية، ويملؤونها بالبول ويلقونها في
1: الطريق
2: في الطريق، وبعضهم
1: الطفل يشربها
2: أبها شد، نعم، يجي بعضهم بهذا المطر الذي يسمى دبة مدري ما هو، نعم، مسرة
1: النارية،
2: فيمشي من فوقها،
1: نعم،
2: فيتلطخ المار بها. الإثم على من؟ هذا من أخلاق الإسلام، هذا من أخلاق الإسلام يا عبد الله. كما تفضلتم سؤال سلمى، سأله اليهود قال نبيكم علمكم؟ قال نعم، حتى الخراء كيف تدخل أصانكم الله الحمى،
1: كيف
2: تتأدب وكيف،
1: نعم.
2: فهذه يعني مسألة مهمة لا يجوز على جميع المدن. اجعلوا مدنكم حضارية نظيفة، عيب عليك، ذلكم الذي هو عامل النظافة، ونحييه، نعم، الذي بينظف لك بيقوم بقضية اجتماعية وأنتم لا تتعاونون معه. بعض الناس بنشاهد بأعيننا بيجي هذا القلب السيارة الكبيرة،
1: أيوة،
2: وعد معه علامه يصيح وي وي وي، وبعضهم يتوانى لو ما يروح له ويجعل ابنه الصغير يعني
1: يرمي جو الطريق
2: جو،
1: نعم،
2: يعني يمشي بها فتقطع أجزاء الكيس فتتناثر في الطرق،
1: نعم.
2: هذه السلبيات لا ينبغي للمسلم أن يضع القمامة، طالما والدولة أو البلدية قد أحضرت هذه
1: وجعلت مواعيد
2: والرجل الذي منصق لو بيصلوا لا يدخلوا الجنة، لا بيتدخلوا في أحد ولا بيأكلوا مال حد ولا بيتدخلوا بشيء، بيأخذوا بعرق جبينهم يعني أجرتهم،
1: نعم.
2: فعلى الجميع بارك الله فيهم أن يتعاونوا. الثاني يعني هو بيقول لنا النبي أول طرق المسلمين مقابر المسلمين. يا عباد الله، بعض الدول ولا نسميها لا تسمح للزائر أن يدخل إلا حافي القدمين،
1: نعم،
2: وممنوع أن يشرب الشجارة، ممنوع،
1: نعم،
2: أو يتفرهد بالضحك. أما بين أبناء المسلمين من عجب العجب بعضهم وقد شاهدنا،
1: نعم،
2: يدخل يقضي حاجته بجوار القبو،
1: نعم،
2: ويعني أذية يعني ما أنتم بأسمع منهم، وبعضهم يدوس على القبو، والنبي بيقول أن يضع أحدكم لأن يقف أحدكم على جمر كزه بلغتنا،
1: نعم،
2: فتخرج ثوبه حتى تصل جلدته أهون من أن يقف على قبر أخيه المسلم،
1: نعم،
2: وبعضهم يلقي القاذورات فوق المقابر سيروا بسيروا، وأنكى من ذلك بعضهم يعمر فوق المقبرة، يقتضع بعضها ويعمرها بيت، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة زوجته ولا أهله، لأن أرض مغصوبة وغريمك أنت تاريما غريمك يوم القيامة، لا هي دولة ولا أوقاء، لأن الوقف والتحبيس، التحبيس المال لله، أوقفته لله،
1: نعم،
2: إذن صارت لله، غريمك يوم القيامة رب العالمين حينما اقتطفت عليه. وبعضهم يعمل ملاعب للصبيان فوق القبور، وبعضهم وقد جاءت فتاوى من كثير من المناطق يشقون طريقا من فوق القبور.

0: اعتدوا على مقبرة، لأن الدولة لا تعلم بأن هذه مقبرة أو بعيدة أو في منطقة نائية، لكن الله بيقول وهو معهم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
1: والله من ورائهم محيط.
0: فهذه من السلبيات المشاهدة بين أبناء المجتمع، ما شي دعوة ولا شي، القى القاذورة هاتك حرمة المقبر، انتو دارنا المقبر لا حرم من الأرض، من الثراء الأرض إلى الثريا لا يقتضع، ولا يعني بعضهم يجي يفعل لك قبر ها ويسقفه، ما يصحش، ما شو حكه علك في الجبل ولا في مزرعتك، أما أنك في المقبر تحجز لك أرض ما شي حكك ولا يجوز لك، ما يجوز لك. فهذه من تبصير مقابر المسلمين للأسف، علماء فضاحلة أولياء، وإذا بالقمامة بجوارهم، وإذا الخبائث الذي تخرج من الإنسان بجوارهم بلا نكي، وإذا هناك طرقات، هذا من السلبيات التي يشيب لها النواصي ويعرق لها الجبين. على الخطباء أن يبينوا للناس خطورة هذا. أتي لكم حديث حالي، من اغتصب قيد شبر ذي الشبرة لو يحفر والتراء لا السابعة أرض ويحملك يوم القيامة، ما تقدرش تتحمل كيسين من التراب
1: الله
0: طيلة ليل واحدة، في كيف يوم القيامة حينما يحملك ويهيل عليك التراب بما كسبت يدا. فالإنسان يذهب يعمر له في ملكه أو في يشتري له، ولا يبقى له في إيجار حتى يسلم من التبعة، يدخل له في الإثم ويدخل له في الظل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. الثالثة حدائق المسلمين وشذوذ الأنهار، بعضهم نمدريك لو ما يخرج اليمني الخارج وإذا به يتأتب ويتأقلم مع قانون الدولة، وأنت مع قانون الحبيب المصطفى، قال لا تتشبهوا باليهود، ما كانش يهتموا بأحواشهم سابقا، والآن لو تصير فلسطين وكذا نظيفة، وانتم ابناء الاسلام اتباع الحبيب المصطفى الطاهر، اسم من صفات الطاهر المطهر الذي ولد ولم يتلطخ بما تلطخ به من ولد غير، هيا ما لكم يا ايها الناس، تتم تاكل كتبك هناك برمي، ولا علم ابنك عندما ان تلقي، واذا شب ابنك او بنتك بيقلدوه، لكن لو راك ابنك من صغرك مع يا بني تم تاكل ضعه في المكان المحدد الوضع القمامة مثل ما بتفعله في الخارج، بنصير مكة المكرمة وهي تكتظ بالأعداد المهولة، يعني أكثر من مليون، وهي محصورة جبلية نظيفة، الناس يعني محترمين وبيقدروا النظافة ويتعاملوا معها، وانت عامل مع مدينتك يا عبد الله، مدينتك التي بتهوى بهوائها وتنفى وتغذى من عب علينا يا عباد الله، هذا مخالف الشرعي يأثم، سميت المناهي لأن صاحبها يأثم ويوقع نفسه في الإثم. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر ناصفة حدائق المسلمين، مقابر المسلمين، وبعض مساجد المسلمين من المساجد يجي بعضهم أصانكم الله يضع نعله التالف ويأخذ غيره ويآذي الناس برائحته، أو أصانكم الله الملابس الداخلية يلقيها ولا يبالي، وبعضهم يعني يأخذ يعني أوساخ أنفه إلى أرض وساحة المسجد بلا، يعني جاء في حديث إن المساجد يعني أرض المساجد لتنزوي من نخامة أحدكم كما تنزوي الجلد من النار. واحد فعل قال يعني قال غفران وأن تدفينها، والنبي حينما افتقد امرأة كانت تقوم من مسجد تنظفه، قالوا يعني ما يلقى الإنسان من أوساخ في الجامع مهور الحور العين، وافتقدها قالوا توفت، فذهب بشخصه الكريم إلى فوق قبرها ودعا لها
1: صلى الله عليه وسلم،
0: جازى على إحسان، وإحنا نتنكر يعني لقدسية المساجد، لحرمة المساجد، رفعت الأصوات، أوذيت المساجد بإلقاء القمائم وعدم تنظيفها وعدم، قال أجا في حديث روى الإمام علي عن رسوله أمرنا بعمارة المساجد وتطيبها وتنظيفها وإماطة الأوساخ والأباء عنها وعمارة المظاهر خارجها حتى تسلم وتنظفوا. إن الله يحب التوابين. سبسلوا محنا هذا الآية. يحبك احمد الله يحبك، وإذا حبك أكرمك ولن يهينك أبدا لا في الدنيا ولا في الأخرى. فهذه يجب أن يتنبأ لها الإنسان وأن يبادر وأن يكون عضو فعال للمجتمع. لا تفعل هذا نكايب بجارك أو نكايب بكذا، هذا تكليف شرعي. لا تنظر، انظر إلى رضا الله. هل هذا الفعل الذي بندلك عليه موافق لشرع الله؟ اعمله. موافق للهواء؟ اتركه. ما انفعك لا فلان ولا فلان ولا الحزب الفلاني ولا الدولة الفلانية. هذه من حق المواطنة أن تكون المدينة النظيفة، أن تكون يعني منظر مزدهر. بعد احنا مؤملين يشجروها ينظفوها يعيدوا يعني شبكة المجاري تبقى عاصم الجميل في أنظار الناس كما العالم كله، لكن نحن للأسف عض في هدمها، في إساءة الإساءة إليها بوضع هذه. فهذا هو المؤمل من كل إنسان عاقل أن يكون أن يتناهى. أياما أنتم خير أمة قال الله أخرجت للناس، كنتم خير أمة لتأمرن بالمعروف، وضع القمايم في الطرقاء في المساجد في المقابر في الحدائق في شطوط الأنهار، هذا كل الممنوعات يا عباد الله. جاء في أثر عن الحبيب المصطفى: لا يغتسلن أحدكم في ماء راكد ثم يبول فيه. تغير نعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه تنكر للنعم، كفران بالنعم أثم فاعلها. فعلى الجميع أن يتناهوا وأن يلتزموا وأن يتعاونوا. المدينة مدينة الجميع، من تولى تولى. هي مدينة صنعاء من عهد قالوا ساء بن نوح إلى أن يرث الله الأرض. هل ترضى أن تكون مدينتك وسخة وعواصم الدول الذي بتصير تسافر إليها نظيفة؟ أنت عضو عندما بتلقي القمامة فيها، ولا تبالي بنظافتها ولا بالمقابر، لا سلمت من أوساخ ولا سلمت من اقتطاع ولا سلمت من اعتداء ولا سلمت. قالوا ولذا عندما يشيع الإنسان الجنازة وما بش طريق بيدوس بيمشي فوق القبور، قال سيدي حمد كن فوتحوا لهم قد تكفي لما فعلنا، لأن احنا فعلنا للضرورة، لأنه ما عبش معنا طرق للمل، لأن لها حرمة من الأرض إلى السماء. أما أن احنا هذا يدخل الغنم يرتعن فيه، قال كيف نفعل؟ كنا جر لك يعني آلة الذي يسموه بلغة اليمن شري وقطع الزرع والتهن. أما أنه تدوسوا على المقابر أو تقطعوا المقابر أو تجعلوها مأوى للمواقف للسيارات أو مأوى للوراش أو مأوى للعب أو مأوى للأوساخ، هذا تنكر لمن؟ للإسلام. وتنكر يا أيها الحاضرون أيها المستمعون، تنكر لما جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء بسعادة الدنيا والأخرى وبالنظافة وبالطهارة وبالكماء وبالرقي وبالسعادة. لا تجعلوا الإسلام في نظر الغرب وفي نظر الصهيوني أعداء الإسلام أنه يعني دين الوساخة ودين الفوضى ودين الأحقاد ودين الاختلاء ودين الأنانية ودين يعني ما عاد عنقلش. فالإنسان يتق الله، يتق الله. بلدك يا عبد الله تكون عضوا في المحافظة على المقابر على النظافة على السلوك الحضاري. وبعضهم يجي يخزلها قبل الفجر ما لألك فكها، ويجي شوي يتمضمض أصانكم الله ويخرج أوساخه إلى طرق المسلمين. وبعضهم يأخذ الزبالة وقد بسرنه ويضحى بجانب باب جاره. الله المستعان، ما زال جبري يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذه المسائل مهمة لا تنكروا لها. وعيب الأذية حرام، لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الأذية وحذر من الضرار وحذر من موبقات الأعماء وحذر مما يجلب على الإنسان الندامة. ما قال الله ما يلفظ كذلك ما يفعل من فعل إلا وهو مدون. الرقابة الإلهية، الكيمرة الإلهية، هذا من حقوق الناس. فيما بينك وبين الله استغفر وتوب وارجع، وفيما بينك وبين وطنك يعني وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، يعني حق الوطن الوطن له حق عليه، المقابر لها حق عليه، الحدائق لها حق عليه، ولذا حتى في الخارج ممنوع يعني هذا مكبرات الأصوات في الأماكن العامة. هذا بترفع الصوت لنفسك ما بدي إذي غيرك وترفع صوتك، ما عاد نستش نقول هكذا. قد بنقول حافظوا على النظافة، انتبهوا لا يعني من الوساخة، انتبهوا من تفسخ يعني الأخلاق، انتبهوا على الشباب، انتبهوا غذوهم. الأم مدرسة، ابدع، قل لي يا ولدي ضع كذا، يا ولدي لا تعتدي على مقبري، يا ولدي إذا دخلت المقبرة سلم عليهم وادعوا لهم وقرأ لهم. هذا هو الذي هو المؤمل. أما نحن كل واحد يأكل ويلقي، كل واحد يرى ولا ينهى، ولا هذا التكة استأجرها يقول الذي هو المالك اشترط على الشرط، إذا عرف منه أنه يخرج قوارير البول سنخرجه من التكة، ولو كان هناك عقد، لأنه أخل ببنود العقد، وأن يتفاعلوا مع هذه القضية، وأن يتفاعلوا مع نظافة بلدهم وتشجيرها والإحسان إليها. يكفي هذا الذي نشاهد من الأوساخ الملقى يعني على الحدائق وعلى المقابر وعلى، وهذا هو المؤمل من الجميع. الله يقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هيا بيقول لنا هكذا، ولا تعاونوا على الإثم والعدواء. هذه نصائح القرآن وهذه زواجر الرحمن. أين المعتبرون؟ أين المستمعون؟ الصحابة يسمعوا الكلام ويقولوا سمعنا وأضعنا، وإحنا كم يا كلام وكم، ما شو كلامك، ولا هو كلام الله، كلام الله جاب السعادة الأبدية للبشرية كلهم.
2: بارك الله تعالى فيكم. إذن أخذنا الآن اللي هو التبول في الشوارع والطرقات،
0: نعم.
2: التبول في الماء الراكد اللي ممكن يغتسل فيه إنسان، نعم. فينقل المرض. أيضا المقابر والاعتداء عليها،
0: المساجد
2: وعدم تطهيرها وتنظيفها، صح. وبعضهم بيخزنوا في الجوامع، صح. وممكن يجمعوا مدفل والمدفل يقترع داخل الجامع، ومن هذا الخبر نقول إذن الجامع، نعم. الحدائق، كل الأماكن اللي نستفيد منها أشياء طيبة، صح. يجب أن نحافظ عليها. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك،
2: عدنا. ألو، مرحبا.
4: سلام.
2: وعليكم السلام.
4: معنا سؤال يا شيخ.
2: معكم سؤال، أهلا وسهلا.
4: علي شو يعملوا في الدرس ويدرسوا؟
2: يعملوا إيش؟
4: يعملوا في الدرس، في الوصية.
2: في الوصية
4: ويدرس، يصح يعمل ويدرس.
2: آه، وصية الدرس.
4: أيوة، نعم.
2: هل يصلح ذلك؟ قد فعلوها الأولين وهي ما حسنة. تفضلوا شيخ عبد الله.
0: الله تعالى قد قلنا مرارا وتكرارا، إذا وجدتم الحكم في كتاب الله ما عبش لحد قو.
2: نعم.
0: قال الله سنكتب ما قدموا، خلاص. وآثارهم
2: ما بقي بعد،
0: يقولوا آثار سبا، آثار حمير، آثار، نعم. معين، آثار الفراعنة، نعم. آثار يعني ما وجد فيما بعد،
2: نعم.
0: والله بيقول لنا حتى في محكم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
2: الذين سبقونا،
0: والذين يحملون العرش وما يسبحون حمد رب، ويستغفرون الذين آمنوا،
2: نعم.
0: فالتدريس هو قراءة القرآن، كلام الله، والتالي بلا شك،
2: نعم.
0: أنه يؤجر،
2: نعم.
0: وعندما يعني تهدي ثوابه هي عبادة من العبادة،
2: نعم.
0: لأن قراءة القرآن عبادة،
2: نعم.
0: امرأة جاءت إلى النبي
2: صلى الله عليه وآله
0: وقالت إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج،
2: نعم.
0: قال أفحج عنه؟ قال أرأيتي لو كان على أبيك دين والحديث مشو،
2: نعم.
0: قال فحجي عنه،
2: نعم.
0: عبد الله بن عمر يقولوا صاحب السنة كان يتحرى، نعم. كل شيء، أوصى وصية ألا يهيل التراب على قبره إلا وقد قرأوا له سورة البقرة كاملة.
2: الله الله.
0: ثم فعل الأنصار ذلك،
2: نعم.
0: وصيك،
2: أيه.
0: وصية إنهم فقراءة القرآن بين المسلمين بلا نكي،
2: نعم.
0: وأنا أشتدت قضية ونصيحة لنا ولهم، الذي عنده القرآن جائز يعمل، والذي ماشي لا يعترضش ولا يتش ويبقى أخوه. نعم. لأن حرمة الفرق بنص القرآن. نعم. الفرق محرمة
1: ولا تفرق.
0: وهذه أعمال. نعم. خرج النبي ذات يوم على قوم وسألهم، قالوا نذكر الله، قال أن أقعد مع قوم يذكرون الله خير من أن أعتق عشر من ولد إسماعيل، فإني مطية الإنسان وذكر. نعم. الله خير كله.
1: نعم.
0: فمن أوصى بدريس يبقى، لأن الوقف مقسم إلى نيف وثلاثين نوع.
1: نعم.
0: منها الدريس بلا نكي كم في مغارب الأرض ومشارقها، ويبقى كما هو ولا ينقل إلا بحكم حاكم.
1: نعم.
0: أو كانت المصلحة الظاهرة والولاية لمن هي تحت يده.
1: نعم.
0: أما بغير ذلك لا يجوز أنه يتعدي على ملك الغير.
1: نعم. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
3: كيف أنتم؟
1: حياكم الله يا بني.
3: معنا سؤال.
1: تفضل.
3: ما رأيكم بالذي يصيح في محل الأذى؟
1: يجلس في محل الأذى ويجلس يقلب التلفون.
3: أيوة، يجاوب التلفون ويظهر الناس يعني دينيو وهو داخل الحمام
1: ويسمع قرآن.
3: ما يعني الرن حق التلفون يعني ديني.
1: في آيات ماشي. قرآنية. فضلوا شيخ عبد الله.
0: هذه من الآداب الخاطئة.
1: نعم.
0: فهو محل يحتاج
1: أدب.
0: إلى أدب معها.
1: نعم.
0: قالوا يكره على من قصد الغائط المكان المنخفض كما كان سابقا.
1: نعم.
0: لإزالة الأوساخ، احمد الله واشكره.
1: نعم.
0: لو انسد عنك المخرج.
1: نعم. مشكلة.
0: مشكلة ويمكن تموت.
1: أيوه.
0: قالوا أيوه. إن الكلاب قدرة الله كما قلت في حلقة.
1: نعم.
0: ينظف 500 لتر.
1: آه.
0: احنا تيهن توقف في حلقة
1: المرة الأولى. نعم.
0: فهذا لو يوقف في مكان يحتاج إلى الهدوء، وعندما تدخل برجلك اليسرى وتقول أعوذ بك من الخبث والخبائث.
1: نعم.
0: محل قالوا يكره يعني إجالة المسواك تحريكه.
1: نعم.
0: أو مضغ القاء.
1: نعم.
0: ومكان. أما الذي يجيب على التلفون في هذا الحالة فهو قد فعل يعني حاجة مكروهة ينبغي مجانبتها.
1: نعم. يبتعد عنها.
0: يبتعد عنها لأنه.
1: نعم.
0: ماشي محل لائق بهذا.
1: نعم.
0: سعما عندما بدأ كل له آداء، بدأ يشرب.
1: نعم.
0: له هذاك آداء.
1: نعم.
0: كل شيء بما يليق بالمقام.
1: نعم.
0: وهذا المقام يحتاج إلى غير هذا.
1: نعم.
0: ماشي لائق يتكلم ويتحدث.
1: وإذا كانت الرنات حقه آيات قرآنية صمته.
0: يصمته هذا.
1: نعم. لأنه مش مكان القرآن.
0: صحيح.
1: هنا.
0: صحيح.
1: نعم. بارك الله فيكم. فضل يا بني.
3: نعم. السؤال الثاني، ما رأيكم بالذي يرجم الأذى إلى الطريق ويأذي المساجد بالقمامة؟
1: لا إله إلا الله. يعمل القمامة داخل الجامع ولا جنب الجامع؟
3: جنب الجامع والخارج
1: مشكلة.
3: فضل
1: شيخ عبد الله. نعم. نسمع شيخنا.
0: وهذه من الأخطاء التي يلمسها الإنسان. صحيح.
1: نعم.
0: يلمسها الإنسان.
1: النبي اعتبر النخامة أكبر جريمة.
0: صحيح.
1: فنظرت في ذنوب أمتي فلم. صح. أرى أعظم من رجل حفظ القرآن ونسيه والنخامة في الجامع.
0: وبعد. نعم. سيما في رمضان يدخلون بعض التميراء.
1: نعم.
0: فالنواه الذي سماه بالقتل يمن زنبه.
1: نعم.
0: يتركونه في المسجد.
1: نعم.
0: وبعضهم مع المسجد صرح صوح.
1: نعم.
0: شماسي.
1: نعم.
0: ويريد بالقوة أن يتناول الفطور في داخل البنية وينسكب عليه إما الشراب
1: أو السحاوق
0: اللي
1: فيها ثوم وبصل
0: على الفرش ولا يبالي. ولو أضاف ناس في بيته.
1: نعم.
0: بيحاول يجرد الفراش.
1: نعم.
0: ويغطب بالسفر.
1: نعم.
0: حتى لا يقع على فراشه أي تلوث.
1: في بيت الله لا يبالي.
0: يعني بيت الله الذي وأن المساجد
1: لله.
0: لله. لو يصير الإنسان بيت عزيز أو بيت ملك.
1: نعم.
0: يراق أي شيء يأخذه.
1: آه.
0: يتجمل. خاص.
1: آه.
0: الله بيبصره الملك ولا عسب.
1: نعم.
0: يحسن إليه. وهذا الله بيبصرك تسيء إلى بيته. نتأدب مع المساجد بداخلها وبخارجها.
1: نعم.
0: نتعاون على نظافتها، نتعاون على أن نظهرها يعني
1: بالمفر اللائق. نعم.
0: منارة.
1: نعم.
0: بعض الألفات كان دبسروا أو بعض الكنائس كأني متحف.
1: آه.
0: من نظافتها
1: والاهتمام
0: بها. وإحنا
1: مساجدنا أفضل. يجب أن نهتم. صح. أكثر
0: محل العبادة.
1: نعم.
0: النبي بنفسه زاول في بين المسجد النبوي الشريف.
1: نعم.
0: في المدينة المنورة.
1: نعم.
0: وأصحابها الكرام وكانوا يتعاهدونها. فهذا من الأخطاء الشائعة.
1: نعم.
0: والأخطاء ولا يتركوها يعني بعض حنا سانكم الله تدخل الكلاب.
1: الله الله.
0: عطشانه.
1: هذا مصيبة.
0: يعملوا خارج.
1: البركة تشرب.
0: يفعلوا خارج يعني حوض صغير.
1: صغير برا يشرب الكلاب.
0: في كل كبد حرة أج نعم. الطيور لها حق. ما عن يرحم ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء.
1: نعم
0: نعالج القضية.
1: نعم.
0: لا نمنع ولا شيء.
1: ولا سيب المسجد فراغ للناس
0: قالوا كلهم. إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكين والوقار.
1: والوقار.
0: قالوا من هي أنه يعاجل الإنسان لأنه يشغل باله.
1: نعم.
0: فلا يعي ما يقرأ يعني.
1: نعم.
0: أي فصلوا معهم يعني الباقي كما بقي
1: وما فاتموا.
0: أيوة.
1: نعم.
0: يعني قضوا فقضاهن أي أتمهن ما بيش قلق ولا شيء فلا حرمة. ولذا قال جنبوا مساجدكم بيعكم وشراءكم وسل سيوفكم وخصوماتكم ومجانينكم وهذا الأشياء التي تشغل أو قد تلطخ العدو صغير.
1: نعم.
0: بل حفظ أصانكم الله ويدخل المسجد فإذا به يبول على الفراش ولا يبالي. هذا من الأخضاء يا عبد الله. علموهم الصلاة وهم أبناء سبع.
1: نعم.
0: قد في يعني آثر الإدراء
1: يعي ما يفعل
0: يعي ويقول له هذه مساجد ويخفض الإنسان صوته من علامة الساعة كالرفع الصوت بالمساجد.
1: نعم.
0: وهذا من الأخطاء التي نشاهدها. فالمساجد آداب وأخلاق. ولذا منع الله منع الله الحائض والجنوب أن يتطرقوا المسجد.
1: نعم.
0: إلا إذا كانوا معتكفين فأتى فيخرجوا.
1: نعم.
0: لأن لها حرمة وأن لا يعني يرفع الصوت إلا إذا كان بالذكر أو الصلاة أو الأذى أو حلقة علم أو كذا بما يكفي.
1: نعم.
0: بما يكفي لأن كل مصل يعني هذا حرمته. ولذا من أتى إلى مكان في الصلاة في المسجد فهو أولى به.
1: نعم.
0: من سبق إلى مباح فهو أولى به. فعلى الجميع أن يتأدبوا آداب المساجد الصدق.
1: بارك الله فيكم. مرحبا يا بني.
5: ألو.
1: نعم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: كيف أنتم؟
1: حياكم الله يا بني.
5: كيف القاضي عبد الله الراعي؟
0: الله يعافيكم.
5: معنا بعض الأسئلة.
1: فضل.
5: مرأة ولدت بعملية.
1: نعم.
5: فهل تكمل الصلاة والصيام إذا كان عليها صيام أو يعني ما تصلش لكونها نفساء؟
1: هو اللي يقول لا ولدت بعملية.
0: أيوة.
1: ثم انقطع الدم بعد يومين ثلاثة فهل يصح لها أن تصوم وأن تقرأ القرآن وإلى آخره لأنه انتهى الدم.
0: أيوة. إذا أمكن...
1: وإذا استمر الدم بهذه العملية يعني هي مسألتين أنه ممكن يستمر فوق 40 اللي هو معتاد.
0: أيوة.
1: وممكن ينقطع بعد أسبوع أو بعد 3 أيام. تفضلوا شيخنا.
0: أما إذا انقطع وأمكنها أن تغتسل فيجب على أن تغتسل وتصلي,
1: وتصلي.
0: وهذا متفق عليه.
1: نعم.
0: وإذا زاد خروج الدم عن 40 فيلزمها وجوبا أن تغتسل ولو كان الدم خارجا.
1: نعم.
0: ولو كان يقطر على الحصر في.
1: نعم.
0: بعض الروايات لأنه أكثر مدة النفاس.
1: نعم.
0: نعم 40 يوما. وإذا انقطع قبل 40 تصلي. بعض النساء هذا سؤال مهم.
1: نعم.
0: بعض النساء يوفق الله وينقطع الدم.
1: نعم.
0: قبل 40.
1: نعم.
0: فتترك الصلاة وقد جاءت أسئلة فتترك الصلاء إلى تمام 40 فنقول لماذا لم تصلي منذ اليوم الذي انقطع فيه الدم؟ قالت لا أعلم لا أعلم. قلنا من ذاهنكم علموا إذا انقطع الدم بعد الولادة ولو بساعة ولو بيوم تغتسل إن تحملت الغوص.
1: نعم.
0: فإذا لم تتحمل تتوضأ وضوين وتغسل الأعضاء الذي تقدر. فإذا لم تقدر فقد جعل الله لها العذر في استخدام التراب فلم تجدوا ماء فتيمموا. والنبي بيقول لأبي ذر التراب كافيك إلى 10 حجج يعني إلى 10 سنين.
1: نعم.
0: فالإسلام ميسر. فهذه التي عملت العملية إذا أمكن تغتسل ويقولوا لها وبه توصلي الماء للمكان
1: للجرح.
0: أيوة.
1: نعم.
0: وإذا ما أمكنت تعب بعض النساء مسكينة ما تتحملش إنها ضعيفة البنية أو كذا فاتقوا الله ما استطعتم وحسبها والحمد لله رب العالمين.
1: فضل يا بني.
5: رجل طلق زوجته ولم يعلمها وخلف منها مولودا فما حكم المولود وما حكم الذي لم يبلغها الطلاق؟
1: هذا مسألة كبيرة يا شيخنا عبد الله. طلق زوجته ولم يخبرها هذه واحدة. وحين يطلق يراجعها ولم يخبرها.
0: أيوة.
1: وهذه على ما قال السائل هنا ولدت الثانية الزوجات نشوف. أيوة. الآن القضية لهذه
0: هذا من المسائل التي صح يتأسف.
1: نعم.
0: لها الإنسان لأن الإنسان عندما يخالف الشرع يقع في المحذو.
1: نعم.
0: إذا طلق يجب على أن يعلمها.
1: نعم.
0: حتى
1: تعرف حدتها وتعرف ما عليها. نعم.
0: وحتى يتربصنا يعني مع التربص إلا إذا علمت.
1: نعم.
0: يتربصنا قالوا ولذا المجنونة ما بشتربص لأن ولذا قالوا في كتاب العدة العدة من يوم الوقوع على الصغيرة والمجنونة ومن حال العلم للحائل العاقلة لأن يتربصنا يلزمنا أنفسهن وما يلزم أنفسهم إلا بالنية. فهذه مسألة مهمة يجب على الناس أن يتقوا الله. فمن طلق فعليه أن يعلم زوجته بالطلاق لكن عادوا يهون إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ثم عاشرها قبل انتهاء مدة العدة فمعاشرتها رجعة لأن الرجعة تكون لفظا راجعتك أو بالقول أو بالفعل كأن يقبلها أو ينظر إليها بشهوة أو يعاشرها. الإشكاء فيما بينه وبين الله وأدخل النار إذا تمت العدة ثم قال إني راجع وما راجعش ويردوها إليه
1: كامرأة أجنبية.
0: نعم في نعم. معاشرة تاسفة.
1: نعم الله.
0: نعم الثاني وهي المهمة وقد وقعت كثير وبتحلف المرأة قالت وأنا مستعد أن أحلف في كتاب الله أنه قال لي أنت طالق بعدها يعني مجمع عليه
1: صريح
0: قالت في طهر.
1: نعم.
0: لم يجامعني فيه ولم يعدد.
1: نأتي لقضية الولد الآن.
0: أيوة.
1: هل طلقها في طهر أم لا؟
0: أيوة.
1: وهل سني ولا بدعي؟
0: وبعدها قالت طلقني قرية الظهر الطلاق السنية المجمع عليه. فجاءت وزوجها قال أنا منكر جملة وتفصيل لما تقول.
1: نعم.
0: قلنا للزوجة هل لك شاهدة؟ قالت الشاهد الله.
1: الله.
0: وفي الأحكام بالله شاهدة.
1: نعم.
0: كما قال النبي شاهدة.
1: نعم.
0: أو جلد على ظهرك قال يا سبحان الله يا رسول الله الرجل على بطن امرأتي والجلد على ظهري فنزلت آية الملاعنة.
1: نعم.
0: شريك من السحمة ومدير على العموم. نعم. فعندما يكذب الإنسان إذا كان متيقن أنه طلق لو كانت حوري من الجنة عليهما السلام فلا يجوز له أن يكذب سيعاشرها حرام سيما إذا كانت الطلقة الثالثة أو قد خرجت عدة عدوه. أما وعد العدة باقية وعاشرها فالولد ولد بالإجماع.
1: نعم وراجعها بالمعاشرة.
0: وراجعها.
1: نعم.
0: وأما إذا لم يراجعها وعلم أنه قد طلق يقينا وخرجت عدتها فهو زنا.
1: لا إله إلا الله.
0: يا ويل من الله ويا وي من يحلف كذبا أنه لم يطلق وهو في الحقيقة قد طلق.
1: لا إله إلا الله.
0: واحفظوا أيمانكم ما بش حاجة أنتوا داري إن اليمن نكبت حينما حالفوا للإماء ثم خالفوا في أيمانهم.
1: نعم.
0: نكبت اليمن لليوم. نعم. اليمن مش بسيطة وبذلوها
6: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم ننتقل بحضراتكم الآن إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لننقل لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها ومع الزملاء هناك.
7: احنا جاهزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الحي والمباشر من رحاب مسجد صنعاء المقدس ننقل لكم من خلاله شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك العاشر من صفر الخير لعام 48400 للهجرة الموافق للعاشر من شهر يوليو 2026 عبر قناة اليمن الفضائية وعبر إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء. الإخوة المؤمنون في كل مكان في ظل هذه الظروف الراهنة وعلى مستوى واقع الأمة وعلى مستوى واقع شعبنا العزيز، ندرك أهمية هذه الفريضة المقدسة وهي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى على أساس من الوعي والبصيرة والتحرك الواعي على مستوى كل المجالات، في المجال السياسي، في المجال الإعلامي. يجب أن يكون تحركنا تحركاً جهادياً ثورياً من واقع الإحساس بالمسؤولية. عندما نتحرك في المجال الإعلامي، عندما نتحرك في المجال السياسي، عندما نتحرك في المجال الاقتصادي، في المجال الفكري والثقافي، في مختلف المجالات، وفي المقدمة أيضاً المجال العسكري الذي يعتبر التحرك فيه أيضاً ضرورة لا بد منها للتصدي لأعداء الله. هم الذين يبتدئون بالعدوان والظلم بارتكاب أبشع الجرائم بالاحتلال ونهب الثروات، فالأمة مضطرة إلى التصدي لهم في كل المجالات. وأمام كل هذا يجب أن نعي مسؤوليتنا نحن. هم أولئك الظالمون، هم أولئك الأشرار، هم أولئك المجرمون بتوجهاتهم وأهدافهم الشيطانية والإجرامية وممارساتهم الظالمة، يريدون أن يحتلوا، أن يسيطروا، أن يستعبدوا، أن يذلوا شعوب أمتنا. لكن ما هي مسؤوليتنا؟ نحن ندرك أهمية التوجه الجهادي، أهمية الوعي والبصيرة والشعور بالمسؤولية لنتصدى لهذا الظلم. ندرك أن مسؤوليتنا كبيرة وأن تحركنا هو أمر ضروري على مستوى انتمائنا الإيماني والديني وعلى مستوى الواقع. يمثل التحرك حلاً بالنسبة لنا لدفع شرهم عنا والتصدي لظلمهم وطغيانهم. وأمام كل هذا يجب أن نعي مسؤوليتنا نحن. هم أولئك الظالمون. الإخوة المؤمنون، ونحن نعي جيداً ما يقوم به العدو السعودي الذي يسعى لإذلالنا ونهب ثرواتنا واحتلال بلادنا. ثم عندما نتحرك تحركاً جهادياً مسؤولاً بوعي وبصيرة من خلال القرآن ومن خلال توجيهات قرين القرآن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ندرك أننا في الطريق الصحيح الذي يرضاه الله لنا كمستضعفين. ثم نكون على يقين وعلى إيمان كامل بأن النصر حليفنا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. اللهم فأوزع لوليك عبد الملك بدر الدين شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره، وقوي عضده، وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدده بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله، وأحيي به ما أماته الظالمون من معالم دينك، واجل به صدأ الجور عن طريقتك، وأبن به الضراء من سبيلك، وأزل به الناكبين عن صراطك، وامحق به بغاة قصدك عوجا، وألن جانبه لأوليائك، وابسط يده على أعدائك، وهب لنا رأفته ورحمته وتعطفه وتحننه، واجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وإليك وإلى رسولك بذلك متقربين. إخوة الإيمان في كل مكان، سنكون معكم منصتين خاشعين لما تيسر من سورة الرعد. من سورة الرعد سيتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت

وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا

வந்து الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل

الخير المتعال. الله يعلم ما

سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو

قال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق

مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب

كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى

0: اهتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إخوة الإيمان في كل مكان، نلفت عنايتكم إلى أنه ستكون هناك وقفة احتجاجية مهمة داخل الجامع الكبير في الصوح تحت عنوان فلا عدوان إلا على الظالمين، وذلك البيان الذي سيصدر عن الوقفات. وفي بقية المساجد والجوامع في أمانة العاصمة وفي بقية المحافظة وفي بقية المحافظات الحرة. إلى ذلك نلفت عنايتكم إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الوقفات الإيمانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الفاسقين، على القوم المعتدين، على القوم الظالمين، إنه سميع قريب، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان، وأن يحفظ سيدنا المولى بعنايته ورعايته، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة القاضي أكرم ابن أحمد عبد الرزاق الرقيحي. قبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال ابن حمود السفرجة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله فاطر السماوات والأراضين، عالم الغيب والشهادة، العلي العظيم، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عظيم وهو بكل شيء عليم. نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى، ونثني عليه الخير كله علانية وسرا، ونسأله جل في علاه الاستقامة والهدى والفوز والفلاح والخشية والرشاد والتقى، فنسألك اللهم يا الله أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وترحمنا، ونعوذ بك يا عظيما جل في علاه من درك الشقى وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء، فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله العظيم في علاه العلي عن الشركاء والنظراء والأمثال والأشباح، فلا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا يصفك الواصفون ولا تجري عليك الحوادث ولا السنون، فأنت رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنت فوق كل شيء ولا يدانيك شيء، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبدك يا الله ورسولك وخاتم أنبيائك وصفوة أوليائك وخليلك، خير من هدانا إلى طاعتك ودينك، وأشرف من دعانا إلى مرضاتك وسبيلك، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على طب القلوب وشفائها وهادي العباد والأنام وغياثها سيدنا محمد بن عبد الله الحبيب المختار
وعلى آل بيته قرناء الكتاب الأطهار وصحابته الهداة الراشدين الأبرار من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وتابعيهم ما تعاقبت الشموس والأقمار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله وامتثال طاعته وسبيله وهداه ولزوم كتابه ودينه واتباع رسوله وهدايته والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والأوبة إليه. فإنا يا عباد الله لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاتقوا الله حق تقاته واتبعوا خاتم أنبيائه ورسالاته واستقيموا على أحكام دينه وهداياته وخشيته ومرضاته وطاعاته. فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أمة الإسلام ويا أهل الدين والعقيدة والإيمان، قد تأتي على الواحد منا لحظات أو تمر به أزمنة وأوقات وفترات يعتريه فيها اليأس والقنوط والهموم والأحزان والمصاعب والأكدار، فيفقد فيها الأمل والرجاء والسكينة والطمأنينة. ولكن حينما يستشعر بأنه في معية الله وأنه مع الله وفي كنف من لا يضام ولا يغفل ولا ينام، في رعاية من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فإنه سرعان ما تزول عنه تلك الوساوس والمخاوف والأحزان والهموم والغيوم والغموم، ويحل محلها الأمن والسكينة والرجاء والأمل والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن كان في معية الله فإنه لا يخاف ولا يحزن. من كان في معية الله وفي كنف الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا نبي الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، تجمع له الأخشاب والحطب لأيام وأسابيع، يلقى فيها في لهيب النيران وسائرها، فإذا بالنار بردا وسلاما على إبراهيم. يأخذ زوجه وولده الرضيع إسماعيل ويتركهما في واد غير ذي زرع، لا زرع فيه ولا ماء ولا أنيس ولا جار،
فإذا بالماء يتفجر من بين أصابع الوليد إسماعيل عليه السلام إلى يوم يبعثون. وليس هذا فحسب، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا الأبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين فديناه بذبح عظيم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كليم الله موسى عليه السلام يفر بمن معه خوفا من بطش فرعون وجنوده، حتى إذا ما وصلوا إلى شاطئ اليم أو البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فينفلق البحر إلى قسمين أو نصفين، كل فرق كالطوط العظيم، ويمر موسى ومن معه لا يخاف دركا ولا يخشى. ما أراد الله لا ما أراد الناس، ما أراد الله كان ولو كره الناس. لا مقرب لما بعد الله، ولا مبعد لما قرب الله، ولا يكون شيء إلا بإذن الله. هذا نبي الله أيوب عليه السلام قد سكن جسده واعتلته الأوجاع والأسقام والأمراض التي لا طاقة لبشر على تحمل آلامها. هجره الأهل والأقرباء والأصحاب إلا امرأته، فما هو إلا أن ركض برجليه هذا مغتسل بارد وشراب، فنهض من فراشه سليما معافى، نهض من فراشه سليما معافى. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هذا نبي الله يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يرفع البلوى هو الله. الله يجعل بعد العسر ميسرة لا تجزعن، فإن الكاشف الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لنا الله. هذا خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين. تحاصره قريش ومن معه من بني هاشم والمؤمنين المستضعفين في شعب أبي طالب لسنوات وسنوات، يمنعون عنهم كل شيء، لا طعام ولا شراب ولا مخالطة ولا تزاوج ولا بيع ولا شراء، منعوا عنهم كل شيء.
وتحالفوا وتعاقدوا وكتبوا حلفهم وتعاهدهم وحصارهم في وثيقة علقوها في جوف الكعبة، فما هو إلا أن أكلت الأرض صحيفتهم وفك الله حصارهم عن رسوله ومن معه. وإذا العناية لاحظت كعيونها ننفى المخاوف كلهن أمان، وتدور الأزمنة والقرون، فإذا بمملكة قرن الشيطان تعيد حصارها وتحالفها على أنصار أحفاده من ناصروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من شعب اليمن، وتضيق عليهم وتجوع أطفالهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم لسنوات وسنوات، تجوع أهل اليمن وتحاصرهم وتضيق عليهم وتدمر اقتصادهم وأرزاقهم وأشغالهم، وأهل اليمن صابرون محتسبون، ولكن الله معه، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن الله مع الذين ظلموا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الهداة الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، عجيب أمر هذا العالم، وغريب حال أولئك الطغاة والظالمين والمجرمين. شعب اليمن يحاصر، ويجوع أبناؤه وأفراده، يضيق على صغارهم وكبارهم، تغلق مواليهم ومطاراتهم، تضرب مصالحهم واقتصادهم ومؤسساتهم، يقصفون ويجوعون طوال كل هذه السنوات. والعالم واجب يتصاغى أمام هذا الظلم، ويتعامى عن كل هذا الجور والظلم والطغيان لسنوات وسنوات. وحينما قام أبطال اليمن وأحراره برد هذا العدوان وإعلان الحصار على من حاصرهم، ضج كل العالم وعلى رأسهم الأمريكان والصهاينة المحتلون، وكأن شعب اليمن لا قيمة له، كأن أبناء اليمن وما يعانونه من الحصار والتجويع والترويع لا أهمية له، كأن شعب اليمن وما يكابدونه من هذا الحصار وما يعانيه أبناء اليمن الذين يعانون من الأسقام والأوجاع والأمراض وفي حاجة إلى السفر للتداوي والعلاج لا أهمية لهم ولا قيمة. وكأن أبناء اليمن حينما تعطلت أشغالهم ومصالحهم وتقطعت أرزاقهم ومرتباتهم ووظائفهم وجاعت أطفالهم ونساؤهم وأسرهم وما يكابدونه من هذه المعاناة كأنهم لا قيمة لهم ولا أهمية ولا حقوق لهم ولا كرامة ولا إنسانية ولا آدمية. ولكن ليعلم العالم، كل العالم، أن شعب اليمن لن يرضى بالاستكانة لهذا الجور والبغي والظلم والطغيان. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، آيات قرآنية، وجزاء سيئة سيئة مثلها، آيات وأحكام قرآنية تدون وتدل وتؤكد على من ظلم فإن له أن يدفع عنه هذا الظلم وأن يرفع عنه هذا العدوان بمثل ما اعتدى عليه، بمثل ما اعتدي عليه. ونحن حوصرنا وجوعنا وأغلقت مضاضاتنا، أغلقت مضاراتنا وأغلقت موانينا ودمر اقتصادنا، ونحن ساكتون صابرون محتسبون لعل الكيان أو قرن الشيطان يؤوب إلى رشده ويراعي حقوق الأخوة والعقيدة والجوار والآدمية والإنسانية. ولكنهم كلا، أبوا إلا أن يستمروا في حصارهم وفي تجويعهم وفي عدوانهم على شعب اليمن، يتذرعون بأعذار واهية، شرعية زائفة، شرعية زائفة ومرتزقة، يتلقون توجيهاتهم من هنا أو هناك،
وشعب اليمن يعاني من جراء هذا الحصار والعدوان، ولكنه لن يرضى بأن يستكين إلى هذا، لن يرضى بأن يكون هذا حاله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وعلى الباغي تدور الدوائر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك وتحنناتك وترحماتك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الهداة الراشدين والتابعين بإحسان وعلينا معهم وفيهم يا ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، لا يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، ابسط علينا يا الله رحماتك، ابسط علينا يا الله من رحماتك، وانظر إلينا يا الله بنصرك، فرج عنا يا الله هذا الكيد وهذا الحصار، فرج عنا يا الله هذا الكيد وهذا الظلم والطغيان، فرج عنا يا الله هذا التحالف، واجعل يا الله بغيهم في أعناقهم، اجعل يا الله شعورهم ترتد إلى صدورهم، اجعل يا الله حصارهم يرجع وبالا عليهم، وانصر يا الله أبناء اليمن، وانصر يا الله أبناء اليمن، انصر يا الله أبناء غزة، وانصر يا الله أبناء لبنان، وانصر يا الله أبناء العراق، وانصر يا الله أبناء إيران، انصر يا الله المجاهدين في كل مكان، أينما كانوا وأينما كان كائنهم. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على من طغى واعتدى علينا، انصرنا يا الله على من حاصرنا وجوى أطفالنا ونسانا، انصرنا يا الله على من أغلق موانينا ومطاراتنا، ورد يا الله تحالفهم في نحورهم، رد يا الله كيدهم في تدميرهم، اجعل يا الله حصارهم يرتد وبالا عليهم، واصلح يا الله من فيه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك يا الله من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين، ووفق يا الله قياداتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقامهم يا الله بأهل النصح والتقى. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وردنا إليك يا الله ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان علينا حيلة ولا سبيلا. آمين اللهم آمين. اللهم إن هذا عبدك وابن عبده قد صار إليك، ارحمه يا الله، اغفر له وتجاوز عن سيئاته، أكرم نزله، وارحمنا جميعا يوم نصير إلى ما صار إليه. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمع الله لمن حمده
1: ولك الحمد
0: الله
1: أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء، نقلنا لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها.

0: وهنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن تصريحات المجرم ترامب تجاه الموقف اليمني لرفع الحصار السعودي على اليمن تثبت شراكته في جريمة استمرار الحصار على اليمن، وقال إذا أراد المجرم ترامب تكرار تجربته الفاشلة في اليمن فالقوات المسلحة اليمنية في الانتظار. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، 3 منهم بجروح حرجة إثر هجوم شنته مجموعات من المغتصبين بحماية قوات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم إن العدو الصهيوني الفاشي يصعد من جرائمه بحق الشعب اليمني بل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، كان آخرها المجزرة البشعة التي ارتكبها بحق أهالي قرية تل جنوب نابلس بعد أن أطلق جنوده النار مباشرة على المواطنين أثناء دفاعهم عن أرضهم وممتلكاتهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين. دعت منظمة Human Rights Watch اليوم سلطات العدو الإسرائيلي إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات الموثقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة معاملة المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبة الجناه عنها بما فيهم كبار المسؤولين الصهاينة. أعلن الجيش الإيراني استهدافه مراكز مهمة للجيش الأمريكي في الأردن والبحرين بهجمات طائرات مسيرة ضمن المرحلة 24 من عملية الصاعقة، كما استهدف ضمن المرحلة 5 قواعد أمريكية في الكويت. وفي التفاصيل استهدفت مسيرات أرش صباح اليوم خزانات وقود ومستودعات ومخازن معدات كبيرة ومساكن تابعة لقوات الجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ردا على الجرائم الأمريكية. واستهدفت المسيرات حظائر طائرات وحظائر صيانة طائرات ومساكن تابعة لمرتزقة الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. البرنامج رفضت إيران يوم أمس اقتراحا لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي ترامب وحمله رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، ولم تتضح تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار على الفور، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إنه العرض الوحيد المطروح وإن حكومتهم غير مهتمة باتفاق مؤقت يترك مسألة السيطرة على مضيق هرمز من دون حل. النبوة الأخيرة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية استهدفت منشآت بنية تحتية عسكرية في 3 موانئ أوكرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء، شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه، فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
9: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء الأسبوع. العدوبة السعودية يتمعن بحظره للملاحة اليمنية منها مطار صنعاء الدولي. بسبب هذا الحظر للعدو السعودي على مطار صنعاء ضعف كثيرا ومس حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني، ويتعلق بحق أصيل ومكفول بكافة المواثيق والقوانين الدولية، حق التنقل وحرية الملاحة الجوية لكل دولة. في هذه الحلقة سامعين الكرام نفتح ملف الحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء الدولي، هذا الإغلاق المتعمد الذي فرضه العدو المجرم السعودي دون أي وجه حق أو مشروع قانوني، بناء على ما أكدته وأعلنته الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، ليتحول هذا القرار إلى أداة عقاب جماعي يحرم بسببها الملايين من المواطنين. محاور حلقتنا لهذا الأسبوع سامعين الكرام، كيف أثر هذا الحظر الجوي المتواصل على حياة آلاف المرضى وطالبي العلاج والعالقين، وما هي التداعيات الإنسانية والاقتصادية الكارثية المترتبة على استمرار إغلاق المطار أمام الرحلات المدنية، وكيف تنظر القوانين الدولية إلى إغلاق الملاحة الجوية والمنشآت المدنية في دولة ذات سيادة. كل هذه المحاور والتطورات نناقشها في حلقة اليوم مع ضيفنا الدكتور مازن الصوفي مدير عام النقل الخارجي بهيئة الطيران المدني والإرصاد. مرحبا بك دكتور.
10: أهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين.
9: دكتور، نناقش في حلقتنا لهذا اليوم الحظر الجوي من قبل العدو السعودي المجرم على مطار صنعاء الدولي منذ سنوات. هذا التدخل السافر في شؤون الدولة ذات السيادة من ناحية كافة المواثيق والقوانين الدولية، كيف تنظر الهيئة لهذا الحظر وما الذي عملته لإيصال صوت الشعب اليمني إلى الخارج، إلى دول العالم، إلى المنظمات، إلى الجميع بأن العدو السعودي يتمعن بحظره لمطار صنعاء الدولي؟
10: طبعا بالنسبة لمطار صنعاء الدولي، كما يعلم الجميع أن مطار صنعاء الدولي هو كان الشريان الرئيسي للجمهورية اليمنية، 80% من مواطني الجمهورية اليمنية كانوا ينتقلون عبر مطار صنعاء الدولي.

0: والقوانين الدولية بحظر العدو السعودي للملاحة الجوية اليمنية.
1: لا تسمح القوانين كما أخبرتك، لا تسمح القوانين بإغلاق مطار مدني لأغراض مدنية. الطائرات كانت تنطلق من مطار صنعاء، من مطار مدني، وتسافر أو تهبط في مطارات مدنية تابعة لدول وفق الإجراءات، الدول التي تعمل وفق إجراءات منظمة الطيران المدني. المطار هو مطار يخدم المواطنين اليمنيين، جميع المواطنين اليمنيين. طبعا هناك العديد من الشرائح المواطنين التي تستخدم المطار، منها المرضى، الطلاب، المسافرين، جميع الشرائح المواطنين اليمنيين. فإغلاق المطار هو إغلاق غير قانوني، ولا يوجد أي قانون يمنح أي دولة بإغلاق مطار صنعاء الدولي.
0: ما السبب الرئيسي في إغلاق هذا المطار؟
1: طبعا مثل ما ذكرت أن المسبب الرئيسي هو التحالف العدوان، طبعا بقيادة السعودية هي التي من قامت بإصدار قرار تعليق هذه الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي بدون الرجوع، كان عبارة عن قرار فردي من السعودية، من وزارة الدفاع السعودي.
0: بعد قرار الحظر دكتور مازن، قام العدو السعودي الأمريكي الصهيوني باستهداف مطار صنعاء بعدة غارات، ماذا عن الخسائر الذي لحقت بهذا المطار؟
1: طبعا عندما نتكلم عن الخسائر الخاصة بمطار صنعاء الدولي وبقطاع الطيران بشكل عام، قطاع الطيران طبعا تكبد خسائر كبيرة جدا بحوالي تقريبا 5 مليار دولار، قطاع الطيران بشكل كامل بما فيه مطار صنعاء الدولي.
0: دكتور، ما الذي دمره العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني بمطار صنعاء الدولي؟
1: طبعا هناك خسائر كبيرة، طبعا تم تدمير جميع الأجهزة الملاحية، تم تدمير الصالات، تم تدمير أكثر من 4 طائرات مدنية، بالإضافة إلى خسائر أن هناك العديد من المواطنين الذين فقدوا يعني مصدر رزقهم من إغلاق هذا المطار، وكالات السفر، مقدمي خدمات الطيران، العديد من الموظفين ما يقارب حوالي 80% فقدوا وظائفهم نتيجة إغلاق هذا المطار.
0: بالأمس أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بيان توضيحي للشعب اليمني عن القيود المفروضة على الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي. ما الذي احتوى هذا البيان من بنود؟
1: طبعا البيان احتوى على العديد من البنود، منها أكد البيان أن القيود المفروضة على حركة الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي هي قيود فرضتها المملكة العربية السعودية بموجب القرار الصادر عن وزارة الدفاع بتاريخ 8 أغسطس 2016 ميلادية، والقاضي بتعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار، وهو القرار الذي لا يزال ساريا حتى تاريخه. أيضا شدد البيان على أن استمرار هذا الحظر يتعارض تعارضا مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، وأيضا القرار 2216 الذي لم يمنح أي دولة إغلاق مطار صنعاء الدولي. أيضا أكد البيان أكد عدم وجود أي قرار صادر عن مجلس الأمن أو أي جهة أممية يشرع إغلاق المطار، مما يجعل هذه الإجراءات أحادية الجانب وتفتقر الغطاء القانوني والدولي. كما أكد البيان بأن قيام المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بأخذ موافقة الجانب السعودي للهبوط في مطار صنعاء الدولي دليلا قاطعا على أن السعودية هي من تفرض الحصار الجوي على المطار والشعب اليمني، بما في ذلك أيضا رحلات الخطوط الجوية اليمنية. أكد البيان أيضا أن التحكم في حركة النقل الجوي وإصدار تراخيص العبور والهبوط لشركات الطيران الراغبة في استخدام مطار صنعاء الدولي وبقية المطارات هي حق سيادي حصري الجمهورية اليمنية، وأن فرض أي طرف خارجي لآليات الموافقة المسبقة يمثل انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية. أيضا أكد البيان بأن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بمخاطبة العديد من الدول العربية منذ بداية العدوان للتشغيل إلى مطار صنعاء الدولي، مؤكدا أن الهيئة لم تلمس أي تجاوب رسمي لتلك الشركات نتيجة للضغوط الممارسة على تلك الشركات. أيضا وضح البيان أن السعودية تستغل علاقاتها ومصالحها الاقتصادية مع دول الجوار لممارسة ضغوطها تهدف لمنعها من تسيير رحلات إلى مطار صنعاء الدولي. كما طالب البيان بالرفع الفوري والكلي لكافة القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية، وكف الطرف السعودي يده عن التدخل في إدارة الملاحة الجوية كونه حقا سياديا مكفولا بالقانون الدولي. وحمل البيان العدوان السعودي والمجتمع الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي المسؤوليات القانونية والأخلاقية الكاملة لضمان حرية التنقل الجوي المضمونة في المواثيق والمعاهدات الدولية.
0: طبعا دكتور مازن، هذا البيان الصادر من الهيئة يؤكد أن العدو السعودي المجرم هو الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة لحظرها الملاحة الجوية لمطار صنعاء الدولي والموانئ البرية والبحرية. دكتور مازن، هل تواصلت الهيئة مع الهيئات والمحاكم الدولية لإنتهاء

0: العدو السعودي اتفاقية شيكاغو للطيران المدني بحظره المجال الجوي لمطار صنعاء الدولي؟
1: طبعا قمنا بمخاطبة العديد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة الطيران المدني، إلا أننا للأسف الشديد لم نجد أي تجاوب من تلك المنظمات لرفع الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي.
0: ما هي التبريرات التي برروا لكم في ذلك؟
1: لا توجد أي مبررات، إنما الصمت وعدم تجاوب مع الهيئة العامة للطيران المدني.
0: دكتور، نأتي إلى الملف الإنساني. بسبب هذا الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي توفي العديد من المرضى والبعض الآخر يعانوا من الأمراض لعدم سفرهم إلى الخارج، كيف تقدرون عدد الوفيات والمرضى الذي كان من الضرورة سفرهم عبر المطار؟
1: هناك العديد من المرضى الذين لم يستطيعوا السفر للعلاج، العديد من الحالات توفيت بسبب عدم تمكنهم من السفر، أيضا العديد من الحالات توفت بسبب عدم حصولهم على الأدوية التي كانت تنقل عبر الجو. حسب إحصائيات وزارة الصحة بأن هناك معدل ما يقارب من 15 إلى 25 مريض يوميا يموتون بسبب هذا الحصار، حالات وفاة يعني بسبب هذا الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي بحسب إحصائيات وزارة الصحة. طبعا التقديرات تتكلم عن ما يقارب من أكثر من 480 ألف مريض لم تتح لهم فرصة الوصول إلى العلاج في الخارج.
0: أيضا الدواء، ما مدى تأثير الحصار لمطار صنعاء الدولي على نقل الأدوية المزمنة وأدوية أمراض السرطان والفشل الكلوي وأمراض الكبد إلى الداخل، مما جعل المواطن معرض للوفاة بسبب عدم حصوله على الدواء؟
1: طبعا هناك العديد من الأدوية التي كانت تنقل عبر الجو ويستفيد منها عدد كبير جدا من المرضى، للأسف الشديد بسبب الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وبحسب إحصائيات وزارة الصحة وبحسب يعني التنديدات من وزارة الصحة هذه الأدوية لم تعد تصل إلى مطار صنعاء الدولي وتسببت في وفاة العديد من المرضى.
0: طيب بالنسبة للطلاب المبتعثين، ما مدى تأثير الحصار عليهم؟
1: طبعا هذه هناك مشكلة كبيرة أيضا بالنسبة للمغتربين، العديد من المغتربين والطلاب غير قادرين العودة إلى اليمن بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي.
0: المغتربين أيضا شكل لهم عبء كبير.
1: طبعا عبء كبير جدا، أكثر من 4 مليون مغترب خارج اليمن، العديد منهم غير قادرين للسفر إلى صنعاء إلى اليمن بسبب مطار صنعاء الدولي. طبعا بالنسبة للمطارات الأخرى المفتوحة في اليمن لأغراض أمنية لا يستطيعون التنقل إليها،
0: وأيضا بسبب الانفلات الأمني في الأراضي المحتلة اليمنية من قبل العدو السعودي والإماراتي يسبب للمواطن اليمني إشكاليات في الطرقات محافظة عدن، من ضمنهم أيضا اعتقل ومن ضمن أيضا قتل من المغتربين الذين عائدين إلى وطن الحبيب عبر مطار عدن، تقطع له المرتزقة هناك وقتلوه مواطنين كثر محبوسين لحد الآن بسبب الانفلات الأمني في الأراضي المحتلة اليمنية.
1: قادرين على الوصول إلى اليمن بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي.
0: دكتور مازن، ما هي الاشتراطات الأساسية التي تراها الهيئة ضرورية الفتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل ودائم دون قيد أو شرط أمام جميع الخطوط الجوية؟
1: كما وضح البيان، رفع السعودية يدها عن المطارات اليمنية بشكل كامل، وهناك العديد من الشركات الراغبة إلى الهبوط في مطار صنعاء، لكن بسبب الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي لا تستطيع تلك الشركات من الهبوط في مطار صنعاء الدولي.
0: لديكم تواصل مع العديد من الخطوط الجوية التي ترغب في الهبوط إلى مطار صنعاء الدولي؟
1: هناك العديد من الخطوط الجوية التي ترغب في الهبوط في مطار صنعاء الدولي.
0: الحركة الملاحية ستعود على ما كانت سابقا قبل 2016؟
1: إذا تم رفع يد السعودية عن مطارات الجمهورية اليمنية فستعود الرحلات إلى ما كانت عليه وأكثر.
0: طيب دكتور، نأتي إلى إعادة ما دمر العدو السعودي والأمريكي والصهيوني في تنفيذ العديد من الغارات على هذا المطار، ما الذي تم إعادته؟ هل فعلا المطار جاهز أمام الرحلات المدنية للطيران؟
1: طبعا بالنسبة لمطار صنعاء الدولي تم إعادة تأهيل المطار بما يتناسب مع الحركة الجوية الحالية ووفقا للمعايير الدولية، تم إعادة جميع الإجراءات الخاصة باستقبال ومغادرة الرحلات، الصالات بالإضافة إلى جميع الإجراءات التي الخاصة باستقبال ومغادرة الطائرات من مطار صنعاء الدولي. مدرج جاهز أيوه، بجودة بحسب مواصفات، لأنه في مجال الطيران لا يوجد شيء أنه أقل من الجودة أو أنه فيه نوع من أنواع التساهل في عملية الصيانة، باعتبار أن هناك أرواح عديدة سوف تفقد في حالة أنه عدم الصيانة أو عدم إعداد المطار بشكل توالي مع الإجراءات الدولية.
0: دكتور، هل تم الإشراف المباشر من المهندسين المختصين بالهيئة في إعادة ما دمره العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني مطار صنعاء الدولي لتكون ذات جودة ودقة في هذا المطار؟
1: طبعا هناك اختبار للمدرج الجهات، هناك مهندسين في المطار مختصين في عملية تقييم المطار، والمطار جاهز لاستقبال رحلات.
0: جاهز بشكل كامل؟
1: بشكل كامل نعم.
0: الطائرة العمومية طبعا متأهلة؟
1: في طبعا طائرة عمومية وما إلى ذلك، وإن شاء الله نسمع أن انفتاح كامل قريب لمطار صنعاء الدولي.
0: المطارات الأخرى هل تم تجهيزها مثلا لاستقبال رحلات أيضا داخلية وخارجية؟
1: طبعا المطارات الأخرى تم تدميرها بشكل كامل في بداية العدوان، لكن تم إعادة تأهيل مطار الحديدة لاستقبال الرحلات في حالة الطوارئ.
0: تبقى يعني مطارات أخرى أم فقط
1: المطارات الأخرى؟ طبعا مطار صعدة أيضا تم بحسب إعلان وزير النقل أن مطار الحديدة ومطار صعدة جاهزين لاستقبال الرحلات.
0: ما هي الأولوية لديكم للسفر؟ هل هي للمرضى أم لمن؟
1: والله الأولية طبعا هي هي للمرضى، ولكن أيضا هناك العديد من المواطنين الذين يعني يحتاجون للسفر، لما أسر، هناك العديد شمل الأسر، هناك العديد أيضا من المغتربين الذين يرغبون في العودة، طلاب، تجار، جميع الفئات ستكون مستهدفة من السفر بمطار صنعاء الدولي.
0: في الختام دكتور، رسائل تقولها؟
1: طبعا مطار صنعاء الدولي نحن نطلب من الجانب السعودي رفع يده عن مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى نطالب المنظمات الدولية بالضغط على السعودية لرفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
0: إذن سامي الأكرام، وتبقى لنا نشكر الدكتور مازن الصوفي مدير عام النقل الخارجي بالهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد. شكر لكم الدكتور مازن.
1: العفو.
0: إذن سامي الأكرام، العدو السعودي هو الجهة الوحيدة التي أغلقت مطار صنعاء الدولي. نقولها للعدو السعودي: الصبر نفذ، والمواطن اليمني فوض السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بعمل اللازم، وقد شاهدنا القرار الذي اتخذته القيادة الثورية لرفع حظر الملاحة الجوية والبرية والبحرية على يمن الحبيب. وناطق القوات المسلحة اليمنية قد وضح للجميع استهداف العديد من السفن التابعة للعدو السعودي. إذن المطار بالمطار والميناء بالميناء حتى يرجع إلى الصواب هذا العدو السعودي ورفع حظره على الملاحة اليمنية، لأن اليمن دولة سيادية ولا يحق للمجرم السعودي أن يتدخل في شؤوننا ويحظر الملاحة اليمنية. مستمعينا الأكارم، نرحب بكم في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها لمجمع الرئيس الشهيد صلاح علي الصماد رحمة الله تغشاه. هذا المجمع في مديرية سنحان محافظة صنعاء. طبعا سنبدأ سامعينا الكرام مع الدكتور أحمد عيسى مدير المجمع. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا، ونرحب بكم ونرحب بإذاعة صنعاء.
3: سهلا فيكم
0: دكتور. نبدأ معكم عن تحديث وتطوير الخدمات لديكم في المجمع منذ تعيينكم مؤخرا، ماذا عنها؟ كيف تقدم الخدمة لهذا المواطن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. طبعا لا يخفاكم أنه مجمع الشهيد صالح الصماد يقع في منطقة سكانية كثيفة جدا، وهي حارة الوحدة. تقريبا الزمام السكاني لمجمع الصماد حوالي 100,000 مواطن. أيضا يستهدف مجمع الشهيد الصماد، حيث وهو أكبر المجمعات داخل مديرية سنحان، يستهدف حتى ما يصل إلى إعلان، يستهدف المواطن، يستهدف مجمع الصماد لأخذ العناية الطبية. طبعا مجمع الشهيد الصماد من المجمعات التي تقدم خدمات عديدة ومتطورة جدا. أعتقد أنا أنه المجمع الأكبر داخل مديرية سنحان والأطور من حيث الخدمات الطبية داخل مديرية سنحان، حيث نقدم خدمات الطوارئ المجانية، نقدم النساء والولادة، نقدم التوليد، نقدم المختبر بجميع فحوصاته، نقدم أيضا سوء التغذية الحاد والمتوسط، ونقدم أيضا التحصين، ونقدم فتحنا عيادات تخصصية كالجلد والعظام والمسائل كالبولية إلى جانب عيادات الباطنية وطبيبات طبعا النساء والولادة كلهن جراحات. أيضا كنا نقدم إلى ما قبل حوالي شهر أو شهرين خدمة الرقود لقسم TFC اللي هي سوء التغذية الحاد عند الأطفال. كان يتم هنا داخل مجمع الصمد رقود 10 حالات داخل القسم لمعالجتهم إلى أن حصلت المشاكل مع المنظمات وانسحبت المنظمات. والآن نحن في طور أنه نفتح القسم تلقائيا وذاتيا، من نعيد افتتاحه بجهود ذاتية من المجمع، بغض النظر أن ينتقل أو لا ينتقل. لا، نحن في صدد آلية أنه لا نعتمد على دعم المنظمات، أن خلاص بدأنا خطة جديدة بالاعتماد الذاتي على الكوادر الذاتي وعلى المدخول الذاتي بقدر المستطاع، ونسأل من الدولة أن تعيننا في ذلك.
0: خطتكم القادمة دكتور أحمد، عشان ننتقل إلى الأخوة الدكاترة والأساتذة نتكلم معهم عن الخدمات تقدم، ما هي خطتكم القادمة لهذا العام؟ ما الذي ستعملونه وتضيفه إلى هذا المجمع؟
2: طبعا لا يخفاكم أنه من حوالي شهر بدأنا بتنفيذ نحن نسميها الخطة السنوية، في تنفيذ خطة توسعة المختبر من حيث الفحوصات وإدخال الفحوصات النوعية، أيضا تجديد قسم النساء والولادة من حيث التلفزيونات أو من حيث الأجهزة، أيضا تجهيز غرفة الولادة الطبيعية، تجهيز طبي حديث، أي بما أعني أنه وجود أجهزة حديثة تماما، وجود حتى الأرضية، أرضية الغرفة تم استخدام الأبوكسي فيها، والأبوكسي لا يستخدم إلا في المستشفيات الكبرى، ولكن نحن أصرينا أن غرفة الولادة لابد أن تبلط بالأبوكسي أو تدهن في الأرضية بالأبوكسي. والخطة القادمة إلى نهاية السنة أن يكون المجمع كله مبلط بالأبوكسي أو مدهون أرضيته بالأبوكسي. أيضا تم شراء أجهزة حديثة لقسم النساء، وتم افتتاح قسم الهرمونات والفيتامينات والفيروسات في قسم المختبر، ونحن في صدد الآن تجهيز السي آر اللي هي طابعة الإكس راي، أن تكون طابعة بدون تحميض، طابعة ورقية، وأيضا تجهيز غرفة الولادة بإذن الله. تم التخاطب مع وزارة الصحة ووعدونا أنه في نهاية السنة سيكون افتتاح غرفة ولادة قيصرية داخل المجمع. أيضا عند انتهاء اللقاء سيتم نريكم ما بدأنا به من توسعة المجمع خارج المجمع لإخراج العيادات الصحة الأولية، بدأنا بالأساسات وبالصبيات، وإن شاء الله أنه نستكمل البناء بحيث أن يتم إخراج العيادات الصحة الأولية الأربع البرامج إلى خارج المبنى، ويكون المبنى مخصص للعمليات الصغرى كالزوائد اللحمية وكالبواسير وكاللوز وكالولادات القيصرية، ويبقى المبنى هو للرقود والجراحات، والعيادات الصحة الأولية تكون خارج.
0: هذا بالنسبة للبناء والتجهيزات. طيب بالنسبة للكادر الطبي، يعني هل ستعملون على إيجاد كادر استشاري مثلا يكون يدوموا مثلا كل استشاري يدوم في الأسبوع يوم؟
2: لم نجد تعاون من الأطباء الاستشاريين حيث يفضلوا المادة على خدمة المواطن، وهذا صوت أنوح به عند الدولة وعند وزير الصحة بأن يوجهوا رسالة للأطباء الاستشاريين بإلزامهم أن يداوموا بإلزام وليس يوم في الأسبوع، سواء في مستشفى ريفي سواء في مجمع خارج الأمانة، إلزام وليس برضه كخدمة، كما مثلا كنا نؤدي الخدمة العسكرية احنا أو الخدمة التدريس بعد الثانوية، يلزم الطبيب الاستشاري يعملوا جدول. يا أخي أكثر الأطباء الآن في البيوت بيشتغل في مستشفى خاص وروح، وهو مسجل على أنه طبيب في الثورة أو في الجمهورية، فنرجو ودرس على حساب الدولة. فأناشد من جمع الصماد أنا وهيئة الكادر الفني والطبي والإداري وزارة الصحة ورئاسة الوزراء بعمل قانون بإلزام الأطباء، خاصة في هذه المرحلة، نحن داخلون في مرحلة حرب لا محالة مع العدو. والسيد سلام الله عليه نعم في طوارئ رضي الله عنك. أنا بالنسبة لي من هنا أنا والكادر الطبي والفني والإداري نؤيد ونقوم ونعلي بالصوت عاليا، نحن مع قرارة السيد وقرارة الدولة، ونحن مع كسر الحصار على اليمن بالقوة بالتفاوض بأي شيء، ونحن في الجانب الصحي مستعدون استعداد كامل، ولكن على الدولة إعانتنا بعمل خطة طارئة. أنا بالنسبة لي كمجمع الصماد عامل دولاب اسمه دولاب الطوارئ، عامل فيه جميع مجهز الخيوط، مجهز المغذيات، أدوات الجراحة، معي طبيب جراح الآن جاي من مجمع القوبري، الآن واصل طبيب الجراح، أنا جاهز بمقدرتي، حصل شيء، حصلت كارثة أكون. فأرجو من أنتوا إذا على الصناعة توصلوا المعلومة لوزارة الصحة، ليس لدينا طوارئ.
0: أعتقد الآن وزارة الصحة بدأت بالاجتماعات للطوارئ والإعدادات والتجهيزات، إذا حصل أي شيء يكونوا جاهزين، لأنه أعتقد وزارة الصحة بتحصر عملها في أمانة العاصمة، وهذا شيء غلط جدا. الأصل توسع إلى محافظة صنعاء، محافظة ذمار، المحافظة الأخرى، لأنه القصف فقط ما يكونش في أمانة العاصمة، وإنما بيتوسع حتى محافظة صنعاء. محافظة صنعاء بيحسبها قد أمانة العاصمة، يعني هي مداخل أمانة العاصمة كلها محافظة صنعاء. فأرجو من هنا وزير الصحة والبيئة أن يعمل على نقل هذه التجهيزات إلى محافظة صنعاء وبقية المحافظات بعيدا عن أمانة العاصمة الذي كل شيء موجود فيها، مستشفيات خاصة مجهزة من وإلى. محافظة صنعاء تفتقر إلى المستشفيات الحكومية، لم يوجد بها إلا أعتقد مستشفى ضلع حمدان وهيئة مستشفى 26 فقط، هذه مستشفيات محافظة صنعاء. لكن أمانة العاصمة فيها المستشفيات، فيها الهيئات الكبيرة الحكومية، فيها المستشفيات الخاصة. نرجو من وزير الصحة أن يهتم بمحافظة صنعاء وهي المداخل لأمانة العاصمة، وأيضا إذا حصلت كوارث ولا شيء بترجع إلى محافظة صنعاء. طبعا سننتقل إلى الدكتور مقبل عباهي رئيس قسم المختبر.
3: نقدم جميع الخدمات من قسم السيرو والبايو والهرمونز، ويتم إعداد قسم الهرمونات والجهاز جاهز. تبقى لدينا بعض الاستكمالات من محاليل وكاستات، ونقوم بكامل جهودنا في خدمة المريض وخدمة الأسرة الفقيرة. يعني نعمل لها الفحوصات بشكل مجاني، أسر الجرحى كذلك بشكل مجاني، ما نشلش عليهم أي حساب، ونقدم كامل الفحوصات ونستقبلها نأخذ منها العينة ونعمل لها كامل الفحوصات. يعني عندنا في المختبر متكامل من وإلى جميع الأقسام. معنا الهرمونات جهزنا الجهاز، الآن تبقى لنا بعض الاستكمالات في الجهاز فقط والكاستات والمحاليل. واضحة وضبط جودة، يعني معنا قسم مختص بمراجعة النتائج، مراجعة الأجهزة بشكل يومي وشكل دوري. لها مراجعة معنا، يعني حتى إذا في غلط ولا معنا قسم مراجعة قبل خروج النتيجة أراجعها وأطلع عليها وأشوف في الجهاز إذا كان بس أمورنا مضبطة بحمد الله. أغلب الأمراض يعني تكون الأمراض المزمنة، الأمراض المنتشرة اللي هي الكبد الوبائية حاليا مش موجودة، كان معانا من سابق الكوليرا وحق هذه دي كانت وبائية وانتشرت عند الشعب في قبل فترة، فعملنا مخيمات واستقبلناهم واشتغلنا. أيوة نعم، في عندنا واستقبلنا الحالة كامل مجانية. نعم مستعدين، ويعني الفريق متكامل من وإلى ومستعد، بس إن شاء الله أنهم يطورونا في الأجهزة وتدعمنا وزارة الصحة بأجهزة إلايزا، إن شاء الله نناشدهم أنهم يدعمونا بالأجهزة الحديثة من أجل خدمة المريض وخدمة المواطن.
0: شكرا دكتور مقبل. انتقل إلى الدكتورة صفوة القدسيرة، هي رئيسة قسم الطوارئ، ستحدث المستمع الكريم ما يتم عمله في هذا القسم.
4: يتم استقبال جميع الحالات وخاصة الحالات الموبوءة مثل الكوليرا، في معنا نسب معددة حوالي خلال شهر تطلع 20 حالة، ويتم البلاغ عليها من الجهات المختصة، من جهتنا من الترصد الوبائي ومن الطوارئ الأساس، ونستقبل جميع الحالات ونعمل لها نقدم لها أفضل خدمات. الحالات حوالي مثلا 50 في النسائية، في الباطنية يصل إلى العدد 30، والطوارئ نفس هذا الأشياء، فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. أيوة، والولادات 24 ساعة. في معانا وبائيات، في معانا أمراض عادية، وفي معانا الأمراض المزمنة، وأكثر حاجة الضغط، حالات ارتفاع الضغط في النساء أكثر شيء. إن شاء الله نشي طوارئ أوسع، نشي أجهزة، نشي خدمات تكون أفضل من هذا الوقت، نشي أجهزة، أهم شيء الكراش كارد، وإن شاء الله حتى نفتح عناية. الأدوات الأجهزة الكبيرة مثلا نشي كراش كارد، نشي عناية، نشتي طوارئ، غرفة عناية حرجة يعني كاملة متكاملة، مشان نقدم أفضل خدمة للمريض.
0: أيضا انضمعي الدكتور حشامي، هو الدكتور باطنية، استشاري باطنية في مجمع الشهيد الرئيس صالح علي الصماد سلام الله على روحه الطاهرة. دكتور، ما الذي تقدموا أنتم في هذا المجمع للكثافة السكانية الكبيرة، لأنكم مجمع حكومي تقدم الخدمة لهذا المواطن بعيدا عن المستشفيات الخاصة، بعيدا عن المراكز الخاصة الذي تذبح المواطن؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نستقبل في عيادة الباطنية جميع الأمراض الباطنية دون استثناء ابتداء، يعني خصوصا للفئة الذي غير قادرة على أن ترتاد المستشفيات الخاصة. نقدم الخدمة في معالجة جميع الأمراض الباطنية المعدية، الأمراض العضوية، ونستعين في ذلك بفحوصاتنا المخبرية الموجودة في المجمع، والحمد لله تطورت يعني وزادت الأجهزة الموجودة، ونستعين كذلك بوجود السونار في الباطنية يعني، ونضطر في بعض الأحيان إلى إرسالهم إلى المراكز التشخيصية للعمل الفحوصات التي لا بد منها. يعني أكثر الأمراض هي الأمراض المعدية والأوبئة التي تنتشر في أوقات يعني مختلفة، مثل الكوليرا، الإسهالات المائية، أمراض نعم، حالات يعني عدوى الجهاز الهضمي يعني المتكررة والشديدة التي نعالجها هنا، والحمد لله يعني نعالجها ونتدبر الأمر بحيث أنه نوفر على المريض يعني الجهد والمال يعني إن شاء الله. الأدوية تتوفر لدينا صيدلية مجانية الحمد لله، يعني تغطي جزء كبير من احتياجات المرضى، لكن نضطر إلى شراء، يضطر المريض إلى شراء أدوية من الصيدليات الخارجية. نعم، نتمنى ذلك، لأنه بهذا يوفر جزء كبير من احتياجات المرضى، نتمنى ذلك إن شاء الله رب العالمين أنهم يتعاونوا معنا.
0: أيضا ستكون معنا الممرضة أمل الحكمي، وهي إدارة التحصيل هنا في المجمع. ماذا عن التحصيل؟ كم الإحصائيات لديكم؟ كم يدخلون المرضى الخروج وما إلى ذلك؟
6: مثلا المستهدف السنوي 362، والمستهدف الشهري 113، كما إنه المركز الوحيد الذي يقدم جميع اللقاحات يعني في جميع أيام الأسبوع، ما عدا لقاح السل اللي نقدمه يوم السبت، وهو المركز الوحيد الذي يعني يستقبل أكثر عدد في المديرية.
7: طيب، التحصيل عندكم موجود
6: كل أنواع التحصين ما عدا الخماسي والروتا؟
7: متى انتهى عندكم؟
6: انتهى الروتا عدم اندحنا الروتا ما يقارب 5 شهور هكذا، والخماسي ما يقارب شهر كامل كافة اللقاحات. نلاحظ أنه يعني أكثر اللقاحات تستكمل اندحني، يعني أنه المركز الوحيد اللي لاقوا كافة اللقاحات الأكمل وجه بشكل دوري على مدار السنة، هو المركز الوحيد اللي يعني نستقبل الأدد الكبير فيه. نخاطب جميع الآباء والأمهات أن يتوجهوا بالتحصين لأطفالهم لأنه يحميهم من الأمراض الفتاكة.
0: أيضا سامع الكرام، ستكون ضيفتنا الممرضة سمر الكرامي، قابلة في هذا القسم.
8: أولا السلام عليكم ورحمة الله. نستقبلهم أول حاجة، نستقبل الحوامل، رعاية حوامل، نقيس لها الضغط، نفعل لها الفحوصات اللازمة، ونكتشف إذا كان عندها ضغط الحمل المبكر. الولادة نستقبلها على مدار 24 ساعة. أيوة، بس العلاجات في بعضهن علينا وبعضهن عليهم، وبنتعاون في بعض الأدوية بنجيب لهم من عندنا، نستقبلها على مدار 24 ساعة الولادة إن شاء الله. أقدم لهن متابعة الحمل كل شهر شهريا، أيوة، وفي الشهور الأخيرة أسبوعيا، وأتابع حتى قيس الضغط، فحص السكر، أيوة الضغط، لأنه أحيانا يرتفع الضغط وقت الولادة أو في الشهر الخامس، أيوة تحتاج عناية مركزة.
0: في خلال تجوالنا إلى مجمع الشهيد الرئيس صالح علي صماط، انتقلنا إلى قسم التغذية، وستكون معنا الممرضة بشرى العمراني، وهي رئيسة قسم التغذية. مرحبا بك، وما هي الإجراءات التي تتم للأطفال المصابون بسوء التغذية، وما هي الآلية لديكم في ذلك، وكيف يتم معالجتهم؟
9: مرحبا بكم جميعا. بالنسبة لسوء التغذية لما يعانيه الوطن يعني من حصار وظلم، مما أدى إلى تفشي وغلاء في المعيشة، مما أدى إلى يعني تدهور الأسرة اليمنية والوضع، ولذلك تفشي سوء التغذية الحاد والمتوسط الوخيم، ولذلك انقطاع بعض الإمدادات علينا مثل الغذاء العالمي يسحب بعض المنظمات، ولكن نحن نشجع الأسرة اليمنية على الاكتفاء الذاتي، وأننا لا نعتمد على المنظمات فقط، لكن لما يمر له الوطن من هذه الصعوبات في معالجة حالات سوء التغذية. للأسف لا توجد بعض المنظمات انسحبت، من ضمنها الغذاء العالمي التي تدعم برنامج الشبيسة والبرمبيسة اللي هي التغذية المتوسطة. يظهر معنا أكثر من 7 حالات سوء تغذية حاد، والأغلبية متوسط، لكن لا يوجد لدينا تغذية متوسطة. إرشادات بس للأم والطفل، نعالج سوء التغذية الحاد في المجمع، نعطيه صرف البرمبينوت، ونصح لهم بالزيارة الأسبوعية لاستمرار في تحسن الحالات. أحياناً بعض الحالات المنقطعة لدينا نتواصل معها. أول شيء النظافة الشخصية للطفل، وننصح الأم بإعداد الشبيسة أنها تعتمد على التغذية فقط، وفعلاً ننصح الأم على تغذية الأم والوليد.
0: أيضاً انتقلنا إلى الترصد التغذوي في مجمع الشهيد صالح علي صماد، سلام الله على روحه الطاهرة، ومعي الأخ محمد الذرة.
10: أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالجميع. الترصد التغذوي عبارة عن استقبال وفرد جميع الحالات، يعني جميع الأطفال الذين يدخلون إلى مجمع الشهيد الصماد بشكل كامل، ومنهم يعني من يكون مصاب في سوء التغذية الحاد وقد انتشرت بشكل كبير لأنه كانت يعني معنا عدة برامج حتى يوصل سوء التغذية الحاد. الآن بعض البرامج انسحبت وتوقفت تماما المنظمات مثل الغذاء العالمي، والآن نقوم بمعالجة يعني كاملة عبر برنامج أيش سوء التغذية الحاد الذي هو السيفير. وكان معنا قسم رقود الأطفال يعني TFC، يعني كنت أحول جميع الحالات للمعالجة وتتم المعالجة بشكل مجاني كاملا، يعني لا حد حتى الوجبات الغذائية للأم كانت تقدم من مجمع الشهيد الصماد عبر المنظمات. الآن يعني المنظمات انسحبت، الآن الأطفال الذي يعانوا من سوء التغذية الحاد مع مضاعفات يعني حتى لو تحولها قد المرافق الأخرى ممتلئة بأن هذا يعني المستشفيات الخاصة لا تقبل قسم رقود الأطفال TFC، وما يكون سوء تغذية حاد مع مضاعفات إلا أسرة فقيرة جدا. أما الأسرة المتيسرة يعني بتروح مستشفيات خاصة وابنها ما يوصلش لهذه الدرجة. يعني ندعي المنظمات وندعي وزارة الصحة أيوة أن تقوم بواجبها، ونستقبل جميع الحالات بإذن الله تعالى.
0: أيضا قمنا بزيارة قسم التمريض بمجمع الشهيد الرئيس سارة علي صماد سلام الله على روحه طاهرة، والتقينا بالأستاذ محمد السماوي رئيس القسم. مرحبا بك أستاذ محمد.
11: أنا قائد سيادة التمريض، من اختصاصاتي ومن واجباتي أنه أشرف على جميع الأقسام التي بتعدي الخدمات سواء المجانية أو العلاجية. فمعنا مكون المجمع من أكثر من 9 أقسام، من ضمنها قسم الطوارئ الأطفال، طوارئ الأطفال والنساء والكبار، معنا قسم النساء، معنا قسم المعاينات الباطنية المختبر. كل هذه الأقسام احنا عبارة عن مشرف عليهم، لأنه بنقدم أغلبية الخدمات وبشكل رخيص مجاني، يعني الحاجة من التعصين والتغذية مجانية. مجمع يقع في منطقة مستعمرة سكانية كثيرة وبحاجة إلى طوارئ توليدية على مدار الساعة مع العمليات، وما بيش في محافظة صنعاء إلا في جحانة أو في مثل ما ذكرت أنتم سابقا في متنة وفي ضلاء. فهذه المنطقة يعني متوسعة جدا وبحاجة إلى أنهم يدخلوا عندنا المبنى، ما هي أنه يقدم ذلك، وما هي أن احنا نقدم حتى رقود وطوارئ عمليات، بس ما بيش الدعم من الجهات المعنية.
0: انتقلنا إلى المالية في المجمع، وسيكون ضيفي الأستاذ وضاح قدام. أستاذ وضاح أتمتها لديكم.
12: أولا أشكركم على هذا الزيارة وأهلا وسهلا بكم، ونشكر القناة. بالنسبة للجانب المالي هو نظام آلي كامل، أيوة أتمتها كامل، من بداية بالتحصيل إلى المشتريات المخازن إلى الصيدلية، كل نظام آلي. النظام الخاص بوزارة الصحة يقطع، نعم أول ما يوصل يقطع بالتحصيل، يقطع السند وعلى الوصفة اللي يحددها الطبيب، سواء كانت فحوصات أو أشعة أو ما كان.
13: يقطع التذكرة بكم؟
12: 200 ريال.
13: 200 ريال،
12: نعم.
13: ولا عند الشيء
12: ونفسه 200 ريال، المعاينة عند الكل 200 ريال فقط. وعد هناك أسر كثيرة جدا كون الحي قالك عارف الوضع ولذا نعالجهم مجانا، يوصل لك معسر ما يش معه شيء، تضطر أنك تعفيه لأنه ما تقدر تقول لا ما لا لا لا نهائيا. إحنا جينا لا نخدم الناس، إحنا ما جينا لا نخدم الناس، والله أحيانا إحنا نغطي من حقنا الشخصي، أحيانا حالة معسرة جدا ما تقول له. والله إحنا لا نسعى ليكون هناك اكتفاء ذاتي بالمجمع، على أساس نحاول نغطي نفقاته من حيث المستلزمات والاحتياجات والذاء وحوافز الكادر، وخطونا خطوات كثيرة جدا للأفضل مقارنة بالسابق. مشتريات كلها أمور وفقا للقانون، محاليل كل شيء، كل أي شيء كله وفقا
13: يعني لل...
12: كل شيء متوفر الحمد لله.
13: بدعم
12: ذاتي ما بيش مع خلط، ما أول ما انسحبت المنظمات ولا عاد معنا أي دعم من خارج أيا من قصتك.
13: الإنشاء
12: يكون هكذا، لا ضروري ما لأنه ما نقدر نغطي، إحنا ضروري إنه يكون معنا مع ابن الله اسمه من المحافظة من الوزارة، من ضروري دعم من الجهات من الهيئة العامة للزكاة، ضروري عن طرق الأبواب هذه كاملة ضروري. إحنا بدأنا وضروري إنه نسعى لهذا شيء مهم جدا. الله يوفقك.
0: أختم سامعي الكرام مع الدكتور أحمد عيسى مدير المجمع. دكتور، بالنسبة للبنية التحتية، هل مثلا دركتم أنتم مكتب الصحة الدكتور خالد المنتصر هو مدير مكتب الصحة في محافظة صنعاء، عونكم مثلا إلى المكاتب الإرادية الأخرى مثلا الزكاة الأوقاف وزارة الصحة نفسها لدعمكم في استكمال هذا المجمع؟
14: والله احنا بدأنا ذاتيا للأمانة بالتوسعة الذاتية خارج المجمع، على أن تكون البنى التحتية الخارجية العيادة كما تكلمنا سابقا أنها تكون الصحة الأولية، العيادة الصحة الأولية يعني في خارج المبنى، والمبنى يكون يغطي عمليات الولادة والرقود والجراحة. تقدمنا إلى الأخ مدير عام مكتب الصحب المحافظة الأستاذ الدكتور خالد المنتصر، وما قصر للأمانة وأحالها إلى نائبه لشؤون المستشفيات، ومن ثم تقدمنا إلى السيد المجاهد سيد عبد الباسط الهادي محافظة صنعاء، وأحالها إلى ميزانية العام القادم إن شاء الله في 2027 على أن يتم النزول إلى المجمع، وتم النزول وعملنا المخططات ورفعناها مخططات من وزارة الصحة على أن يكون ضمن ميزانية العام القادم إن شاء الله، أن تكون في ميزانية في 48,448. نعم، فإن شاء الله أن يتحقق الأمر. وفي الختام أنا كنت أريد أن أعلن من هنا من داخل مجمع الصمات، كما تعرفنا يا أستاذ بسام في المجمعات السابقة، أعلن من داخل مجمع الصمات عبركم يا إذاعة صنعاء أن أي معسر أو أي فقير لا يجد مال للمعالجة عليها التوجه إلى مجمع الشهيد صالح الصماد للمعالجة، يصل إلى إدارة المجمع أو إلى المسؤول المالي أو المستلم الإداري وسيتم معالجته مجانا. لا نرد أحد، لا معسر ولا فقير ولا مجاهد ولا جريح.
15: لقاء الأسبوع، لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

شعبنا اليمني أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته. لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
5: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
4: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
6: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
5: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

سامعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الوفاء والحب والصفاء، ونرحب بكم إلى الحلقة 19 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، فأهلا ومرحبا.

0: مستمعين الأكارم، سنواصل معكم في حلقة اليوم أحداث المقاومة اليمنية ضد الغزاة الأحباش، ونكشف عن رسالة من الملك سيف بن ذي يزن إلى البريطانيين، حيث يقول الباحث عبد الله بن عامر بأن اليزنيين قد تصدروا صفوف المقاومة اليمنية للغزاة الأحباش.
1: ويضيف قائلا إن نقوش اليزنيين المكتشفة تحفظ بعضا من بطولاتهم وتضحياتهم التي بذلوها في معاركهم أثناء مقاومتهم للغزاة الأحباش إلى جانب ملوك وأقيال وإذواء الحميريين وغيرهم من القبائل اليمنية.
0: ومن غرائب الصدف أن أحد النقوش اليزنية قد وقع في يدي قائد القوات البريطانية الكابتن هينز الذي احتل عدن في عام 1839 للميلاد، فقام بترجمته من الخط المسند إلى اللغة الإنجليزية، ثم ترجم فيما بعد إلى اللغة العربية، وقد تضمن ذلك النقش عبارة: هجمنا بصوت الغضب على الأحباش والبرابرة، وتقدمنا ببأس وشدة على حثالة الجنس البشري.
1: وعلى ما يبدو أن هذا النقش كان من أواخر ما خطه اليمنيون من نقوش على الأحجار، وكان قد نقش بعد الانتصار على الأحباش، حيث لم يصل إلينا أي نقش عن المرحلة التي تلت ثورة الملك يوسف أسأر يثأر. وقد فسر بعض الباحثين ذلك بأن تطورا قد حدث في الكتابة مما أدى إلى ترك النقوش على الأحجار.
0: المستمعون الأعزاء، تحضر مرحلة الأحباش في الذاكرة الشعبية، وتتداول الأجيال اليمنية لا سيما في الأرياف قصصا وحكايات، بعضها من وحي المخيلة الشعبية والبعض الآخر عن قصص حقيقية، وهناك روايات تمزج ما بين الخيال والواقع.
1: ومن تلك الروايات التي تتحدث عن بطولات أحد القادة اليمنيين الذي كان يحارب الروم من بحر إلى بحر، وإنه حينما لجأ أولئك الغزاة الروم إلى بحر الظلمات طاردهم ذلك القائد اليمني بجيشه حتى أفناهم، وإنه عندما كان يخوض بحر الظلمات قافلا إلى اليمن سقط سيفه فهبوا عن بكرة أبيهم، ولم يتخلف عن إجابة الملك إلا قلة من الناس تسموا بالأطراف لخلع قبائلهم إياهم بسبب خوفهم من البحر، أما البقية فقد دخلوا معه البحر حتى رجعوا بالسيف الذي سقط في بحر الظلمات.
0: ويقول الأديب عبد الله البردوني عن هذه الرواية أنها أقرب إلى الخيال القصصي المتبع في غرائب السير الشعبية، فلم يخض أسعد الكامل وهو المقصود بالرواية بحر الظلمات، بل ولم يكن هناك بحر يسمى بحر الظلمات. والملاحظ أن وقائع وشخصية ذي نواس الحميري يوسف قد انتقلت إلى أسعد الكامل، فذو نواس الحميري هو الذي حارب الأحباش المسنودين بالروم في غزوهم اليمن، وهو الذي خاض بحصانه البحر الأحمر ومات غرقا فيه.
1: لقد أوردنا هذه الرواية للتأكيد أن مرحلة الاحتلال الحبشي والصراع اليمني الروماني ظل حاضرا في المخيلة الشعبية، حتى انعكس ذلك على شكل روايات بعضها يستند إلى وقائع حدثت بالفعل ثم دخلت عليها التعديلات والزيادة والإضافة، غير أنها تحمل مدلولات وطنية وسياسية.
0: فإننا نلاحظ كيف أن هذه الرواية بغض النظر عن صحتها من عدمه تكشف لنا عن الموقف الجماعي القبلي من تلك الفئات التي تقاعست عن حرب الغزاة، حتى أن القبائل خلعت كل متقاعس أو جبان تخلى عن واجبه الوطني في الدفاع عن أرضه وسيادتها واستقلالها.
1: والأهم من ذلك إن تلك الروايات الشعبية تحفظ لنا أن هذا الشعب اليمني العريق والوفي لأبنائه الذين صمدوا في وجه المحتلين يخلد القادة الأحرار الذين ضحوا من أجله وبذلوا دماءهم في سبيل تحريره حينما تصدروا معارك الدفاع عن الأراضي اليمنية، كما أنه ينعتهم بالنعوت التي تليق ببطولاتهم وشجاعاتهم أثناء مقاومتهم للغزاة المحتلين.
0: المستمعون الأعزاء، ونحن نوشك أن نقترب من نهاية هذه الحلقة، لا يفوتنا أن ننوه بأنه من خلال تتبع ما كتب ودون في المراجع التاريخية بمختلف أنواعها واتجاهاتها عن التواجد الحبشي في اليمن والعلاقة بين اليمن والحبشة في القرون الأولى بعد الميلاد، فإنه يمكن تقسيم مراحل هذا التواجد، أو بالأصح ذلك الاحتلال البغيض الحاقد على الشعب اليمني،
1: بل والطامع بنهب ثرواته والسيطرة على البحرين الأحمر والعربي، كما عرفنا في الحلقات السابقة أن ذلك التواجد يمكن تقسيمه إلى 3 مراحل، وهذا ما سوف نتناول معكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله جل وعلا.
0: فإلى أن نلتقي في ذلكم الموعد، تقبلوا أطيب التحايا وأصدق الأمنيات، ودمتم بألف خير،
1: ودام اليمن حرا مستقلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد الإذاعي أحمد المعطري،
1: ومن التقديم تهاني الشرجبي،
0: واسكندر المعطري،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: الهندسة الصوتية منير حسن الحرازي،
0: ومن الإخراج سماح الفقيه.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نقول شكرا لإذاعة صنعاء لاهتمامهم بهدى الله وحرصهم على نشره. وطبعا ملزمة الأسبوع الذي مررنا به كانت ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث، وفيها تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن النعم التي يسديها الله وعلاقتها الكبيرة بمجالات متعددة، مؤكدا أن النعم التي تأتي من جهة الله سبحانه وتعالى لها علاقة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله، وهي من جهة أخرى من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمة الله، وهي أيضا من دلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في نفس الوقت من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيه الإنسان، هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات علاقة كبيرة جدا بدور الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرضه باعتبارها مفردات هذا العالم. على هذا الإنسان الذي منحه الله هذه النعم لتكون له وسيلة يستعين بها على أن يؤدي دوره في هذه الحياة كخليفة، عليه أن يتذكر بأن ما يتقلب فيه هو نعمة من الله عليه، وهذا التذكر هذا الشعور له أثره المهم. ومتى ما غاب هذا الشعور، تذكر أن ما تتقلب فيه نعمة إلهية من الله عليك، تظهر سلبيات خطيرة جدا، لأن ما يدفع بالإنسان أو من الأسباب التي تجعل من الإنسان يعصي ببصره أو بسمعه بيده أو برجله أو بما أنعم الله عليه، السبب في ذلك أنه نسي أنها من قبل الله، ولذلك استخدمها في معصية الله، بينما لو كان متذكرا لاستحى أن يعصي الله بما أعطاه بما أنعم عليه به. والمسألة هي تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع من معصيته لمجرد الخوف منه. هذا هو تقريبا عند من لا يعقل. المفروض أنه من البداية من باب الحياء من الله وشكر نعمته أستحي منه تقديرا للنعمة التي وهبني، وأيضا الشعور بعظيم إحسانه علي بهذه النعمة، لا أستخدمها فيما يغضبه، لا أستخدمها في الباطل. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يكون اسمه في نفوسنا مترسخا في مشاعرنا، هو الذي يدفعنا، هو الذي يردعنا عن أن نتجاوز على الآخرين، أن نتذكر الله كما قال في صفات المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن الله يريد منك أن يكون ذكره وأنت تتذكره وتذكر اسمه لتنزجر عن ظلم الآخرين، لتنزجر عن المعاصي، تستحي من الله أن تعصيه، وهو من أنعم عليك ببصرك بسمعك بكل ما تتقلب فيه، بالثوب الذي عليك، بالفرش الذي تجلس عليه، البيت الذي تسكن فيه، الدواب أو السيارات التي تتحرك عليها، وما بكم من نعمة فمن الله. من هنا نعرف أهمية أن يذكرنا الله وأن يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمة علينا، لأن لها علاقة كبيرة بنا باعتبار أنها هي الآليات التي بها نطيع وبها نعصي. فمتى ما تذكرنا أنها نعمة منه، فإن هذا سيوجد في أنفسنا حياء من الله، أن نتوقف عما طلب منا فيها أو أن ننطلق لاستخدامها في معاصيه. نستحي من الله فلا نتوقف عن استخدام ما أنعم علينا به في الميدان الذي يرضاه ويريده، أو لا ننطلق في استخدامها لاستخدامها في معاصيه وفي الباطل. عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصنع وتنتج وتبدع وتعمر وأشياء كثيرة، إذا كنت متذكرا بأنها من نعمة الله عليك، إذا ما كان الناس متذكرين بأن هذه الأشياء هي من نعمة الله عليهم، فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه أو أن تستخدم في الإضرار بالآخرين من عباده. أن تتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، لا أن تراها وكأنها هي أشياء طبيعية ثابتة هنا وكأنها هنا من زمان وهي على ما هي عليه، لا تتذكر بأنها من الله، أن الله هو الذي منحها، كم سيفوتك من أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه هي من معرفة وترسيخ معرفة الله فيما يتعلق بحكمته، قدرته، رعايته، لطفه، رحمته، لا تستفيد منها هذه المعاني المهمة. معظم من صنعوا وأبدعوا عندما لم يستشعروا أنها من نعم الله عليهم استخدموها في الميدان الذي يضر بالناس، في الميدان الذي قد يكون معصية لله سبحانه وتعالى نتيجة الغفلة عن هذا، النسيان أنها نعم أنعم الله بها عليهم. إذا ما نظرت إلى النعم كذات قيمة ويصاحب هذا الشعور التذكر بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فيما تعطيه هي من معارف في كونها من مظاهر قدرة الله ومن مظاهر رحمة الله، في كونها من مظاهر رعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله سبحانه وتعالى وتعظم ثقتك به. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، كل ما نتقلب فيه هو منه، الذي نصنعه ونبدعه وننتجه هو من سهل وسخر وهيأ ونبه وذكر، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان للمال أثره العاطفي فهو بالنسبة لله مضمون وإيجابي، متى ما انشددت إليه كان انشدادك إليه في صالحك وتكريما لك، يعني الله أنعم عليك بكل هذه الأشياء وأراد منك أن تتذكرها وتمنن عليك بها، لماذا؟ لأن لها مضمون إيجابي تساعدك على أن تنشد إلى الله. لكن بالنسبة للإنسان لو بقي المجال مفتوحا لكان في المسألة خطورة بالغة، يعني أن تعطي الإنسان، أن تنعم على إنسان، أن تعطيه مالا ثم تمتن أو تتمنن عليه بما أعطيت، هذه لو بقيت مفتوحة للإنسان لكان فيها خطورة. هو هذه الخطورة تتمثل في أن كثيرا من أصحاب الأموال، كثيرا من أهل الباطل، أليسوا يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع؟ أحسان وبذل مال وتسهيلات معينة. المرتزقة الذين يقاتلون من أجل ماذا؟ استقطبوهم وشدوهم بالأموال وتمننوا عليهم بما أعطوا فحركوهم للقتال، لقتال وطنهم وأبناء وطنهم. لكن الله عندما أنعم علينا وشدنا إليه لأن انشدادنا إليه إيجابي، وأيضا منه علينا وتمننه علينا له دور وله إيجابية. أن يشدني الله إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة هو شدي إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل. إذا تعود الناس على أن إذا أعطيت فقير شيء ثم أمن عليه أو أتمنن عليه، هذا يعرض المجتمع لخطورة بالغة، لأن الميدان مقفل بالنسبة للتمنن إلا لله. لله، الله أنعم علينا وتمنن علينا لأنه يريد أن يشدنا إليه لدور الانشداد الإيجابي في واقعنا، إبعادنا عن معصيته، إيصالنا إلى رضوانه. لكن بالنسبة للمجتمع هذا غير مسموح ومغلق، وإذا كان أو حصل فسيعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، لأن أهل الباطل سيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه، فتصبح ذهنيتنا معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة وأن يؤيد الباطل ويدخل في الباطل. الله نهى حتى المؤمنين عن المن، لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد المجتمع وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها، بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه: المعايير إلهية. فالمال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق من مالك في سبيل الله، لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله. وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال هو سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات، وأن يحذر المجتمع من التعامل بأن يصبح المجتمع مثلا ماديا، وأن ينجر المجتمع وراء من أحسن إليه. إذا تعود الناس على هذا وقبل الناس بهذا، فلا يعطي المعطي إلا ويتمنى على من أعطى، فينشد من أعطي له إلى من أعطى. هذه تعرض المجتمع لخطورة بالغة. حتى في موضوع التربية، لا تعود ابنك ولا تربي ابنك على أن يكون ماديا، لأن البعض مثلا إذا ما أراد من ابنه أن يقضي له غرضا أو أن ينفعه بشيء، مثلا كأن يقول له: يا بني يذهب إلى البقالة وأتني بكذا كذا وسأعطيك كذا كذا، اذهب وسأعطيك 100 ريال، فيتروض على هذا. أنت بهذه الطريقة، بهذه التربية، تهيئ ابنك للعدو. سيأتي العدو ويدفع له أكثر مما دفعت، وسيكون متعودا على أن يشتغل مع من يدفع، وحينها من يدفع أكثر سيكون معه، فسيدفع العدو أكثر مما تدفع عنه، فيصبح ابنك معه يتحرك ضدك، وتكون أنت من هيأته وربيته لعدوك. فالحذر الحذر من أن نتعود على الماديات أو أن نكون ماديين، ولكن لنذكر أنفسنا بما أنعم الله علينا لننشد إليه، فهو المجال المسموح أن نتذكر نعم الله، والله تمنن علينا لأهمية أن ننشد إليه. أما بالنسبة للبشر فهذا ممنوع، وهذا يبطل أثر الصدقة. إذا تصدقت ثم تمننت على من تصدقت عليه تحبط الصدقة وتضيع العمل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس مثله أو شبهه الله بصخرة ملساء فوقها تراب، ثم فوق التراب أو هذا التراب عندما أصابها مطر وابل من المطر انتهى وضاع التراب وعادت ملساء، تصبح الصدقة كالتراب الذي فوق الحجر الملساء. الحذر من الرياء، والحذر من التمنن، والحذر من تربية نفوسنا وأبنائنا تربية مادية. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

ومهما كانت الجرائم فشعبنا مستمر في أنشطته، ثابت على موقفه، وهذا شيء واضح بحمد الله تعالى. وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز. خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات، خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي. والقبائل اليمنية هي العمود الفقري للمجتمع اليمني، وهي ذات التاريخ العظيم في مواجهة الغزاة والطامعين والمستكبرين والظالمين. يشهد لها تاريخها، تاريخها المشرف والعظيم والبطولي. تخرج وهي جيش مكتمل بكل ما تعنيه الكلمة، تمتلك الإرادة، العزم، الشهامة، النخوة، الشرف، التوجه الإيماني، تمتلك السلاح والقدرات والإمكانات لموقفها. وخروجها على نحو واسع في مختلف المحافظات يعبر عن ثبات هذا الشعب وصمود هذا الشعب.

الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا العدوان في كل الجبهات، من على الجميع برعايته الكبيرة لطفا وتأييدا وهداية، من على شعبنا في واقعه الداخلي بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة. المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. منذ إنشائه وعلى نار مبطنة هادئة، بقي النظام السعودي يعد مآدب الشر والتربص والإضرار بمصالح وحقوق ووجود أمتنا العربية والإسلامية، قائما خير قيام بالمهام الشيطانية الموكلة إليه غربيا وصهيونيا للفتك بروح ومعتقد أمة الإسلام والحيلولة دون تماسكها ووحدتها والأخذ بعوامل قوتها الكامنة في مواجهة هجمة أعدائها الشرسة المستمرة والمتصاعدة منذ بدايات القرن العشرين الماضي. وكان اليمن وعلى الدوام في قلب المهداف الإجرامي العدواني السعودي ومشغليه في عواصم الشر الكبرى من لندن إلى واشنطن وما بينهما. وفي غمرة التطورات والأحداث المحتدمة اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية والمصيرية، وبعد أن بلغ السيل الزبا كما يقال، ها هو اليمن، يمن المشروع القرآني، يمن اليوم، هذا اليمن الناهض بمسيرته النيرة التحررية الثورية وبمشروعه الرائد، مشروع الحرية والكرامة والعزة المنشودة للأمة كلها. ها هو يمسك مشعل الخلاص والانعتاق وقطع دابر ما استفحل من إجرام وآثام طغاة العالم ومجرميه وذيلهم السعودي، سعيا إلى طي هذه الصفحة السوداء التي كتبها المجرمون بالنار والإبادات والقتل والتدمير والحصار والتجويع والإهلاك بالإجمال والتقطير لشعوبنا العربية الإسلامية المستهدفة التي طال بها الأنين والتوجع تحت رحى ما يحدث منذ عشرات السنين، وتصاعد وتضاعفت حماوته الضارية المتوحشة في سنوات العقد الأخير ومحطاته البارزة والأبرز، كما هو شأن العام 2015 في اليمن والعام 2023 في غزة، وعلى ذلك قس. وبطبيعة الحال اليوم غير الأمس والمواجهة في أوجها، لكن العدو السعودي الصهيوني المستكبر والمحركين من الخلف للعبة الإبادة والحصار والتجويع والقتل والتدمير بكل الأشكال والصور ما زالوا يراهنون على وسائلهم العتيقة والمستهلكة في التضليل والتسويف والخداع والالتفاف على التبعات والاستحقاقات التي نفد كل إمكان لمزيد من المطل والمناورة حولها والتنصل من عواقبها واستدعاءاتها وما أكثرها. وقد كان بيان حكومة التغيير والبناء بالأمس واضحا، فالعدو السعودي يصر ومن خلال بيانه الصادر عن ما يسمى مجلس الوزراء في المملكة على استمرار مسلسل الأكاذيب والمغالطات وتزييف الحقائق، كما أن هذا العدو حسب البيان يريد بهذه الأكاذيب والمغالطات أن يخلص نفسه من سجل قاتم السواد من الجرائم التي ارتكبها في حق اليمن واليمنيين. ولم يفت البيان الحكومي التذكير لمن يعانون من وهن الإدراك وضعف الذاكرة بأن العدوان السعودي على اليمن كان خدمة ممتازة للعدو الأمريكي والإسرائيلي ولتمكينهم من السيطرة على المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن وصف حكومة العدو السعودي معركة إسناد اليمن لغزة المظلومة المذبوحة بأنها صراعات لأهداف مشؤومة يثبت بشكل أوضح خيانة هذا النظام السعودي للأمة العربية الإسلامية وقضاياها، ومشددا في الآن ذاته على أن خروج الشعب اليمني المليوني والتاريخي وغير المسبوق هو للتأكيد على خياره الواضح بتفويض القيادة والقوات المسلحة بفرض معادلة الحصار بالحصار، وهي المعادلة التي لم تتأخر ترجمتها عمليا والتي حملها البيان العملياتي للقوات المسلحة الليلة الماضية حول العملية النوعية التي تم فيها استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفتا قرار الحظر اليمني للملاحة البحرية للعدو السعودي بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة في البحر الأحمر، وإجبار 10 سفن أخرى على العودة والتراجع. والواضح والأكيد أن القادم أعظم فيما لو ركب العدو السعودي أو استمر في ركوب رأسه وبقيت حمى العدوان وشهية القتل للشعب اليمني بكل الأشكال تعصف به، فلن يلوم إلا نفسه.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم وجمعتكم مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية. حركة حماس تصعيد العدو الصهيوني لجرائمه في الضفة يكشف طبيعته الإجرامية. لافاروف وعراقجي يبحثان التصعيد الحالي في الخليج وتهديده لآفاق التسوية السلمية للنزاع. ومقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين في هجوم صاروخي أوكراني على منشأة مدنية روسية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما يقوم به قطعان الصهاينة من جرائم في الضفة الغربية استدعي موقفا عربيا وإسلاميا واضحا وحازما، موضحة في بيان صادر عنها أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية يثبت حالة التواطؤ الرهيبة مع الصهاينة. وحذرت المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية المحتلة. تساءل البيان، أين من يتشدقون بالقانون الدولي الإنساني من هذا التوحش والإجرام؟ كما شددت وزارة الخارجية على أن حالة الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع القوانين تسقط ما تبقى من شرعية لتلك القوانين. واختتمت الوزارة بيانها بالقول، نؤكد لشعبنا الفلسطيني العزيز ولقواه المجاهدة أننا إلى جانبكم ولن نترككم، وهذا عهد قطعناه على أنفسنا. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن العدو الصهيوني الفاشي يصعد من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. آخر ذلك المجزرة البشعة التي ارتكبها بحق أهالي قرية تل جنوب نابلس بعد أن أطلق جنوده النار مباشرة على المواطنين أثناء دفاعهم عن أرضهم وممتلكاتهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين. أضافت الحركة في تصريح صحفي، نؤكد أن ما حدث جريمة إعدام ميداني وجريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل العدو الدموي بحق أبناء الشعب الفلسطيني كاشفة طبيعته الإجرامية لقوات العدو التي لا تتورع في استهداف الفلسطينيين. ووجهت الحركة التحية للسواعد المقاومة التي تأبى الذل والهوان، وللفدائي البطل ابن قرية تل الصامدة الذي تمكن من اغتنام سلاح أحد المجرمين الصهاينة موجها نيرانه نحو المعتدين على الأرض والوطن فقتل أحدهم وأصاب آخرين بجروح. وأكدت أن نهج العدو القائم على سفك الدم الفلسطيني لن يفلح في بث الرعب بصفوف أبناء الشعب، بل إنه سوف يزيدهم إصرارا وثباتا وتحديا، وسوف يؤجج حالة الغضب التي لن تنتهي إلا بزوال الأعداء. بدوره وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة التحية إلى الأهالي المجاهدين في الضفة في ضفة العياش وشبابها الثائرين، قائلا، ليعلم هذا العدو المجرم أن للأقصى رجالا تحميه، وأن الفلسطيني لا ينام على ضيم،
وأهاب بكل أبناء الشعب الفلسطيني وبعشائره وشرفائه وبالأجهزة الأمنية أن يهبوا للدفاع عن مقدساتهم وأعراضهم وأرضهم. وأضاف يقول: ليعلم الجميع أن معركة الشعب الحقيقية مع الاحتلال هي في الضفة المحتلة، ونحن على ثقة بأن المعركة في الضفة سوف تكون مفتاحا للنصر الكامل على هذا المحتل النازي. أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذه موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت، وذلك ضمن المرحلة 25 من عملية صاعقة. وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الهجمات استهدفت بطائرات أرش المسيرة مستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي في معسكر العديري ومواقع تمركزت فيها القوات الأمريكية في ثكنة الدوحة ومعسكر عرفجان في الكويت. الجيش الإيراني أكد أن أي مغامرة غير حكيمة أو أن فتح جبهة جديدة سيكون تكرارا للأخطاء الاستراتيجية للعدو ومحاولة لاختبار ما جرب، مما سيؤدي إلى خزي العدو وإلى عزة إيران واقتدارها. وأضاف أن التهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي تزيد من عزيمة القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة المعتدين. قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التصعيد في الخليج وتسوية النزاع. وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني إن المباحثات جاءت على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشولبون أتى بقرغستان. وأضافت الخارجية تقول: لقد بحث رؤساء إدارات السياسة الخارجية التصعيد الحالي في الخليج وتهديده لآفاق التسوية السلمية للنزاع. وأكد لافروف أهمية التوصل سريعا إلى اتفاقات مستدامة لإنهاء الأعمال القتالية بما يخدم استعادة الاستقرار وعودة الأمن والملاحة دون عوائق في المنطقة. كما بحث الطرفان خلال اللقاء عددا من القضايا الثنائية الراهنة. النبأ الأخير: أعلن حاكم مقاطعة كيروف الروسي ألكساندر سوكولوف مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين في هجوم صاروخي أوكراني على منشأة تجارية في المدينة. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق هذا اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 571 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وبحر أزوف والبحر الأسود خلال الليلة الماضية. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا التذكير بالعناوين: وزارة الخارجية والمغتربين تحذر المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية. حركة حماس تصعيد العدو الصهيوني جرائمه في الضفة يكشف طبيعته الإجرامية.
لافاروف وعراقجي يبحثان التصعيد الحالي في الخليج وتهديده لآفاق التسوية السلمية للنزاع. مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين في هجوم صاروخي أوكراني على منشأة مدنية روسية. إلى هنا سمعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أخذت العمليات اليمنية المتعلقة بحظر الملاحة السعودية منحا جديدا مع تسجيل أولى الهجمات على السفن السعودية، لكن ماذا بعد؟ مساء الاثنين الماضي أعلنت القوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها العميد يحيى سريع بدء فرض حظر الملاحة السعودية، وعلى مدى 48 ساعة الأولى نجحت القوات المسلحة باعتراض قرابة 10 سفن بينها ناقلات نفط سعودية. وبدلا من المواجهات، حاولت السعودية الالتفاف على العقوبات تارة بإعادة توجيه صادراتها النفطية صوب البحر المتوسط ورأس الرجاء الصالح وصولا إلى الأسواق الأسيوية التي كان يستغرق الوصول إليها عبر المندب وخليج عدن بضعة أيام، وأخرى بالتعاقد مع شركات أسيوية لنقل النفط. لكن لم تمضي إلا ساعات طويلة على الخطوات السعودية هذه حتى أردفت القوات المسلحة باستراتيجية جديدة تمثلت في استهداف السفن السعودية وعلى مقربة من الساحل السعودي، وهي

استهداف حقول النفط، وتلك خيارات لم تفارق لسان المسؤولين في صنعاء بمن فيهم القيادات العليا التي لوحت بخيارات قد تصل إلى قفل صنبور النفط، كما تحدث بذلك عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد. اليمن قد تكون بدأت عملياتها بتحذيرات للسفن، وانتقلت لاستهداف السفن المرتبطة مباشرة بالنظام السعودي، لكن المعطيات تشير إلى أن الهدف هو بلوغ تصفير النفط السعودي بعد أن كانت وتيرة تصديره عبر البحر الأحمر قد ارتفعت إلى قرابة 9 ملايين برميل يوميا، ما لم تحدث معجزة أو اختراق دبلوماسي في ضوء دفع السعودية بوسطاء إقليميين مجددا، فإن المنطقة قادمة على حرائق لا تبقي ولا تذر، سوف تكتوي دون شك السعودية بها ثم تختنق بدخانها.

0: وسط صمت دولي وعربي وتحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، نفذ مستوطنو العدو الصهيوني يوم الأمس أضخم وأوسع الاقتحامات والتدنيس للمسجد الأقصى المبارك إثر إغلاق سلطات العدو للأقصى عمليا أمام المسلمين، وإثر تخصيص باحاته ومحيطه لاقتحامات المستوطنين لإقامة طقوسهم في ذكرى ما يسمونه بخراب الهيكل، في خطوة تعكس مساعي العدو إلى تكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى وإلى فرض واقع جديد فيه. استباحات المسجد شارك فيها نحو 4300 مستوطن يقودها ما يسمى بوزير الأمن المتطرف المجرم في حكومة العدو إيتمار بن غافير، الذي يقتحم المسجد للمرة 18 تقريبا وأعضاء في الكنيست ممارسين العربدة والرقص والغناء وأشكالا من التدنيس غير مسبوقة، رافعين أعلاما للكيان الاحتلال. أمام هذا التطور الخطير، يؤكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن اقتحام إيتمار بن غافير والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى هو تحد للشعوب وللحكومات العربية والمسلمة،
1: لأن الذي قام به هذا الوقح بن غافير والمجموعة العنصرية الفاشية التي اقتحمت الأقصى اليوم وتفاخروا بأنهم يؤدوا الصلوات في جبل الهيكل، هذا يمثل تحدي ليس فقط للشعب الفلسطيني الصامد بالمناسبة، والذي لن يتنازل عن دوره في الدفاع عن عروبة وإسلامية المسجد الأقصى، ولكن هو تحدي لكل دولة عربية، تحدي لكل حكومة عربية ومسلمة، تحدي لكل الشعوب. يعني هل نسي الناس أن الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ وأضف إلى ذلك أن ما يجري خطير للغاية، نحن نتحدث عن حرب تصفية وجودية، لم يعد الأمر يقتصر على مجرد عمليات استيطان هنا وهناك أو مجرد حتى تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى كما جرى في الخليل سابقا، الآن هم انتقلوا إلى مرحلة أخرى، مرحلة التصفية، ولذلك يتحدث عن تفجير المسجد الأقصى وعن إعادة بناء الهيكل المزعوم على في مكانه. اليوم تداول المستوطنون الإسرائيليون شريطا خطيرا للغاية يظهر تفجير قبة الصخرة وحلول الهيكل من السماء مكانها. فعلا نحن نتحدث عن عنصرية فاشية ممزوجة بالأصولية التلمودية المجنونة، وهذه هي التي تحكم إسرائيل الآن. ولكن إذا وضعنا ما يجري في المسجد الأقصى أو الحرم الإبراهيمي أو الضفة الغربية والاستيطان المستعر فيها في إطار ما يجري، فهو يلخص بثلاث كلمات: إسرائيل تنفذ سياسة ضم تهويد لكل أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس وبما فيها المسجد الأقصى، كما هودت أراضي 48 إلى حد كبير، وأيضا هدفها ليس فقط الضم والتهويد وإنما التطهير العرقي، تطهير العرقي للشعب الفلسطيني من كل فلسطين. هذه الحركة الصهيونية

تؤمن بأنها في مرحلة حسم كما ذكرتم. كاكس يقول حسم، شو يعني حسم في الضفة الغربية عندما يأتي بمستعمرات لجانب القرى؟ يعني إزالة القرى العربية. وقصة الأمن التي يتحدث عنها كذبة كبرى، يعني أنت حريص على الأمن وبتجيب المستوطنين جنب القرى العربية وبعدين بتقول بدي أحفظ أمنهم. لا، نظرية الأمن نظرية كاذبة إسرائيلية، هدفها منع الفلسطينيين من أن يكون لهم أمن حتى يتم طردهم من أرضهم. وهذا الذي يجري في المسجد الأقصى الخطير للغاية، يجسد كل العملية التي تمارسها الحركة الصهيونية، ويجسد كل التوجه لهذه الحكومة الفاشية الإسرائيلية، ويجسد التحدي أمام الأمة العربية والإسلامية. يعني تخيل أنت وإسرائيل تقوم بتدمير البنيان الإسلامي والفلسطيني والعربي، وتقوم بعملية تهويد للمسجد الأقصى. هناك للأسف أقول هناك حكومات عربية تحافظ على علاقات تطبيع مع إسرائيل. هذا هو السؤال الكبير الذي يجب أن يوجه. أنا متأكد أن كل الشعوب العربية معنا وكل الشعوب الإسلامية معنا، ولكن ذلك يجب أن يترجم على الأقل. نحن على الأقل بفرض مقاطعة وعقوبات شاملة على إسرائيل، قطع شامل، لأنه هذا الذي يجري استباحة للأقصى وللحرم الإبراهيمي ولفلسطين وللشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية.

إلى هنا سمعنا الكارم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من الأعداد سميح عز الدين تقي، من الطباعة والإنترنت طه سلامة، من التنفيذ مباشرة على الهواء جمال سريع، وهذا أسعد عبد الله الشعبي يحييكم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

في حل عقداتنا يا غارة الله، في حل عقداتنا يا غارة الله. ضاقت وحبت

فافزع بقلب ضريع محرق وجليل.

0: برافع صوت آلاء.
1: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

0: يا علي يا علي،
1: وين الغسيل هذا الذي قد سلشتي اشتريه؟ يا الله اشتي غسل الا دحق الرجال وهو ما قد جاش. ولا والله اني كذبته، يو ما عبينا استضيش.
2: ايش من دواء غسيل تشتري الولد يشتري ليش او قد اشترى ليش؟
1: هذا ها ما بدي بسريش كلوركس. الكلوركس
2: منش صدق يا منى؟
1: كيف مني صدق؟ مالش
2: يو يعني منش صدق تشتري الخارجي هذا وبه عندي صناعات محلية بديلة افضل من ذي المقاطع؟
1: يا اختي مدري كيفه، والله انا ما قد جربتش الصدق. وحاجة تعرفه على قولتهم جني تعرفه ولا انسي ما تعرفه.
2: لا لا غلطانة غلطانة يا منى، انتي محاسبة والله.
1: هيا ناهي محاسبة علامه،
2: اتتحاسبي على دواء الغسيل الذيه من من اشتريتيه؟ شي ماش عقل.
1: هيا ناهي ان عدد حاسب على الغسيل الذي اشتريته من مان وكيفه، شي بعاق.
2: ايوه ايوه محاسبه، ومحاسبه مرتين، مره على قدرتش انك تشغلي ايدي عامله وتفتحي بيوت وتدعمي اقتصادنا المحلي وما بتفعليش، ومره ثانيه على تقويه اقتصاد عدونا وعدو الله وضرب اخواننا الفلسطينيين واهل غزه وبتخذلوهم.
1: يا ساتر يا عويابه، هذا كل هناء. هيا ناهي ما بيندعمش السلع المحلية البديلة على قولتش ومحاسبة عليها وفهمتها، لكن أنا ما دخلني ما بيحصل في فلسطين وغزة. أمانة ما هذا ما أدريتش.
2: يا بنت الحلال يا بنت الحلال، أدوات الغسيل هذا والذي مغرق أسواقنا العربية ودعايات الشاشات الخليجية، شركاتها المصنعة بتدعم إسرائيل من ضرائبها، وضرائبها هذا يشتروا بها سلاح يدعموا به دولة الكيان الدموي هذا. وانت معش عيون بتبصري مجازرهم ومعش ضمير يستنكر صح وماشي.
1: الله المستعان. أكيد يا أختي الصدق، الله يفتح عليش لأنش نورتيني يا صديقة حالي.
2: وعليش يفتح الباري أبواب رزقه وبركاته. هيا قومي ردي البضاعة الملوثة هذه بدم أهالي غزة واشتري من صناعاتنا المحلية، والله يبري ذمتي وذمتش.
1: الآن والله ما زد دخلت لي بيت بضاعة يهودي ولا مت يهود ما فيها بضاعتنا. على الأقل نفتح بيوت وندعم اقتصادنا ونسلم الحساب يوم الحساب، أو ما قلتي؟
2: الله ينور عليك
1: يا علي، جي رجع الكلوركس.

كل منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة.

شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل أن يكون السعودي متحكما به؟ مستحيل أن نقبل به. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، خسر أن نقبل منه بذلك. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ إن هذا من المستحيل. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أدل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: نفند الإشاعات ونتحد الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فتبينوا.
3: الذين فككوا الإسلام وفككوا الوطن العربي وباعوا قضية فلسطين وهم أدوات للأمريكان والصهاينة هم من يتسطر المشهد في مواجهتنا، فنحن الآن نواجه مشروعا خطيرا تدميريا للأمة العربية والإسلامية، وبإسقاطه ستنتصر الأمة لا محالة. نحن الآن نتسطر قضية الأمة العربية والإسلامية، نحن الآن ندافع عن كل حر في هذه الأمة على مستوى الجغرافيا العربية بأسرها، لأننا نحمل مشروعا تحرريا، وهذا الذي يزعجهم.
4: خلال الرصد التاريخي للسياسات السعودية لا يمكن إغفال أن الرياضة كانت أقرب إلى القوة المتثاقلة البطيئة التي لا تتحرك بسرعة وتدير ملفاتها بحدة أقل، إلى أن تكفل الزمن وابن سلمان بكشف العكس، إذ أدى دخول الأمير محمد بن سلمان إلى الواجهة دورا في كشف النوايا السعودية، فالأمير تخلى عن الحذر السعودي وشن حربا مباشرة على اليمن، وبدأ نزاعا خليجيا مصريا مع قطر، وسعى للترويج لما عرف بصفقة القرن التي تقضي على القضية الفلسطينية، وهذا ما أعاد تسليط الضوء مجددا على علاقات ربطت آل سعود في بدايات القرن الماضي مع الحركة الصهيونية، وصولا إلى حد القبول وتأييد وعد بلفور. وفي سوريا أعلن ابن سلمان الاستعداد لإرسال قوات عسكرية إلى هناك، ولم يتردد في تبني أقصى السياسات الراديكالية حتى مع الحليف اللبناني باحتجازه رئيس الوزراء سعد الحريري، حتى أجمع مسؤولون غربيون لصحيفة نيويورك تايمز أن الأمير محمد زاد من حدة التوتر في منطقة غير مستقرة. ولكن ابن سلمان كأجداده يعتمد على الأمريكيين بشكل كامل، فعندما وقع اتفاق كوينسي بين الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة السعودية والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، جاء فيه أن الولايات المتحدة ستؤمن الحماية اللامشروطة لعائلة آل سعود الحاكمة مقابل إمدادات الطاقة. يستمر إلى الآن هذا الابتزاز الأمريكي، ولكنه بات أكثر فجورا بوجود ترامب، فحتى موظف دبلوماسي كسفير الأمريكي السابق في السعودية روبرت جوردن يجد لنفسه الحق في القول إنه يتعين على القادة الأمريكيين أن يذكروا السعوديين بأنهم هم من يحتاجون الولايات المتحدة، وأنهم ليسوا الشريك الرئيسي في هذه العلاقة.
5: العلاقات بين مملكة النعيم وإسرائيل عمرها طويل، وإليكم بعضا ممن يتابع ويراقب من داخل مملكة النعيم.
6: سوف نتحدث عن الوثائق التي المرتبطة بقضية الحكومة السعودية وإسرائيل والحكومة السعودية وفلسطين، الوثائق عددها كبير. خلونا نبدأ بالوثيقة الأولى، تقول واجه عبد العزيز الملك عبد العزيز محنة صعبة هددت الحرش السعودي نتيجة انخفاض عائدات الحج والإسراف والتبذير الذي سببه حكمه الفوضوي والفردي والعشوائي. وذكرت الوثائق أن الحكومة الأمريكية تدخلت لإنقاذ العرش السعودي ماليا مقابل تنازلات تعهد عبد العزيز للرئيس الأمريكي هاري ترومان فيها أن لا تشارك المملكة أبدا في أي حروب يشنها العرب ضد إسرائيل لاستعادة فلسطين. نيوزويك في 17 شباط 1992، شوف الصورة اللي وراها، قال هيرش جودمان أو كتب مقالة في صحيفة جيروسن بوست قال فيه أنه كان هناك تفاهم واضح في المرحلة الأولى للتحالف الأمريكي الإسرائيلي وخصوصا في الفترة 1967-1973 تقوم إسرائيل بموجبه بالتدخل نيابة عن أمريكا إذا حدثت تغييرات في الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط. أما المثال المهم فيتعلق بإدراك آل سعود في الفترة المذكورة أنه إذا تحرشت مصر بالمملكة القليلة السكان المتخمة بالمال والمؤيدة للغرب بشدة فإن حكام السعودية يعرفون أن إسرائيل ستتدخل للدفاع عنه لحماية المصالح الغربية. هنشوف الصورة اللي وراها. ذكر الباحث ألكسندر بلاي من معهد ترومان في مقال كتبه في مجلة العلوم السياسية الفصلية جيروسلم كوارترلي تحت عنوان نحو تعايش إسرائيلي سعودي سلمي، قال فيه إن المملكة السعودية وإسرائيل قامتا ببناء علاقة حميمة وكانت على اتصال مستمر في أعقاب حدوث ثورة اليمن عام 1962 بهدف ما أسماه منع عدوهما المشترك أي عبد الناصر من تسجيل انتصار عسكري في الجزيرة العربية. وقال في موضع آخر أنه أجرى نفس الباحث أجرى مقابلة مع السفير الإسرائيلي السابق في لندن أهارون ريميز الذي أعلمه هذا كان سفير لندن ما بين 65-70 الذي أعلمه أن الملك سعود والملك فيصل كان على علاقة حميمة مع إسرائيل وعلى اتصال وثيق معها.
7: في أرض شبه الجزيرة العربية التي أنشئت فيها دولة وسميت هذه الأرض تزويرا وظلما وباطلا وبهتانا بالمملكة العربية السعودية، أرض الحرمين، أرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وصحابته الكرام، أرض المجاهدين الأوائل في بدر وفي أحد، أرض الإسلام، تسمى باسم عائلة. عائلة هي آل سعود، فرضت نفسها على شعب الجزيرة العربية، فرضت نفسها على شعب الجزيرة العربية بالمجازر وبالقتل وبالترهيب، وهذا موجود في كتب التاريخ. حتى الذين أرخوا من جماعة آل سعود لآل سعود يتحدثون عن هذه الحقائق ويقدمونها كمفاخر للملك المؤسس وللعصابات الإجرامية التي كانت تقتل وتسبي وتذبح على عظام شعب الجزيرة العربية وعلى سيل من دماء هذا الشعب وقبائله وعشائره. أسست مملكة بدعم إنجليزي، بمال إنجليزي، بمدافع إنجليزية، كجزء من المشروع الاستعماري البريطاني للسيطرة على بلادنا. وفي شكل متزامن كان يحضر فيه لإقامة كيان آخر أيضا على المجازر، على الأشلاء، على العظام، على سيل الدماء، اسمه إسرائيل في فلسطين المحتلة.
8: يا معشر العلماء، هل أتاكم نبأ محرقة غزة؟ وهل بلغت مسامعكم استغاثة الأطفال والنساء؟ لم يستدع الإجرام الإسرائيلي من الداعية السعودي سعيد بن هلال خطبة تستنهض الهمم على غرار خطاباته التي أيدت العدوان على اليمن، فبدلاً من إدانة فظائع إسرائيل وجرائمها شن هجوماً لاذعاً على حركة حماس، ألبس الحق بالباطل، جعل الحلال حراماً والمقاومة شر.
9: لأني أجي أسمع وفي وسائل التواصل يعني شيء من التحمس والحماس وذكر حماس وذكر لا لا لا، حماس شر، حماس شر، هي الشر بعينه. وانتم مش عندكم حتى انكم تسمونها انتم رشقات، الرشقات تقابل هذه القنابل. ولا بد اننا نحذر وان نحذر ولا ننخرط في هذه الحماسات الطائشة.
8: وذكر ان نفعت الذكرى يوم وقف الداعية السعودي محمد العريفي عند حدود المملكة ليجيز سفك الدم اليمني، وهو نفسه الذي ما ترك منبراً إلا واعتلاه ليدعو إلى الجهاد في العراق وسوريا، أما اليوم فهو خارج التغطية.
10: هذه الخطبة ألقيتها الأسبوع الماضي الجمعة الماضية في الرياض بأحرفها، أستنهض فيها أهل المملكة بلاد الحرمين الشريفين لينهضوا لنصرة إخوانهم. وجئت اليوم إلى الشعب البطل، جئت إلى شعب مصر العظيم لأستنهضهم بها. أيها الناس، إن المسلمين في سوريا يقدمون تضحيات عجز عنها الكثيرون، الواجب علينا نصرتهم بكل وسيلة ممكنة.
8: مثله كمثل الدكتور عائض القرني المنهمك بشرح أحكام النفاس. أما شيخ الحرم المكي السابق عادل الكلباني فلم يجد وقتا للحديث عن طفولة توأد تحت الركام في ظل انشغالاته الكثيرة، ومنها الزحلقة. وليس ببعيد من مشايخ السعودية، هناك في دول أخرى ما هو أكثر دهشة.
11: والله نتي، والله لو لم أبقى إلا وحدي لا أتكلم عن حماس، بل نتبرأ إلى الله. أنا واحد من أتبرأ من حماس كبراءتي من رافضة تماما.
12: أما دور حكام العرب، أشو جاملك الحاكم العرب؟ أنت تتكلم عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا، أمريكا تملك 15 بارجة. ما تقول لي مين فوق الطيارة، الطيارة فوق الله ولا الله فوقها؟ فكرها حمامة بالطخة بتنزل ابن الحلال. أخوان فكوكم من الهبل، التزموا بشرع الله، وشرع الله لا يعني المغامرة الفاشلة، المغامرة العبثية.
8: من الواضح أن الداعية الأردني سمير مراد لم يقرأ قوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أما الداعية المصري هشام البلي فقد طالب أبا عبيدة بأن يقاتل إسرائيل بالسنن.
13: يا أبا عبيدة، جاهد بالسنن إن كنت صادقا، أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة، إن كنت جاهلا فتعلم، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن.
8: لعقود مضت كانت الفتاوى الجهادية تخرج بالجملة من تحت عباءات اتخذت من الدين غطاء لتجيز المغامرات الصبيانية لحكام وولاة أمر زجوا المنطقة في أتون حروب طائفية عبثية. ولكن عندما يصل الأمر إلى نصرة فلسطين وتحريرها تغل الأيدي إلى الأعناق.

0: صهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك. الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، لا يصل إلى مرحلة السخط.
1: الحصار الظالم على اليمن الذي وصلت آلامه إلى كل أسرة يمنية، وعلى وجه الخصوص المرضى، وقد راح ضحيته نحو 60,000 مريض، فيما يعاني عشرات الآلاف من أمراض مزمنة تستدعي خروجا فوريا للعلاج، على من قبلهم ملايين الأطفال من سوء التغذية الحاد باعتراف الأمم المتحدة، بل وصل الحال إلى تصنيف اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. كل ذلك لم يدفع بمملكة قرن الشيطان العدو السعودي إلى مراجعة إنسانيتها، لو بقيت لها ذرة من الإنسانية أو ذرة من الأخلاق وحسن الجوار. لكنهم رقصوا على وقع معاناة اليمنيين، كما رقصوا على وقع الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، قبل أن يتحضروا لحفلة جماعية برعاية المجرم ترامب. لكن الأخير فشل أمام إيران وسقطت إسرائيل الكبرى، وإن كانت الرهانات على إنعاشها لا تزال قائمة من خلال تحالف صهيوني أعرابي لاستهداف جبهات المحور كافة، وبعون الله لن يحصدوا من ذلك إلا الخيبة ومزيدا من الخسران.
2: في 26 من مارس عام 2015 أعلن من واشنطن بدء عدوان على اليمن وحصار قاسم. ست سنوات من القصف بالنار طالت البنية التحتية دون استثناء، بما في ذلك تدمير 523 مستشفى ومركزا صحيا، كما أن الحصار لم يستثني دواء ولا غذاء، ولم يوفر مريضا ولا كبيرا ولا صغيرا. ذلك بمجمله صنع أكبر أزمة إنسانية. لقد فاق الشهداء المدنيون 43,000، منهم نحو 17,000

0: من النساء والأطفال، بينما تقدر جهات دولية أن ضحايا العدوان على اليمن تجاوز 250 ألف ضحية. تؤكد المؤشرات المتصلة بالوضع في اليمن أن الحصار شكل الوجه الأبرز والأكثر فتكاً، فهو يحصد عشرات آلاف الضحايا سنوياً، ويتوقع أن تمتد تأثيراته إلى أجيال قادمة نتيجة التجويع وسوء التغذية والأمراض المرتبطة به.
1: نتكلم عن 100 ألف طفل يموت في السنة، مقارنة هذه تأتي الطرق غير المباشرة للوفيات، وزيادة حالة الوفيات بحسب ما ذكرت إلى أكثر من الضعف من 2013، هذا يعكس الآثار المباشرة وغير المباشرة. كل ساعتين 6 مواليد في اليمن، مواليد يموت، يعني أعداد كبيرة نتجاوز 350 طفل يموت في اليوم الواحد. يعني هذه الأعداد هي نتيجة هذا العدوان ونتيجة هذا الحصار.
0: ملايين المرضى فقدوا الرعاية الصحية الملائمة، ف50% من القطاع الصحي فقد قدرته على العمل، وال50% المتبقية بالكاد تصمد وتواصل عملها. ونتيجة للحصار تجاوز 93% من أجهزة ومعدات القطاع الصحي عمرها الافتراضي، كما يمنع تحالف العدوان إدخال أجهزة طبية حيوية إلى اليمن كأجهزة المعجل الخطي وإيصال المواد الطبية المشعة لتشخيص وعلاج مرضى الأورام، والتي تنامت بشكل كبير ويعتقد بمسؤولية أسلحة التحالف المحرمة وتأثيرات الحصار والتجويع عن ارتفاع معدلاتها وفقا لملاحظات الأطباء.
2: نضطر نشتغل على الأدوات، الأجهزة التخدير قديمة، أجهزة التنفس برضو قديمة وقد تكون أحيانا غير موجودة.
3: ما تسبب المضاعفات؟
2: الجهاز التخدير الحديث يعني يشير إلى كل خطوة ويشير إلى كل يضغط إلى ويطلع إشارة إنه إذا في خلل في الوظائف أو في خلل في تركيز الأكسجين أو إذا في مشكلة. لكن بعض الأجهزة الآن ما بتعمل بهذا الشكل، بتعمل المريض حين يكون قد حصل له مشكلة والجراح يشتغل ما يعرف.
4: إلى درجة إنه بعض الأجهزة تأتينا بقراءة غير القراءة الحقيقية الذي بيعاني منها المريض.
5: البيئية تلعب دور كبير في زيادة التشوهات الخلقية، وآثار المواد الكيماوية أو آثار الحرب واضحة في التشوهات الخلقية، ليس في بلادنا فقط ولكن في جميع أنواع أنحاء العالم.
0: ساهم إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان بالمخالفة للقرارات الأممية التي لم تجز ذلك بشكل أساسي في مزيد من الضغط. قبيل العدوان كان يسافر يوميا 5000 يمني جلهم مرضى، وإغلاقه شكل معاناة كبيرة وأعاق وصول الأدوية المنقذة للحياة.
6: اليوم إذا أطلقنا من نداء، فإننا نطلق بأن الواجب الإنساني والضمير الإنساني هو وقف العدوان على الشعب اليمني ورفع الحصار عن الشعب اليمني أيضا، وفتح مطار صنعاء الذي هو حق مكفول لكل مواطن يمني.
7: فتح مطار صنعاء الدولي سوف يخفف بشكل كبير معاناة الشعب اليمني، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي سواء إسعاف الحالات المرضية ووصول الأدوية والمساعدات. نحن نؤكد أن مطار صنعاء الدولي جاهز، لا يوجد أي مبرر لإغلاق مطار صنعاء الدولي.
8: تحت وطأة حصار العدو السعودي وطيلة أعوام عدوانها وحصارها على بلادنا، انتظرت مملكة قرن الشيطان أن يأتي اليمن خانعا مستسلما مسلما لها كما سلم لها المرتزقة، بل وانتظرت أن يأتي اليمن متأسفا أنه سبب لها صداعا طيلة السنوات الماضية. لقد أعماها ما هي عليه من الكبر والصلف والغرور، وما أفاد معها أي حديث عن ضرورة الاحترام بين الجوار، فهي لا ترى اليمن بلدا مجاورا حتى تخاطب باحترام الجوار، بل وصل بها الحال إلى أن ترى اليمن قطعة ملكية تابعة لها، وبالتالي فالحديث عن حقوق الجار لا محل له من الإعراب لديها، فكيف يمكن التخاطب مع نظام متخم بالغرور إلى عنان السماء؟ وهل من لغة غير لغة القوة لإفهامه أنه ليس إلا عبدا صغيرا لأمريكا، وليس عليه إلا أن يتواضع، وأن اليمن الغني بالله والقوي بالله قد تصدى لأمريكا بحريا ونزلها منازلة هربت منها سريعا. فهل تظن السعودية أنها قادرة على إحكام حصارها على اليمن دون دفع الثمن؟ إنها تخطئ التقدير، وقد جاءها النذير، وإنه لحصار بحصار وقد نزل بساحتها، فساء صباح المنذرين.
9: حذرت عملية أسبيدس الأوروبية البحرية اليوم الأربعاء السفن المرتبطة بالسعودية وإسرائيل والولايات المتحدة من مخاطر كبيرة في البحر الأحمر بعد إعلان قوات صنعاء عن فرض حظر بحري على الملاحة السعودية. وذكرت وكالة رويترز أن العملية الأوروبية أصدرت مذكرة استشارية جاء فيها أن سفن المرتبطة بالسعودية أو إسرائيل أو الولايات المتحدة معرضة لمخاطر وقوع هجمات من قبل قوات صنعاء، ونصحت العملية هذه السفن بتجنب الرحلات عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى أن ينخفض مستوى التهديد. وأوضح البيان أنه ينبغي على أي سفينة رست مؤخرا في الموانئ السعودية أو قامت بتحميل أو تفريغ البضائع فيها أن تقلل من بصمتها الإلكترونية لتجنب تتبعها عن طريق نظام التعرف الآلي، والحد من أي معلومات رقمية متاحة للجمهور يمكن أن تسهل عملية الاستهداف. وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أوضحت أمس الأول أن السفن التي تملكها أو تديرها السعودية والسفن التي ترسو في موانئ المملكة أصبحت معرضة لمخاطر كبيرة نتيجة الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء، مشيرة إلى أن المخاطر قد تطال الشركات التي تتعامل مع الموانئ السعودية وكذلك الموانئ نفسها.
10: من مضيق باب المندب يبدأ الزلزال. قرار صنعاء بحظر الملاحة السعودية يشق البحر الأحمر ويصيب واشنطن بالارتباك. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر لالتقاط أنفاسه وهو يحذر من قفزة نفطية قد تبلغ 150 دولارا للبرميل.
11: Including during this conflict, I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
10: الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الإنذار. السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية أصبحت ضمن دائرة الاستهداف اليمني المباشر، وتحالف أسبيدس الأوروبي يحذر كافة السفن المرتبطة بالسعودية أن تتجنب البحر الأحمر وخليج عدن بالكامل.
12: القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح السفن ذات الصلات بالولايات المتحدة أو إسرائيل أو السعودية بتجنب الإبحار في البحر الأحمر،
10: فيما شركة أمبريا البريطانية للأمن البحري تؤكد أن السفن السعودية أو المرتبطة بها تواجه مخاطر مرتفعة.
12: قالت مصادر في قطاع التأمين إن علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت بعد أن أعلن فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية بأثر فوري.
10: وفي العمق السعودي تتصدع الشرايين التجارية. ميناء جدة الذي يبتلع 65% من واردات المملكة ينتظر الكارثة، وخط أنابيب شرق غرب يفقد ميزته مع توقف مرور 4 ملايين برميل يومياً عبر مضيق باب المندب. ترتفع تكاليف الشحن مبدئياً إلى 1.8 مليون دولار لكل ناقلة محملة بالنفط السعودي، وتتعثر مشاريع رؤية 2030 مع تعطل موانئ نيوم وضبا، فيما تتعرض الأسواق الجنوبية من المملكة لاختناق غذائي.
13: الموانئ السعودية خاصة على البحر الأحمر تحت يعني مرمى ونيران الصواريخ الحوثي.
10: إنه حصار بالمثل يعيد رسم ميزان القوة ويكشف هشاشة اقتصاد كان يظن نفسه بمنأى عن عاصفة الرد اليمني بعد 12 عاما من الصبر والمعاناة.
8: العدو السعودي ومن بداية عدوانه وحصاره أعلنها صراحة الحصار والحظر البحري والجوي على اليمن، وأنه صاحب الحق الحصري في إعطاء التراخيص لمن يهبط أو يقلع من اليمن. وتكشفت خلال الأيام الماضية ملامح جديدة من واقع الارتهان السياسي الذي تعيشه حكومة المرتزقة التابعة لتحالف العدوان السعودي الأمريكي بعد فضيحة ما بات يعرف بالتعميمات المتطابقة، حيث ظهرت مواقف وبيانات صادرة عن المدعو العلمي ومجلسه المعين بمرسوم ملكي بصياغات متشابهة إلى حد كبير، ببيانات ومواقف صادرة عن العدو السعودي نفسه. وبالتالي أن هؤلاء الخونة مجرد منفذين لتوجيهات تصدر من غرف القرار السعودي.
14: نؤكد على ذلك أن الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف في فرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
15: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
16: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
17: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدرات منابع الموارد المالية.
18: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
19: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه إمداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
20: الرياض مكتبه يجي يشوف أوضاع الشعب، يجي المناطق المحررة تعز ولا مارب ولا عدان. لا تصدقيش، ما حد ينفع أحد، ما حد. الضحية ودوا من تعز مشان تعسوا تعز رئيس جمهورية. من اللي انتخبه؟ انت انتخبته؟ انت انتخبت؟ انا انتخبت؟ لا، معين بمرسوم ملكي، هكذا بالمفتوح.
21: لو الان قالوا انتخب الرئيس بتنتخبه الرئيس الحالي؟
20: هذا علي انا انتخبه من اليوم لا يوم الدين. والازمه موجوده، بقول لك عيب، الكراسي حقهم بالرياض.
22: لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
8: الحصار بالحصار هي أقل بكثير من حقوق الشعب اليمني المظلوم، ولو تعلم الأنظمة التي سارعت لإدانة اليمن أي مظلومية حلت بشعبه وأي معاناة تجرعها اليمنيون منذ قرابة 12 عاما، وأي آلام وجراح لولا أنها بعين الله وقد وصلت إلى كل أسرة ومن سلم من نيران العدوان، بلغته سهام الحصار. حصل كل ذلك لتنفيذ أجندة صهيونية إنما بأيد تنتسب إلى العرب والمسلمين، وقد كان مفاجئا في حينه أن للعرب تحالفات عسكرية وأنهم يستعرضون بطائراتهم وقنابلهم وكل صنوف الأسلحة. لقد كانت الصدمة في فلسطين قبل غيرها حين استذكرت عقودا من نداءاتها للعرب واستنجادها بهم، فلم يجبها إلا المخلصون وهم قليل. لكن الغثاء المتخاذل أو المتواطئ عاد ليعلن الحرب تجاه العرب الأقحاح، تجاه من ناصروا غزة في ذروة معاناتهم وآثروها على أنفسهم وقدموا في سبيل دفع الإبادة عنها كل التضحيات، وتصدوا لمشروع إسرائيل الكبرى، المشروع الذي يسعى لاستعباد العرب والمسلمين جميعا، المشروع الذي يقاتل أحرار الأمة اليوم حتى يستفرد بأراذلها غدا ليسومهم سوء العذاب.
1: لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، وهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف، هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة.
2: من هنا يطلع قرن الشيطان، ومن هنا تصنع الفتن وتنول الحروب، حقيقة ثبتتها حقائق تاريخية منذ تأسيس الوهابية السعودية وإلى اليوم. تتكثف فضائح ومؤامرات السياسة الخارجية السعودية ودورها القذر في الإقليم لتكشف أن المملكة المتغطرسة في محيطها مجرد كيان وظيفي في خدمة أمريكا والصهيونية.
3: يتمادون في الاعتداء على جيرانهم، على إخوانهم، فيما يتنادون بالتضامن الإسلامي. كيف يتوقعون تضامن العالم الإسلامي وهم يضربون دول إسلامية؟
2: هكذا يرفعون قميص عثمان، يتحدثون عن مبادئ حسن الجوار حين يرتبط الأمر برد إيراني مشروع على مصادر نيران عدوان أمريكي انطلق من أرضهم ضد جارتهم الإسلامية إيران. وهكذا يدوسون منظومة القيم الإسلامية ومبادئ حسن الجوار في سبيل أمريكا والصهيونية، كما اتضح في عدوانهم وحصارهم المستمر على جارتهم اليمن، أصل العرب الأقحاح وبلد الإيمان والحكمة، وكذلك يفعلون.
23: المملكة العربية السعودية بدأت عمليات عسكرية في اليمن، الهدف هو الدفاع عن الحكومة الشرعية للرئيس هادي في مواجهة محاولات استيلاء ميليشيات الحوثي في اليمن. إن استخدام القوة هو دائما الملاذ الأخير، وقد اتخذنا هذه الخطوة على مضض شديد إلى جانب شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول من خارج مجلس التعاون الخليجي، ولدينا تحالف يضم أكثر من 10 دول تشارك في هذه العمليات لمنع سقوط اليمن في أيدي الحوثيين.
2: في اليمن لم يقتصر الدور السعودي عند العدوان العسكري بما حشد له وبما حصد من أرواح ودمر من مساكن ومدارس ومستشفيات وجسور وبنية تحتية واقتصادية وحصار شامل، بل وصل الحال بحكام الرياض إلى حد أن يجندوا أنفسهم مع الإسرائيلي ويقدموا له إحداثيات لاستهداف اليمن. والأبعد من تجنيد الخلايا التجسسية لصالح العدو الإسرائيلي أن السعودية فتحت بعضا من مطاراتها للطائرات التجسسية الإسرائيلية لتحلق في أجواء اليمن وتتجسس عليه في أسوأ صورة خيانية لمبادئ حسن الجوار، وفي ظل مرحلة خفض التصعيد بين صنعاء والرياض كما كشف السيد القائد في خطابه الأخير. الفضيحة والمفارقة كانت في غمرة الطوفان، فبينما كان اليمن يساند غزة بكل قوة ويحاصر موانئ العدو الإسرائيلي نصرة للدم والحق الفلسطيني، كانت السعودية تسخف المقاومة وفعلها ومن يساندها، وفيما تعمل جاهدة للتخفيف من وطأة الحصار البحري اليمني على كيان العدو كانت تعمد في المقابل لفرض إجراءات إضافية قاسية لحصار اليمن واليمنيين وتأزيم واقعهم الاقتصادي والمعيشي والإنساني. لا يزال النظام السعودي يتنكر لاستحقاقات السلام في اليمن ويصر على بقاء الحالة القائمة كما هي، ومن ورطوه سابقا يدفعونه ويدفعون لتوريطه مجددا، لكن اليمن دولة وشعبا وقوة وثورة وقبائل ترفض أن تبقى البلاد سجنا كبيرا، ولكسر القيود تصنع المعادلات على قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف.
0: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
4: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
5: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهدون لكل الخيارات.
6: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
24: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
1: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
24: نحن معك يا سيدي، عبر بنا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك، فأمر بنا حتى نخوض البحر.
25: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت، فنوصل بنينا.
26: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله،
27: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
8: فتبينوا. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نرحب في هذه الحلقة بالأستاذ الدكتور إبراهيم العبيدي الناشط الثقافي والسياسي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
28: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم
8: سيدي الكريم. بداية، العدوان والحصار السعودي المستمر على شعبنا 12 عاما، أحقية شعبنا اليمني في كسر هذا الحصار ومشروعية مطالبته ومشروعية وقفاته وموقفه الحق في هذه في كسر الحصار وإنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه. هناك من يشكك، ونحن في برنامج فتبينوا، بهذه الأحقية، مع أنه هذا الحق مكفول في كتاب الله عز وجل وفي الفطرة الإنسانية السوية التي فطرنا الله عليها. حتى المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية حقهم هم بيكفلوا هذا الشيء. كيف تبين للناس هذه النقطة في حين أن يعني المرتزقة والعملاء وحكومة الفنادق من المرتزقة يدينون أن طائرة إيرانية
1: تحملوا عالقين ومرضى عادوا إلى الوطن ويدينوا هذا الشيء، وفي الوقت نفسه يؤيدون القصف السعودي والحصار السعودي على اليمن، على مطار اليمن، على موانئ اليمن. بينوا لنا ونحن في برنامج فتبينوا أحقية هذه المطالب وأحقية الشعب اليمني في انتزاع حقوقه.
28: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شكرا لكم أخي الكريم عبر إذاعة صنعاء لتحت هذا الفرصة لنا للتبيين حول ما يتعلق بحصار السعودية البلد اليمني واعتدائها على البلد اليمني ومقاتلتها للبلد اليمني، وما يتعلق بردنا ودفاعنا عن أنفسنا وذهابنا الآن في منطلق ما دعا إليه السيد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله من الحصار بالحصار. نرد اعتداءهم بما اعتدوا به علينا، أن نرد على ما عملوه خلال الفترة السابقة، وتبيين هذا الموضوع في برنامجكم فتبينوا. أخي الكريم، لا ننسى أن السعودية هي من تدخلت في الشأن اليمني منذ فترة طويلة من بعد ثورة 1962، وهي مشكلة للجنة معروفة في البلد اليمني اسمها اللجنة الخاصة. هذه اللجنة التي تدير قواها التي في البلد اليمني بمعزل عن القانون اليمني الذي لا يجيز لأي شخصية اعتبارية كان شيخا أو غيره أن يستلم مرتبا من دولة أجنبية لكي يعمل بناء على ما تريده منه الدولة، وهذا مخالف لمواد نصوص القانون اليمني من بعد ما انطلقت الجمهورية اليمنية في البلد اليمني ورفضت أن تكون تحت أي وصاية ملكية أو غيرها. أصبحوا هؤلاء المشايخ والشخصيات وحتى أحزاب سياسية تحت إدارة السعودية، والسعودية هي من تديرهم عبر اللجنة الخاصة، وهذا مخالف لسيادة البلد اليمني. وعبثت السعودية في البلد اليمني لفترة طويلة، آخرها العدوان الذي على بلد اليمن منذ 11 عاما، وهي من عام 2015، وهي تعتدي بإعلان العدوان على بلد اليمن على لسان وزير خارجيتها من واشنطن، وبدأت العدوان على بلدنا وقتلت في البلد اليمني آلاف من القتلى ودمرت كثير من البيوت، أكثر من 250 ألف غارة جوية بما فيها من صواريخ تحمل الحقد والكراهية التي تحملها السعودية ضد البلد اليمني، ونحن دولة جارة كان ليفترض عليها أن تحفظ حق الجوار لبلدنا اليمني، ولكنها هتكت هذا الميثاق واعتدت على بلدنا اليمني ومارست القتل الممنهج والتدمير بشكل كبير. آخر الحصار على بلد اليمني الذي وصل إلى درجة ما تسمعونه من بيانات الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة وحقوق الإنسان وما يتعلق بالعالقين والمرضى والذين لم يستطيعوا الخروج من البلد اليمني بسبب منع السعودية لخروج هؤلاء من مطاراتنا وموانينا. وبد في الفترة الأخيرة أظهر هذا الموضوع بأن قاموا بتدمير مهبط الطائرات في مطار صنعاء وضربه وقصفه في وضح النهار في مشهد من العالم، وهم قبل ذلك قد عملوا ما هو أكبر وأوسع في البلد اليمني. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لمن يحتر الله أكله أمنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك يجب علينا إن كنا مؤمنين أن نرفض هذا الاعتداء وهذا الحصار وأن ننطلق في هذا المشروع العظيم. وأكبر قضية يكرهها العدو السعودي هي أن يوجد قائد عظيم يماشي تطلعات الشعب اليمني، وهم يغضبون بشكل كبير من سماع اسم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لأنهم هم من يقفون خلف تصفية الرئيس إبراهيم محمد الحمدي، وهم من قتلوه في وثائق عرضناها على التلفاز والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام. والهديان الذي كان الملحق العسكري للسعودية في السفارة السعودية ومن تولى مع من كان معه قتل الشهيد إبراهيم محمد الحمدي وقتل كثير من الكرائد اليمنية، وهم من يقفون خلف تصفية الرئيس صالح علي الصمان بالتعاون والتواطع مع الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وغيرهم من القتلة الذين لابد الآن أن يدفعوا ثمن ما عملوا. اليوم عندما أعلنت اليمن الحصار بالحصار هو لأجل أن نوجب للشعب اليمني ما يستطيع به أن يكتات على حياته ويستطيع أن يصمد في قضايا الكبيرة منها قضية فلسطين ومناشدتي من أجل قضية فلسطين. ماذا عملت السعودية من أجل فلسطين؟ السعودية من تدعم إسرائيل وتقدم له البترول والديزل وغيرها من المواد وفتحت معبر بري وجوي لإسرائيل لتعين الصهاينة اليهود على قتل أخوتنا في فلسطين، لكن هل فتحوا معبر جوي للعالجين المرضى في بلدنا اليمني؟ لا، حاصروهم ويتلذذون بمقتلهم. وانظر إلى بعض الإعلاميين الذين كانوا العدو السعودي، أحدهم ظهر في قناة فضائية يقول ما لنا لا نرى عملية انتحارية واحدة في صنعاء. صحيح. لماذا صنعاء آمنة؟ هذا موجود وثائقي يبين لإعلام سعودي ينتقد لماذا تحقق الأمن في صنعاء ولا توجد هناك عمليات انتحارية. هناك أيضا من الإعلاميين السعوديين ومن مشايخ الدين السعودية للأسف الشديد الذين هم مرتهنين للسلطة أو للنظام السعودي غير أبناء الحجاز الشرفاء الرجال الأحرار، يقول نحن نتلذذ عندما نسمع أن الحليب مقطوع على الأطفال الصغار في اليمن وفي مناطقه. ولذلك أخي الكريم اليوم هؤلاء ما يحملوا من حقد على بلد اليمني وحصار ومؤامرة خطيرة جدا تتماهى مع الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي في أنهم يحركون كل أذنبهم ومرتزقتهم في الداخل لأجل أن لا يروا يمنا عظيما سعيدا قويا يقوده رجل عزيز قال في كلمة الأخيرة قبل الجمعة الماضية أنا لن أترك هذا الشعب يستعبده أي قوة في هذا العالم بكله. العدو السعودي يستعبد المغتربين اليمنيين والمقيمين في داخل السعودية بالكفالات وبغيرها. السعودي يضطهد البلد اليمني وما كان يعرف بالزواج السياحي في اليمن والذين كانوا يأتون من السعوديين يأتون للزواج في اليمن وكان يرمي بالبنت اليمنية في الحدود السعودية في معبر الطوال أو غيره لا يعبأ بشرف اليمنيين ولا كرامتهم. السعوديين عفوا في البلاد الفساد، فآل الوقت أن يصب عليهم صوت عذاب وأن يحاصروا وأن يوقفوا هناك في لحدهم وأن يعرفوا أن الشعب اليمني اليوم أصبح قيادة وشعبا وجيشا يستطيع أن ينتزع حقوقه. ونحن كشعب يمني نبارك الإعلان الذي أعلنته القوات المسلحة في حظر الملاحة والحصار بالحصار، والناطق الرسمي الذي يسعدنا كل لحظة عندما يصعد ويقول سفينة سعودية رجعت، سفينة سعودية محجوزة، سفينة سعودية تغرق في البحر. نحن نريد أن يدفعوا ثمن ما نهبوه من البلد اليمني وما عبثوه في البلد اليمني، ما تسجلبوه على البلد اليمني ما يسمونه بالشرعية ويضحكون علينا كل لحظة ويقولون سمحنا بدخول سفن ومساعدة وغيرها. نحن نعرف أن هذا كله يصب في تدمير اليمن ليس بناء اليمن. انظروا إلى المناطق المرتزقة للسعودية وأذناب السعودية في عدن أو في غيرها من المناطق، هل وجدوا حتى كهرباء؟ هل وجدوا حتى قوة للعملة اليمنية؟ انظر كيف اليوم نص مرتب في صنعاء بما يعادل 4 مرتبات كعيطي داخل عدن، وانظر إلى الدولار كم سعره والسعودي كم سعره. الهانة في البلد في صنعاء وانظر إليه كيف سعره في مناطق المرتزقة. إذا كنتم أنتم قد ارتزقتم للسعودي ولم يحقق لكم حياة كريمة وأذن لكم، فكيف نحن نصدقه أن يبسط ما يريد في البلد اليمني وهو يعتبر اليمن حديقة خلفية ما يسمونه بخادم الحرمين الشريفين؟ يقول له ترامب أنا إذا طلبت من محمد سلمان أن يقبل مؤخرتي فلا يتنازل طوال يأتي لي يقبل مؤخرتي، هذه العبارات السيئة التي يستحيل الإنسان أن يقولها في الإذاعة، يقول الأمريكي لهذا العدو فلا يأتي ليفرض نفسه علي سيد أو يفرض نفسه علي قائد أو يفرض نفسه علي مهيمن وأنا قادر على أن أنتزع حقوقي. لا يمكن أن يكون هذا الأمر، ولا يدبر الشعب اليمني بأن يكون هذا الأمر. سندافع عن أنفسنا، لن نتركهم يمضون يعملوا ما يشاءون. ترامب يهزأ منهم ومن الكعبة ويرسم الكعبة في و... وسط قمامة ويضع عليها علاقية قمامة على الكعبة، ولا يستطيع هذا من يسمي نفسه خادم الحرمين أن يدافع عن الحرمين أو عن الكعبة أو أن يعمل شيء، ثم يأتي ليقول لي لا تهبط هذه الطائرة ولا تدخل هذه السفينة ولا تأخذ هذه الحقوق، مركبات الناس قطعت من السعودية ونقل البنك المركزي من السعودية، والسعودية هي سبب بؤسنا وشقائنا وتعبنا. آن الوقت لأن ننتزع حقوقنا كشعب يمني بإرادتنا، واليوم الحمد لله أصبحنا نمتلك دولة قوية تمتلك من الصواريخ ما تجعلنا نرى الأدخنة تصعد من داخل السعودية إلى اليمن، لأنها أصبحت هناك دولة تدافع عن هذا الشعب اليمني وتنتزع حقوقه. أما السعودية هي تريد ضربنا وجمعنا واضطهادنا لنصبح عبيدا لها والاستعانة والأمريكان ونترك مناصرة إخوتنا في فلسطين.
1: نعم سيد الكريم، إغلاق مضيق باب المندب من قبل القوات المسلحة اليمنية، هناك من يقول إغلاقه خطر على اليمن وخطر على اليمنيين، وإغلاقه بيعطل الملاحة العالمية مش بس السعودية، وإغلاقه من قبل الحوثيين يشكل خطر على المنطقة برمتها. في المقابل الشعب اليمني يتضور جوعا، الشعب اليمني وصل آثار هذا الحصار وآلام هذا الحصار إلى كل بيت وإلى كل طفل وإلى كل أسرة، إلى كل مريض كان محتاج للسفر للخارج فوافته المنية هنا في أرض الوطن نتيجة هذا الحصار. كيف تبينون لنا هذه
28: أول أمر أننا نقول أننا صبرنا 11 عاما. هل عملوا خلال 11 عام على فك الحصار على البلد اليمني واستطعنا أن نصل إلى درجة أن نكفي فقط مرضانا؟ كثير من شركات الأدوية لم تعد تستطيع أن تذهب بالدواء إلى البلد اليمني لما يحصل من عمليات حجز للسفن في عرض البحر وغيرها. هناك ممارسات سيئة كبيرة كانوا يتخذونها ضدنا، وكنا نبحث عن حلول في تلك الفترة ولكنهم لم ينصرونا.
1: إذا الدكتور إبراهيم العبيدي ناشط ثقافي وسياسي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم. وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا هذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة البرافي، إلى اللقاء.
7: فتبينوا.
9: فتبينوا من أعداد وتقديم أحمد علي السجاني، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عبر عن قلقه البالغ من الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية لكسر الحصار المفروض على اليمن، ولم يقلق من حصار اليمن المستمر منذ 12 عاما من قبل النظام السعودي وما سببه من أكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما يقوم به قطعان الصهاينة من جرائم في الضفة الغربية يستدعي موقفا عربيا إسلاميا واضحا وحازما. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية يثبت حالة التواطؤ الرهيبة مع الصهاينة، وحذرت المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية المحتلة. أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين أن دماء الشهداء المدافعين عن أرضهم وعرضهم ستبقى وقودا للنصر والحرية وعنوانا لتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه. حيا الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة اليوم المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة داعين أبناء الشعب الفلسطيني للقيام من أجل الدفاع عن وطنه ومقدساته. هذا واعترف جيش العدو الإسرائيلي بمقتل جندي ثاني متأثر بجروح أصيب بها صباحا في قرية تلة بالضفة الغربية. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن مقتل وإصابة العديد من العسكريين الأمريكيين وتدمير مقر إقامتهم وعدد من الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن، بالإضافة إلى تدمير نظام الدفاع الجوي باتريوت ومنطاد جشمي ومقر إقامة الإرهابيين الأمريكيين في إربيل شمال العراق. دعا الحرس الثوري الإيراني اليوم مواطني دول المنطقة التي تضم قواعد أمريكية في المنطقة إلى ضرورة الابتعاد فورا وبشكل عاجل عن مواقع الإقامة السرية للعسكريين الأمريكيين بمسافة لا تقل عن 500 متر. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وجمعتكم مباركة.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة السابعة.
1: ماذا تقول يا مولاي الأمير؟
2: ما سمعت يا عباد التيمي، ولا تراجع عما اتخذناه من قرار.
1: مولاي،
2: أجل يا عباد، والله لا يخرجنا الله مما نحن فيه إلا على يد الإمام يحيى بن الحسين كما فعل أول مرة.
1: نعم الرأي يا أمير اليمن، فلابد من خلاص الأمة من رؤوس الفساد ومثير الفتن ومشعل الحروب وظلمة الناس وطغاة الأرض. ولكن هل أميرنا صار مستعدا لمواجهة الأمراء من آل يعفر والعشائر الأخرى؟
2: حتى لو كانوا أقرب الأقربين من أهلي وأسرتي وعشيرتي يا عباد، فلا تثبت همتي فيما قررت اتخاذه. عليك أن تخبر كبار أمراء اليمن وحكمائها الذين سأملي عليك أسماءهم بأن يتجهزوا ليكونوا ضمن الوفد الكبير الذي سيذهب إلى الرسي قرب المدينة المنورة، يحمل رسالة إليه وطلبنا له بأن يعود مجددا إلى البلاد.
1: أمرك يا أمير، وبإذن الله تعالى نظفر بموافقة إمام الحق على العودة إلى بلادنا عما قريب
2: إن شاء الله.

0: افتقد أهل اليمن الإمام العادل يحيى بن الحسين عليه السلام، فقد وجدوا أن حياته قد دبت فيهم، وأن البلاد رزقت ببركته فأثمرت واخضرت، وأن أثر ذلك العدل العلوي قد عاد عليهم وعلى تفقههم وعلى تدينهم. فمضى وفد قبائل اليمن إلى الإمام في المدينة المنورة عازمين على أن يقسموا له الأيمان المغلظة ويقدموا له العهود والمواثيق العظيمة على السمع والطاعة، وألا يتعصوا عليه، وأن يكون الشريف والرئيس والشيخ كغيره في حدود الله تعالى. وهناك استقبلهم الإمام يحيى بن الحسين.
1: أستأذن مولاي الإمام يحيى بن الحسين في الحديث.
2: تفضل يا عباد التيمي.
1: شئناك من اليمن يا مولاي نادمين كل الندم على ما حدث من سفهائنا من التفريط والتقصير. رحلت يا مولاي فعمت الفتن بلاد اليمن وشملها البلاء، فأدرك كثير من الناس أنك لا سواك القادر بعد الله على تحقيق الأمن والاستقرار ولم شملنا. لهذا جئنا حاملين الرسالة.

0: وتفرق الأهواء وتشتت الآراء وتعاظم الفتن وتكاثر المحن، بعد أن كنت قد أظهرت للناس فيه ما دعوتهم إليه من دين الله القويم وصراطه المستقيم، وبعد أن كنت قد أقمت الحجة وأبنت المحجة.
1: يعلم الله يا مولاي الإمام أن قلوب أهل اليمن معلقة بحبك والوفاء والإخلاص لك، وجميعهم يدركون أنك ما رحلت عنهم إلا حين وجدت من بعض أمرائهم نقضا لعهود إعانتك في مسعاك لإصلاح الأمور.
0: وما توفيقي إلا بالله، فهو المسدد والمثبت والمعين على إحياء من دثر من سنن المرسلين وإقامة عمود الدين إذا عوج.
1: فهل أفهم من كلامك يا إمام أنك قبلت طلبنا ورجاءنا بالعودة معنا؟
0: آمل أن تتركوا لي فرصة لقراءة هذه الرسائل، ولولا كرامة الله ومحبتي لكم يا أهل اليمن ما نظرت في هذا الأمر، وأنتم ضيوفنا حتى أبلغكم بما عليه عزمت.

0: ما شاء الله، لقد صارت الرس هجرة يحفها الكثير من طلاب علوم القرآن. هنيئا لكل من صار بفضلك من العلماء والفقهاء ومن لا يزال متعلما.
1: فكيف يكون حالهم إن عدت إلى اليمن؟
0: تالله إني كنت موقنا من أنك لن ترد أهل اليمن خائبين.
1: ولماذا يا عماه؟
0: مثلك يا إمام لا يكتفي بالتعليم والإرشاد، فكيف وقد وصلك استنجاد المستنجدين واستغاثة المستغيثين؟
1: أخشى يا عماه، أخشى على أهل اليمن، وقد صار فيه متلبسا بالإسلام من ليس من أهله، وادعاه من لا يحوم حوله. لكنني أخشى أن يعود بعض الأمراء لما فعلوه معي أول مرة.
0: إن وفد اليمن ما برح خلال أيام الخمسة هذه يطلب مني ومن أبيك أن نشفع عندك لهم لتقبل الخروج إلى بلدهم، مؤكدين أنهم سيكونون لك نعم الأتباع والأنصار وكما لم تجدهم في رحلتك الأولى.
1: وأنا لمست منهم صدق النصرة، واستشعرت أن الحجة قد قامت علي من الله تعالى بالقيام بفرض الإمامة في الدين مع وجود الناصر والمعين.
0: بورك فيك يا إمام الحق، وحقق بك العزة والكرامة والحق والعدل ونصرة المستضعفين من أهل اليمن.

توجه موكب النور والإيمان والعدل بقيادة إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام نحو بلاد الحكمة والإيمان، مستصحبا معه بعضا من الرجال الأقوياء من أبناء عمومته المخلصين، منهم يوسف بن محمد الحسني وإدريس بن أحمد من أحفاد جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن عبيد الله العلوي من ولد العباس بن أبي طالب، وغيرهم ممن لبوا داعي الجهاد ونصرة الحق. حين ذاك كانت الحروب قد اشتعلت بين القبائل والعشائر اليمنية، وكانت نزعة الثأر قد طغت على كل محاولات أمير اليمن أبي العتاهية للصلح بينهم، ومن بينها الحرب بين قبيلتي سعد والربيعة التي خلفت المئات من القتلى. لقد طالت بهم الحرب.

والأحقاد، فاضطرب الأمن وأجدبت البلاد، وتقطعت السبل وغلت الأسعار وهلكت المواشي. لقد كان الجميع بحاجة إلى من يوقظ فيهم الضمائر ومن يثير فيهم رابطة الدين.

0: ألسنا يا عباد هنا على مقربة من ديار سعد والربيعة؟
1: أجل يا إمام، والحرب ما زالت بينهما على أشدها.
0: إذن لنتوقف هنا للاستراحة، ومروا الرجال بنصب الخيام
1: كما تحب يا مولاي.

0: السلام على مولاي إمام الحق يحيى بن الحسين.
1: وعليك السلام يا محمد بن عبيد الله.
0: جئتك أحمل البشارة.
1: خيرا إن شاء الله.
0: يبدو أن قبيلتي سعد والربيعة قد عافوا الحرب، فما إن علموا بوصولك حتى سارع كل فريق إلى التوافد إلينا خفية من الطرف الآخر.
1: ما زال كل طرف يحذر غدر صاحبه. وأين هم الآن؟
0: جعلت كل طرف في خيمة حتى ترى يا مولاي في شأنهم ما تراه.
1: أحسنت يا ابن عبيد الله، والآن تعال معي لأريك المكان الذي ستجمع لي فيه الطرفين.
0: أمرك مطاع يا أمير المؤمنين.

0: بالإمام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا تتم لغيره الصالحات ولا تبلغ شكر آلائه القالات ولا تحيط بذكر أفضاله الصفات ولا تعروه السنات، العالم بخفيات الغيوب، المطلع على سرائر القلوب، الذي لم يحل بين عباده وبين طاعته ولم يدخل أحدا من خلقه في معصيته، الهادي للسبيلين والمبين للنجدين، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته، صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم تسليما. ثم نقول: لقد حكم الله بين المؤمنين بالأخوة والمحبة وافترض عليهم التواد على الدين لما في الإيمان من البركة المخرجة لهم من الغل والحسد، فلا يكون مؤمنا من لا يؤاخي على الحق. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فحين يدخل الناس في الإيمان صاروا عليه وفيه نعم الإخوان، متحابين متواصلين متآخين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكانوا كما قال الله جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. فاتركوا الاقتتال يا أهل الربيعة وسعد، وانبذوا الخلاف والفرقة وقتل النفس التي حرم الله، واعتصموا بحبل الله القرآن وقرنائه، اتحدوا على الحق وعلى ما أراد الله.
0: وعاهدك يا إمام.
2: لبيك يا ابن رسول الله، أنا شيخ الربيعة أعاهدك على كتاب الله وباسم جميع قومي على المبايعة وتنفيذ أمرك بالتسامح والتصالح مع إخواننا من قبيلة سعد.
3: وأنا يا مولاي الإمام شيخ سعد أعاهدك على كتاب الله بأننا وإخواننا من قبيلة الربيعة سنظل على الإخاء الدائم.
2: والخير في من يبادر بالسلام. هانذا وقومي نقوم للسلام على إخواننا من سعد.
3: هيا يا بني سعد لمصافحة إخواننا من الربيع.

قطع الإمام الهادي دابر الفتنة وأصلح بين قبيلتي سعد والربيعة، فأنزل الله عليهم السماء مدرارا وأخصبت أرضهم وصلحت ثمارهم ورخصت أسعارهم وأمنوا في طرقهم بعد الذي كانوا فيه من الجدب والقحط والخوف والعداء المستحكم. ومضى الإمام الهادي إلى صعدة حتى وصل إليها موكبه في السادس من صفر عام 284 للهجرة، وفيها استقبله أهلها خير استقبال. وكان أول ما فعله عليه السلام أن أمر ببناء مسجده الكبير هناك، وكتب إلى عموم أهل اليمن يدعوهم إلى الجهاد، وأرسل عماله على المخاليف، وكتب لهم العهود، وأوصاهم بتقوى الله والعدل والرفق وحسن السيرة. وخلال إقامته فيها التي دامت 4 أشهر، كانت كتب أهل اليمن تتوارد عليه معلنة البيعة على السمع والطاعة.

0: ما كنت أتوقع يا يوسف بأننا سنمكث هذه الأيام القليلة في صعدة، وقد اجتمع للإمام هذه الجموع الكثيرة.
1: لا تنس أنك في بلاد من ناصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام علي عليه السلام،
0: وهذا سر محبة رسول الله لهم، فقد وصفهم بما لم يصف أحدا مثلهم.
1: صدق رسول الله. ألا ترى يا ابن عبيد الله أن المنزل الذي استأجره الإمام لا يليق بمقامه؟
0: أنت تعلم يا يوسف أن آل البيت عليهم السلام لا يهتمون بزخرف الدنيا ومتاعها الزائل.
1: صدقت. وعلى ذكر المنزل الذي استأجره الإمام، أتدري أين هو الإمام الآن؟
0: كلا، وأين يكون سلام الله عليه؟
1: رأيته يحمل سرة ويتوقف على باب مالك المنزل.
0: ربما يقوم سلام الله عليه بواجب زيارة جاره.
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه السلسلة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض من حياته الشخصية وصفاته وأخلاقه، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنستكمل هذا الموضوع ونواصل هذا المشوار. نقول أيضا إنه كان أيضا مع شجاعته وكان حليما رفيقا يحب الحلم ويلجأ إلى السلم ولا يضطر إلى خوض المعركة إلا إذا كانت ضرورة، ومع ذلك كان صريحا في خصومته، كان لا يعرف الخداع والمكر ولا يطيقه، وإذا رأى ضرورة لمواجهة مع خصم أعلنه بالخصومة ونبل إليه على سواء. في مرة من المرات عفى عن بني الحارث بن كعب أحد إحدى قبائل بني نجران، ونادى مناديه بالأمان لهم جميعا إلا رجلين كان قد ارتكبا جرما خطيرا، فآذنهما بالعداوة وصرح لهما بالأمر حتى لا يعني يكون هناك عليه شيء، وكان بإمكان الوصول إليهما والقبض عليهما بدون هذه المكاشفة، لكنه لم يسجل عليه مرة واحدة خداع أو غدر أو مكر، رغم ما كان يلاقيه من خصومه من ذلك. كان خصومه غدارين مخادعين ماكرين، لكنه لم يلجأ ولا مرة واحدة. واقرأوا سيرته بين أيديكم، تستطيعون قراءتها، لا تجدونه مرة واحدة يخادع أو يغدر أو يمكر بأحد. وكان إذا أعطى أمانا قوما محاربين له زالت الجبال من قبل أن يزول، بل يحفظهم في أموالهم ويحوطهم في غفلاتهم ويفي بذمته لهم. في مرة من المرات عندما كان في صنعاء أحد أصحابه أراد أن يخدع رجلا من أعدائه ليقتله بعد إيهامه له بالأمان، قال له تعال ولك الأمان. فعرف الإمام الهادي أن صاحبه هذا المجاهد الذي كان يقاتل معه يريد أن يخدع ذلك العدو، وبهذا حتى إذا تمكن منه قتله. فانبرى له الإمام الهادي وقال له والذي نفسي بيده لو قتلته بعد هذا أو مكرت به لضربت رقبتك. الإمام الهادي لم يكن يريد أن ينتصر في ميدان المعركة قبل أن ينتصر في ميدان الأخلاق، كان يهمه أن ينتصر في ميدان الأخلاق أولا قبل أن ينتصر في ساحات المعارك. كانت المبدئية من أهم صفاته وخلاله، لا يتنازل عنها حتى في أحلك المواقف وأسوأ الحالات. لماذا؟ لأنه كان ينطلق من الشعور بالمسؤولية تجاه إصلاح الأمة واستصلاح أفرادها، ولهذا كان في حله وترحاله كان يستذكر ما تعانيه الأمة من أحوال ومن ظلم ومن اضطهاد ومن انحراف، فكان يبكي كما تبكي الثكلى على أحوال أهل الإسلام وعلى أحوال الأمة وما أصابهما. كان كثير الفكر في صلاح الإسلام، مظهرا للشفقة عليهم والرحمة لهم، لا يفتأ عن عظاتهم وإرشادهم وأمرهم بطاعة الله والأمر معروف والنهي عن المنكر. كان الإمام الهادي إلى الحق صاحب مشروع إصلاحي عادل ينحاز للإنسان وينتصر لقضاياه، وينطلق من رؤية تنويرية تعتمد الإسلام وتعليماته أساسا للتحرك. ومع ذلك فقد كان رجل دولة، كان قائد أمة، كان هاديا إلى الخير، توفرت فيه قدرات قيادية فذة وهمة عالية، وكان لديه طموح لا حدود له وحس تحليلي عال، كان زعيما جماهيريا ذا قدرات خطابية مؤثرة يلهب حماس الجماهير ويستثير بكلماته لوعتهم ويحرك بخطابات عواطفهم، فإذا بالمحاربين القسى والمقاتلين المتخاصمين الأشداء يبكون لوقع كلمات عليهم ويضجون لسماع مواعظه. كان عنده طموح كبير جدا، وقد عبر عن هذا الطموح عندما هدد بني العباس في شعر له بأن يغزوهم إلى العراق مع كل بطل ذي حنق يماني، وكان يرجو أن يرد عليهم في بغداد في كتائب مرغمات لأنوفهم من أنصاره اليمنيين، الذي ذكر أنه ورد مقال فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأنهم سينصرون الإسلام في آخر الزمان كان يمتلك زمام بادرة دائما، قوي الشخصية، لا يرد عن تبليغ الحق والدعوة إلى مشروعه لومة لائم ولا ضعف حالة، وكان لا يتردد أن يبشر بمشروعه العابرين ويرشد المسافرين، يستغل كل الحالات وكل أوقات في الدعوة إلى الله وشد إليه. كان في كل حالات يتميز بالعدل والعدالة الاجتماعية والحرص على تحقيق ذلك في واقع الأمة. كان لا يستجيز أن يغفو غفوة خفيفة وهو يظن أن في بابه مظلوما يطلب الإنصاف. كل ذلك كان وهو في حالة من الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والخوف منه وتعبيد النفس لله والزهد والورع والتواضع والبساطة والوضوح. وصفه العلامة علي بن بلال الآملي قال: وكان إماما سابقا فاضلا فقيها عالما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، عاملا بهما غير عادل عنهما إلى غيرهما، ورعا دينا زاهدا ناصحا جوادا سخيا كريما مبرزا في جميع الخصال المحمودة المقربة إلى الله جل جلاله. وكان مع هذا مجتهدا عابدا يصوم أكثر أيامه ويحيي أكثر ليله تهجدا وصلاة، وكان في الليالي يأوي إلى بيت له صغير في داره كان قد اتخذه للعبادة يختفي فيه، وقد راقبه خادمه سليم ذات ليلة فوجده يقطع الليل ركوعا وسجودا. قال: وكنت أسمع وقع دموعه ونشيجا في حلقه. ولما عرف الإمام الهادي إلى الحق أن خادمه قد اطلع على عبادته هذه التي كان يخفيها كل ليلة، حرج عليه ألا يحدث بذلك أحدا في حياته أبدا. هذا هو الإمام الهادي إلى الحق رضوان الله عليه، الذي لما كبر تعلم وأقبل على طلب العلم والدرس وواظب على النظر في الفقه، وظل منذ صباه متفرغا لطلب العلم متوفرا عليه، وكان يرى أن الله عز وجل لم يغفر لأحد بالجهل، فالواجب على كل إنسان أن يكون عمره كله في طلب الخروج من الجهل إلى العلم، وهذا قضية أساسية. لا نقصد أن يتعلم الناس ما لا ينفعهم، بل العلم النافع، نحن نتحدث عن العلم أي العلم النافع، علم القرآن الكريم والاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى وما نحتاجه في عباداتنا وفي معاملاتنا في إدارة شؤوننا في الاقتصاد في الثقافة في الطب في الميكانيك في الهندسة في التصنيع العسكري والحربي والاقتصادي في كل هذا. نحن إنما نتحرك عندما نكون على هذا النحو، نتحرك على أساس أننا نتحرك تحت عنوان قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان يرى هناك يتعلم عند أبيه وأعمامه ويتلقى تعليمه عنهم، عن أبيه الذي اختص بلقب الحافظ، وعند عمه أيضا محمد بن القاسم الذي كان هو الآخر عالم أهل البيت وكبيرهم، ونال من العلم نالا عظيما وأدرك منه ما لم يدركه غيره في وقت إدراكه. ولا يبعد أنه طاف بالحجاز لا سيما مدينة جده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتلقي العلوم والتزود من معارفها المتنوعة ولدى شيوخها المقصودين من غير إخلال بما كان عليه من أهل بيته. فالإمام الهادي بلغ في العلم مبلغا عظيما حتى لم يصل عمره 17 سنة، يعني عام 262 هجرية، إلا وقد بلغ من العلم مبلغا يختار عنده ويصنف. ومن المرجح أن أهل بيته وشيوخه في العلم كانوا يخصونه بمزيد من العناية والاهتمام لما كانوا يرونه فيه من المستقبل العظيم، الأمر الذي كان يحملهم على تعظيمه وتوقيره وهو لا يزال في مقتبل عمره. الإمام الهادي قبل أن يتحرك طاف في العالم الإسلامي خارج الحجاز بعد بلوغه في العلم مبلغ الاجتهاد، فقد حط رحاله يوما في بغداد حاضرة الخلافة العباسية، وحضر فيها مجلس القاضي أبي خازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي المتوفى في عام 92 هجرية. هذا القاضي أبو خازم كان ولي قضاء الكوفة ثم قضاء الشام في 264 هجرية، ثم عاد إلى بغداد في عام 271 هجرية، ولي القضاء فيها للمعتضد العباسي سنة 283 هجرية. وكان يحدث الإمام القاسم ولم يعني وكان أحد المحدثين المشهورين. الإمام الهادي إلى الحق وصل إلى بغداد وحضر حلقة هذا القاضي أبي خازم عبد الحميد كما قلنا بن عبد العزيز الحنفي المتوفى في عام 292 هجرية. ذكر المؤرخون بأنهم رأوا شخصا حضر حلقته، يقول الراوي في وصف حضوره تلك الحلقة: فدخل شاب له رواء ومنظر فأخذت العيون ومكنوه فجلس في غمار الناس بين الناس، فما جرت مسألة إلا خاض فيها وذكر ما يختاره منها ويحتج ويناظر، فجعلوا يعتذرون إليه من التقصير لأنه ما أفسحوا له في البداية، لكن بعد أن سمعوا كلامه وعلمه اعتذروا له من التقصير الذي حصل معه. ثم أسرع النهوض، فقيل لأبي خازم: هذا رجل من أهل الشرف من ولد الحسن بن علي عليه السلام. فسمع الناس بأن رجلا من ولد الحسن فتى صغيرا له من العلم ما يبهر، فتشوقوا لحضور الموعد المجلس الثاني في الأسبوع الثاني، واجتمع الناس وكثروا شوقا إلى كلامه ورجاء أن يعاود الحضور. لكن الإمام الهادي الفتى، هذا الفتى الصغير، لم يحضر تخوفا من السلطان. فكان أبو خازم القاضي يقول: إن يكن من هؤلاء أحد منه أمر فهذا، إذا كان هناك أحد يمكن أن يكون له دور في هذه الحياة الآن من أهل البيت فهو هذا الفتى. تحرك فيها الإمام الهادي إلى الحق عند رحلته العلمية والاستطلاعية التي يمكن أن نسميها. الإمام الهادي قام بعملية قبل أن يتحرك في اليمن وقبل أن يتحرك في العالم، قام بعملية يشبه أن تكون عملية استطلاع، عملية استطلاعية، رحلة علمية واستطلاعية كانت في هذا الوقت بالتحديد. ويمكن أن من خلال بعض القرائن التاريخية يمكن أن نحدد زمن هذه الرحلة، أنها وقعت في بعد عودة القاضي أبي خازم من قضاء الشام في عام 271 هجرية. ثم واصل الإمام الهادي رحلته شرقا فحط رحاله في آمل، وآمل هي مدينة في شمال طبرستان، في سهل طبرستان في مازندران اليوم، كانت عاصمة ملك الإمام محمد بن زيد المتوفى في عام أو الشهيد في عام 276 هجرية. كان هو الإمام محمد بن زيد الذي تولى أمرها من عام 271 هجرية إلى عام 276 هجرية. وكان قد ذهب الإمام الهادي إلى هناك مع أبيه وبعض عمومته ومع مواليهم. ولما وصل إلى هناك وتسامع الناس بهم سارعوا إليهم، فامتلأ النزل، الفندق الذي نزلوا فيه امتلأ، وهذا أمر أزعج حكومة الإمام محمد بن زيد هناك. وكتب إليه وزيرها بأن ما يجري يوحش ابن عمك. فأجاب الإمام الهادي في تلك الحالة، قال: ما جئنا ننازعكم أمركم، ولكن ذكر لنا أن لنا في هذه البلدة شيعة وأهلا، فقلنا عسى الله يفيدهم منها. وخرجوا مسرعين وثيابهم عند القصار وخفافهم عند الإسكاف، ما استرجعوها. وهذا يعني إنما استجاب الإمام الهادي لبعض شيعتهم وبعض التلاميذ أعمامه وتلاميذ جده الذين كانوا من تلك البلدة وطلبوا منه الحضور إلى هنا وهو أعمامه. يترجع أنه في تلك الرحلة التقى الإمام الهادي إلى الحق أبا القاسم البلخي الذي توفي في عام 319 هجرية في آمل، ولكن التقاه لقاء الند بالند والعالم بالعالم. ويعني يتبين أن الإمام القاسم كان أكبر سنا من الإمام من أبي القاسم البلخي، لأن هناك من يقول بأن الاعتزال دخل إلى التراث الزيدية من خلال تعلم وتدرس ودراسة الإمام الهادي على أبي القاسم البلخي، وهذا غير صحيح. التقاه لكن لقاء الند بالند والعالم بالعالم، وتناقش وإياه حول عدد من المسائل الأصولية التي كانت مثار النقاش في ذلك الوقت، وليس لقاء التلمذة والاتباع كما يفهم من كلام بعض المؤرخين، لأن الإمام الهادي في ذلك الوقت كان قد وصل إلى عمر 27 عاما على أقل تقدير، وصار مشار إليه بالبنان عند كبار أهل بيته في العلم، حتى أنهم كانوا يلقبونه بالإمام، وكان يعتز بعلوم أبائه وعقيدتهم ومذهبهم. فإذا حصل تشابه في الآراء الاعتقادية بين أهل البيت، أئمة أهل البيت، وبين بعض المعتزلة، فهي أن المعتزلة أصلا هم من درسوا وتعلموا عند علماء أهل البيت وليس العكس، وليس العكس كما حصل لاحقا طبعا. فالإمام الهادي كان هكذا على هذا النحو يتحرك يستطلع، كان ينظر إلى العالم الإسلامي بعين بعين التحفز والنظر والمراقبة والتأمل وتشخيص هذا الوضع، وبالتالي إعداد الإجابة عنه. وهذا هو شأن علام الهدى في كل زمان وفي كل مكان. إذن عرفنا كيف كانت نشأة الإمام الهادي، بعضا من أوصافه، وكيف كانت رحلته الاستطلاعية إلى منطقة طبرستان وإلى العالم الإسلامي. لابد أنه مضى الإمام الهادي على الحجاز، ومضى على الكوفة وعلى بغداد، وسافر شرقا إلى طبرستان ومازندران وإلى بلاد الري، كل ذلك لكي يكون نظرة واقعية عن هذا العالم الذي يريد أن يتحرك فيه وأن يقوم بعملية تغيير كبيرة جدا في واقع هذه الأمة. نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأنبياء والمرسلين معه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الرسل إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه وتوفيقه من قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية الثامنة من سورة الزمر، وهي سورة مكية، والآية كما سمعنا وأنصتنا تصف الإنسان المتقلب الوجه والمواقف المهزوز الأقدام الواقف على جرف هار، أسرع ما ينجرف وينهار أمام أي مغريات من الشهوات، ولهذا فهو لا يذكر الله إلا في الشدة والضر، فإذا أنعم الله عليه نسي الله وأنكر واتجه إلى الدنيا يطغى ويفجر ويفسد ويتبختر. نعم، هذا هو حال وموقف الإنسان الغافل الجاهل الذي لا يعلم أنه مملوك لله وفي ملكه وأنه مخلوق لله وعليه رزقه، فهو لا يتنبه لهذه الحقيقة إلا إذا مسه الضر ولو مسا خفيفا. هنا يلتفت إلى الحقيقة ويحتشد للخروج من مضيقه ويبحث عن طريقه، فلا يجد أمامه إلا طريقا واحدا وهو الحق، ذلك هو ربه الذي خلقه وأوجد ورزق، هكذا كما يصفه الله بقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. أرأيتم الغفلة في حالة الضر؟ أي ضر يمس الإنسان يتجه إلى الله ربه منقطعا إليه، ملتجئا إليه، مستجيرا به، معتمدا عليه، لأنه قد انقطعت حوله الأسباب واختفت أمام عينيه السبل الرحاب وانزوت عنه الدنيا وأغلقت الأبواب، فلا يجد إلا ربه مجيبا ولا يجد غيره سببا قريبا ولا يرى غير بابه رحيبا. فإذا عطف الله عليه وتفضل عليه وأكرم ضاع نوره وأظلم وانشغل بدنياه وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، وهذا ما يوضحه الله بقوله: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. إن النعمة والسعة التي نالها بتخويل من الله وتمكين وتفضل إلى حين جعلته مغشيا عليه بغفلة حتى يظن أن هذه النعمة باقية وأن الدنيا له خالدة وأن متاعها هو الأمل والمنتهى وأن نيله هو الغاية والمبتغى، وهكذا فإذا به ينقطع للمتعة بشغف ويغرق في الإسراف والترف ويتبع الشهوات ويضيع الصلوات ويبحث عن الثروات وينسى الدعوات والأعمال الصالحات ويطيع الهوى ويعصي الهدى، وهكذا يستمر مسيره المعوج وسعيه الأهوج وهو يظنه الطريق الأبلج، وبهذا فإنه يلج في غيه وطغيانه، فإذا به يفاخر ويكاثر ويرابي ويقامر ويعتدي ويغامر ويظاهر الظالم والفاجر وبالفساد يجاهر، يظن أن المال له القوة والناصر، وبهذا المسير المظلم المعوج ينسى ربه المعبود الحق ويسقط عبدا للمال والسلطان متبعا للطاغوت والطغيان، ويصبح متاع دنياه له ربا والتكاثر منه هدفا وأربا، ويصير العلو في الأرض والفساد له طريقا سربا. نسي الله ونسي ما كان يدعو إليه من قبل، ألم يكن حين مسه الضر يدعو ربه منيبا إليه ويعلن أن الملجأ إليه والاعتماد عليه وأن الخير كله في يديه؟ فماذا غره عن ربه الكريم؟ ماذا أنساه دعاء ربه العظيم؟ لقد غرته الدنيا وأغواه هواه واستهواه حب الطغاة، فنصب من كل ذلك أندادا لله. ولا يقف ضلاله عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى الظن بأن ضلاله هدى، وأن عجاجه سوى، وأن شركه بالله دهاء، وأن الإنابة إلى ربه غبى، فتبا له من جاهل غافل. ولكنه رغم ذلك يدعو الناس إلى حب متاعه ويحثهم إلى اتباعه، فإذا به ضال مضل عن سبيل الله يبغيها عوجا، ويبدل نعمة الله كفرا، ويحل نفسه ومن معه النار الكبرى. وهذا هو المصير الذي استحقه من ربه الأعلى. ولهذا فهو يختم الآية بالأمر الحاسم والبلاغ الحازم إلى هذا المغرور النائم: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إنه بلاغ منذر للحقيقة يختصر، وللدنيا يحتقر، ومن الغافل يسخر. تمتع أيها المغرور بدنيا الغرور، فإنها قليل فيها الكثير، والطويل فيها قصير، والاستكبار والعلو فيها حقير، والإخلاد إلى متاعها غرور، وإلى ربك المصير. استمر أيها الكافر سادرا في التفاخر والتكاثر، فإنك إلى النار سائر. دم أيها الغافل بالدنيا مشغولة، ولمتاعها بتولة، وبالشرك جذولة، واقض العمر مصرفا أكولة، وامش في الأرض مرحا مختالة، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة، بل لا بد أن تزول، وإنك إلى ربك لا بد أن تحول، وتكون عن عملك مسؤولا، وتعرف هناك أن متاع دنياك كان قليلا، ثم تؤخذ إلى النار مغلولة، إنك من أصحاب النار. هذا هو المصير، صحبة دائمة للنار، وهو المصير الحق لكل أمثال هذا الكفار الذين ظنوا الدنيا دار قرار، وعبدوا متاعها، ونسوا ربهم الغفار. إن هذا هو المنتهى الحق لكل من لم يعرف الله حق معرفته، ولم يقدره حق قدره. وهذه هي العقبة لكل غافل عن ربه، جاهل لمقام خالقه ورازقه. إذن فكيف النجاة من هذا المصير الخاسر؟ وما هو الطريق الآمن لكل سائر؟ إنه طريق العلم والإدكار، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن الطريق الآمن هو اتباع هدى الله، وهذا هو العلم الذي آتاه الله لنا لنعرف به الطريق إليه. فإن العارف بالله يستمر ذاكرا لله في كل حال، منيبا إليه في الشدة والسراء بلا ارتياب. إنه من أولي الألباب ومن العلماء الذين يتحرون الرشاد والصواب. إنه عالم مفكر يصبر صبر المتبصر، يعظم ربه ويكبر، فلا يشرك به أحدا، ولا يتخذ له من الطغاة والمتاع ندا، ولا يكون أبدا في رحمة ربه قانطا. فهو في الشدة صابر ذاكر، وهو في الرخاء شاكر ذاكر. يعبد الله مخلصا له الدين، حنيفا عن سبيل المشركين، مجتنبا طريق الذين هم للطاغوت عابدين. فأنعم به من إنسان سوي، وطوبى له من عاقل مستضي، وبشرى له بمصير مرضي من ربه المميت المحيي. فاستمعوا هذه البشرى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فيا أيها الإنسان، أي الفريقين تختار؟ أن تكون ممن بدل نعمة الله كفرا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إذن لا شك أننا نختار أن نكون من أولي الألباب الذين يعبدون الله في كل حال، وينيبون إليه في كل حال، لا يميلون أبدا ولا يرتابون أبدا. اللهم اجعلنا ممن ذكرك، وممن عبدك بإخلاص، وممن استقام على الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازال حديثنا مستمر عن الغربلة والاختبار الإلهي الذي يأتي لنا كمؤمنين في واقع هذه الحياة. وحينما نتأمل في قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا، يجد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هنا يسأل باستنكار، يسألنا نحن ولا يسأل أمة أخرى، لا يسأل أناس يعيشون في كوكب آخر، لما يسألنا نحن سكان الأرض المؤمنون بالأنبياء وبالكتب الإلهية وبالله وبرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يسألنا نحن كمجتمع مسلم، يسألنا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل جيل، أم حسبتم أن تتركوا؟ وكأن الله يقول أنه لن يتركنا. من ماذا؟ من اختبار معين محدد. ما هو هذا الاختبار يا الله الذي يمكن أن تقول ما هو هذا الاختبار الذي وعدت أنك لن تتركنا دون أن تختبرنا به؟ ما هو؟ هل سيكون عبارة عن أسئلة في أوراق؟ لا، ستكون أسئلة في أحداث، سيكون الاختبار في واقع أحداث. ومثل ما تحدثنا سابقا، أكبر ما يجلي الناس في واقع الحياة كما بيّن الله في القرآن هو الجهاد والولاء. وهنا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذين الجانبين، الجهاد والولاء في هذه الآية. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ إذن هذا الجانب الأول، الجهاد يميز الناس، لأن الناس قد يصلون ويصومون ويتمسكون بهما ويرفضون المسؤولية والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الطواغيت، يكون هذا عبارة عن فشل، لأن الله يريد صلاة، يريد صيام، يريد زكاة، يريد تسبيح، يريد ذكر، يريد جهاد، يريد أمر بمعروف ونهي عن المنكر ومواجهة للطواغيت. فيتبين من خلال الجهاد من هو المؤمن الثابت ومن هو غير الثابت. فالله يختبر الناس بأحداث، يختبرنا جميعا بمواقف، بظروف في الواقع العملي، بتحديات، في تلك التحديات تتحملون المسؤولية أن تجاهدوا، ويتحتم عليكم أن تجاهدوا مقابل كل تلك الأحداث. يأتي الطغاة والظالمون وترونهم يفعلون أكبر وأبشع الجرائم، ترون الدماء تسفك، ترون الأعراض تنتهك، ترون الأجساد تتفحم، ترون المقدسات تدنس، وتجدون آيات القرآن تقول لكم جاهدوهم، قاتلوهم، قفوا في وجوههم. فهنا يتبين الإنسان المؤمن المستجيب لله والإنسان الذي يريد أن يقتصر فقط على شعائر عبادية معينة. الله تعالى يقول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ إذن هنا أول اختبار، ثم الاختبار الثاني الولاء، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. إذن اختبار في الجهاد واختبار في الولاء. ما هي الوليجة؟ الوليجة معناها الدخيلة، يعني دخيلة في الولاء، بمعنى أنهم لم يدخلوا في ولائهم طرف آخر، هم أولياء لله ورسوله والذين آمنوا، وليس لهم ولاء لطرف آخر. من هو الطرف الآخر هذا؟ هو العدو، إما أن يكون منافق وإما أن يكون كافر، فهم يتجهون بالولاء إلى غير صف المؤمنين، إلى الكافرين أو إلى المنافقين أولياء الكافرين. فهذا الذي يتولونه إما أن يكون ظالم أو فاسق أو مجرم أو طاغية، فهم يتجهون بالولاء إليه وينحرفون ويصوبون ولائهم نحوه. فالله سبحانه وتعالى قرر وأكد على هذا بآياته البينات، الواضحات أنه لا يمكن أن يتركنا من هذا الاختبار في كل جيل، يختبرنا من منا سيجاهد ومن منا سيقعد، من منا سيكون وفيا في تحمله للمسؤولية ونهوضه بالمسؤولية بولائه، فلا ينحرف بولائه عن الله ورسوله ولا المؤمنين، ولا يوجه نحو أعداء الله وأعداء الأمة من المنافقين والكافرين والمجرمين والطغاة، مثل ما هو حال أمريكا وإسرائيل اليوم أئمة الكفر، ومثل ما هو حال النظام السعودي وغيره من الأنظمة العميلة لليهود اليهود والنصارى. هؤلاء هم المنافقون، عندما يتولهم أي طرف فهو يصبح بذلك منحرف عن منهجية الله وعن الإسلام، ويصبح منهم، إن تولاهم أصبح منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالله تعالى هنا يبين لا يستقيم إيمان الإنسان إلا بهذا الشكل، أن يتميز في جهاده أن يتميز في ولائه، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. هنا يكون الإنسان في حالة نفاق، لأن النفاق هو ولاء للكافرين أو للمنافقين والتنصل عن المسؤولية، وعندها يتجرد الإنسان من القيم، عندما يقول الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ليس هنا يغربل إلى فئتين، الله تعالى يأتي بأحداث تبين المؤمن وتبين المنافق. كيف كان موقف الذين نافقوا؟ الله سبحانه وتعالى بينه في نفس سياق الآيات. كيف هو سياق المنافقين؟ قال الله سبحانه وتعالى أنه عندما يأتي قول لهم من المؤمنين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إذن أليس تميز المنافقون هنا من خلال دعوتهم إلى الجهاد فرفضوا؟ عندما يقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، معنى لا يليق بكم أن تقعدوا، والعدو يهاجم والعدو يدمر الأمة، يحارب أبناء الأمة أو يضحي بأبناء الأمة ويقتلها من أجل العدو الآخر اليهود والنصارى، كما هو حاصل بيننا وبين نظام آل سعود المجرم المنافق. هذا عبارة عن تحدي للناس، لا يليق بكم أن تقعدوا، هذا تحدي، هذا خطر على أمتكم، هذا خطر على شعبكم، هذا خطر عليكم أنتم، على المجتمع

0: لا تتركوا الأرض يفسدها الطغاة والظالمون والمجرمون، قاتلوا في سبيل الله. إن لم تقتنعوا أن هناك جهاد في سبيل الله، إذا لم تريدوا أن تقاتلوا في سبيل الله، فعلى الأقل دافعوا عن بلدكم، دافعوا عن شعبكم، ولذا قال أو ادفعوا، دافعوا عن أمتكم، دافعوا عن مناطقكم، ادفعوا هذا العدو الذي هو قادم ليحتل وينتهك الأعراض ويسيطر على كل شيء. فماذا فعل الذين نافقوا؟ هل استجابوا؟ لا، تميز نفاقهم بتنصلهم عن المسؤولية وتهربهم منها ولا مبالاتهم، وكأنه لا خطر وكأنه لا شر، وكأن العدو الذي يهجم والذي يهدف إلى الاجتياح والساعي إلى السيطرة كأنه ولي حميم، كأنه صديق، كأنه طرف سيقيم الحق والعدل والخير وآت للأمة ولمصلحة الأمة. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. تهرب، هذه مبررات فقط، يقدمون مبررات ليتهربوا من الجهاد في سبيل الله للتنصل عن المسؤولية. يعني من يثبت لنا أنكم على حق؟ من وهذا مسلم يقتل مسلم؟ وهكذا تأتي مبررات، وما أكثر من يفعل هذا، يتصرف على هذا النحو، يقدم تبريرات، عناوين، تعللات حتى يتهرب من أداء هذه المسؤولية. ماذا قال الله عنهم أيضا؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني أنهم هم قد ابتعدوا عن الإيمان لدرجة أنهم باتوا أقرب إلى الكفر، قطعوا مسافة كبيرة جدا بعيدا عن الإيمان فاقتربوا من الكفر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أليس هؤلاء يدعون الناس إلى القعود؟ اقعدوا، لم ينهضوا، لم يتحركوا، لم يدفعهم لا وعي باستشعار الخطورة ولا دافع إيماني بالاستجابة لتوجيهات الله وأوامره وآياته إلى أن يتحركوا ويقاتلوا. قعدوا وفي نفس الوقت يقعدون، يضبطون، ينتقدون الآخرين، يسخرون من الآخرين، يقولون لو أطاعونا ما قتلوا، بمعنى أن أولئك الذين ذهبوا إلى المعركة، أولئك الذين استجابوا لله، أولئك الرجال الذين بوفائهم وإيمانهم وحريتهم واستجابتهم انطلقوا ونالوا كرامة الشهادة، يأتي أولئك ويقولون وقد قعدوا وتنصلوا، ثم يقولون لو أطاعونا، يعني كنا قلنا لهم اجلس في بيتك، لا حاجة لأن تتحرك، لا تدخل نفسك في هذه المشاكل، اترك القتال، تضبيط، تخذيل، إرجاف، تهويل، تضليل، خداع، تشويه، عبارات سيئة. معنى ذلك أنهم يرون أنهم في حكمة، أنهم حكماء، فيسعون إلى أن يجمدوا الأمة عن أن تتحرك في أداء مسؤوليتها. فهؤلاء قد تجردوا عن الإنسانية وعن الفطرة الإيمانية، عن الفطرة الإنسانية، وعما أمر الله سبحانه وتعالى في دينه. فالله تعالى كما تحدثنا يأتي بأحداث تغربل الناس، ومن أكثر جوانب الغربلة هو الجهاد في سبيل الله والولاءات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: رب بي

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة والحديدة وإب وحجة والمحويت والجوف وتعز وريمة وعمران وذمار والمديريات الحرة بمحافظتي مأرب ولحج عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية جماهيرية حشدة تحت شعار فلا عدوان إلا على الظالمين، تقدمها العدد الكبير من المحافظين والوكلاء والقيادات المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية، وباركت الوقفات الجماهيرية الحاشدة العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة في حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي واستهداف سفينتي نفط في البحر الأحمر، معلنة التفويض المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأييد التام للقوات المسلحة في اتخاذ كافة الخيارات الرادعة وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وأعلن المشاركون النفير العام والتعبئة الشاملة والجهوزية العالية لرفض الجبهات بالرجال والمال والالتحاق بدورات التعبئة العسكرية لخوض معركة الحرية والاستقلال وكسر الحصار الممتد منذ 12 عاما، محذرين النظام السعودي من التمادي في العدوان أو الاستنجاد بالإدارة الأمريكية، ومؤكدين أن أي تصعيد سيواجه برد حتمي وضربات مسددة في العمق السعودي. وجددت بيانات الوقفات التمسك المبدئي والموقف الثابت الداعم للشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والتمسك بمعادلة وحدة الساحات، معتبرة القضية الفلسطينية القضية المركزية والأولى للأمة، كما دعت البيانات إلى تعزيز الاصطفاف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية والتعاون الفاعل مع الأجهزة الأمنية للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار أو التعاون مع العدوان. دشنت الإصلاحية الاحتياطية بمحافظة صنعاء الأمسيات والندوات الثقافية والخطابية ضمن الأنشطة التمهيدية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وأكد مدير الإصلاحية الرائد مازن عيسى والمشاركون أن أحياء المناسبة يمثل محطة إيمانية مهمة لترسيخ قيم الاقتداء بالسيرة النبوية وتعزيز البناء الفكري والسلوكي في مواجهة التحديات. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومصحوبة بحبات البرد على أجزاء من عدة محافظات يمنية خلال 24 الساعة القادمة، وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومخاطر العواصف الرعدية، داعيا إلى توخي الحذر والاستفادة القصوى من مياه الأمطار في تغذية المياه الجوفية والزراعية. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
4: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

سامعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الوفاء والحب والصفاء، ونرحب بكم إلى الحلقة 19 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة. فأهلا ومرحبا بكم.

0: من القبائل اليمنية.
1: ومن غرائب الصدف أن أحد النقوش اليزنية قد وقع في يدي قائد القوات البريطانية الكابتن هينز الذي احتل عدن في عام 1839 للميلاد، فقام بترجمته من الخط المسند إلى اللغة الإنجليزية ثم ترجم فيما بعد إلى اللغة العربية. وقد تضمن ذلك النقش عبارة: هجمنا بصوت الغضب على الأحباش والبرابرة، وتقدمنا ببأس وشدة على حثالة الجنس البشري.
0: وعلى ما يبدو أن هذا النقش كان من أواخر ما خطه اليمنيون من نقوش على الأحجار، وكان قد نقش بعد الانتصار على الأحباش، حيث لم يصل إلينا أي نقش عن المرحلة التي تلت ثورة الملك يوسف أسأر يثأر. وقد فسر بعض الباحثين ذلك بأن تطورا قد حدث في الكتابة مما أدى إلى ترك النقوش على الأحجار.
1: المستمعون الأعزاء، تحضر مرحلة الأحباش في الذاكرة الشعبية، وتتداول الأجيال اليمنية لا سيما في الأرياف قصصا وحكايات، بعضها من وحي المخيلة الشعبية والبعض الآخر عن قصص حقيقية، وهناك روايات تمزج ما بين الخيال والواقع.
0: ومن تلك الروايات التي تتحدث عن بطولات أحد القادة اليمنيين الذي كان يحارب الروم من بحر إلى بحر، وإنه حينما لجأ أولئك الغزاة الروم إلى بحر الظلمات طاردهم ذلك القائد اليمني بجيشه حتى أفناهم، وإنه عندما كان يخوض بحر الظلمات قافلا إلى اليمن سقط سيفه فهبوا عن بكرة أبيهم، ولم يتخلف عن إجابة الملك إلا قلة من الناس تسموا بالأطراف لخلع قبائلهم إياه بسبب خوفهم من البحر، أما البقية فقد دخلوا معه البحر حتى رجعوا بالسيف الذي سقط في بحر الظلمات.
1: ويقول الأديب عبد الله البردوني عن هذه الرواية أنها أقرب إلى الخيال القصصي المتبع في غرائب السير الشعبية، فلم يخض أسعد الكامل وهو المقصود بالرواية بحر الظلمات، بل ولم يكن هناك بحر يسمى بحر الظلمات. والملاحظ أن وقائع وشخصية ذي نواس الحميري يوسف قد انتقلت إلى أسعد الكامل، فذو نواس الحميري هو الذي حارب الأحباش المسنودين بالروم في غزوهم اليمن، وهو الذي خاض بحصانه البحر الأحمر ومات غرقا فيه.
0: لقد أوردنا هذه الرواية للتأكيد أن مرحلة الاحتلال الحبشي والصراع اليمني الروماني ظل حاضرا في المخيلة الشعبية، حتى انعكس ذلك على شكل روايات بعضها يستند إلى وقائع حدثت بالفعل ثم دخلت عليها التعديلات والزيادة والإضافة، غير أنها تحمل مدلولات وطنية وسياسية.
1: فإننا نلاحظ كيف أن هذه الرواية بغض النظر عن صحتها من عدمه تكشف لنا عن الموقف الجماعي القبلي من تلك الفئات التي تقاعست عن حرب الغزاة، حتى أن القبائل خلعت كل متقاعس أو جبان تخلى عن واجبه الوطني في الدفاع عن أرضه وسيادتها واستقلالها.
0: والأهم من ذلك إن تلك الروايات الشعبية تحفظ لنا أن هذا الشعب اليمني العريق والوفي لأبنائه الذين صمدوا في وجه المحتلين يخلد القادة الأحرار الذين ضحوا من أجله وبذلوا دماءهم في سبيل تحريره حينما تصدروا معارك الدفاع عن الأراضي اليمنية، كما أنه ينعتهم بالنعوت التي تليق ببطولاتهم وشجاعاتهم أثناء مقاومتهم للغزاة المحتلين.
1: المستمعون الأعزاء، ونحن نوشك أن نقترب من نهاية هذه الحلقة، لا يفوتنا أن ننوه بأنه من خلال تتبع ما كتب ودون في المراجع التاريخية بمختلف أنواعها واتجاهاتها عن التواجد الحبشي في اليمن والعلاقة بين اليمن والحبشة في القرون الأولى بعد الميلاد، فإنه يمكن تقسيم مراحل هذا التواجد، أو بالأصح ذلك الاحتلال البغيض الحاقد على الشعب اليمني،
0: بل والطامع بنهب ثرواته والسيطرة على البحرين الأحمر والعربي، كما عرفنا في الحلقات السابقة أن ذلك التواجد يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل، وهذا ما سوف نتناول معكم

0: في الحلقة القادمة بمشيئة الله جل وعلا.
1: فإلى أن نلتقي في ذلكم الموعد، تقبلوا أطيب التحايا وأصدق الأمنيات، ودمتم بألف خير.
0: ودام اليمن حرا مستقلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد الإذاعي أحمد المعطري،
0: ومن التقديم تهاني الشرجبي،
1: واسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: الهندسة الصوتية منير حسن الحرازي،
1: ومن الإخراج سماح الفقيه.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

فرض على الأمم محمد شوك فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها.

محمد طابت الدنيا ببعثته.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة. يعد الفن اليمني المعماري حضارة قائمة بذاتها، كما يروي لنا التاريخ عن القصور والقلاع والسدود وغيرها مما يعد من العجائب التي نسجت حولها الأساطير.
1: الفن المعماري اليمني جذور تاريخية تأبى الانكسار، حيث تمثل بلادنا غطاء معماريا متفردا في العالم القديم، لفتت أنظار كل شعوب العالم باستقصاء الفن العماري وتتبع خطوات إبداع الرعيل من الأجداد القدماء الذين ترجموا انفعالاتهم النفسية والروحية في الزخرفة، إما على عقود الجبس والأبواب الخشبية أو الأحزمة على عقود الحجر والطين والياجور المحروق في صنعاء وصعدة وشبام وثلا وحبابة وغيرها من المدن الآهلة بالحضارة التي تقدم آيات من الإبداع الخلاق والمرتكز على قاعدة المعرفة وحضور الشكل ومقاييس المسافة التي يكمن استشرافها من مجرد إطلالة على ما يزيد عن 200 مدينة تاريخية شاخصة بأريج الماضي.
0: يكتسب الفن المعماري تقديرا كبيرا لتفرده وعراقته وأصالته، وتعد العمارة في بلادنا أحد أفضل النماذج التي حافظت على طرازها التقليدي وما تزال، كما أنها نموذج فريد يحظى بإعجاب من يشاهده، كما يحظى باهتمام المختصين فيه كونه يعد حضارة قائمة بذاتها.
1: ويروي لنا التاريخ عن القلاع والحصون والقصور والسدود وغير ذلك مما يعد من العجائب التي نسجت حولها الأساطير. ويرى الأستاذ عادل العزاني المتخصص في تاريخ العمارة أن الفن المعماري لبلادنا حافظ على أصالته بالرغم من المتغيرات الحديثة.
2: تاريخ الفن المعماري اليمني تاريخ عريق وعميق وجذوره مترامية، والحقيقة أن الآباء والأجداد تركوا لنا إرث تاريخي يمثل درر ملأ ساحة السعيدة جبالا وسهولا وأودية، وله عمق استراتيجي يعني فظيع ونادر، وبدءا من مدينة سام بن نوح آزا اللي هي صنعاء القديمة الآن، ومرورا بثمود فثمود فغمدان، فتمتلك اليمن فن معماري فريد، وهي تقريبا البلد الوحيد الذي إرثها الإرث المعماري متنوع، استطاع أن يجمع ما بين الطي بدون حرق والطي تام والحجارة ومزج بين كل الألوان. تنظري إلى بلدان، أي بلد من البلدان هتلقيه أنه عنده طابع معماري واحد، أما بلادنا فهي تمتلك العديد من الطوابع المعمارية، ولدينا من الآثار ما تزخر به اليمن في كل بقعة سعيدة، لا تخلو بقعة من بقعة اليمن إلا والإرث المعماري المتوارث يعني موجود وثابت وراسخ رسوخ أجبة.
0: اشتهر قدام اليمنيين بكونهم معماريون مهرة، شيدوا المدن التي خلدت الحضارات وابتكروا تقنيات هندسية ارتبطت بهم على مر العصور، فهم أول من شيد مبان بطوابق عمودية منذ فجر التاريخ، كان أولها قصر غمدان في صنعاء، والذي ذكرته النقوش وذكره المؤرخ الهمداني بأنه كان مكونا من 20 طابقا ترنو نحو السماء.
1: وفي أزمنة لاحقة شيد اليمنيون أول ناطحات السحاب التي عرفها العالم في مدينة شبام بحضرموت، وكانوا أول من ابتكر وشيد السدود، وتشير المراجع التاريخية إلى أن سد مأرب العظيم هو أقدم سد عرفته الأرض، فبمجرد النظر لمدن الطين في شبام حضرموت وصنعاء القديمة ومدينة زبيد التاريخية تتضح فكرة علمية وهندسية كبيرة.
0: اليوم ومع ازدياد مشاكل الطقس وتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة وزيادة التلوث، تبدو طريقة التشييد قديما متجاوزة بمراحل أساليب البناء الحديث كونها متقدمة بيئيا وهندسيا.
1: تبدو العمارة اليمنية القديمة أكثر جمالا من مباني المدن الحديثة في عموم البلاد، ولعل هذه الأخيرة تبدو مدنا مشوهة بالأسمنت وبلا هوية أو مظاهر متجانسة وخالية من الخصائص البيئية.
0: الحضارة اليمنية توصف بأنها حضارة الطين، وذلك لقدرة إنسانها منذ القدم على التكيف مع تراب أرضه لهندسة آيات وروائع في فن العمارة الطينية الجميلة التي تجسد قدرته على الخلق والإبداع.
1: ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم ببناء مسجده الشريف بالمدينة المنورة مع أصحابه بالطين واللبن، وكان بينهم الصحابي اليمني الجليل طلق بن علي رضي الله عنه، فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال: دعوا هذا الصحابي فإنه أصنعكم بالطين.
0: اليمنيون منذ أكثر من 11,000 سنة قبل الميلاد استخدموا الطين في بناء المنازل بتقنية وحرفية عالية، وما يزيد هذا الفن في البقاء هو ممارسة الكثير من الصانعين في بلادنا وحتى اليوم الفن المعماري، ويتنافسون على تشكيلاته وسخارفه.
1: وتختلف بيوت الطين في عناصرها وموادها التي تبنى منها وأشكالها التقليدية التي فرضتها الطبيعة الجغرافية في كل منطقة، ويهتم الكثير بالبناء الطيني وخصوصا في المناطق الحارة لمساعدتهم على التكيف مع الجو، وما أثبتته عدة دراسات علمية.
0: وفقا لدراسة الدكتورة فاطمة حسين المنشورة في مجلة العمارة والفنون في العام 2013، يعد الطين مادة طبيعية صديقة للبيئة، وتكمن ميزة البناء به في كونه يساعد على الحد من استنزاف الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات الكربون، لأنه يستخدم الحد الأدنى من المواد المصنعة.
1: وبحسب الدراسة توفر مباني الطين تقنية عزل هندسي بشكل كامل على نحو فريد، فهي تعزل الحرارة أو البرودة مما يؤدي إلى التقليل من إهدار الطاقة. يتجسد ذلك التقدم الهندسي خاصة في بيئة المناطق الحارة والصحراوية، فمادة الطين لا تنفذ خلالها الحرارة إلا بعد وقت يصل إلى 15 ساعة تقريبا في ظل سماكة 40 سنتيمترا، بينما هذا الأمر لا يتعدى سوى 5 ساعات فقط في جدار الأسمنت الذي يكون بسماكة 20 سنتيمتر.
0: وما هو مهم أيضا مستمعينا أن مادة الطين تعتبر عازلة جدا للصوت وللضجيج، أو ما يسمى بيئيا بالتلوث الصوتي، بسبب تكوينها وسماكة الجدران والمسامات المنتشرة في تكوين مواد البناء.
1: وبحسب الدراسة ذاتها فإن من أبرز مزايا بيوت الطين الحد من التلوث وسهولة التدوير، فمادة الطين تعد مادة طبيعية متوازنة بيئيا، وهي توفر مناخا صحيا للغاية داخل البيوت لدرجة يشعر بها السكان بالراحة التامة والهدوء، حتى أن نفحة الهواء والأكسجين يكون صحيا للغاية عكس بيوت الأسمنت المطلية بالمعاجين الكيميائية.
0: كما أن عملية البناء بمادة الطين والقش يحد من التلوث ومن إنتاج النفايات عند البناء، ويحد من استنزاف البيئة في جميع مراحل التصنيع أو حتى في حال هدم المنزل، فالعناصر الطينية تمتاز بسهولة تدويرها ولا تضر بالبيئة الطبيعية المحيطة بالبيت كونها مبنية منها. الأستاذ عادل العزاني أشار إلى أن البناء بالطين أضاف رونقا وجمالا بديعا للعمارة في بلادنا.
2: الفن المعماري عميق وذات عمق بعيد، أنه فعلا أنت لو ما تنظر مبنى ما زال صامت إلى حد الآن 600 سنة، هذا معناته أن المواد المستخدمة في هذا البناء مواد يعني معدة بدراسة كيميائية فظيعة عدتها فترة الإنسان اليمني القديمة. يعني المواد المستخدمة مواد ما زالت صامتة إلى الآن إلى آلاف السنين. لو أنظر الآن، لو أجي أقارن الآن الطبقات الأسمنتية أو المواد الأسمنتية المستخدمة في البناء، هذا لن يزيد عمرها عن 100 سنة وانتهي. بينما الحجر اليمني القديمة، الطينة اليمنية القديمة، الياجورة، هذه ما زالت صامتة لآلاف السنين، معناته أن الإنسان اليمني كان ذات حس فظيع أنه استطاع أنه يوجد هذه المواد، وما زالت لحد الآن رغم العبث فيها ما زالت لحد الآن صامتة.
1: يكمن عامل التفوق البيئي في أن عوامل العزل الهندسي لمباني المدن اليمنية مكونة من مواد طبيعية من ذات البيئة، وهي عبارة عن الطين والقش وأخشاب ومادة النورة والرماد الطبيعية، ولعل جدار الطين المخلوط بالحشائش كالقش التبن يمكن أن يصد الموجات الكهرومغناطيسية ويمنعها من الدخول لداخل المباني.
0: وحين تتأمل الطوب الأحمر الذي تتوشحه العمارة في بلادنا، ترى هذا النوع الهندسي الفريد الذي لا يدع إلى الملل يتسرب لعيون ناظريها، حيث نشاهد هذا الإبداع في صنعاء وصعدة وحجة وغيرها من المدن التي يغلب عليها الطراز الحميري القديم بأشكاله الحميرية القديمة وبأشكال مختلفة.
1: العديد من المختصين يؤكدون أن الإرث العمراني الذي تركه لنا الآباء والأجداد يستطيع أن يدر على الدولة أموالا طائلة إذا حافظنا عليه، فهو يستهوي الكثير من عشاقه عربيا ودوليا، لكن لم نستطع المحافظة على هذا الإرث، وبدأت بعض المظاهر المعمارية الشامخة تندثر بسبب عبث العابثين لجهلهم بأهمية هذا الإرث الذي يمثل تاريخا ومجدا وإنجازا.
0: طالب المختصون ومنهم عادل العزاني بضرورة إيلاء هذا الفن أولوية هامة في الجامعات والدراسات، ولا بد أن تهتم به الدولة لأنه يمثل درة سياحية في هذا الجانب.
2: إن الآباء والأجداد تركوا لنا إرثا معماريا راقيا شامخا نستطيع أن يدر على دولتنا وعلى وضعنا يغطي ميزانية الدولة وأكثر، لكن مع الأسف ما استطعناش ان احنا نحافظ على هذا الارث، لو علاوة ان احنا نطوره ما استطعناش ان احنا نحافظ على هذا الارث، وبدأت اغلب المظاهر المعمارية القديمة الشامخة بدأت تندثر، منها ما يعبث به العابثون بسبب الجهل وعدم أهمية هذا الإرث الذي يمثل تاريخا ويمثل مجدا ويمثل إنجازا فريدا ويمثل درة سياحية في هذا الجانب. هذا في يعني في جانب أنه إحنا ما استطعناش إن إحنا نحافظ عليه، ويوجد مبتزين مش لا المختصين الأكاديميين قليلي، العابثي يقوم يهد البناء يستخدم الحجر. طيب المبنى هذا هو درة في أصل ذاته، يعني عمق استراتيجي، تقوم أن تستخدم الحجر أيش تستخدمها؟ ممكن تستخدم حجر ثاني. تمام. إضافة إلى الإهمال، إضافة إلى عدم الثقافة المجتمعية بهذا الإرث الفني الذي استطاع أن يبلغ أصقاع الدنيا. يعني إذا كان الآن يعني فيه من يعمر صنعاء القديمة ب600 عام، وفيه مدن أخرى وحصون أخرى ب700 عام، تمام، يعني ما زالت صامدة إلى حد الآن.
1: تعتبر العمارة والهندسة المعادلة الصعبة والرقم الذي لا ينكسر في يمننا الحبيب، والإنسان اليمني مجد بالدفء الأحمر القصور وناطحات السحاب التي ستظل شاهدة على حضارة عريقة وشامخة.
3: الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. يبدأها بالعناوين الرئيسة. محمد عبد السلام يؤكد أن الحظر البحري يقتصر على الملاحة السعودية، وردا على حصار اليمن. الخارجية تستنكر مواقف المبعوث الأممي وتشدد على الحق المشروع في كسر الحصار. وقفات شعبية حاشدة تبارك عمليات القوات المسلحة، معلنة التفويض المطلق للقيادة وفق معادلة الحصار بالحصار. التصعيد العدواني في الضفة يخلف شهداء، وأبو عبيدة يؤكد أن المعركة الحقيقية في الضفة هي مفتاح النصر. الحرس الثوري الإيراني يكبد القوات الأمريكية خسائر جسيمة في المنطقة، ويحذر المواطنين من الاقتراب من مقراتهم السرية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أنه لا إغلاق لمضيق باب المندب كما يروج له البعض، موضحا أن الموقف المعلن من القوات المسلحة اليمنية يقتصر على فرض حظر بحري يطال الجانب السعودي فقط. وأشار عبد السلام إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا مشروعا على الحصار الممتد الذي يفرضه النظام السعودي على اليمن، ورفضه القول بأن بل بأي مقاربة منصفة تضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني. استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين إبداء المبعوث الأممي إلى اليمن قلقه من إجراءات القوات المسلحة لكسر الحصار، وتجاهله للحصار السعودي الممتد منذ 12 عاما وما نتج عنه من كارثة إنسانية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك المواقف المنحازة تشجع العدوان على الاستمرار في جرائمه والتغطية عليها، وشددت على أن لليمن الحق المشروع في اتخاذ كافة التدابير لرفع الحصار، وأن الخروج المليوني للشعب اليمني منح الجيش تفويضا كاملا لفرض الحصار على موانئ النظام السعودي حتى إنهاء معاناته. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات عقب صلاة الجمعة وقفات جماهيرية حاشدة تبارك للعمليات العسكرية النوعية في حظر الملاحة على العدو السعودي واستهداف سفينتين نفطيتين في عرض البحر الأحمر. وأعلنت الوقفات التفويض المطلق للقيادة الثورية والتأييد التام للقوات المسلحة اليمنية في اتخاذ الخيارات الرادعة وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، معلنة النفير العام والتعبئة الشاملة لرفض الجبهات بالرجال والمال لكسر الحصار الممتد منذ 12 عاما. وحذرت الوقفات النظام السعودي من التمادي في العدوان، مؤكدة أن أي تصعيد سوف يواجه بضربات مسددة داخل العمق السعودي، مجددة الثبات على الموقف المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني والتمسك بمعادلة وحدة الساحات، مع الدعوة لتنسيق الجهود الأمنية وصون الجبهة الداخلية.
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين حكومة الكيان الصهيوني من توسيع دائرة الاستهداف والجرائم التي يرتكبها قطعان المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى موقف عربي وإسلامي حازم لمواجهتها. انتقدت الوزارة الصمت الدولي والتواطؤ مع الاحتلال وانتقائية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني، مجددة العهد للشعب الفلسطيني وللقواه المجاهدة بالوقوف إلى جانبهم وعدم التخلي عنهم. إلى ذلك أدان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة الاقتحامات المتوالية والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف الصهاينة المتطرفين بقيادة المجرم بن غفير تحت حماية قوات الاحتلال. حمل البيان واشنطن والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة على التداعيات لتوفيرها الغطاء السياسي والعسكري للعدوان. حذر البيان من مخططات تمهد لخطوات أشد خطورة تستهدف الهوية الإسلامية للمقدسات، كما دعا البيان الشعوب العربية والإسلامية والأحرار إلى الانتقال من الإدانات إلى المواقف العملية والمقاطعة، مؤكدا استمرار اليمن في نصرة فلسطين والدفاع عن الأقصى بكل السبل المتاحة. تصاعدت حدة الجرائم الإرهابية لجيش العدو الإسرائيلي وعصابات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد مركز معلومات فلسطين معطى باستشهاد 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وفي نابلس اقتحمت قوات العدو مستشفى نابلس التخصصي وحاصرته، واعتدت على الطواقم الطبية واعتقلت شقيقين أحدهما جريح، وذلك عقب ارتكاب مجزرة ببلدة تل أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين. وفي سياق الاعتداءات أصيب 6 مواطنين بجروح وتسمم جراء هجمات إرهابية للمستوطنين شملت طعن مواطن شمال غرب أريحة وإحراق منزلين ومنجرة وإطلاق النار شرق قلقيلية. باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عملية إطلاق النار البطولية قرب بلدة تل التي أسفرت عن مقتل صهيوني وإصابة 3 آخرين، مجددة الدعوة العاجلة إلى تشكيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لعربدة المستوطنين. من جانبه حي الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة ثوار الضفة المرابطين، مؤكدا أن التصعيد الصهيوني في الأقصى وفي الضفة وغزة لن يجلب على العدو إلا الويلات، وداعيا كافة أبناء الشعب وكافة شرفاء الأجهزة الأمنية إلى الهبات الشاملة لتكون الضفة المعركة الحقيقية ومفتاح النصر الكامل على الاحتلال النازي.

واصل جيش العدو الاسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، حيث نفذ تفجيرات جديده في بلدتي مركبه والطير، واستهدف بلده المنصور بقنبله صوتيه، فيما اعلنت وزاره الصحه اللبنانيه ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني منذ 2 مارس الماضي إلى 4,330 شهيدا و 12,236 جريحا. وفي سوريا، واصلت القوات الصهيونية تحركاتها العسكرية داخل الأراضي السورية عبر تنفيذ توغلات جديدة بآليات وبعناصر مشاة بين بلدتي بريقة وبير عجم بريف القنيطرة، وإقامة حاجز عسكري مؤقت لتفتيش المارة وتعطيل حركة المرور في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. أعلن الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني تنفيذ ضربات مسددة ضمن الموجة 27 من عملية النصر 2 والمرحلة 25 من عملية صاعقة، استهدفت القواعد والمقرات الأمريكية في المنطقة. وأكدت البيانات الإيرانية مقتل وإصابة عسكريين أمريكيين وتدمير مقرات إقامتهم ومقاتلات ونظام باتريوت في قاعدة الأزرق بالأردن وأربيل، إلى جانب إحراق 3 حظائر للذخيرة بمعسكر العديري وثكنة الدوحة وعرفجان بالكويت واستهداف برج مراقبة الأسطول 5 في البحرين. وعلى الصعيد الدفاعي، تمكن الدفاع الجوي للحرس الثوري من إسقاط صاروخ من نوع توماهوك أمريكي بسماء مدينة كاهونج في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد. في سياق متصل، وجه الحرس الثوري تحذيرا عاجلا إلى سكان دول المنطقة بضرورة الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن أماكن الإقامة السرية والمستترة للجنود وللضباط الأمريكيين داخل المدن ضمانا لسلامتهم عقب فرارهم من قواعدهم العسكرية، مفندا المزاعم الأمريكية ومؤكدا الجاهزية التامة للرد الحاسم على أي تصعيد أو عدوان.

النبأ الأخير. قتل 15 شخصا بينهم 12 جنديا جراء هجوم بمركبة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية مشتركة للجيش والشرطة في منطقة تانك شمال غربي باكستان، حيث أعلنت حركة طالبان باكستان المسؤولية عن ذلك الهجوم. أكد البيان العسكري الباكستاني استشهاد الجنود عقب اشتباكات مع المسلحين الذين فجروا السيارة بالجدار الخارجي للنقطة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية انتقامية أسفرت عن مقتل 12 مسلحا وسط اتهامات لإسلام آباد بوجود

تصل على الملاحة السعودية وردا على حصار اليمن. الخارجية تستنكر مواقف المبعوث الأممي وتشدد على الحق المشروع في كسر الحصار. وقفات شعبية حشدة تبارك عمليات القوات المسلحة معلنة التفويض المطلق للقيادة وفق معادلة الحصار بالحصار. التصعيد العدواني في الضفة يخلف شهداء، وأبو عبيدة يؤكد أن المعركة الحقيقية في الضفة هي مفتاح النصر. الحرس الثوري الإيراني يكبد القوات الأمريكية خسائر جسيمة في المنطقة ويحذر المواطنين من الاقتراب من مقراتهم السرية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي النشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باب المندب باعتراف غربي وشرقي. اليمن يرشح بل يرسخ معاد

بعد عقود من التفريط تستعيد اليمن أخيرا سيادتها على أهم الممرات الملاحية في المنطقة، لكن باعتراف دولي هذه المرة عقب حرب أكتوبر في سبعينات القرن الماضي، شرعت دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة لتعطيل مضيق باب المندب بعدما أدركت حجم التهديد الذي يشكله على حليفتها الصغيرة في فلسطين المحتلة، وقد استخدمته القوات المصرية كخانق للاحتلال ونجحت بهزيمته، ونسجت أمريكا العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة منذ ذلك الحين، والهدف إبقاء هذا الممر بعيدا عن السيادة وفرض وصاية دولية عليه بعد أن ظل المضيق الحيوي مهملا وخارج المشهد، حتى قررت اليمن البلد التي تطل على ضفته الشرقية إعادته فعليا لسيادتها، مع أن البدايات الأولى لاستعادة الممر كانت صعبة، وقد تداعت دول غربية تقودها أمريكا وبريطانيا اللتان شكلتا تحالفات وخاضتا بالفعل حروبا ضد اليمن بهدف انتزاعه، إلا أن اليوم وبعد 4 سنوات تقريبا يحق لليمن بقيادة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مكسبا لم يكن في حسبان الساسة خلال العقود الماضية ممن حاولوا إرضاء أمريكا وإسرائيل بإبقائه بعيدا عن السيادة اليمنية. اليوم يبدو المشهد مختلفا في المضيق الحيوي، وقد جددت اليمن تفعيله كورقة في وجه أعدائها، ليس الإسرائيليين والأمريكيين فقط بل أيضا السعوديين ممن يكيدون لليمن المصائب ويحاولون تنكيله. كان المشهد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مختلفا تماما ولم يسبق له مثيل، وقد سارعت السفن بمن فيها التابعة لدول كبرى، أما الالتزام بالتوجيهات اليمنية وتجنب إغراقها أو بحث تصاريح عبور، وهذه إشارات مؤكدة على أن اليمن بات يحسب له ألف حساب قبل عبور ممراته الملاحية، وتشير إلى أن حقبة جديدة تنتظر البلد الذي ظلت دول قريبة وبعيدة تتعمد تجويعه وإغراقه بالمعونات والمساعدات، وقد تدفعه لمصاف الدول الكبرى اقتصاديا، والأهم أن لا أحد قادر على العودة لمستنقع الحرب، فالبعثة الأوروبية التي شكلت قبل عامين ضمن مخطط لإعادة تدويل المضيق سارعت من أول لحظة لتلافي المواجهة بتحذير السفن المشمولة بالعقوبات اليمنية، بينما أمريكا التي حشدت ذات مرة قرابة 5 حاملات طائرات وأساطيل جوية وبحرية وبرية يتحاشى رئيسها حتى رفع صوته عاليا في الحديث عن قرار اليمن بشأن فتح أو إغلاق المندب، وجميعها معطيات تؤكد بأن اليمن فرض معادلة لا أحد قادر على كسرها.

تتسع دائرة التوتر إقليميا ودوليا، ففي واشنطن يوجه الرئيس الأمريكي ترامب تحذيرات شديدة إلى إيران، محملا إياها مسؤولية أي هجوم يمني جديد في موقف يعكس تصاعد القلق الأمريكي من اتساع رقعة المواجهة. فقد هدد المجرم ترامب صنعاء وطهران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وقال المجرم ترامب على منصته أن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين وكلاء لإيران، وسيفرض عقابا عسكريا كبيرا على إيران وبالطبع على الحوثيين أنفسهم إذا شنوا المزيد من الهجمات. وأضاف المجرم ترامب أنه

0: يشعر حاليا بخيبة أمل كبيرة من الحوثيين بعد أن كانوا يتصرفون بمسؤولية واحترافية وذكاء منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير الماضي وفق تعبيره. وتعليقا على هذا التهديد يؤكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى محمد طاهر أنعم أن تهديد المجرم ترامب لا يعني لليمنيين شيئا، ولن توقف القوات المسلحة عن استهداف السفن السعودية والسفن المتجهة إلى الموانئ السعودية حتى وقف الحصار على اليمنيين.
1: هذا التهديد لا يقدم ولا يؤخر، ونتذكر جيدا تهديدات ترامب قبل سنتين حين كنا نضرب الكيان الصهيوني ونضرب سفنه في باب المندب وفي البحر الأحمر ونضرب مدنه في إيلات وغيرها، وكان يهدد أنه سوف يتدخل، وفعلا تدخل وأرسل حاملة الطائرات فضربناه بنفسه، ضربنا الولايات المتحدة وضربنا حاملة طائراتها وبعض طيرانها، واشتبكنا معها اشتباكا لفترة طويلة حتى انسحبوا، وأعلن أنه يعني تفاهم معنا والتزمنا له، وهو كذب عرفه العالم كله وانتقدته حتى الصحافة الأمريكية. والمهم أنه انسحب يجر أذيال الخسارة. كنا في وضع أقل مما نحن فيه الآن من التوكل على الله عز وجل ومن زيادة قوة ودقة الصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها وكذلك الإرادة الشعبية. لا يعني لنا تهديد ترامب شيئا، لن نتوقف عن استهداف السفن السعودية والمتجهة للموانئ السعودية حتى يقف الحصار على بلادنا. نحن لدينا قضية عادلة مثل ما كانت لنا قضية عادلة أيام العدوان الصهيوني على غزة بعد طوفان الأقصى المبارك، واستمرينا في ضرب الكيان الصهيوني رغم تهديدات الولايات المتحدة ومهمة إسبيدس الأوروبية وتحالف الازدهار وغيرها من الأشياء. استمرينا في ضرب الكيان الصهيوني ومن وقف مع الكيان الصهيوني من الأمريكيين حتى توقف العدوان على غزة وحصل الاتفاق، وكذلك اليوم أي تهديدات لن تثنينا. نحن لدينا قضية واضحة أعلناها للعالم، هناك حصار سعودي على مطاراتنا ومنع لنزول الطائرات وسفر اليمنيين سواء المرضى أو العالقين أو غيرهم، ولدينا حصار سعودي اقتصادي في منع بعض المواد، سنستمر في استهداف السفن السعودية، وهناك تهديد يمني معلن باستهداف المطارات السعودية قريبا كذلك، واستهداف ربما الاقتصاد السعودي وأرامكو وغيره. لا يعنينا شيء من هذه التهديدات للأمريكي ولا للأمم المتحدة ولا لأي دولة في العالم. هناك حل واحد وطريق واحد واضح، وهو رفع الحصار. رفع الحصار السعودي عن بلادنا يعني أننا سوف نتوقف عن استهداف السفن السعودية والمواقع السعودية، أما غير ذلك فلن يثنينا أي شيء بمعونة الله عز وجل.

وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، ولكم التحية من الإعداد سميح الزدين تقي، الطباعة والأنترنت سايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس منفذ الأخبار والمتابعات على الهواء مباشرة أحمد الوتاري. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: إعلان هام من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3: استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 13 لسنة 2013، تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكافة أصحاب الأعمال والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون عن منح إعفاء بنسبة 50% من الغرامة المترتبة على عدم الإيفاء بالالتزامات التأمينية في مواعيدها المحددة قانونا خلال الفترة السابقة، وذلك لكل من يتقدم بطلب الإعفاء مرفقا به النماذج التأمينية المستوفية لكافة البيانات الصحيحة وكذا سداد كامل الاشتراكات التأمينية المتأخرة، إضافة إلى 50% من رصيد الغرامة المتبقية عليه دفعة واحدة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026. وتهيب المؤسسة بجميع أصحاب الأعمال والمنشآت إلى سرعة المبادرة بتسوية مديونياتهم والاستفادة من الإعفاء خلال الفترة المحددة، وبما يعزز من الشراكة التأمينية الفاعلة بين المؤسسة وأصحاب الأعمال ويكفل حماية حقوق المؤمن عليهم.
4: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. منذ إنشائه وعلى نار مبطنة هادئة، بقي النظام السعودي يعد مآدب الشر والتربص والإضرار بمصالح وحقوق ووجود أمتنا العربية والإسلامية، قائما خير قيام بالمهام الشيطانية الموكلة إليه غربيا وصهيونيا للفتك بروح ومعتقد أمة الإسلام والحيلولة دون تماسكها ووحدتها والأخذ بعوامل قوتها الكامنة في مواجهة هجمة أعدائها الشرسة المستمرة والمتصاعدة منذ بدايات القرن العشرين الماضي. وكان اليمن وعلى الدوام في قلب المهداف الإجرامي العدواني السعودي ومشغليه في عواصم الشر الكبرى من لندن إلى واشنطن وما بينهما. وفي غمرة التطورات والأحداث المحتدمة اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية والمصيرية، وبعد أن بلغ السيل الزبا كما يقال، ها هو اليمن، يمن المشروع القرآني، يمن اليوم، هذا اليمن الناهض بمسيرته النيرة التحررية الثورية وبمشروعه الرائد، مشروع الحرية والكرامة والعزة المنشودة للأمة كلها. ها هو يمسك مشعل الخلاص والانعتاق وقطع دابر ما استفحل من إجرام وآثام طغاة العالم ومجرميه وذيلهم السعودي، سعيا إلى طي هذه الصفحة السوداء التي كتبها المجرمون بالنار والإبادات والقتل والتدمير والحصار والتجويع والإهلاك بالإجمال والتقطير لشعوبنا العربية الإسلامية المستهدفة التي طال بها الأنين والتوجع تحت رحى ما يحدث منذ عشرات السنين، وتصاعد وتضاعفت حماوته الضارية المتوحشة في سنوات العقد الأخير ومحطاته البارزة والأبرز، كما هو شأن العام 2015 في اليمن والعام 2023 في غزة، وعلى ذلك قس. وبطبيعة الحال اليوم غير الأمس والمواجهة في أوجها، لكن العدو السعودي الصهيوني المستكبر والمحركين من الخلف للعبة الإبادة والحصار والتجويع والقتل والتدمير بكل الأشكال والصور ما زالوا يراهنون على وسائلهم العتيقة والمستهلكة في التضليل والتسويف والخداع والالتفاف على التبعات والاستحقاقات التي نفد كل إمكان لمزيد من المطل والمناورة حولها والتنصل من عواقبها واستدعاءاتها وما أكثرها. وقد كان بيان حكومة التغيير والبناء بالأمس واضحا، فالعدو السعودي يصر ومن خلال بيانه الصادر عن ما يسمى مجلس الوزراء في المملكة على استمرار مسلسل الأكاذيب والمغالطات وتزييف الحقائق، كما أن هذا العدو حسب البيان يريد بهذه الأكاذيب والمغالطات أن يخلص نفسه من سجل قاتم السواد من الجرائم التي ارتكبها في حق اليمن واليمنيين. ولم يفت البيان الحكومي التذكير لمن يعانون من وهن الإدراك وضعف الذاكرة بأن العدوان السعودي على اليمن كان خدمة ممتازة للعدو الأمريكي والإسرائيلي ولتمكينهم من السيطرة على المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن وصف حكومة العدو السعودي معركة إسناد اليمن لغزة المظلومة المذبوحة بأنها صراعات لأهداف مشؤومة يثبت بشكل أوضح خيانة هذا النظام السعودي للأمة العربية الإسلامية وقضاياها، ومشددا في الآن ذاته على أن خروج الشعب اليمني المليوني والتاريخي وغير المسبوق هو للتأكيد على خياره الواضح بتفويض القيادة والقوات المسلحة بفرض معادلة الحصار بالحصار، وهي المعادلة التي لم تتأخر ترجمتها عمليا والتي حملها البيان العملياتي للقوات المسلحة الليلة الماضية حول العملية النوعية التي تم فيها استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفتا قرار الحظر اليمني للملاحة البحرية للعدو السعودي بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة في البحر الأحمر، وإجبار 10 سفن أخرى على العودة والتراجع. والواضح والأكيد أن القادم أعظم فيما لو ركب العدو السعودي أو استمر في ركوب رأسه وبقيت حمى العدوان وشهية القتل للشعب اليمني بكل الأشكال تعصف به، فلن يلوم إلا نفسه.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
7: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جداً، أصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
8: صانعة الأجيال،
9: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.
1: شعبنا العزيز، في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية والكرامة والعزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق.
0: استجابة لدعوة قائد الثورة وتأكيدا على الجهوزية العالية ومواجهة الحصار، خرجنا حرائر اليمن في مسيرات جماهيرية حاشدة في مختلف المحافظات اليمنية تحت شعار جمعة التحذير والنفير، استجابة لدعوة قائد الثورة. تضمنت الفعاليات والوقفات النسائية التي عقدت في الكثير من المحافظات الحرة عدة محاور رئيسة، منها رفض الحصار والتصعيد، حيث اعتبرنا المشاركات أن الحصار المستمر يمثل حربا متكاملة الأركان تستهدف الشعب اليمني. كما فوضنا القيادة السياسية وأعلنا النفير العام والتفويض الكامل لقائد الثورة لاتخاذ الخيارات والقرارات المناسبة لحماية السيادة الوطنية وإسنادا للقوات المسلحة. كما أن هناك كانت دعوات من قبل حرائر اليمن للقوات المسلحة اليمنية لرفع مستوى الردع وإعلان الاستعداد لتقديم الدعم والإسناد للجبهات، كما أن القضية الفلسطينية حاضرة في هذه الوقفات، حيث جددنا التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة. إذن سمعينا الكرام، العديد من المحافظات التي خرجنا فيها حرائر اليمن في جمعة التحذير والنفير، فهناك كان خروج في محافظة حجة وفي محافظة صعدة وأيضا في محافظة المحويت ومحافظة تعز وغيرها من المحافظات التي شهدت خروجا نسائيا كبيرا، يؤكدنا على أهمية الوقوف في وجه الأعداء ورفع الحصار عن بلادنا.
2: في إطار النفير العام وتفويضا للسيد القائد يحفظه الله والقوات المسلحة اليمنية، نظمت الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه فرع الطالبات بالأمانة وقفة الرفض والإدانة والاستنكار للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وانتهاكه السافر لكل الأعراف الإنسانية والقانونية، معلنات لحالة الغضب والاحتجاج، مستعدات لخوض غمار معركة التحرر بنقاط عملية.
3: ونطالب القوة الصاروخية والجوية بسرعة وقوة الرد على هذا العدوان السافر الظالم المتغطرس، وندعو الجميع إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى استمرار الوقفات القبلية المسلحة والتحرك إلى دورات التعبئة العامة العسكرية وتعزيز الثقة بالله وبنصره وتأييده.
4: مليون سلام وتحية.
5: يثمر القوة
4: اليمنية.
2: الطالبات ومن صرحهن الأكاديمي يؤكدن على مواقف الثبات في إطار محور الجهاد والمقاومة ودعم قضايا الأمة، ويهتفن بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الإنساني المشرف مع اليمن.
4: شكرا من يمن الإيمان،
5: شكرا من يمن الإيمان،
4: للشعب وقادة إيران،
5: للشعب وقادة إيران،
4: للشعب وقادة إيران،
5: للشعب وقادة إيران،
4: جيش المحور جيش واحد.
2: إنها معركة التحرر وانتزاع الحقوق المشروعة لشعبنا، استعدت لها اليمانية واستنفرت كما هو حال شعبها، وما أخذ بالقوة لن يعاد إلا بالقوة.
1: جمعة التحذير والنفير سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية والكرامة والعزة الإيمانية.

0: صانعة الأجيال. حجم التفاعل النسائي مع الوقفات التي خرجت تحت شعار جمعة النفير والتحذير التفاعل النسائي تحدثت عنه الأستاذة فاطمة الجرب المنسقة الميدانية للهيئة النسائية.
1: بداية أقول حياكم الله والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم النبيين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نقيم هذا التفاعل النسوي بأنه كبير ويعبر عن مستوى وعي عالي لدى المرأة اليمنية، وأيضا استجابة لله سبحانه وتعالى. فهذا الزخم من الأنشطة ومن التفاعل مع في هذه المرحلة مع الأحداث يعتبر هذا نصرا لله سبحانه وتعالى ونصرا لدينه، وأيضا وعي المرأة الذي قد تنام منذ بداية العدوان إلى هذه المرحلة من تصعيد إلى تصعيد. فالمرأة بفضل الله سبحانه وتعالى وبارتباطه به بالله سبحانه وتعالى أصبح وعيها يتصاعد ويتنامى بحجم المرحلة. في هذه الزخم الذي تخرج فيها الرجال والنساء، حتى خروج الرجال هو يعبر عن أن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.
0: جهوزية النساء خلال هذه الوقفة هي ما أكدنا عليه خلال هذه الوقفات التي خرجنا فيها نساء اليمن. الأستاذة فاطمة أيضا تحدثت عن جهوزية المرأة اليمنية.
1: تعلن جهوزيتها في كل المجالات، ليس فقط في الجانب الثقافي وليس أيضا في الجانب الاجتماعي أو في الجانب التربوي، وإنما الجهوزية هي تكون في كل المجالات، لأن الصراع صراع حضاري كما قال السيد القائد، يتطلب مننا الإعداد الإيماني، الإعداد المادي، يعني نعد للعدو قوة ترهبهم. أولا القوة الإيمانية والسلاح الذي تمتلكه المرأة اليمنية هو قوة الإيمان، هذا الإيمان الذي يعبر في واقعها مواقف عملية. هذه المواقف عملية تستطيع المرأة من خلالها أن تنشئ جيلا فاعلا ومؤثرا. هي الأم، هي الزوجة، هي أيضا المربية للأجيال. فعندما تحمل ثقافة القرآن الكريم، عندما تحمل مبادئ الدين وقيم الدين، هي تربي مجتمعا واعي. أيضا من خلال ثقافة المرأة ووعيها العالي وارتباطها بالقرآن الكريم، أيضا هي تستطيع بتحركها الفاعل والمؤثر أن تحصن الجبهة الداخلية، حيث أن هذه الإعداد من التماسك الداخلي في الجبهة الداخلية يساعدنا على الإعداد القوى العسكرية، يساعدنا على الإعداد أيضا في جميع المجالات، سواء كانت المجالات السياسية أو الاقتصادية، فلها دور كبير وفاعل في هذا المجال أيضا، والإعلامي وفي كل المجالات. الارتباط بالقرآن الكريم يعبر عن ماذا؟ يعبر عن قوة. كلما ارتبطنا بالقرآن، كلما ارتبطنا بالله، كلما ارتبطنا بالأعلام، كلما تحركنا في ميدان العمل في كل المجالات، هي عبارة عن قوة ورسالة تواجه أعداء الله على في كافة المجالات. أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بأن ندي الدور الفاعل في، وأن نكون على أهبة الاستعداد والجهوزية والحضور والثبات والصبر والاستمرار في مواجهة أعداء الله إلى جانب إخواننا الرجال.
0: مدى الوعي لدى المرأة اليمنية بالقضايا الوطنية والعربية مع الأحداث المتغيرة.
1: مع الأحداث والمتغيرات بدأ هناك يعني نمو وعي المرأة، تنامى منذ بداية العدوان. كانت وعي المرأة بسيط، ولكن بارتباطها بالقرآن الكريم وبالمحطات الهدى أصبحت أكثر وعيا، وبالأحداث والمتغيرات، فعين على الأحداث وعين على القرآن. أصبحت تستطيع المرأة أن تقرأ الواقع من خلال القرآن الكريم والأحداث، وتعي خطورة العدو، حيث أصبحت تؤدي الدور الفاعل في مناصرة القضايا الكبرى. فهي المرأة هي من تجيد بالبذل والعطاء، هي المضحية، هي من تضحي بابنها وزوجها، هي من تبذل المغالي والنفيس في نصرة المستضعفين وفي إعلاء كلمة الله. لمسنا مستوى الوعي العالي والمستوى أيضا التحرك المنظم في سواء بالأنشطة أو بالبرامج الثقافية أو في ما شابه ذلك، وتطأ كل موطئ يغيظ الكفار. هي تعي أن كل وطأة قدم فيها ما يغيظ الكفار فهي تقوم بها وتطأها. هي تعي أن كل موقف يزعج الأعداء هي أيضا تتوجه لأداء هذا الموقف. المرأة اليمنية أصبحت تعي أن كل موقف قرآني هو يقدم رسالة للعدو. هي تقدم رسالة للعدو بأنها هي المرأة القوية، هي المرأة الثابتة، هي المرأة الصابرة، هي المرأة التي لا تزلزلها الشدائد ولا الأهوال. فهي تعد من نفسها إعدادا إيمانيا، إعدادا أيضا للمراحل القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، فأن تكون هي أيضا الركيزة الأساسية في الصمود وفي قوة الإرادة في البذل بسخاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هي أيضا لمسنا تنامي سخط المرأة في هذه المراحل، فأصبحت هي تعبر بصوتها بكل حرية وبكل شجاعة. فهي لا ترهب كل تلك الإملاءات التي يعدها العدو أو تلك المخططات التي يحاول أن يرهب الشعوب أو يستضعفها، ولكن هي تصمد في وجه هذا العدو أيضا بشجاعتها وبصبرها. فهي من مدرسة زينب عليها السلام ومدرسة فاطمة عليها السلام تخرجت المرأة اليمنية.
0: أما أهم الرسائل التي يجب أن تركز عليها التوعية للجانب المرأة في ظل المرحلة الجديدة، أيضا تحدثت عنه الأستاذة فاطمة الجرب المنسقة الميدانية للهيئة النسائية العامة.
1: بالنسبة الرسائل التي تركز عليها البرامج التوعوية أو التثقيفية، هي البرامج التي تزيد من طاقتنا ومن قوتنا، تلك البرامج التي تزيد من وعي المرأة، تلك البرامج التي تشحذ الهمم، تلك البرامج. وهذه البرامج هي أساسها ومصدرها وخلفيتها ومرجعيتها القرآن الكريم. وهذه المراجع والمحطات التي نستقيها هي من خلال مدارس الكوثر القرآنية التي الآن أصبحت في كل قرية وفي كل عزلة وفي كل مديرية، أيضا من خلال برنامج الفرقان الذي ينمي من وعي المرأة ويرتقب المرأة حتى الأمية إلى مستوى أنها تكون مرأة متعلمة، أيضا من خلال برامج الذكرى، ومن خلال أيضا مدارس الثانوية العلوم الشرعية التي تهتم بها المرأة أو الهيئة النسائية الثقافية العامة. لذلك الرسالة التي توجهها هي ماذا؟ هي أن لا بد مهما كان التصعيد ومهما كانت خطورة المرحلة، إلا أننا سنكون على أهبة الجهوزية من التأهيل والتدريب ومن أيضا المواجهة لعدو الله، لأن بين أيدينا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث في القرآن الكريم عن كتابه فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بالتمسكنا بالقرآن الكريم في هذه المحطات والتفافنا حول وقراءتهم في الواقع قراءة عملية، نستطيع أيضا من خلال هذه البرامج التثقيفية أن نجعل من المرأة جبلا شاملا.
0: شكرا كثيرا للأستاذة فاطمة الجرب المنسقة الميدانية والتي أفادتنا في هذه الحلقة. في جانب آخر سامعينا الكرام، كان هناك خروج لطالبات الأكاديمية. الأستاذة أمت السلام القاسمي وضعتنا في أهم رسائل هذه الوقفة.
2: لا نجد إلا أن نقول الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا بنعمة الجهاد ونعمة الدفاع عن ديننا ومقدساتنا. نساء اليمن لهن يعني أكثر من 12 سنة وهن يواجهن العدوان ويواجهن العدو الصهيوني ثقافيا ودفعا يعني توعويا ودفعا للناس للجهاد. حملت الوقفة عدة رسائل وهي امتداد لأعمال سابقة وما و يعني وجهات ثابت. حملت العديد من الرسائل. اولا الرساله الاولى اننا مفوضين ومسلمين للسيد في كل ما يعمله وفي كل ما يصدره من قرارات لمواجهه هذا العدو، واننا باقون على العهد والوعد ما بقينا، واننا باذلون انفسنا ودماءنا وابناءنا في سبيل نصرة ديننا، واننا لن نتراجع ولن نكل ولن نمل. طبعا

0: المرحلة الجديدة التي دخلت إليها اليمن، أيضا تحدثت عنها الأستاذة أمة السلام القاسمي.
1: طبعا تكمن الأهمية في استمرار هذه الأنشطة وهذه الوقفات، تكمن أهميتها في أنها تعتبر عامل لاستنهاض الهمم، عامل لاستنهاض الأمم، عامل لاستنهاض نساء المسلمين ونساء اليمن بشكل خاص في أهمية المواجهة واستمرارية المواجهة، عامل في زيادة الوعي والتعريف بالجهودية الكاملة لهذا الشعب في مواجهة هذا العدو. هي رسائل تقدمها نساء اليمن، وهي رسائل تقدمها هذه الوقفات وهذه الأنشطة، أننا بادون ما بدي الدهر في هذه المواجهة، وأننا على استعداد تام، وأننا فعلا استجبنا لله واستجبنا لرسوله واستجبنا لعلم الهدى في الإعداد والتجهيز، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. كذلك هي عامل في تربية الجيل الناشئ والجيل القادم على هذه القيم العظيمة، وعلى خطورة وتبين على خطورة هذه المرحلة، وأهمية المواصلة وأهمية الجهودية وأهمية الثبات وأهمية الوعي في مواجهة هذا العدوان.
0: وفي ختام حلقتنا سامعينا الكرام لهذا الأسبوع، نود أن ندعو إلى ما دعت إليه التعبئة العامة بالأمانة الهيئة النسائية، حيث دعت الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في القافلة المباركة، هذه القافلة التي ستكون وفاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. هذه القافلة التي ستخرج بإذن الله تعالى في شهر ربيع الأول مواكبة مع ميلاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وهنا بدأت حرائر اليمن في دعوة للمشاركة الفاعلة والدعم السخي لهذه القافلة.
2: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

0: إلى هنا سامعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية، إضافة إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ونحيي قوى أمتنا التي هبت لمساندة شعبنا ومقاومتنا بالفعل الميداني المباشر والمؤلم للعدو من جبهات متعددة. ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، نهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.

ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين. فهو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
2: سلام الله عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم

الحياة الزوجية مقدسة برباط المودة والرحمة، ولتدوم هذه الروابط يفضل من الزوجين الانتباه لبعض التصرفات والسلوكيات والتي قد تأتي أحياناً دون قصد وتخطيط لها، كانتقاد الزوج أو الزوجة لطرفه الآخر أمام الآخرين، وإهمال مشاعره واحتياجاته وتأجيلها لوقت آخر، أو حتى لعدم الاكتراث لها بحجة المسؤوليات الكثيرة للزوجة أو للزوج. كذلك ما يؤلم الزوج أو الزوجة الكلمات القاسية والجفاء أو الكذب بحجة أنه قد يغضب أو حتى يكون هناك شك والتقليل من الثقة به أو بها. أوضاً عن ذلك أيها الأحبة، وحفاظاً على المودة وأساس البيت الأسري، نتذكر قوله سبحانه وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والسكون أيها الأحبة يتأتى من خلال الاحترام المتبادل وتقبل الاختلاف في الطباع والآراء، إلى جانب التقدير والشكر على ما يقدمه كل طرف، الزوج أو الزوجة، حتى وإن كان أمراً صغيراً. كذلك التغاضي عن صغائر الأمور من الهفوات والعمل على أن تكون صغيرة لا تضخيمها. يفضل أيضاً تخصيص وقت مناسب للحوار لحل أي اختلاف بالتوافق والتنازل للآخر، مع تطليق العناد وتتبع الأخطاء، أيضاً عدم وضعها تحت المجهر. ونقول هذه هي الأساسيات في استقرار الزواج واستمراره، فلتكن أيقونتكم الحياتية على الدوام. أسعدكم الله دوماً.

0: سامعين الأحباء، طبعاً الرسائل التي تصل منكم مجموعة كبيرة، ولكن نحاول أن نختصرها بما فيها. كما يقال الملح مذاق الطعام، كذلك هي الحياة، فلا مذاق لها إن سارت على نفس الروتين من الهدوء والرتابة. لذلك نتحدث اليوم عن الخلافات بين البشر من فترة وأخرى. هذه الخلافات تجدد وأيضا تثبت فيها روح الوهج، فلا ننظر أيها الأحبة لخلافاتنا بأنها نهاية الطريق أو الصلة، فقد تكون البداية لحياة سعيدة. نتذكر المثل الشعبي الذي هو لدينا يقول: لا محبة إلا بعد عداوة. إذن البداية سعيدة، ونحرص على إدارة خلافاتنا بحكمة وإيجابية لتكون فعلا سعيدة بعد هذه الخلافات. مجموعة ما وصلنا من الرسائل عن الخصام بين الأقارب تتحدث أنها تصل أحيانا إلى حد القطيعة لدى البعض، ثم يتم توريثها لأبنائهم أجيالا متتالية. يسرنا في هذه الفقرة أن نستضيف معنا الأستاذة بتول عنتر، الأخصائية النفسية. مرحبا بك يا أستاذة بتول.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. طبعا سنتحدث عن الخلافات، الخلافات واردة، ولكن كيف نتغلب عليها كي لا تترك ندوب وجراح في النفوس؟
1: طبعا شوفي، الخلاف بحد ذاته مش مشكلة، بل لا. الطريقة اللي ندير بها الخلاف هذا، تمام؟
0: صح.
1: احنا محتاجين أول حاجة الاستماع للطرف الآخر دون الحكم عليه.
0: نعم.
1: ما نحكمش عليه انه خلاص بيروح ينحاز لشخص آخر أو هو مقرر، نسمع. تمام. محتاجين كمان نحن نعمل فصل ما بين المشكلة والشخص، ننهي نش منقلل من قيمة الشخص، نركز على المشكلة مش على الشخص.
0: صح.
1: تمام. كمان نختار الوقت المناسب للحوار، مش وقت الانفعال، لأن وقت الانفعال ممكن يؤذي الآخر. تمام.
0: صحيح.
1: الاعتذار عند الخطأ والتسامح عند المقدرة. نحاول قدر الإمكان إنه إذا إحنا غلطانين نعتذر، إحنا عندنا القدرة على التسامح نسامح. نذكر نفسنا إن العلاقة أهم من كسب الجدع.
0: نعم. طبعاً البعض من الناس يصطادون في الأجواء المشحونة، فيعمل على تغذية الخلافات ويكبرها لدى الطرفين أو حتى لدى أحد الأطراف منهم. هنا كيف يفهم المعنى بالتحريض ضد الآخر خبث هؤلاء الناس ويتم تجاوزهم؟
1: طيب، أول حاجة أن إحنا مش كل ما ينقل الكلام إنه شيء يصلح بيننا. فإحنا محتاجين نذكر انه في البعض يوشي يكبر الخلافات هذا. تمام.
0: نعم.
1: علينا كمان ان لا نبني موقفا على كلام دون التحقق، نتحقق من الكلام، نتاكد. كمان التواصل مع الطرف المباشر للمشكله هذا او الشخص، عشان ما نظلمش انفسنا. تمام. كمان نحتاج ان احنا نعمل حدود صحيه مع الأشخاص هذولي اللي يكبروا المشكلات أو يكبروا النزاعات.
0: نعم.
1: وأهم حاجة اللي هو الوعي بأن المحافظة على العلاقة مسؤولية مشتركة بين طرفين، ما فيش داعي ندخل الطرف الثالث.
0: نعم. وبهذه الطريقة قد يتم حل الخلافات أفضل من أن يكون هناك وسيط. إذن نعم. إذن ما السبيل أو الطرق الأفضل في اتباعها لترميم العلاقات الأسرية التي أثرت فيها شوائب الحياة؟
1: في أول حاجة الاعتراف بوجود مشكلة. إحنا محتاجين نعترف أن ده مشكلة بيننا داخل الأسرة هذا. ما نتجاهلهاش، ما نراكمهنش. تمام. الشيء الثاني المبادرة بالحوار، نبدأ نتكلم، نبدأ نفتح الموضوع هذا بطريقة ولو خطوات بسيطة، بعدين نعمل تركيز على ما يخلينا نجتمع أكثر ما يفرقنا. إيش الأشياء اللي تجمعنا مع بعض؟ إيش الأشياء اللي نحبها مع بعض؟ ما نركز على الأشياء اللي جات تفرقنا، على المشكلة تخلينا نتفرق عن بعض.
0: صح.
1: نقدم الاعتبارات عند الحاجة، نعبر عن المشاعر بوضوح واحترام. أنتم ضايقتوني لأنه حصل كذا وكذا، لكن أنا أحبكم وأقدركم، أنتم طلب دمي بكم أكبر من مشكلة.
0: نعم.
1: فهمتيني؟ نحن محتاجين ممكن نتكلم بهذا، ناخذها قاعدة، إن العلاقات تحتاج إلى وقت صبر عشان تسترجع دفئها
0: وتتجاوز. صحيح. إذن ماذا إن تم إهمال الخلافات ووصلت إلى حد الخصام بين الزوجين أو حتى العائلة ما بين الأخوة الأباء والأبناء؟ هكذا تصل لسنوات كحال بعض الرسائل التي وصلتنا، خلافات بين الأقارب ورثت إلى الأبناء جيل بعد آخر، هذا للأسف يعتبر نموذج مؤسف جدا.
1: للأسف هذا الاستمرار الخصام يترك آثار نفسية عاطفية شديدة. يعني الأطفال اللي تربوا مثلا على أسرة مقطوعة، يعني ما عندهمش عمام أخوال
0: مفككة،
1: يكبروا أنه إحساس أنه ما عندهمش أسرة، ما عندهمش عائلة يتجمعوا فيها، ما عندهمش السند. فهمتيني؟
0: أيوه.
1: الجفاء طبعا هو نتيجة في الزمن، هذا الجفاء بين الأسرة بسبب انقطاع العلاقة، ما حاولت حتى أنهم يصلحوها. كمان عندنا ما لو في احترام ورغبة صادقة في الإصلاح ممكن في الأمر موجود.
0: نعم.
1: يعني أعرف أسر كثيرة أنه على عمر الأجيال كانوا متقاطعين، إلى الجيل الأخير صلح ما بين العائلات.
0: نعم.
1: لأن الأمر موجود
0: وأيضا الوعي،
1: أكيد الوعي هو سر، لأنهم أصلا أول شيء اعترفوا بالمشكلة ودوروا الأمل في إصلاح هذا العلاقة.
0: جميل. إذن هنا نتساءل ما دور المربي في زرع المحبة بين الأخوة والأقارب؟
1: شوفي، المربي هم أهم حاجة في حياة الأطفال بشكل عام أو المراهقين أو الأشخاص الأسرة. ليش؟ لأنهم بيزرعوا المحبة، تمام؟ المحبة، القدوة في الاحترام في الحوار، لأنه إذا مش موجود هذا الشيء ما بيتمشي زراعة هذا الحاجة فيهم.
0: نعم.
1: تمام. تجنب المقارنات بين الأسر، يعني ما تقارنش أخ بأخوه أو أخ بابن عمه، نبتعد عن المقارنات هذا أو التحيز. تعلم الأطفال أنه يعبر عن مشاعرهم، إدارة خلافاتهم بطريقة صحية، يعني بدل ما نخليهم نقول أضربه، لا، اتناقش أنت وياه وصلوا لحل أفضل.
0: نعم. طب هنا أستاذة بتقول، ما هي النصيحة للجميع لخلق ترابط الأسر العائلي بشكل عام؟
1: أول نصيحة، ما تجعلوا الخلافات المؤقتة تهدم علاقات بنيت سنين.
0: نعم.
1: ما تخلوهاش تكون سبب لأنها علاقة جميلة. ثاني حاجة، أمنحوا من تحبون مساحة الكلام والفهم قبل إصدار الأحكام، ما تصدروش حب وانتم ما قد سمعتوش، ما قد فهمتوش إيش القصة. بادروا بالمحبة ولا تنتظروا من يبدأ بها أولا، أنتوا اللي تبادروا، ما تنتظروش إن فلان هو اللي يبدأ.
0: نعم.
1: أنتوا كنوا الخطوة الأولى منكم. الأسرة ليست مكانا للحماء، هذه قاعدة مهمة، هي مساحة للأمان، تقبل، الدعم للأشخاص.
0: نعم.
1: وأخيرا، العلاقات الأسرية يحتاج رعاية مستمرة، كلمة طيبة، احتواء، تسامح، تصنع أثر يجي طول الحياة.
0: ممكن أن نضيف أيضا أستاذة بتقول، إن كان هناك خلاف ما بين الكبار لا داعي أن تصل هذه الخلافات إلى الصغار، قد ينسى أو يتم الصلح ما بين الكبار لكن تظل الآثار في نفسية الأبناء حتى يكبروا.
1: فعلا فعلا، ولهذا يفضل إبعاد الأطفال عن مشاكل مثلا الزوجين أو الأعمام أو مشاكل الورث مثلا.
0: نعم.
1: إبعاد الأطفال لأنه يسبب صدمات نفسية مؤلمة، يضروا الأطفال لما يكبروا يحسونه بعدم الأمان.
0: نعم.
1: ما فيش مكان يحويهم، إذا الأسرة خذلتهم فأكيد العالم هيخذلهم.
0: إذن بهذا الطرح نصل إلى ختام هذا اللقاء بمعيتكم الأخصائية النفسية بتول عنتر، شكرا كثيرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: مع السلامة.

عزيزتنا الأم، يتعلق الأطفال بالأم التعلق الزائد لدرجة الالتصاق، خاصة في السنوات الأولى من أعمارهم. فالطفل يمر بمراحل نمو تطوري نفسي اجتماعي، يحتاج للشعور بالأمان والحماية من قبل الأبوين، خاصة الأم لأنها الأقرب إليه. ولك عزيزتنا الأم بعض الطرق التي تجعل طفلك قليل التعلق بك لتتمكني من القيام بأعمالك دون إزعاج، ومنها تشجيعك له بممارسة بعض الأنشطة بمفرده تتناسب مع عمره الصغير كتناول طعامه بمفرده، قيامك ببعض الأعمال المنزلية بعيدا عنه، اجعله يسمع صوتك ما بين فترة وأخرى ليشعر بالأمان، أيضا توفير البيئة الآمنة البعيدة الخالية من الصراخ وكذلك السخرية، وأن يكون هناك مناكفات ما بين الوالدين، كل ذلك يشعر الطفل بالأمان فيقل التصاقه وتعلقه بك عزيزتنا الأم. أيضا من الطرق الناجعة تعزيز دور الأب والتواصل مع الطفل، إدماجه مع مجموعة من الأطفال بشكل تدريجي كإلحاقه بروضة إن أمكن، فذلك يشعره بالأمان ويلعب بحرية تامة. أيضا عزيزتنا الأم لا تترك طفلك بشكل مفاجئ إنما بالتدريج، لأن ذلك سيعود بنتيجة عكسية عليه ويزداد التصاقا بك. دوما لك الحياة السعيدة ولطفلك ولزوجك.

0: سامعين الأحباء، يعيش الإنسان الكثير من التحديات حول صحته، من الأطعمة الملوثة إلى المواد الحافظة إلى الوضع الاقتصادي المتدني إلى عدم حصوله على العلاج أو الدواء المطلوب والمقر. هكذا تدور رحى حياته. لذلك نقدم في هذه الفقرة أساسيات وعوامل الحفاظ على الصحة قدر الإمكان. من الرسائل التي وصلتنا منكم أيها الأحباء، مرام تقول صحتها تتدهور رغم حرصها على تناول الطعام المتنوع. سلوى أيضا تقول تشعر بضعف عام لا تعرف ما هو السبب رغم الفحوصات التي أجرتها لم تصل إلى نتيجة تحسن. كذلك ناصر يشكو أنه لا يتمكن من النوم خاصة إذا أكل في وقت متأخر. إذن أيها الأحباء، يسرنا أن نتوجه إياكم إلى الدكتور حكيم المنصور أخصائي تغذية وتصحيح وزن وبشرة. مرحبا بكم معنا دكتور حكيم.
1: مرحبا.
0: صحة الإنسان لا تكتمل إلا بالعديد من العوامل المشتركة، بالغذاء الصحي السليم، الحركة، ساعة النوم التي يحتاجها الجسم، وتعتبر من تحديات العصر. فكيف يمكن الحفاظ على صحتنا في ظل الميسور والممكن؟
1: طيب، نحاول نشرح الفكرة ولو طارت شوية، بس نتمنى من اللي كل المستمعين إن شاء الله حتى وإن عزت الحلقة مرة ثانية يركزوا عليها حتى يسجلوها
0: إن شاء الله.
1: طيب، بدأ بشكل كامل عن لكم موضوع كامل على أساس إحنا كيف نمشي عليه.
0: تمام.
1: أول حاجة نبدأ ننتبه على مواعيد النوم، مواعيد الطعام، وهذه الأساسات اللي كانوا يقوموا فيها أبائنا الأولين وأجدادنا، كان ينام بدري ويصحى بدري ويلتزم بمواعيد الطعام، مثل مواعيد الصلاة مواعيد الطعام نفس الفكرة، فصبحنا قبل ثمان، عشاءنا قبل ثمان، غداءنا قبل اثنين. هذا اللي يشتي حرض على الصحة والمتوازن. بعض الحالات اللي ذكرتيها على أساس أن يجي لهم سهر أو قهد برغم أنه عندهم فرصتهم كويسة بس يحسوا بتعب وإرهاق وكذا، بس لأنه في عندنا في حياتنا المفروض نمشي على ثلاثة أنظمة. أنت ذكرتي نظام كويس اللي هو الطعام وحكاية الحركة. بس هنا بردتها بشكل يعني بالتدريجي. رقم واحد، نظام الحياة اللي هي كيف أتعامل مع الضغوطات، مع القلق، مع التوتر، مع العصبية، مواعيد النوم، مواعيد الطعام، هذه يسموها نظام حياة، how to manage your life، كيف تديرها. رقم اثنين، ماذا نأكل، كيف نأكل، ومتى نأكل، اللي نسموه برنامج نظام الغذاء. الثالث هو نظام الحركة، هل أنا فقط من السيارة للبيت للمكتب والعكس ولا يكون في حركة. البني آدم أو الإنسان خلق على أساس أنه أقل شيء مع 20 إلى نصف ساعة بس حركة يومية دؤوبة، يعني كان بيعمل أو ما يعملش، المهم في حركة وفي شغل على الأقل، وفي حتى يعمل مقاومة إحنا نقول عليها من التعب والإجهاد، وفي تأثيرات معينة. فالعامل أو الشاقي أو البناء أو غيره خلق هذه رياضة اليومية، لكن أصحاب المكاتب أصحاب
0: يبدأ المجهود
1: لازم يتحركوا أقل حاجة 20 دقيقة نصف ساعة.
0: نعم.
1: طيب، احنا الان لو بدأنا ببرنامجنا كنظام حياة متكامل، فقلنا نظام الحركة وفي عندنا اللي هو نظام الحياة، الان نسات على نظام الغذاء، ماذا نأكل، كيف نأكل، ومتى. فأول ما نصحى يكون بدري على مثلا الساعة 6:30 أو 6 أو 7:30 بالكثير، هذا لو تأخرنا أول من نبدأ فيه نشرب الماء، ويفضل لو كان في ماء دافي وقطرات ليل ترى خفيفة مع ملعقة عسل، والبعض أحيانًا إذا إزاحة السموم أو غيرها يعمل كذا حاجة بسيطة، نص ملعقة صغيرة من الكركم الهرد الذكر.
0: نعم.
1: تمام. بعدها نأكل لنا شوية التمر ورصاص أمقال بيت بلا تمر جاء عن أهله، أي جسمنا يحتاج إلى معادن فيتامينات وغيرها. وبعدها ندخل على مسألة الإفطار، وإذا توفرت مثلًا من الإفطار اللي هي كالتالي بالنسبة لأكلنا، يكون رقم واحد اللي هي فيها معادن وفيتامينات اللي تتمثل بالخضار والفواكه. وهذا يتمثل يكون دائما يوميا نص طبقنا، والربع الآخر يكون من البروتين، مثلا بروتين يكون مثلا سمك، لا في لحمة شوية، لا في صدور دجاج، لا في بيض. النقطة الثالثة اللي وراها من بعد البروتين يكون معانا أول حاجة كنا معادن الفيتامينات متمثلة بالخضروات الفواكه، ثانيهم بالبروتين اللي قلنا عليه، ثالثهم اللي هي النشويات أو الكربوهيدرات، يعني بالخبز الأسمر، الحبوب الكاملة، البر، الشوفان، ويفضل ملك الحبوب الدخن، وبعدها الشعير، وبعدها الرومي أو الهند أو الشمال اللي نقول عليه، وبعدها الغريبة وبقية الحبوب. بعد كذا نبدأ نتناول أطباقنا إذا وجدت على هذا النحو، وبعد كذا يكون عندنا وجبة خفيفة اللي هي ما بين الصبح والغداء، بعضهم يسموها صبح حمية، شراقة، شريقة، صبارة، تصديرة أو صبح هذه الوجبة، بعدها نجي على الغداء. عندما نبدأ من فترة الغداء أو وجبة الغداء يفضل دائما بالترتيب، مثل الوضوء نعمل ترتيب، مثل الصلاة ترتيب، حيث أنا كلها ترتيب. حيث الرسول أشار قال سم الله كل بيمينك وكل مما يليك، سواء ما يقرب منك أو الأطباق اللي بتلي التوالي، يعني في المعدة ما ندخلش على طول نأكل اللحم أو الطبيخة أو غيرها، بقدر ما نبدأ بالترتيب. مثلا نبدأ بالبوارد مثل السلطة، الشفوت، المرقة، وبعدها ندخل على شط طبيخ خفيف، بعدها ممكن على بامية، ملوخية، فاصوليا خضراء غنية بالحديد، وبعدها على الأكل البلدي الطبيعي مثل عصيدة، هريشة، فتوتة، أو ما يكون موجود على حسب البيئة المحيطة فينا. بعدها اللي هي مادة البروتين بالأخير، يفضل دائما اللحم يكون في الأخير، مش مثل البعض ما يقول لك في البداية، لا يفضل بالأخير، قد تكون المعدة استعدت وبدأت في مسألة الهضم.
0: طبعا دكتور هذا ما كان يعتمل من أبائنا من أجدادنا.
1: بالضبط بالضبط، بعد هيك كانوا حتى دائما يقسموها بالأخير، وهذا فعلا
0: صحيح.
1: يكون في بعدين كذا وجبة خفيفة العصرية على 4:30 أو 5، يسموها عواف أو غواف في بعض أماكن، وهذا تمثل عادي إذا كان مثلا الوجبة الخفيفة بتمثل مثل مكسرات أو مثل فاكهة أو غيرها. وبعدها ممكن إذا في من حق الغداء أو بقايا الغداء من السلطات أو شوربة أو غيره. بعدها نجي على فترة العشاء، يكون دائما قبل الساعة 8، هذا عشان يشيل صحة وعافية، وكمان اللي جيهم قاعد وما يقدرش ينام أو غيرها، يفضل دائما ما يشربوش المشروبات الغازية ولا اللي فيها كافيين أو غيرها، دائما يكون العشاء هم قبل الساعة 8، بيحس بحتة بجودة النوم لما يروح يسترير بدري وينام بدري. طيب فبالنسبة للعشاء ايش الاشياء اللي بناكلها؟ قبل ما نقول ايش الاشياء اللي بناكلها، المفروض ان نفهم الاشياء اللي ما ناكلهاش، وهي تتمثل كالتالي، مثل اللحوم، الاجبان، الاسماك، الاجبان غيرها، مثلا حتى كمان بعضهم يقول لك انا اكلت لحمه بالشمت، اكلت مثلا بيض بالشمت، اجبان بالشمت، لكن الاشياء اللي تاكل البديل عن هذا، لانه سبحان الله في النهار المعده تهضم كل شيء بوجود الضوء، لكن اول ما يدخل الظلام المعده تبدا تنخفض منسوبها، ما تهضمش كثير من المأكولات من ضمنها اللي ذكرناها آنفا. طيب إيش اللي بيوكل؟ مثلا ممكن إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على التلبينة، قال عليكم بالتلبينة فهي أشفى للمريض وأجمل الفؤاد، ممكن تكون في الصباح وممكن تكون في المساء، اللي إحنا نسميها المطيطة أو الزوم في بلادنا، بس أهم حاجة تكون مكوناتها من الشعير وهو مهم. بعد كده ممكن يكون في معانا مثلا من الأشياء اللي منضيفها أو نعددها مثلا عشان ما يملش الشخص، نعمل له تنويع، مثلا يكون عندك سلطات، يكون عندك شوربة خضار، شوربة عدس، شوربة شوفان أو ما كان. بعدها ممكن إذا في معانا شوية سلطة مع زبادي مع زيت زيتون، أهم حاجة يكون في حياتنا زيت زيتون، رسول الله قال اتدموا به وادهنوا، فإنه زيت مبارك من شجرة مباركة. بعد كده ممكن ننوع كمان حاجة أخرى مثل بقى الغداء، إذا بقى مثلا شوية خضار أو بقى بامية، ملوخية، فاصوليا خضراء أو ما كان. وأهم شيء من الأشياء اللي ما أكورك بتساعدنا على النوم والهدوء والراحة، اللي هو الدباء أو القرع أو اليقطين. نذكر نقل فأنا بدنا بالعرق وهو السقيم، أنا بدنا عليه شجرة من يقطين وهي ممتازة جدا. كمان حليب الإبل، وأصبح مثلا في مائدتنا نكون نعملها على الأقل مرة مرتين في الأسبوع، 3 مرات يعتبر ممتاز جدا.
0: أنت وفر
1: هذا حليب الإبل، هو موجود طبعا متوفر الآن في بعض السوبرات، موجود تفتح تحصل بعضهم، رعاة الإبل بيمشوا الآن في داخل صناعها، ولا أفضل حد يكون حلبها مباشرة إلى قانون. طيب هذا أنا أعطيك بس بشكل سريع، يا حين لو حد حابب أن يعمل برنامج اليوم بهذه الطريقة.
0: نعم جميل.
1: الأشياء المؤثرة في الحياة اللي هو رقم واحد قدر مستطعنا، اللي هو تغيير الضوء، اللمبات اللي علينا، لأن هي الآن لمبات بيضاء، وهذه للأسف تأثر على الغدة الصنوبرية، وبالتالي الغدة الكبرية فوق الكلية، فتفرز حاجة اسمها الكورتيزول، يعطينا قلق، توتر، عصبية. فمعظمهم بس مجرد ما غير اللمبة من بيضاء إلى صفراء خلال يوم أو 3 بدأ الأمور ترجع لهم بشكل طبيعي. كمان استخدام التلفونات أو الشاشات المسطحة وبدأت في كثرة في الليل، وهذه من الأشياء المرهقة والمتعبة، وكمان تعمل لنا نوع من السهر والقهر وعدم وجود النوم، فبعضهم يصابوا بالإنسومينيا اللي احنا نقول عليها عدم النوم بشكل جيد. كمان المنبهات، حاولوا قدر ما استطعتوا انهم يشربوا بعد العصرية أو الظهرية هذا اللي يسمون الكافيه، البن، الشاي الأحمر، الشاي الحليب، لأنه مؤثرات، لكن البدائل كثيرة، شاي خضار، زنجبيل، قرفة، ميرامية، انسون، شمار، حلبة حصى، حاجات كثير.
0: نعم.
1: انتبهوا كمان حكاية إنه مواصلة القراءات بشكل متعدد بعد الليل، لأنه عادة بيعمل عمل التأثير السلبي، لكن يفضل عنا طبعا وأشرنا عليها نبتعد عن الإضاءة البيضاء وتحول إلى صفراء. ثاني هم التلفونات والشاشات المسطحة قدر مستطعنا، المنبهات والأكل المتأخر. أنا حاولت أشرح لك بشكل سريع لأن الوقت استداهنا.
0: نعم. طب دكتور تحدثتم طبعا عن برنامج من يريد أن يطبقه، ولكن لننظر إلى الواقع، نحن مثلا في بلادنا نجد أن الصبوح عبارة عن بقوليات، يا فول، فاصوليا، عدسة، بازلة. ماذا عن هذه الأكلات؟
1: نعمل شوية شوربة خضار، شوربة عدس مطيطة أو الزوم اللي نقل عليها، ممكن يكون شوربة زبادي وسلطة، ممكن نعملها مع زيت الزيتون. نعش حاجة أخرى مثلا الوجبة الشامية اللي يسموها عندك التبولة، المتبل، الحمص، وهذه أهم وجبة بالنسبة للحمص، وهي أفضلهم من البقوليات، وهي أحسنهم بالذات كان الأطفال أو النساء.
0: نعم. إذن بهذا الطرح وصلنا إياكم دكتور حكيم إلى ختام هذا اللقاء. شكرا كثيرا لكم.

0: الرجل حيث اختار لنفسه، إن صغنها ارتفعت وإن ابتذلها اتضعت. الإمام علي عليه السلام. صديقنا المستمع، اكمل الدرب الذي انشرح له صدرك مهما حاول المثبطون ثنيك. لا أجمل من القلب النظيف الصافي ومن الكلمة الطيبة، فهما كفيلان بإزالة جبل من الهموم. فكونوا القلب الصافي والكلمة الطيبة لبعضكم البعض. بهذا أيها الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الحظر البحري يقتصر على الجانب السعودي فقط، وردا مشروعا على حصار اليمن، فيما استنكرت وزارة الخارجية انحياز المبعوث الأممي وموقفه تجاه الحصار، مشددة على الحق الكامل لليمن في فرض الحصار على موانئ العدو. شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات وقفات حاشدة تفويضا للقيادة ومباركة لعمليات القوات المسلحة ضد السفن السعودية، معلنة التعبئة الشاملة لكسر الحصار وردع أي تصعيد. أسفر التصعيد الصهيوني وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة واقتحام مستشفى نابلس التخصصي عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما باركت الجبهة الشعبية عملية إطلاق النار ببلدة تل ودعت لتشكيل لجان حماية شعبية، في حين حي الناطق باسم القسام أبو عبيدة ثوار الضفة مؤكدا أن معركة الضفة في المفتاح للنصر الكامل. واصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بتنفيذ تفجيرات واستهدافات في بلدات كثيرة، وأيضا بالتزامن مع إعلان الصحة اللبنانية ارتفاع ضحايا العدوان إلى 4330 شهيدا و12 12236 جريحا. أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني قصف قواعد ومقرات أمريكية بالأردن والكويت والبحرين وأربيل، وتدمير مقاتلات ونظام باتريوت، وإسقاط صاروخ فوق كرمان مع توجيه تحذير للمواطنين بالابتعاد 500 متر عن المقرات الأمريكية السرية بالمدن. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا اليوم بأن وفدا دبلوماسيا عمانيا وصل إلى العاصمة لإجراء مباحثات بشأن آلية إدارة الملاحة في مضيق هرمز. قتل 15 شخصا بينهم 12 جنديا في هجوم بمركبة مفخخة، أعلنت طالبان باكستان المسؤولية عنه في منطقة ثانيك الباكستانية، فيما قتل الجيش الباكستاني 12 مسلحا في عملية انتقامية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات مجموعة الشمال سيطرت على بلدة زاخروفوكا في مقاطعة خاركوف. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
5: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
6: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان. تنسيق أحمد الصنعاني.
7: سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فتبينوا.
8: آل سعود الذين فككوا الإسلام وفككوا الوطن العربي وباعوا قضية فلسطين وهم أدوات للأمريكان والصهاينة، هم من يتصدر المشهد في مواجهتنا. فنحن الآن نواجه مشروعا خطيرا تدميريا للأمة العربية والإسلامية، وبإسقاطه ستنتصر الأمة لا محالة. نحن الآن نتصدر قضية الأمة العربية والإسلامية، نحن الآن ندافع عن كل حر في هذه الأمة على مستوى الجغرافيا العربية بأسرها، لأننا نحمل مشروعا تحرريا، وهذا الذي يزعجهم.
9: خلال الرصد التاريخي للسياسات السعودية، لا يمكن إغفال أن الرياضة كانت أقرب إلى القوة المتثاقلة البطيئة التي لا تتحرك بسرعة وتدير ملفاتها بحدة أقل، إلى أن تكفل الزمن وابن سلمان بكشف العكس، إذ أدى دخول الأمير محمد بن سلمان إلى الواجهة دورا في كشف النوايا السعودية. فالأمير تخلى عن الحذر السعودي وشن حربا مباشرة على اليمن، وبدأ نزاعا خليجيا مصريا مع قطر، وسعى للترويج لما عرف بصفقة القرن التي تقضي على القضية الفلسطينية. وهذا ما أعاد تسليط الضوء مجددا على علاقات ربطت آل سعود في بدايات القرن الماضي مع الحركة الصهيونية، وصولا إلى حد القبول وتأييد وعد بلفور. وفي سوريا أعلن ابن سلمان الاستعداد لإرسال قوات عسكرية إلى هناك، ولم يتردد في تبني أقصى السياسات الراديكالية حتى مع الحليف اللبناني باحتجازه رئيس الوزراء سعد الحريري، حتى أجمع مسؤولون غربيون لصحيفة نيويورك تايمز أن الأمير محمد زاد من حدة التوتر في منطقة غير مستقرة. ولكن ابن سلمان كأجداده يعتمد على الأمريكيين بشكل كامل، فعندما وقع اتفاق كوينسي بين الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة السعودية والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، جاء فيه أن الولايات المتحدة ستؤمن الحماية اللامشروطة لعائلة آل سعود الحاكمة مقابل إمدادات الطاقة. يستمر إلى الآن هذا الاتزاز الأمريكي، ولكنه بات أكثر فجورا بوجود ترامب. فحتى موظف دبلوماسي كسفير الأمريكي السابق في السعودية روبرت جوردن يجد لنفسه الحق في القول إنه يتعين على القادة الأمريكيين أن يذكروا السعوديين بأنهم هم من يحتاجون الولايات المتحدة، وأنهم ليسوا الشريك الرئيسي في هذه العلاقة.
10: العلاقات بين مملكة النعيم وإسرائيل عمرها طويل، وإليكم بعضا ممن يتابع ويراقب من داخل مملكة النعيم.
11: سوف نتحدث عن الوثائق التي المرتبطة بقضية الحكومة السعودية وإسرائيل والحكومة السعودية وفلسطين. الوثائق عددها كبير. خلونا نبدأ بالوثيقة الأولى. تقول واجه عبد العزيز الملك عبد العزيز محنة صعبة هددت الحرش السعودي نتيجة انخفاض عائدات الحج والإسراف والتبذير الذي سببه حكمه الفوضوي والفردي والعشوائي. وذكرت الوثائق أن الحكومة الأمريكية تدخلت لإنقاذ العرش السعودي ماليا مقابل تنازلات تعهد عبد العزيز للرئيس الأمريكي هاري ترومان فيها أن لا تشارك المملكة أبدا في أي حروب يشنها العرب ضد إسرائيل لاستعادة فلسطين. نيوزويك في 17 شباط 1992، شوف الصورة اللي وراها. قال هيرش جودمان أو كتب مقالة في صحيفة الجيروسلم بوست، قال فيه أنه كان هناك تفاهم واضح في المرحلة الأولى للتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وخصوصا في الفترة 1967-1973. تقوم إسرائيل بموجبه بالتدخل نيابة عن أمريكا إذا حدثت تغييرات في الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط. أما المثال المهم فيتعلق بإدراك آل سعود في الفترة المذكورة أنه إذا تحرشت مصر بالمملكة القليلة السكان المتخمة بالمال والمؤيدة للغرب بشدة، فإن حكام السعودية يعرفون أن إسرائيل ستتدخل للدفاع عنه لحماية المصالح الغربية. هنشوف الصورة اللي وراها. ذكر الباحث ألكسندر بلاي من معهد ترومان في مقال كتبه في مجلة العلوم السياسية الفصلية جيروسلم كوارترلي تحت عنوان نحو تعايش إسرائيلي سعودي سلمي، قال فيه إن المملكة السعودية وإسرائيل قامتا ببناء علاقة حميمة وكانت على اتصال مستمر في أعقاب حدوث ثورة اليمن عام 1962 بهدف ما أسماه منع عدوهما المشترك أي عبد الناصر من تسجيل انتصار عسكري في الجزيرة العربية. وقال في موضع آخر أنه أجرى نفس الباحث أجرى مقابلة مع السفير الإسرائيلي السابق في لندن أهارون ريميز الذي أعلمه، هذا كان سفير لندن ما بين 65 و70، الذي أعلمه أن الملك سعود والملك فيصل كان على علاقة حميمة مع إسرائيل وعلى اتصال وثيق معها.
12: في أرض شبه الجزيرة العربية التي أنشئت فيها دولة وسميت هذه الأرض تزويرا وظلما وباطلا وبهتانا بالمملكة العربية السعودية، أرض الحرمين، أرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وصحابته الكرام، أرض المجاهدين الأوائل في بدر وفي أحد، أرض الإسلام، تسمى باسم عائلة. عائلة هي آل سعود، فرضت نفسها على شعب الجزيرة العربية، فرضت نفسها على شعب الجزيرة العربية بالمجازر وبالقتل وبالترهيب، وهذا موجود في كتب التاريخ. حتى الذين أرخوا من جماعة آل سعود لآل سعود يتحدثون عن هذه الحقائق ويقدمونها كمفاخر للملك المؤسس وللعصابات الإجرامية التي كانت تقتل وتسبي وتذبح على عظام شعب الجزيرة العربية وعلى سيل من دماء هذا الشعب وقبائله وعشائره. أسست مملكة بدعم إنجليزي، بمال إنجليزي، بمدافع إنجليزية، كجزء من المشروع الاستعماري البريطاني للسيطرة على بلادنا. وفي شكل متزامن كان يحضر فيه لإقامة كيان آخر أيضا على المجازر، على الأشلاء، على العظام، على سيل الدماء، اسمه إسرائيل في فلسطين المحتلة.
13: يا معشر العلماء، هل أتاكم نبأ محرقة غزة؟ وهل بلغت مسامعكم استغاثة الأطفال والنساء؟ لم يستدع الإجرام الإسرائيلي من الداعية السعودي سعيد بن هلال خطبة تستنهض الهمم على غرار خطاباته التي أيدت العدوان على اليمن، فبدلا من إدانة فظائع إسرائيل وجرائمها شن هجوما لاذعا على حركة حماس، ألبس الحق بالباطل، جعل الحلال حراما والمقاومة شر.
14: لأني أسمع وفي وسائل التواصل يعني شيء من التحمس والحماس وذكر حماس وذكر لا لا لا، حماس شر، حماس شر، هي الشر بعينه. وانتم مش عندكم حتى انكم تسمونها انتم رشقات، الرشقات تقابل هذه القنابل. ولا بد اننا نحذر ونحذر ولا ننخرط في هذه الحماسات الطائشه.
13: وذكر ان نفعت الذكرى يوم وقف الداعيه السعودي محمد العريفي عند حدود المملكه ليجيز سفك الدم اليمني، وهو نفسه الذي ما ترك منبرا إلا واعتلاه ليدعو إلى الجهاد في العراق وسوريا، أما اليوم فهو خارج التغطية.
15: هذه الخطبة ألقيتها الأسبوع الماضي الجمعة الماضية في الرياض بأحرفها أستنهض فيها أهل المملكة بلاد الحرمين الشريفين لينهضوا لنصرة إخوانهم، وجئت اليوم إلى الشعب البطل، جئت إلى شعب مصر العظيم لأستنهضهم بها. أيها الناس، إن المسلمين في سوريا يقدمون تضحيات عجز عنها الكثيرون، الواجب علينا نصرتهم بكل وسيلة ممكنة.
13: مثله كمثل الدكتور عائض القرني المنهمك بشرح أحكام النفاس. أما شيخ الحرم المكي السابق عادل الكلباني فلم يجد وقتا للحديث عن طفولة تؤد تحت الركام في ظل انشغالاته الكثيرة ومنها الزحلقة. وليس ببعيد من مشايخ السعودية، هناك في دول أخرى ما هو أكثر دهشة.
16: والله نتي والله لو لم أبقى إلا وحدي لا أتكلم عن حماس، بل نتبرأ إلى الله. أنا واحد من أتبرأ من حماس كبراءتي من رافضة تماما.
17: أما دور حكام العرب، أيش جاملك الحاكم العرب؟ أنت تتكلم عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا، أمريكا تملك 15 بارجة. ها ما تقول لي مين فوق الطيارة؟ الطيارة فوق الله ولا الله فوقها؟ تفكر حمامة بالطخة بتنزل ابن الحلال. أخوان فكوك من الهبل، التزموا بشرع الله، وشرع الله لا يعني المغامرة الفاشلة، المغامرة العبثية.
13: من الواضح أن الداعية الأردني سمير مراد لم يقرأ قوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أما الداعية المصري هشام البلي فقد طالب أبا عبيدة بأن يقاتل إسرائيل بالسنن.
18: يا أبا عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا، أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة إن كنت جاهلا فتعلم، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن.
13: لعقود مضت كانت الفتاوى الجهادية تخرج بالجملة من تحت عباءات اتخذت من الدين غطاء لتجيز المغامرات الصبيانية لحكام وولاة أمر زجوا المنطقة في أتون حروب طائفية عبثية. ولكن عندما يصل الأمر إلى نصرة فلسطين وتحريرها تغل الأيدي إلى الأعناق ويرمى الحياء من الوجوه. فكم أنت محرجة يا فلسطين، وكم أنت كاشفة للوجوه والعورات وما تخفي الصدور، وكم اختبارك صعب يا غزة، سقط فيه كثيرون إلى الدرك الأسفل. والنصر والعاقبة لفلسطين وشعبها والمقاومة.
19: الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحي

0: الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، لا يصل إلى مرحلة الصخب.
1: الحصار الظالم على اليمن الذي وصلت آلامه إلى كل أسرة يمنية، وعلى وجه الخصوص المرضى، وقد راح ضحيته نحو 60,000 مريض، فيما يعاني عشرات الآلاف من أمراض مزمنة تستدعي خروجا فوريا للعلاج، على من قبلهم ملايين الأطفال من سوء التغذية الحاد باعتراف الأمم المتحدة، بل وصل الحال إلى تصنيف اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. كل ذلك لم يدفع بمملكة قرن الشيطان العدو السعودي إلى مراجعة إنسانيتها، لو بقيت لها ذرة من الإنسانية أو ذرة من الأخلاق وحسن الجوار. لكنهم رقصوا على وقع معاناة اليمنيين، كما رقصوا على وقع الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، قبل أن يتحضروا لحفلة جماعية برعاية المجرم ترامب. لكن الأخير فشل أمام إيران، وسقطت إسرائيل الكبرى، وإن كانت الرهانات على إنعاشها لا تزال قائمة من خلال تحالف صهيوني أعرابي لاستهداف جبهات المحور كافة، وبعون الله لن يحصدوا من ذلك إلا الخيبة ومزيدا من الخسران.
2: في 26 من مارس عام 2015 أعلن من واشنطن بدء عدوان على اليمن وحصار قاسم. ست سنوات من القصف بالنار طالت البنية التحتية دون استثناء، بما في ذلك تدمير 523 مستشفى ومركزا صحيا، كما أن الحصار لم يستثني دواء ولا غذاء، ولم يوفر مريضا ولا كبيرا ولا صغيرا. ذلك بمجمله صنع أكبر أزمة إنسانية. لقد فاق الشهداء المدنيون 43,000، منهم نحو 17,000 من النساء والأطفال، بينما تقدر جهات دولية أن ضحايا العدوان على اليمن تجاوز 250,000 ضحية. تؤكد المؤشرات المتصلة بالوضع في اليمن أن الحصار شكل الوجه الأبرز والأكثر فتكا، فهو يحصد عشرات آلاف الضحايا سنويا، ويتوقع أن تمتد تأثيراته إلى أجيال قادمة نتيجة التجويع وسوء التغذية والأمراض المرتبطة به.
3: نتكلم عن 100,000 طفل يموت في السنة، مقارنة هذه تأتي الطرق غير المباشرة للوفيات، وزيادة حالة الوفيات بحسب ما ذكرت إلى أكثر من الضعف من 2013، هذا يعكس الآثار المباشرة وغير المباشرة. كل ساعتين 6 مواليد في اليمن، مواليد يموت، يعني أعداد كبيرة نتجاوز 350 طفل يموت في اليوم الواحد. يعني هذه الأعداد هي نتيجة هذا العدوان ونتيجة هذا الحصار.
2: ملايين المرضى فقدوا الرعاية الصحية الملائمة، ف50% من القطاع الصحي فقد قدرته على العمل، وال50% المتبقية بالكاد تصمد وتواصل عملها.

0: ونتيجة للحصار تجاوز 93% من أجهزة ومعدات القطاع الصحي عمرها الافتراضي، كما يمنع تحالف العدوان إدخال أجهزة طبية حيوية إلى اليمن كأجهزة المعجل الخطي وإيصال المواد الطبية المشعة لتشخيص وعلاج مرضى الأورام والتي تنامت بشكل كبير ويعتقد بمسؤولية أسلحة التحالف المحرمة وتأثيرات الحصار والتجويع عن ارتفاع معدلاتها وفقا لملاحظات الأطباء.
1: نضطر نشتغل على الأدوات، الأجهزة التخدير قديمة، أجهزة التنفس برضو قديمة وقد تكون أحيانا غير موجودة.
2: ما تسبب المضاعفات؟
1: الجهاز التخدير الحديث يعني يشير إلى كل خطوة ويشير إلى كل يضغط إلى ويطلع إشارة إنه إذا في خلل في الوظائف أو في خلل في تركيز الأكسجين أو إذا في مشكلة، لكن بعض الأجهزة الآن ما بتعمل بهذا الشكل، بتعمل المريض حين يكون قد حصل له مشكلة والجراح يشتغل ما يعرف
3: إلى درجة أن بعض الأجهزة تأتينا بقراءة غير القراءة الحقيقية الذي بيعاني منها المريض.
4: البيئية تلعب دور كبير في زيادة التشوهات الخلقية، وآثار المواد الكيماوية أو آثار الحرب واضحة في التشوهات الخلقية، ليس في بلادنا فقط ولكن في جميع أنواع أنحاء العالم.
0: ساهم إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان بالمخالفة للقرارات الأممية التي لم تجز ذلك بشكل أساسي في مزيد من الضغط. قبيل العدوان كان يسافر يوميا 5000 يمني جلهم مرضى، وإغلاقه شكل معاناة كبيرة وأعاق وصول الأدوية المنقذة للحياة.
5: اليوم إذا أطلقنا من نداء فإننا نطلق بأن الواجب الإنساني والضمير الإنساني هو وقف العدوان على الشعب اليمني ورفع الحصار عن الشعب اليمني أيضا، وفتح مطار صنعاء الذي هو حق مكفول لكل مواطن يمني.
6: فتح مطار صنعاء الدولي سوف يخفف بشكل كبير معاناة الشعب اليمني، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي، سواء إسعاف الحالات المرضية ووصول الأدوية والمساعدات. نحن نؤكد أن مطار صنعاء الدولي جاهز، لا يوجد أي مبرر لإغلاق مطار صنعاء الدولي.
7: وطيلة أعوام عدوانها وحصارها على بلادنا، انتظرت مملكة قرن الشيطان أن يأتي اليمن خانعا مستسلما مسلما لها كما سلم لها المرتزقة، بل وانتظرت أن يأتي اليمن متأسفا أنه سبب لها صداعا طيلة السنوات الماضية. لقد أعماها ما هي عليه من الكبر والصلف والغرور، وما أفاد معها أي حديث عن ضرورة الاحترام بين الجوار، فهي لا ترى اليمن بلدا مجاورا حتى تخاطب باحترام الجوار، بل وصل بها الحال إلى أن ترى اليمن قطعة ملكية تابعة لها، وبالتالي فالحديث عن حقوق الجار لا محل له من الإعراب لديها، فكيف يمكن التخاطب مع نظام متخم بالغرور إلى عنان السماء؟ وهل من لغة غير لغة القوة لإفهامه أنه ليس إلا عبدا صغيرا لأمريكا، وليس عليه إلا أن يتواضع، وأن اليمن الغني بالله والقوي بالله قد تصدى لأمريكا بحريا ونزلها منازلة هربت منها سريعا؟ فهل تظن السعودية أنها قادرة على إحكام حصارها على اليمن دون دفع الثمن؟ إنها تخطئ التقدير، وقد جاءها النذير، وإنه لحصار بحصار وقد نزل بساحتها، فساء صباح المنذرين.
8: حذرت عملية أسبيدس الأوروبية البحرية اليوم الأربعاء السفن المرتبطة بالسعودية وإسرائيل والولايات المتحدة من مخاطر كبيرة في البحر الأحمر، بعد إعلان قوات صنعاء عن فرض حظر بحري على الملاحة السعودية. وذكرت وكالة رويترز أن العملية الأوروبية أصدرت مذكرة استشارية جاء فيها أن سفن المرتبطة بالسعودية أو إسرائيل أو الولايات المتحدة معرضة لمخاطر وقوع هجمات من قبل قوات صنعاء، ونصحت العملية هذه السفن بتجنب الرحلات عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى أن ينخفض مستوى التهديد. وأوضح البيان أنه ينبغي على أي سفينة رست مؤخرا في الموانئ السعودية أو قامت بتحميل أو تفريغ البضائع فيها أن تقلل من بصمتها الإلكترونية لتجنب تتبعها عن طريق نظام التعرف الآلي، والحد من أي معلومات رقمية متاحة للجمهور يمكن أن تسهل عملية الاستهداف. وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أوضحت أمس الأول أن السفن التي تملكها أو تديرها السعودية والسفن التي ترسو في موانئ المملكة أصبحت معرضة لمخاطر كبيرة نتيجة الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء، مشيرة إلى أن المخاطر قد تطال الشركات التي تتعامل مع الموانئ السعودية وكذلك الموانئ نفسها.
9: قرار صنعاء بحظر الملاحة السعودية يشق البحر الأحمر ويصيب واشنطن بالارتباك. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر لالتقاط أنفاسه وهو يحذر من قفزة نفطية قد تبلغ 150 دولارا للبرميل. الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الإنذار. السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية أصبحت ضمن دائرة الاستهداف اليمني المباشر، وتحالف أسبيدس الأوروبي يحذر كافة السفن المرتبطة بالسعودية أن تتجنب البحر الأحمر وخليج عدن بالكامل.
10: القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح السفن ذات الصلات بالولايات المتحدة أو إسرائيل أو السعودية بتجنب الإبحار في البحر الأحمر،
9: فيما شركة أمبريا البريطانية للأمن البحري تؤكد أن السفن السعودية أو المرتبطة بها تواجه مخاطر مرتفعة.
10: قالت مصادر في قطاع التأمين إن علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت بعد أن أعلن فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية بأثر فوري.
9: وفي العمق السعودي تتصدع الشرايين التجارية. ميناء جدة الذي يبتلع 65% من واردات المملكة ينتظر الكارثة، وخط أنابيب شرق غرب يفقد ميزته مع توقف مرور 4 ملايين برميل يومياً عبر مضيق باب المندب. ترتفع تكاليف الشحن مبدئياً إلى 1.8 مليون دولار لكل ناقلة محملة بالنفط السعودي، وتتعثر مشاريع رؤية 2030 مع تعطل موانئ نيوم وضبة، فيما تتعرض الأسواق الجنوبية من المملكة لاختناق غذائي.
11: الموانئ السعودية خاصة على البحر الأحمر تحت يعني مرمى ونيران الصواريخ الحوثي.
9: إنه حصار بالمثل يعيد رسم ميزان القوة ويكشف هشاشة اقتصاد كان يظن نفسه بمنأى عن عاصفة الرد اليمني بعد 12 عاما من الصبر والمعاناة.
7: العدو السعودي ومن بداية عدوانه وحصاره أعلنها صراحة الحصار والحظر البحري والجوي على اليمن، وأنه صاحب الحق الحصري في إعطاء التراخيص لمن يهبط أو يقلع من اليمن. وتكشفت خلال الأيام الماضية ملامح جديدة من واقع الارتهان السياسي الذي تعيشه حكومة المرتزقة التابعة لتحالف العدوان السعودي الأمريكي، بعد فضيحة ما بات يعرف بالتعميمات المتطابقة، حيث ظهرت مواقف وبيانات صادرة عن المدعو العلمي ومجلسه المعين بمرسوم ملكي بصياغات متشابهة إلى حد كبير، ببيانات ومواقف صادرة عن العدو السعودي نفسه. وبالتالي أن هؤلاء الخونة مجرد منفذين لتوجيهات تصدر من غرف القرار السعودي.
12: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف في فرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
13: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
14: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق
15: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
16: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
17: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
18: رئيس جمهورية بالرياض مكتبه يجي يشوف أوضاع الشعب، يجي المناطق المحررة، تعز ولا مارب ولا عدن. لا تصدقيش، ما حد ينفع أحد، ما حد. الضحية ودوا من تعز، من شان تعز وتعز رئيس جمهورية. من اللي انتخبه؟ أنت انتخبته؟ أنت انتخبت؟ أنا انتخبت؟ لا، معين بمرسوم ملكي، هكذا بالمفتوح.
19: لو الآن قالوا ننتخب الرئيس، بتنتخبه الرئيس الحالي؟
18: هذا عليها لنا ننتخبه من اليوم لا يوم الدين. والأزمة موجودة، بقول لك عيب، الكراسي حقهم بالرياض.
20: لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
7: الحصار بالحصار هي أقل بكثير من حقوق الشعب اليمني المظلوم، ولو تعلم الأنظمة التي سارعت لإدانة اليمن أي مظلومية حلت بشعبه وأي معاناة تجرعها اليمنيون منذ قرابة 12 عاما، وأي آلام وجراح لولا أنها بعين الله وقد وصلت إلى كل أسرة ومن سلم من نيران العدوان، بلغته سهام الحصار. حصل كل ذلك لتنفيذ أجندة صهيونية إنما بأيد تنتسب إلى العرب والمسلمين، وقد كان مفاجئا في حينه أن للعرب تحالفات عسكرية وأنهم يستعرضون بطائراتهم وقنابلهم وكل صنوف الأسلحة. لقد كانت الصدمة في فلسطين قبل غيرها حين استذكرت عقودا من نداءاتها للعرب واستنجادها بهم، فلم يجبها إلا المخلصون وهم قليل، لكن الغثاء المتخاذل والمتواطئ عاد ليعلن الحرب تجاه العرب الأقحاح، تجاه من ناصروا غزة في ذروة معاناتهم وآثروها على أنفسهم وقدموا في سبيل دفع الإبادة عنها كل التضحيات، وتصدوا لمشروع إسرائيل الكبرى، المشروع الذي يسعى لاستعباد العرب والمسلمين جميعا، المشروع الذي يقاتل أحرار الأمة اليوم حتى يستفرد بأراذلها غدا ليسومهم سوء العذاب.
21: لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، وهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة، ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ الزمن في كل أنشطته سياساته توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة.
1: من هنا يطلع قرن الشيطان، ومن هنا تصنع الفتن وتمول الحروب، حقيقة ثبتتها حقائق تاريخية منذ تأسيس الوهابية السعودية وإلى اليوم. تتكثف فضائح ومؤامرات السياسة الخارجية السعودية ودورها القذر في الإقليم لتكشف أن المملكة المتغطرسة في محيطها مجرد كيان وظيفي في خدمة أمريكا والصهيونية.
2: يتمادون في الاعتداء على جيرانهم، على إخوانهم، فيما يتنادون بالتضامن الإسلامي. كيف يتوقعون تضامن العالم الإسلامي وهم يضربون دول إسلامية؟
1: هكذا يرفعون قميص عثمان، يتحدثون عن مبادئ حسن الجوار حين يرتبط الأمر برد إيراني مشروع على مصادر نيران عدوان أمريكي انطلق من أرضهم ضد جارتهم الإسلامية إيران. وهكذا يدوسون منظومة القيم الإسلامية ومبادئ حسن الجوار في سبيل أمريكا والصهيونية، كما اتضح في عدوانهم وحصارهم المستمر على جارتهم اليمن، أصل العرب الأقحاح وبلد الإيمان والحكمة، وكذلك يفعلون.
22: المملكة العربية السعودية بدأت عمليات عسكرية في اليمن، الهدف هو الدفاع عن الحكومة الشرعية للرئيس هادي في مواجهة محاولات استيلاء ميليشيات الحوثي في اليمن. إن استخدام القوة هو دائما الملاذ الأخير، وقد اتخذنا هذه الخطوة على مضض شديد إلى جانب شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول من خارج مجلس التعاون الخليجي، ولدينا تحالف يضم أكثر من 10 دول تشارك في هذه العمليات لمنع سقوط اليمن في أيدي الحوثيين.
1: في اليمن لم يقتصر الدور السعودي عند العدوان العسكري بما حشد له وبما حصد من أرواح ودمر من مساكن ومدارس ومستشفيات وجسور وبنية تحتية واقتصادية وحصار شامل، بل وصل الحال بحكام الرياض إلى حد أن يجندوا أنفسهم مع الإسرائيلي ويقدموا له إحداثيات لاستهداف اليمن. والأبعد من تجنيد الخلايا التجسسية لصالح العدو الإسرائيلي أن السعودية فتحت بعضا من مطاراتها للطائرات التجسسية الإسرائيلية لتحلق في أجواء اليمن وتتجسس عليه في أسوأ صورة خيانية لمبادئ حسن الجوار، وفي ظل مرحلة خفض التصعيد بين صنعاء والرياض كما كشف السيد القائد في خطابه الأخير. الفضيحة والمفارقة كانت في غمرة الطوفان، فبينما كان اليمن يساند غزة بكل قوة ويحاصر موانئ العدو الإسرائيلي نصرة للدم والحق الفلسطيني، كانت السعودية تسخف المقاومة وفعلها ومن يساندها، وفيما تعمل جاهدة للتخفيف من وطأة الحصار البحري اليمني على كيان العدو كانت تعمد في المقابل لفرض إجراءات إضافية قاسية لحصار اليمن واليمنيين وتأزيم واقعهم الاقتصادي والمعيشي والإنساني. لا يزال النظام السعودي يتنكر لاستحقاقات السلام في اليمن ويصر على بقاء الحالة القائمة كما هي، ومن ورطوه سابقا يدفعونه ويدفعون لتوريطه مجددا، لكن اليمن دولة وشعبا وقوة وثورة وقبائل ترفض أن تبقى البلاد سجنا كبيرا ولكسر القيود تصنع المعادلات على قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
21: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف.
0: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
3: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
4: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهدون لكل الخيارات.
23: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
24: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
21: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
25: نحن معك يا سيدي، عبر بنا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
26: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
27: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت، فنصل بنينا.
28: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلى الله، قوة لا تخشى إلى الله،
29: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
7: فتبينوا. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نرحب في هذه الحلقة بالأستاذ الدكتور إبراهيم العبيدي الناشط الثقافي والسياسي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
30: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
7: سيدي الكريم، بداية، العدوان والحصار السعودي المستمر على شعبنا 12 عاما، أحقية شعبنا اليمني في كسر هذا الحصار ومشروعية مطالبته ومشروعية وقفاته وموقفه الحق في هذه في كسر الحصار وإنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه. هناك من يشكك، ونحن في برنامج فتبينوا، بهذه الأحقية، مع أنه هذا الحق مكفول في كتاب الله عز وجل وفي الفطرة الإنسانية السوية التي فطرنا الله عليها. حتى المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية حقهم هم بيكفلوا هذا الشيء. كيف تبين للناس هذه النقطة في حين أن يعني المرتزقة والعملاء وحكومة الفنادق من المرتزقة يدينون أن طائرة إيرانية تحمل عالقين ومرضى عادوا إلى الوطن ويدينوا هذا الشيء، وفي الوقت نفسه يؤيدون القصف السعودي والحصار السعودي على اليمن، على مطار اليمن، على موانئ اليمن. بينوا لنا ونحن في برنامج فتبينوا أحقية هذه المطالب وأحقية الشعب اليمني في انتزاع حقوقه.
30: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شكرا لكم أخي الكريم عبر إذاعة صنعاء لتحت هذا الفرصة لنا للتبيين حول ما يتعلق بحصار السعودية البلد اليمني واعتدائها على البلد اليمني ومقاتلتها للبلد اليمني وما يتعلق بردنا ودفاعنا عن أنفسنا وذهابنا الآن في منطلق ما دعا إليه السيد عبد الملك بدر الدين الحمودي حفظه الله من الحصار بالحصار. نرد اعتداءهم بما اعتدوا به علينا، أن نرد على ما عملوه خلال الفترة السابقة، وتبيين هذا الموضوع في برنامجكم فتبينوا. أخي الكريم، لا ننسى أن السعودية هي من تدخلت في الشأن اليمني منذ فترة طويلة من بعد ثورة 1962، وهي مشكلة للجنة معروفة في البلد اليمني اسمها اللجنة الخاصة. هذه اللجنة التي تدير قواها التي في البلد اليمني بمعزل عن القانون اليمني الذي لا يجيز لأي شخصية اعتبارية كان شيخا أو غيره أن يستلم مرتبا من دولة أجنبية لكي يعمل بناء على ما تريده منه الدولة. وهذا مخالف لمواد نصوص القانون اليمني. من بعد ما انطلقت الجمهورية اليمنية في البلد اليمني ورفضت أن تكون تحت أي وصاية ملكية أو غيرها، أصبح هؤلاء المشايخ والشخصيات وحتى أحزاب سياسية تحت إدارة السعودية، والسعودية هي من تديرهم عبر اللجنة الخاصة، وهذا مخالف لسيادة البلد اليمني. وعبثت السعودية في البلد اليمني لفترة طويلة، آخرها العدوان الذي كان على بلد اليمن منذ 11 عاما، وهي من عام 2015، وهي تعتدي بإعلان العدوان على بلد اليمن على لسان وزير خارجيتها من واشنطن، وبدأت العدوان على بلدنا وقتلت في البلد اليمني آلاف من القتلى، ودمرت كثير من البيوت، أكثر من 250 ألف غارة جوية بما فيها من صواريخ تحمل الحقد والكراهية التي تحملها السعودية ضد البلد اليمني، ونحن دولة جارة كان ليفترض عليها أن تحفظ حق الجوار لبلدنا اليمني، ولكنها هتكت هذا الميثاق واعتدت على بلدنا اليمني ومارست القتل الممنهج والتدمير بشكل كبير. آخرها الحصار على بلد اليمني الذي وصل إلى درجة ما تسمعونه من بيانات الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة وحقوق الإنسان وما يتعلق بالعالقين والمرضى والذين لم يستطيعوا الخروج من البلد اليمني بسبب منع السعودية لخروج هؤلاء من مطاراتنا وموانينا. وبد في الفترة الأخيرة أظهر هذا الموضوع بأن قاموا بتدمير مهبط الطائرات في مطار صنعاء وضربه وقصفه في وضح النهار في مشهد من العالم، وهم قبل ذلك قد عملوا ما هو أكبر وأوسع في البلد اليمني. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لمن يحتل ويأكله: أمن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك يجب علينا إن كنا مؤمنين أن نرفض هذا الاعتداء وهذا الحصار وأن ننطلق في هذا المشروع العظيم. وأكبر قضية يكرهها العدو السعودي هي أن يوجد قائد عظيم يماشي تطلعات الشعب اليمني، وهم يغضبون بشكل كبير من سماع اسم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لأنهم هم من يقفون خلف تصفية الرئيس إبراهيم محمد الحمدي، وهم من قتلوه في وثائق عرضناها على التلفاز والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام. والهديان الذي كان المحاك العسكري للسعودية في السفارة السعودية ومن تولى مع من كان معه قتل الشهيد إبراهيم محمد الحمدي وقتل كثير من الأكراد اليمنية، وهم من يقفون خلف تصفية الرئيس صالح علي الصمان بالتعاون والتواطع مع الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وغيرهم من القتلة الذين نبقى الآن أن يدفعوا ثمن ما عملوا. اليوم عندما أعلنت اليمن الحصار بالحصار هو لأجل أن نوجب للشعب اليمني ما يستطيع به أن يقتات على حياته ويستطيع أن يصمد في قضايا الكبيرة ومنها قضية فلسطين ومناشدته من أجل قضية فلسطين. ماذا عملت السعودية من أجل فلسطين؟ السعودية من تدعم إسرائيل وتقدم له البترول والديزل وغيرها من المواد، وفتحت معبر بري وجوي لإسرائيل لتعين الصهاينة اليهود على قتل أخوتنا في فلسطين، لكن هل فتحوا معبر جوي للعالقين المرضى في بلدنا اليمني؟ لا، حاصروهم ويتلذذون بمقتلهم. وانظر إلى بعض الإعلاميين الذين كانوا العدو السعودي، أحدهم ظهر في قناة فضائية يقول: ما لنا لا نرى عملية انتحارية واحدة في صنعاء، لماذا صنعاء آمنة؟ هذا موجود وثائقي يبين لإعلام سعودي ينتقد لماذا تحقق الأمن في صنعاء ولا توجد هناك عمليات انتحارية. هناك أيضا من الإعلاميين السعوديين ومن مشايخ الدين السعودية للأسف الشديد الذين هم مرتهنين للسلطة أو للنظام السعودي غير أبناء الحجاز الشرفاء الرجال الأحرار، يقول: نحن نتلذذ عندما نسمع أن الحليب مقطوع على الأطفال الصغار في اليمن وفي مناطقه. ولذلك أخي الكريم، اليوم هؤلاء ما يحملوا من حقد على بلد اليمني وحصار ومؤامرة خطيرة جدا تتماهى مع الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي في أنهم يحركون كل أذنبهم ومرتزقتهم في الداخل لأجل أن لا يروا يمنا عظيما سعيدا قويا يقوده رجل عزيز قال في كلمة الأخيرة قبل الجمعة الماضية: أنا لن أترك هذا الشرع ليستعبده أي قوة في هذا العالم بكله. العدو السعودي يستعبد المغتربين اليمنيين والمقيمين في داخل السعودية بالكفالات وبغيرها. السعودي يضطهد البلد اليمني وما كان يعرف بالزواج السياحي في اليمن والذين كانوا يأتون من السعوديين يأتون للزواج في اليمن وكان يرمي بالبنت اليمنية في الحدود السعودية في معبر الطوال أو غيره لا يعبأ بشرف اليمنيين ولا كرامتهم. السعوديين عفوا في البلاد الفساد فآل الوقت أن يصب عليهم صوت عذاب وأن يحاصروا وأن يوقفوا هناك في لحدهم وأن يعرفوا أن الشعب اليمني اليوم أصبح قيادة وشعبا وجيشا يستطيع أن ينتزع حقوقه. ونحن كشعب يمني نبارك الإعلان الذي أعلنته القوات المسلحة في حظر البلاحة والحصار بالحصار والناطق الرسمي الذي يسعدنا كل لحظة عندما يصعد ويقول سفينة سعودية رجعت، سفينة سعودية محجوزة، سفينة سعودية تحرك في البحر. نحن نريد أن يدفعوا ثمن ما نهبوه من البلد اليمني وما عبثوه في البلد اليمني، ما تسجلبوه على البلد اليمني ما يسمونه بالشرعية ويضحكون علينا كل لحظة ويقولون سمحنا بدخول سفن ومساعدات وغيرها. نحن نعرف أن هذا كله يصب في تدمير اليمن ليس بناء اليمن. انظروا إلى مناطق المرتزقة للسعودية وأذناب السعودية في عدن أو في غيرها من المناطق، هل وجدوا حتى كهرباء؟ هل وجدوا حتى قوة للعملة اليمنية؟ انظر كيف اليوم نص مرتب في صنعاء بما يعادل 4 مرتبات كعيطي داخل عدن، وانظر إلى الدولار كم سعره والسعودي كم سعره، الهانة في البلد في صنعاء وانظر إليه كيف سعره في مناطق المرتزقة. إذا كنتم أنتم قد ارتزقتم للسعودي ولم يحق لكم حياة كريمة وأذن لكم، فكيف نحن نصدقه أن يبسط ما يريد في البلد اليمني وهو يعتبر اليمن حديقة خلفية ما يسمونه بخادم الحرمين الشريفين؟ يقول له ترامب: أنا إذا طلبت من محمد سلمان أن يقبل مؤخرتي فلا يتطول يأتي لي وقبل مخيرتي. هذه العبارات السيئة التي يستحيل الإنسان أن يقولها في الإذاعة يقول الأمريكي لهذا العدو فلا يأتي ليفرض نفسه علي سيد أو يفرض نفسه علي قائد أو يفرض نفسه علي مهيمن وأنا قادر على أن أنتزع حقوقي. لا يمكن أن يكون هذا الأمر ولا يدبر الشعب اليمني بأن يكون هذا الأمر. سندافع عن أنفسنا لن نتركهم يمضون يعملوا ما يشاءون. ترامب يهزأ منهم ومن الكعبة ويرسم الكعبة في وسط قمامة ويضع عليها علاقية قمامة على الكعبة ولا يستطيع هذا من يسمي نفسه خادم الحرمين أن يدافع عن الحرمين أو عن الكعبة أو أن يعمل شيء، ثم يأتي ليقول لي لا تهبط هذه الطائرة ولا تدخل هذه السفينة ولا تأخذ هذه الحقوق مركبات الناس قطعت من السعودية ونقل البنك المركزي من السعودية، والسعودية هي سبب بؤسنا وشقائنا وتعبنا. آن الوقت لأن ننتزع حقوقنا كشعب يمني بإرادتنا. واليوم الحمد لله أصبحنا نمتلك دولة قوية تمتلك من الصواريخ ما تجعلنا نرى الأدخنة تصعد من داخل السعودية إلى اليمن، لأنها أصبحت هناك دولة تدافع عن هذا الشعب اليمني وتنتزع حقوقه. أما السعودية هي تريد ضربنا وجمعنا وصيادنا لنصبح عبيدا لها والاستعانة والأمريكان ونترك مناصرة إخوتنا في فلسطين.
5: نعم سيد الكريم، إغلاق مضيق باب المندب من قبل القوات المسلحة اليمنية، هناك من يقول إغلاقه خطر على اليمن وخطر على اليمنيين وإغلاقه بيعطل الملاحة العالمية مش بس السعودية، وإغلاقه من قبل الحوثيين يشكل خطر على المنطقة برمتها. في المقابل الشعب اليمني يتضور جوعا، الشعب اليمني وصل آثار هذا الحصار وآلام هذا الحصار إلى كل بيت وإلى كل طفل وإلى كل أسرة، إلى كل مريض كان محتاج للسفر للخارج فوافته المنية هنا في أرض الوطن نتيجة هذا الحصار. كيف تبينون لنا هذه
30: ال؟ نعم، أول أمر أننا نقول أننا صبرنا 11 عاما. هل عملوا خلال 11 عام على فك الحصار على البلد اليمني واستطعنا أن نصل إلى درجة أن نكفي فقط مرضانا؟ كثير من شركات الأدوية لم تعد تستطيع أن تذهب بالدواء إلى البلد اليمني لما يحصل من عمليات حجز للسفن في عرض البحر وغيرها. هناك ممارسات سيئة كبيرة كانوا يتخذونها ضدنا، وكنا نبحث عن حلول في تلك الفترة ولكنهم لم ينصرونا.
5: إذن الدكتور إبراهيم العبيدي ناشط ثقافي وسياسي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا هذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة البرافي، إلى اللقاء.
6: فتبينوا.
8: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السجاني، تنسيق أحمد الصنعاني.
9: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
11: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، وفيما يلي نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوفد الوطني يؤكد أن لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض، والحظر يقتصر على العدو السعودي فقط. الخارجية تستنكر مواقف المبعوث الأممي وتشدد على الحق المشروع في كسر الحصار. التصعيد العدواني في الضفة يخلف 8 شهداء، وأبو عبيدة يؤكد معركتنا الحقيقية في الضفة هي مفتاح النصر. الحرس الثوري الإيراني يكبد القوات الأمريكية خسائر جسيمة في المنطقة، ويحذر مواطني الدول الحاضنة من الاقتراب من مقراتهم السرية. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أنه لا إغلاق لمضيق باب المندب كما يروج البعض، موضحا أن الموقف المعلن من القوات المسلحة اليمنية يقتصر على فرض حظر بحري يطال الجانب السعودي فقط. وأشار عبد السلام إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا مشروعا على الحصار الممتد الذي يفرضه النظام السعودي على اليمن، ورفضه القبول بأي مقاربة منصفة تضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات عقب صلاة الجمعة وقفات جماهيرية حاشدة مباركة للعمليات العسكرية النوعية في حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي واستهداف سفينتيه النفطيتين في البحر الأحمر. وأعلنت الوقفات التفويض المطلق للقيادة الثورية والتأييد التام للقوات المسلحة في اتخاذ الخيارات الرادعة وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، معلنة النفير العام والتعبئة الشاملة لرفض الجبهات بالرجال والمال لكسر الحصار الممتد منذ 12 عاما. وحذرت الوقفات النظام السعودي من التمادي في العدوان، مؤكدة أن أي تصعيد سيواجه بضربات مشددة في العمق السعودي، ومجددة الثبات على الموقف المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني والمتمسك بمعادلة وحدة الساحات، مع الدعوة لتنسيق الجهود الأمنية وصون الجبهة الداخلية. استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين إبداء المبعوث الأممي إلى اليمن قلقه من إجراءات القوات المسلحة لكسر الحصار وتجاهله للحصار السعودي الممتد منذ 12 عاما وما نتج عنه من أكبر كارثة إنسانية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المواقف المنحازة تشجع العدوان على الاستمرار في جرائمه والتغطية عليها، مشددة على أن لليمن الحق المشروع في اتخاذ كافة التدابير لرفع الحصار، وأن الخروج المليوني للشعب اليمني منح الجيش تفويضا كاملا لفرض الحصار على الموانئ على موانئ النظام السعودي حتى إنهاء معاناته. وفي الشأن الفلسطيني، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين حكومة الكيان الصهيوني من توسيع دائرة الاستهداف والجرائم التي يرتكبها قطعان المغتصبين في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى موقف عربي وإسلامي حازم لمواجهتها. وانتقدت الوزارة الصمت الدولي والتواطؤ مع الاحتلال وانتقائية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني، مجددة العهد للشعب الفلسطيني وقواه المجاهدة بالوقوف إلى جانبهم وعدم التخلي عنهم. إلى ذلك، أدان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة الاقتحامات المتوالية والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف الصهاينة المتطرفين بقيادة المجرم بن جفير وتحت حماية قوات الاحتلال. وحمل البيان واشنطن والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن التداعيات لتوفيرهما الغطاء السياسي والعسكري للعدوان، محذرا من مخططات تمهد لخطوات أشد خطورة تستهدف الهوية الإسلامية للمقدسات، كما دعا الشعوب العربية والإسلامية والأحرار إلى الانتقال من الإدانات إلى المواقف العملية والمقاطعة، مؤكدا استمرار اليمن في نصرة فلسطين والدفاع عن الأقصى بكل السبل المتاحة. تتصاعد وحدة الجرائم الإرهابية لجيش العدو الصهيوني وعصابات المغتصبين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد مركز معلومات فلسطين معطى باستشهاد 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية، 6 منهم في نابلس وشهيد في طوباس وآخر في القدس. وفي نابلس اقتحمت قوات العدو الصهيوني مستشفى نابلس التخصصي وحاصرته واعتدت على الطواقم الطبية واعتقلت شقيقين أحدهما جريح، وذلك عقب ارتكابها مجزرة ببلدة تل أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين. وفي سياق الاعتداءات أصيب 6 مواطنين بجروح وتسمم جراء هجمات إرهابية للمغتصبين شملت طعن مواطن شمال غرب أريحة وإحراق منزلين ومنجرة وإطلاق النار شرق قلقيلية. في السياق باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عملية إطلاق النار البطولية قرب بلدة تل، والتي أسفرت عن مقتل صهيونيين أحدهما ضابط وإصابة 3 آخرين، مجددة الدعوة العاجلة لتشكيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لعربدة المغتصبين. من جانبه حي الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة ثوار الضفة المرابطين، مؤكدا أن التصعيد الصهيوني في الأقصى والضفة وغزة لن يجلب على العدو إلا الويلات، وداعيا كافة أبناء الشعب وشرفاء الأجهزة الأمنية للهبات الشاملة، كون الضفة هي المعركة الحقيقية ومفتاح النصر الكامل على الاحتلال النازي. حثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار السلطات الأمريكية على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، منتقدة قيام واشنطن بشن حملة ضد المحكمة الجنائية الدولية ومواصلة تسليح حكومة ترتكب إبادة جماعية. وقالت في تدوينة على منصة إكس اليوم: لقد أصاب العمدة ممداني حين قال يجب اعتقال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي المجرم نتنياهو ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد قال عمدة بلدية نيويورك زهران ممداني: أنا أتفق مع المحكمة الجنائية الدولية في وجوب توقيف بنيامين نتنياهو ومحاكمته على جرائمه، كما هي الحال مع أي شخص آخر توجه إليه المحكمة اتهامات. ولكنه أوضح أن مدينة نيويورك تفتقر إلى الصلاحيات القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء وزراء الكيان الصهيوني الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. هذا وقد أقرت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم عزل المدعي العام كريم خان وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية لوكالتي رويترز وأسوشيتد بريس بعد جلسة خاصة عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال مصدران لوكالة رويترز: تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتيهما نظرا إلى حساسية الموضوع. قال إن 82 دولة من أصل 125 عضوا في المحكمة صوتت لصالح إقالة خان. أعلن الحرس الثوري والجيش الإيرانيان تنفيذ ضربات مسددة ضمن الموجة 27 من عملية النصر 2 والمرحلة 25 من عملية صاعقة، استهدفت القواعد والمقرات الأمريكية في المنطقة. وأكدت البيانات الإيرانية مقتل وإصابة عسكريين أمريكيين وتدمير مقرات إقامتهم ومقاتلات ونظام باتريوت بقاعدة الأزرق في الأردن وفي أربيل في العراق، إلى جانب إحراق 3 حظائر ذخيرة بمعسكر العديري في الكويت وثكنة الدوحة في قاعدة أمريكية في قطر وأيضاً في قاعدة أمريكية في عريفجان في الكويت واستهداف برج مراقبة الأسطول 5 في البحرين. وعلى الصعيد الدفاعي، تمكن الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني من إسقاط صاروخ توماهوك أمريكي في سماء مدينة كهنوغ بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد. وفي سياق متصل، وجه الحرس الثوري تحذيرا عاجلا لسكان دول المنطقة بضرورة الابتعاد مسافة 500 متر عن أماكن الإقامة السرية والمستترة للجنود والضباط الأمريكيين داخل المدن الحاضنة لضمان سلامتهم عقب فرار أولئك العسكريين من قواعدهم العسكرية. مفندا المزاعم الأمريكية ومؤكدا الجاهزية التامة للرد الحاسم على أي تصعيد أو عدوان. إلى ذلك، كشفت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن صور أقمار اصطناعية أن الولايات المتحدة الأمريكية أخلت قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات وقاعدة العديد في قطر، حيث لعبت هاتان القاعدتان دورا محوريا في العمليات العسكرية الأمريكية أثناء العدوان الأمريكي الأخير على إيران. سياسيا، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي وجهات النظر حول أحدث التطورات الإقليمية ووضع الأمن البحري وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج العربي. الخبر الأخير، قتل 15 شخصا بينهم 12 جنديا جراء هجوم بمركبة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية مشتركة للجيش والشرطة في منطقة تانك شمال غرب باكستان، وأعلنت حركة طالبان باكستان المسؤولية عنه. وأكد البيان العسكري الباكستاني استشهاد الجنود عقب اشتباكات مع المسلحين الذين فجروا السيارة بالجدار الخارجي للنقطة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية انتقامية أسفرت عن مقتل 12 مسلحا وسط اتهامات الإسلام أباد بوجود ملاذات آمنة للمسلحين في أفغانستان. مستمعينا، وردنا الآن ما يلي: عدوان سعودي يستهدف محافظة الحديدة. إذن عدوان من العدو السعودي قبل قليل يستهدف محافظة الحديدة. في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. رئيس الوفد الوطني يؤكد أن لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض، والحظر يقتصر على العدو السعودي فقط. الخارجية تستنكر مواقف المبعوث الأممي وتشدد على الحق المشروع في كسر الحصار. التصعيد العدواني في الضفة يخلف 8 شهداء، وأبو عبيدة يؤكد: معركتنا الحقيقية في الضفة هي مفتاح النصر. أخيرا، الحرس الثوري الإيراني يكبد القوات الأمريكية خسائر جسيمة في المنطقة ويحذر مواطني الدول الحاضنة من الاقتراب من مقراتهم السرية. مستمعينا الأعزاء، من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: فينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يسبر، ايش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة؟ ايش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة؟
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

مستمعينا الأعزاء، قبل قليل كما ذكرنا كان هناك عدوان سعودي غاشم على محافظة الحديدة، استهدف منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة، والآن قبل قليل أيضا عدوان آخر سعودي على جزيرة كمران. إذن عدوان آخر من العدو السعودي قبل قليل على جزيرة كمران، وقبل ذلك كان هناك عدوان على منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة.

الفترة المفتوحة يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود.

من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة مأمون الدرواني. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية أحمد الوتاري. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: مستمعينا الأعزاء، والعدوان السعودي الذي كان قبل قليل على جزيرة كمران أسفر عن إصابة امرأة. إذن إصابة امرأة في العدوان السعودي على جزيرة كمران خلال هذه الليلة. نذكر إذن قبل قليل كان هناك عدوان سعودي صهيوني. الآن عاجل مصدر في وزارة الدفاع يقول: الدفاعات الجوية اليمنية تجبر عددا من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء اليمنية. مصدر في وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية اليمنية تجبر عددا من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء. إذن كانت هناك أيضا محاولات لغارات أخرى بعد الغارة التي كانت على منشآت لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة، والغارة الثانية التي كانت على جزيرة كمران وأسفرت عن إصابة امرأة. هناك أيضا محاولات لغارات جديدة، ولكن الدفاعات الجوية أجبرت عددا من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء. إذن العدو السعودي لم يجنح للسلم، وإنما كان يريدنا أن نظل هكذا في حالة اللا سلم ولا حرب لكي نموت موتا بطيئا. وبين أيدينا، على فكرة، بين أيدينا تقرير عن حالة اللا سلم ولا حرب، كم عدد الموتى الذي هم شهداء يفترض، لأنهم شهداء بسبب الحصار السعودي على الموانئ والمطارات اليمنية، بسبب حالة اللا سلم ولا حرب التي كان يريد أن تستمر. طبعا للعلم وللتأكيد للإخوة المستمعين، نذكر أنفسنا أنه كانت هناك خارطة طريق ووقعها العدو السعودي. لولا طوفان الأقصى ولولا إسنادا، عندما أسندنا غزة ذهبنا إلى إسناد غزة، العدو السعودي الأمريكي فرضوا علينا إن أردنا أن، بالرغم أنهم قد كانوا وقعوا على خارطة الطريق، لكنهم رفضوا التنفيذ حتى نتوقف عن إسناد غزة. هكذا قالوا: أوقفوا إسناد غزة وإلا لن تمر خارطة الطريق. فرفضنا إسناد، رفضنا إيقاف إسناد غزة، وواصلنا إسنادها حتى يعني طوال تلكما العامين. ثم بعد هذا جاء العدوان على لبنان، ثم بعد ذلك جاء العدوان الأمريكي الصهيوني الآن على إيران. والسعودي كان معجب له أن احنا مساندين غزة، على أساس أنه مشغولين احنا بإسناد غزة، مشغولين بالصهيوني الأمريكي، وهو هناك مرتاح أنه ما مشيتش خارطة الطريق، وبالتالي حصاره ما زال مستمر. منشآتنا النفطية كلها تحت أيدي العدو السعودي، لكننا منعناهم من التصدير لأنه كانوا يصدروها، والواردة تروح للبنك الأهلي السعودي. لكن ظل هذا الحصار، والبنك المركزي ما زال في عدن، مرتبات الموظفين الحكوميين منقطعة، رغم أننا بادرنا وقلنا صرف المرتبات على من واقع كشوفات 2014، لكن العدو السعودي كان يريدها هكذا، أن تستمر هدنة ومرحلة لا سلم ولا حرب، حتى عسى ولعل أن يهزم المجاهدون في غزة، ما هزموش، حتى نهزم نحن من العدو الصهيوني والأمريكي هنا في اليمن، لم نهزم. جاء بعد ذلك العدوان على إخوتنا في إيران، عسى ولعل أن تهزم إيران، لم تهزم إيران. فكان يؤمل السعودي أن يعني تحدث أي انتكاسة هنا أو هنا أو هناك، ولكن لا يعلمون أن الله هو الحامي وهو الحارس وهو المؤيد. ولذلك حاول وأراد أن يضغط كثيرا لاستمرار العدوان الأمريكي، لكن الأمريكي انسحب، الصهيوني أيضا انسحب، ولم يجد السعودي نفسه إلا أمام خارطة الطريق التي وقعها، لكنه ظل يراوغ حتى جاءت الطائرة الإيرانية المدنية، الطائرة المدنية الإيرانية التي كسرت الحصار السعودي الغاشم على بلدنا، وجن جنون السعودي قال إن لا يحق للطائرة الإيرانية أن تدخل إلى مطار صنعاء. ثم تبرأ السعودي بعدين، تبرأ السعودي قال إحنا ما بنحاصرش مطار صنعاء ولا يعني ولا لنا علاقة، هذا أنتوا بينكم أنتوا اليمنيين، هو رشاد العليم اللي. بينما العسيري تحدث، هناك فيديوهات سنأتي خلال هذه الليلة سنسمعكم هذه الفيديوهات اللي تؤكد أنه لا تمر أي سفينة ولا تهبط أي طائرة في مطارات إلا بإذن التحالف، هذا بيتكلم العسيري هكذا. فعموما عندما رفض العدو السعودي أن يعود إلى خارطة الطريق حاولنا نكسر الحصار، فقط أتينا بطائرة مدنية، طبعا دمروا أسطول الطائرات حقنا، وكان آخرها الأربع طائرات اللي دمرها العدو الصهيوني، ولم يعد لدينا طائرات مدنية، فبادر الإخوة الإيرانيون بإرسال الطائرة المدنية الإيرانية، وجن جنون السعودي ليش يعني تأتي الطائرة المدنية؟ تصوروا أن احنا يعني جئنا بطائرة مدنية لنكسر الحصار، ما اعتدينا على السعودي ولا ضربنا على السعودي ولا جن جنونه قال يعني ليش. ولذلك قام بالتصعيد وقام برفض، طبعا رفض فتح مطار صنعاء وفتح الموانئ، وبالتالي خرج السيد القائد وقال الحصار بالحصار، الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء. وكانت هذه المعادلة التي رسخها الشعب اليمني، وفوض السيد القائد طبعا في خروج يوم الجمعة الماضي، كان خروجا تفويضيا للسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله اليوم. طب وخرج العميد يحيى سريع وأعلن حظر الملاحة السعودية في البحر الأحمر اليوم العدو السعودي طبعا، وكان هناك قصف سفينتين سعوديتين، سفينتين تجاريتين سعوديتين تم قصفهما استهدافهما، وعادت الكثير من السفن السعودية اليوم السعودي وبالإملاءات الأمريكية. صدقوني أن السعودي يريد أن نذهب إلى الحل، قد ضابح حتى من العليمي ومن عيال الفنادق اللي هناك، وضابح من تورطه في العدوان على اليمن، ولكن الأمريكي بيضغط عليه، بيضغط عليه بالقوة، وبيضغط عليه بجبنك، بجبنك أنت يا محمد بن سلمان والإدارة السعودية، فبيورطه بالعدوان على اليمن. وبن سلمان داري أن احنا هزمنا ترامب في البحر وأعلن هزيمته، حتى عندما سئل أمس هو التقى اسمه الإخماهو الرئيس اللبناني يشبه الإخماهو جوزيف عون، سأله أحد الصحفيين عن إغلاق باب المندب وعن اليمن، وقال اليمنيين تقريبا قال الحوثيين هكذا أو مدري الحوثيين أو اليمنيين أنه ما قد عملوش حاجة، لكن إذا عملوا إحنا سنتدخل، إحنا حنشوف إيش حنعمل. لم يتجرع أن يقول أن إحنا فعلا استهدفنا سفينتين وهو سيقوم بكيت، والله لم يهدد ولم قال إذا تتطور الموضوع إحنا حنتدخل. هذا ترامب أمس، ومن وراء الكواليس بيضغط على آل سعود ويورطه بالعدوان علينا، وفي الأخير الخاسر الأول هو أسرة آل سعود الصهيونية، وعدوانها اليوم على مدينة الحديدة وعلى جزيرة كمران لن يمر، بالعكس زي ما قال صاحب عدن قال أنت جيت من نفسك ولا ربنا جابك، احنا بندور لها بالسراج. ففتح على نفسه النار التي لن يخمد لهيبها إلا والمجاهدون في الركن اليماني بإذن الله.
1: من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر.

العدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع، له المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، العدو السعودي الصهيوني الذي ورطه الأمريكي بهذا العدوان خلال هذه الليلة الذي سيدفع ثمنه غاليا. نؤكد على أن طبعا كانت هناك آمال سعودية، وكانت هناك يقال أن يعني أخبار تم تناقلها، يقال أن النظام السعودي طلب من كيان العدو الصهيوني المجرم أن يصعد من عدوانه في غزة. ليش؟ لينشغل اليمنيون بإسناد غزة في عملية حصار عملية حصار السعودية في البحر الأحمر. يعني بعد ما حاصرناهم راحوا لعند عمهم نتنياهو وقالوا يا منعه قتل الغزيين علشان أبو يمن يوقفوا مع غزة ويفلتوا حصارنا في البحر. لينشغل اليمنيون بإسناد غزة عن عملية حصار السعودية في البحر الأحمر، وأيضا ليضطر اليمنيون للاشتباك مع أكثر من جهة ليضعف موقفهم في مواجهة السعودية. وهذا طبعا لو صح، طبعا ربما أنه صحيح، فإن ذلك يشير إلى أن النظام السعودي قد وصل إلى أتعس حالات الضلال والحمق. ما حدث ويحدث في غزة جريمة كبرى ضد الإنسانية، ولكنه في نفس الوقت وصمة عار على وجه كل من يسكت عنه، فما بالك بمن يتواطأ فيه. هذا ابتلاء للأمة والإنسانية، فهل يظن هؤلاء أنهم سينجون بفعلتهم؟ لم يكتف النظام السعودي بخطيئته الصمت المخزي ولا بالتنصل المقرف، ولكن ليضيف إلى ذلك تواطؤا يسقطه في وحل الخيانة والإجرام، وهذا أمر غير مستغرب عن تاريخ هذه الأسرة الملعونة. لكن هناك أمرا تجاهله آل سعود، وربما هذا من علامات غير التوفيق الذي يصيب الظالم عندما يصل إلى قمة غطرسته وقاع انحطاطه. فهناك حقيقة راسخة في تاريخ الصراع الإنساني الإسرائيلي، ألا وهي أن كل من وقف مع قضية فلسطين المحقة يرتفع شأنه، وكل من وقف ضدها يسقط ويضمحل. لقد أصاب النظام السعودي في جزء من توقعه، فلا يمكن أن يخذل الشعب اليمني فلسطين مهما كانت التحديات. ولكن من قال أننا سنضعف بسبب هذا الموقف الذي رأينا بأعيننا ما عاد به موقفنا هذا علينا ما عاد به علينا من غزة من عزة وقوة، لدرجة أننا مرغنا أنف أقوى إمبراطورية للشر في العصر الحديث في مياه البحر الأحمر، وأسسنا لمرحلة سقوطها المدوي حين أغرينا بها أعداءها، وهم كثر الذين لم يعودوا يهابونها كما كانوا من قبل هذا. لم يحظى قرار بتأييد الشعب اليمني الكبير والمطلق كما حظي قرار معركة إسناد غزة ومعركة كسر الحصار. وكل من يعرف الشعب اليمني يدرك جيدا أن هذا الشعب لا يمقت شيئا أكثر من الاستكبار والإجرام. لذا فهذا الشعب يتلهف لمواجهة الكيان الصهيوني والنظام السعودي بشدة، ومستعد لأن يضحي عن طيب خاطر من أجل أن يأتي اليوم الذي يرى فيه هذين الكيانين تحت أقدامه ثأرا للأبرياء وقصاصا من المجرمين. بحكمة قيادتنا وبأس جيشنا وعزيمة شعبنا وبموقفنا الشريف مع غزة سننتصر بإذن الله، بينما النظام السعودي بحماقته والظروف السيئة التي تحيط به بسبب شره وخبثه وبموقفه الخياني ضد الدين والأمة والإنسانية سيسقط بقوة الله. وبهذا الموقف الذي عبر به عن بعده عن الدين والإنسانية، فقد ضرب هذا النظام المجرم آخر مسمار في نعشه، والأيام بيننا. معركة كسر الحصار عن بلدنا وشعبنا بدأت، وبدأ تثبيت واقع الحصار بالحصار، ولن تتوقف إلا بكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني مهما كاد آل سعود. لدينا القوة لفعل ذلك، وظروف المعركة في صالحنا، والأهم هو أننا في موقف الحق، ووقوفنا مع غزة سيزيد موقفنا صلابة وقوة. ففي الأول والأخير، ما النصر إلا من عند الله القوي العزيز، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. ليس فقط ما يخصكم، بل هذا وأكثر مما كنتم تعتقدون. كتب عبد الملك سام.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، للتأكيد العاجل الذي جاء قبل قليل، مصدر في وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية اليمنية تجبر عددا من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء. هذا كان العاجل الأخير من المصدر في وزارة الدفاع. طبعا مستمعينا الأعزاء، العدو السعودي خرج وقال أنه المشكلة مشكلة يمنية، وإحنا السعودية ما إحنا لا وسطاء، ما لناش علاقة بالصراع بين اليمنيين، وهكذا ادعى وهكذا. بينما يعني هناك تصريحات لعسيري والغير عسيري، طبعا تعرفونها كلكم يعني كلها، لكن به تصريح لمن يسمى وزير الدفاع، وزير الدفاع في حكومة المرتزقة، وهو يسمى وزير الدفاع، تصوروا، يدافع عن الوطن يفترض وعن الأرض. تصوروا أنه بيقول بنفسه، بيقول أن اليمن تحت الوصاية السعودية، وأن جميع الدعم والتمويل الخارجي لهم لا يمر إلا عبر الرياض، حتى إذا بحد يشتي يدعم حكومة المرتزقة لازم يمر الدعم عبر الرياض. هذا اعتراف من يسمى وزير الدفاع في حكومة المرتزقة. لنستمع.
1: الجهات الدولية أظن وفقا للقانون مفوضة للمملكة العربية السعودية، وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية.
2: وفق إيش من قانون يا دكتور؟
1: اللجنة الرباعية الذي هي مسؤولة عن الملف اليمني، سواء كانت من سابق بريطانيا وأمريكا والإمارات السعودية كمجتمع دولي وإقليمي، لكن في هذا المجتمعات بتمشي على قوانين. ما معقول كل واحد يقدم دعم من رأسه ولا يتدخل، يعني معروف هذا، يعني اليمن هو أمن قومي سعودي، ما حد يقدر يقدم أي تعاون ولا يقدم أي مساعدة ولا يقدم كذا إلا بالتوافق والتفاهم والتخطيط والتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

0: بلغ الكلب العميل بأندوسه بالنعال. طبعا العدوان الذي كان قبل قليل على مبنى الاتصالات في الحديدة عدوان سعودي أدى إلى إصابة أحد العاملين في مبنى الاتصالات. إذن إصابة أحد العاملين في مبنى الاتصالات في العدوان السعودي على مدينة الحديدة. مستمعينا سنذهب طبعا إلى التصعيد السعودي وسنذهب إلى تقارير وسنذهب إلى أيضا فترة الثلاث سنوات التهدئة ونقرأ لكم بالإحصائيات بالأرقام المذهلة كم عانينا ونعاني والسعودي مستمتع بهذا. ولكن عندما قررنا فك الحصار بالقوة ونحن قادرون ونحن نعرف من نحن ومن هم، قبل أن نتحدث عن كل هذا تعالوا نستمع إلى مذيعة وهي تتحدث عن من هم اليمنيون. طبعا مذيعة ليست يمنية ولكن لنستمع إليها.
1: نجدد لكم التحية. اليمن يتعرض لضربات جوية مكثفة من جانب إسرائيل وحملات الطائرات والبوارج الأمريكية والبريطانية، وحيث أن الحرب في لبنان توقفت على هدنة هشة ظلت تخرقها إسرائيل، فإن هدنة اليمنيين ما تزال تشترط وقف حرب الإبادة في غزة، وهذا ما سوف يكون. والسبب الرئيس لذلك ليس لأن قول اليمن أقل اكتراثاً بصنعة الحرب، بل لأن غطرسة الضعف والفقر فيه أعلى مقاماً من غطرسة الأثرياء والأقوياء. فإذا شاء الصبر أن يتعلم الصبر فعليه أن يذهب إلى اليمن، وإذا شاءت الحرب أن تتعلم من وطيسها فإنها تدخل مدرسة هناك. أما إذا شاء الغزاة أن يتعلموا فنون الهزيمة فلهم في جبال اليمن ووديانها مواعظ. والتاريخ يشهد، شعب اختبر الأهوال كلها فعجزت قبل أن تقهره، حتى أصبح الغزاة يحاربونه عن بعد، لأن الأكاديميات العسكرية قدمت لهم نصيحة خالدة: لا تقربوا من هناك ولا تأتوا سواحل اليمن ولا حتى كسياح. شاعر كبير من شعراء فرنسا هو أرثر رامبو ثار على حضارة الغرب فهرب منها، ولما وصل اليمن وصفها بأنها فرن في الجحيم. لهذا السبب فإن البوارج الحربية الأمريكية والبريطانية تفضل القتال وهي بين الماء والماء. والعم سام وابن عمه كريس ستارمر لا يعرفان سبيلاً آخر للقتال، وكأن المسألة هي مسألة انتقام من فشلهما في العقاب، والقصف لعبة الخائفين من القتال، والأمريكيون والبريطانيون يمارسونه على سبيل النقمة من أنفسهم، لأنهم لم يعثروا حتى الآن على السبيل الذي يمكنهم من خوض الحرب على الأرض. ذات يوم قال يمني لصاحبه: ما رأيك لو نعلن الحرب على أمريكا فتنتصر علينا فتأتي لترى فقرنا فتقدم لنا المساعدات؟ قال الآخر: فكرة ممتازة، ولكن ماذا لو انتصرنا نحن على أمريكا؟ فكيف نقدم لها المساعدات إذن؟ مشكلة بريطانيا والولايات المتحدة إنهما لا ترغبان بالنصر أصلاً، خوفاً من أن تعود البوارج بلا طواقم وتحمل بالبن والعسل الحر. وهذا الخوف يبرر الآن الضربات الإسرائيلية المكثفة على اليمن رغم اقتراب الحل في غزة. ومن الواضح بأن هذه الهجمات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية على أهداف مدنية في اليمن مثل محطات الكهرباء والموانئ تفضح نفاق الغرب ولن تحقق لإسرائيل ما تريد. فالأصابع على الزناد في اليمن دعماً لغزة، وتصعيد يقابله تصعيد حتى تتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة. وهنا تحديداً تأتي التساؤلات: لماذا تواصل البوارج الحربية الأمريكية حرباً لا معنى لها ضد اليمن بينما لا يضغطان على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة؟ وإذ لم يطلب اليمنيون غير وقف العدوان ولم يفلح القصف في كسر شوكتهم، فما هو مبرر الاستمرار فيه؟
0: طبعاً هذه مذيعة تتحدث عن اليمني والبأس اليماني. تعالوا نستمع إلى مذيعة أخرى، وهذه المذيعة الثانية هذه من قناة الجزيرة، الجزيرة مباشر، وهي بتتكلم طبعاً، والجزيرة على لؤمها وعلى خبثها طبعاً، ما نقولش أنه هذه ما دام من قناة الجزيرة يعني نرتاح ويعجبنا، لا، وإنما هي نكاية بالسعوديين. فتعالوا نستمع إلى مذيعة قناة الجزيرة وهي تتحدث عن جيش الكبسة السعودي إذا واجه اليمن.
2: ألم يدعي ولي عهد السعودية ووزير دفاعها محمد بن سلمان أنهم يستطيعون اجتثاث الحوثي في أيام قليلة؟ لكنه لا يريد ضحايا في قواته، فإذا به يخسر العشرات من جنوده عند الحد الجنوبي. ألم تتجاوز هزائم السعودية حدود اليمن لتبلغ عمق أراضيها ومطاراتها في أبها وجازان وعسير ونجران وفي قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط ومحطات ضخ النفط بالرياض؟ ألم تهزم أسلحة الحوثيين البدائية ومحلية الصنع من طائرات مسيرة وصواريخ متوسطة المدى الجيش السعودي الأكثر تسليحاً في المنطقة؟ ألم تشتري السعودية أسلحة أمريكية بأكثر من 100 مليار دولار؟ أليست الرياض رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم؟ ألم تكشف هجمات الحوثيين وقتلهم جنوداً سعوديين هشاشة الجيش السعودي وضعفه؟

0: ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء. وطبعا بإذن الله يعني ستستمعون إلى بيان لربما بيانات للقوات المسلحة اليمنية بعد هذا العدوان وهذا التصعيد السعودي الغاشم. ولكن قبل البيانات وقبل ما نسمعكم يعني أصوات الأحرار نسمعكم أصوات أحرار من خارج اليمن من يعرفون اليمن واليمنيين. استمع إلى هذا الصوت أحد العرب ماذا يتحدث عن اليمنيين والمجاهد اليمني.
1: وبخبرك الحوثي قول فعل، يعني الكلام المكتوب في الصرخة يطبقه حرفيا بقدر ما يملك من القوة. ولولا الوساطة وانسحاب السفن الأمريكية كان من الممكن أن يعطب حاملة الطائرات هاري ترومان وهاجمها بالصواريخ والمسيرات. مين بيسترجي هاجم حامل الطائرات الأمريكية بهالزمانة؟ بدها رجال شجعان. اليمنيين عملوها وعملوا أبوها، لذلك فأخوتكم في اليمن يقولون لكم يا إخوتنا في السعودية، اللي بيتغطى بالأمريكيين بيبرد،

0: إذن مستمعينا الأعزاء، وزارة الخارجية أصدرت بيان أو تصريح من ما قالت الخارجية: بدلا من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكب النظام السعودي حماقة كبرى ستكلفه الكثير. إذن هذا عاجل عن الخارجية اليمنية: بدلا من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكب النظام السعودي حماقة كبرى ستكلفه الكثير. وبالفعل هذه حماقة ستكلفه الكثير. ومثل ما قال الأمريكي اللي زار اليمن، عجبني التعليق، قال زي ما قالت المذيعة أن اليمن فرن في الجحيم. شوف، فرن في الجحيم، الكلمة مش سهلة، يعني افترض أن الجحيم أنه مقدم لأنه الفرن دائما تكون درجة حرارته أعلى بكثير بأضعاف من درجة حرارة المكان اللي هو فيه. أي فرن تكون درجة حرارته أعلى من المكان اللي هو فيه، فما بالك أن المكان هو الجحيم واليمن هي فرن داخل الجحيم. عاد اليمن درجة حرارتها أعلى من الجحيم، هكذا يقول الأمريكي الذي زار اليمن، لأنه بالفعل صنعاء اليمن بكلها. وفعلا الأتراك عندما سموها مقبرة الغزاة هي بالفعل مقبرة الغزاة، وإحنا ما نمزحش. والسيد القائد عندما يخرج بخطابات هي ليست خطابات للإعلام ولا خطابات للاستعراض، وإنما هو يخرج بموجهات ومشروع، خطة عمل. كل خطاب للسيد القائد هو خطة عمل للمرحلة القادمة، مش المسألة خطابات للإعلام، لأن احنا ما نمزحش وزي ما يقولوا ما نصافطش، تمام. وزي ما بيقول هذا التقرير الذي حستمعوا إليه الآن، أنه صيد السفن أسهل من صيد السمك.
1: اليمنيين رفضوا عروض الوساطة التي جاءتهم من لندن، ورفضوا التحدث إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، فجاء الدور على وزير الدفاع الجديد جرانت شابس، فبدأ مهمته وهو يهدد ويتوعد، يريد أن يبدو وكأنه منتجمر اليمن قبل أن تلتفت الحوارات الخفية إلى إيران، على اعتبار أنها صاحبة لصاحب الشأن. فإذا تعقدت هذه الحوارات أو هذه المفاوضات، صارت المواجهة بالوكالة وبالأصالة أقرب. ومضيق باب المندب ضيق إلى درجة أنه يسهل اصطياد السفن المتوجهة إلى إسرائيل أكثر من اصطياد السمك، يطالونها بصواريخ تصنع في ورشة حدادة في الحديدة، فتهرب السفن ويبقى السمك. وعلى ما يبدو هذا ما تخشاه واشنطن.
2: ساحل البحر نحر للعداء.

طبعا مستمعينا الأعزاء، إيش قال السيد يحفظه الله؟ قال الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والتصعيد بالتصعيد. الآن الخارجية في بيانها اليوم الآن قال وزارة الخارجية باستهداف النظام السعودي محافظة الحديدة تكون معادلة التصعيد بالتصعيد هي عنوان المرحلة القادمة. قصتك أن المسألة سهلة، عجي تقصف وترحلك وبعدين ترسل وسطاء إلى عمان بعيد يا حبيب. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، لن نستمع إلى أي وساطات إلا بعد أن نقضيك هذا التصعيد. زي ما قصفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران، انتظر صواريخنا. لكن أنت بتستهدف أحياء مدنية، إحنا ما نستهدف إلا الأشياء اللي توجعك وتؤلمك. مستمعينا حنذهب إلى تقرير، هو تقرير طويل جدا، لكن 12 عام من العدوان والحصار، ما الذي خلفته والعالم ساكت؟ يا جماعة تخيلوا 12 سنة والعالم ساكت. احنا شوفوا، احنا الشعب والأمة التي وقفت مع أهلنا في فلسطين، وحنظل واقفين وحنواصل وقوفنا، وبيألمنا ما وصلت إليه فلسطين اليوم من التوغل الصهيوني في داخل الأراضي وداخل حتى النفوس الفلسطينية، حتى صار الاحتلال جاثم. ومسألة التحرير إن شاء الله أنها واردة، هي واردة طبعا، لكنها أصبحت صعبة وتريد جهد وعمل وتريد نية صادقة. احنا ما نشيش نوصل الى ما وصلوا اليه اخوتنا في فلسطين، ونريع لو ما يجوا يحتلونا، ولو ما بعدين نرجع نقول اغيثونا يا منعه. احنا هنا شعب يعني صامد وثابت، وناخذ حقنا بايدينا. لكن اللي نستغرب عليه الصمت مش مريب، الصمت المفضوح على 12 سنة حصار، 8 سنوات حرب وعدوان يعني عسكري، و12 سنة طبعا أربع سنوات استمر الحصار. لكن هو الحصار من بداية العدوان، من 26 مارس 2015، 12 سنة وإحنا محاصرين والعالم ولا سمع أنين الضحايا، ولا سمع الأطفال اللي بيموتوا والجرحى اللي بيموتوا ومرضى السرطان اللي بيموتوا، والأم اللي حاولت تولد ما استطاعتش تولد وماتت وهي يعني في ساعة الطلق. هذا مش بسبب العدوان المباشر بسبب السلاح، خلي اللي بسبب الأسلحة والعدوان المباشر، العدوان على الأسواق، العدوان على المدارس، العدوان على المستشفيات، على المساجد، على هذا الشهداء كثير. لكن أيضا أكثر منهم الشهداء في العدوان في الحصار. تصور أنه حصار 12 سنة، يعني أمامي تقرير مرعب، يعني مش حزين، مرعب. يقول التقرير العالم الذي لم يسمع أنين الضحايا طوال 12 عاما، هل أيقظته صواريخ اليمني من سباته؟ يعني ليش لما احنا حاصرنا السعودي وضربنا على السفينتين السعودية أول أمس، ليش زعلتوا وقمتوا تكلموا أنه اليمن عدوان يمني على السفن؟ استحوا على أنفسكم. يقول المادة، وهي من الإخوة في الموقع الرسمي لأنصار الله، يعني حررها الأخ والزميل هاشم أبو طالب، يقول حينما يغلق العالم أذنيه عن أنين الضحايا ويفتحها على مصراعيها لصوت الجلاد وهو يبرر جرائمه، يصبح الموت في اليمن حدثا يوميا لا يستوقف أحدا. 12 عاما من العدوان والحصار السعودي الأمريكي لا تكفي فيها الدموع ولا الكلمات ولا الأرقام

يوصف ما جرى ويجري، كل بيت يمني صار مأتما، وكل شارع مقبرة، وكل مستشفى شاهدا حيا على جريمة العصر التي ترتكبها السعودية بدعم أمريكي، ويمر عليها العالم وكأن شيئا لم يكن. في اليمن لا يحتاج المرء أن يحمل سلاحا ليقتل، يكفي أن يمرض، يكفي أن يجوع، يكفي أن يكون طفلا أو امرأة أو شيخا في أرض حولها السعوديون إلى سجن كبير يحاصر فيه السكان، ويمنع عنهم الدواء والغذاء والوقود، ويخيرون يوميا بين الموت تحت القصف أو الموت على أبواب المستشفيات المغلقة بفعل الحصار. وحينما قرر الشعب اليمني أن يفك عن نفسه هذا الحصار الغاشم، وأن يبحث عن حقه في الحياة بيده، وقرر أن يعامل العدو السعودي بالمثل، ويطرح معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، انهالت بيانات الإدانة والشجب والتنديد من كل حدب وصوب. اعتبروا فعل اليمنيين جريمة، وكأن 12 عاما من الأنين والجوع والحصار والفقر لا ترى ولا تسمع ولا تستحق حتى التفاته. لقد أرادوا من اليمني أن يموت بصمت، أن يلفظ أنفاسه الأخيرة دون ضجيج، أن يقبل بمصيره المحتوم تحت رحمة جلاد لا يعرف الرحمة. ولكي يطلع الرأي العام على خلفيات القرار اليمني في مواجهة هذا العدوان والحصار، نقف اليوم على جانب واحد فقط من آثار الحصار، إنه القطاع الصحي. جانب واحد يكفي ليظهر حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها السعودية وحلفاؤها، ناهيك عن بقية القطاعات التي دمرت عن آخرها.

القطاع الصحي في اليمن لم يكن من القطاع الصحي في اليمن لم يكن يوما في منأى عن آلة الحرب السعودية، بل كان في قلب الاستهداف. ضربات مباشرة وغير مباشرة، منع الدواء، إغلاق للمطارات والموانئ، تجويع للمرضى، وحرمان ممنهج من حق العلاج. النتيجة قطاع صحي منهار، وملايين البشر يتركون لمصيرهم وحدهم. الضرر المباشر يتمثل في تدمير آلاف الوحدات الصحية، نحو 2000 مركز صحي ووحدة صحية توقفت عن العمل نتيجة الحصار والعدوان. عشرات المستشفيات والمراكز خرجت من الخدمة، بعضها سوي بالأرض بغارات الطيران الحربي السعودي، وبعضها الآخر أغلق لأن التمويل اللازم لتشغيلها انعدم، فلم يعد هناك وقود ولا أدوية ولا حتى كهرباء. منع السفر للعلاج حكم بالإعدام على آلاف المرضى. من أقصى فصول هذه المأساة منع السعودية للمرضى اليمنيين من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، فلا هي أبقت المستشفيات وسمحت للأدوية بالدخول، ولا هي سمحت للمرضى بالخروج للعلاج. هناك ما لا يقل عن 18,000 حالة من الأمراض المستعصية تحتاج إلى السفر العاجل، لأن الإمكانات الطبية في الداخل لم تعد موجودة. زراعة الكلى، زراعة الكبد، علاج الأورام السرطانية، والعلاج الإشعاعي أو ما يعرف بالعلاج الذري، كلها خدمات حرم منها اليمنيون بقرار سعودي متعمد. يصل الحد إلى أن مريض السرطان اليمني يضطر للسفر إلى الخارج فقط ليحصل على حبتين من اليود المشع، فكيف له أن يسافر والمطار مغلق؟ وكيف له أن يعبر الحدود برا ومرتزقة العدوان ينتظرونه لانتهاك كرامته ونهب ما تبقى معه من مال، بل والزج به في السجون كأنه مجرم لا مريض يبحث عن فرصة حياة.

0: مستمعينا الأعزاء، الليلة خلونا نفتح اتصالات، نستقبل اتصالات بعد العدوان. طبعا هذه مشاهد أولية من وصول امرأة مصابة إلى أحد المستشفيات متأثرة بجراح العدوان السعودي على جزيرة كمران. هذه المرأة التي أصيبت الآن مباشرة على قناة المسيرة، المرأة التي أصيبت في العدوان السعودي على جزيرة كمران. حنفتح باب الاتصالات، نسمعكم اليوم، شاركوا زي ما كان هناك تفويض يوم الجمعة الماضية. اليوم وبعد العدوان السعودي اليوم على مدينة الحديدة وعلى جزيرة كمران، ما الذي نقوله للعدو السعودي؟ ما هي رسالتك للعدو السعودي؟ وما هي رسائلنا أيضا للقيادة وللجيش اليمني والمجاهدين؟ طبعا حنستقبل اتصالاتكم على طبعا الرقم 282-005 282-005. طبعا معانا مواد كثير، لكن مشاركة الجمهور بالذات في هذه الليلة كأننا في يعني العدوان السعودي الغاشم الذي بدأ في 2015 في 26 مارس 2015. طبعا الغارة العدوان على المنشآت التابعة للاتصالات كان بعدة غارات، مش بغارة واحدة بس، وإنما عدة غارات. إذن حنستقبل اتصالاتكم إن شاء الله خلال هذه الليلة، مش من الآن قد به اتصال. يلا كان يعني يلا ما دام قد جاء الاتصال ما عاد عن ردش. ألو ألو، مرحبا.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: أخطفي.
0: نعم،
1: صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية، من معنا؟
1: معك محمد صبرا.
0: محمد صبرا، من الاتصال يا محمد؟
1: من
0: أهلا وسهلا محمد. اليوم عدوان سعودي على مدينة الحديدة وجزيرة كمران، ماذا تقول؟
1: أقول أولا أقول أسأل سؤال الأخ السعودي هذا البرمعه.
0: مش هو الأخ طبعا، ها أيوه.
1: ما عندنا لأبوك وأبائي بأبوك.
0: نعم،
1: ما هو الدين اللي عندنا لكم؟ أنتم مدينين لنا بحياتكم.
0: الله،
1: ما تصرفونا نهائيا أبدا، ما تصرفونا.
0: نعم. طيب بعد هذا
1: بنصيحة في هذا بالنسبة هذا الأمم المتحدة ومجلس العام، أنا إحنا من رأينا إنهم يستبدلوا الفروع هذه.
0: إنهم إيش؟
1: يستبدلوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن هذا. يعني يسألوها، يعني حالف الدعارة
0: لا لا، يخلوها تابع مكتب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية. الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي مكتب تابع للخارجية الأمريكية مش أكثر.
1: ما لها داعي نهائيا.
0: صحيح،
1: يعني يحكموا على المطعون والطاعن، يعني يقوموا معه.
0: نعم. الآن طيب بعد العدوان اليوم وبعد خطاب السيد القائد يوم الجمعة الماضية، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: لا يضيف من عنده على القائد، قل له بالمدن بالمدن.
0: نعم، التصعيد بالتصعيد، قدو كل ما صعد وضرب. أيوة، وضرب هذا. طبعا شوف حاجة مهمة جدا يا أخي محمد والمستمعين كلهم، عندما نقول المدن بالمدن، هو إذا استهدف مدنيين أبرياء، إحنا ما يصبرش نحنا نستهدف مدنيين أبرياء، ولكن نستهدف المنشآت الحيوية، المنشآت الاقتصادية، المنشآت العسكرية، المنشآت التي تؤثر على المنشآت النفطية. لكن حكاية المدن بالمدن يعني ما عم تحولش زيهم إلى قتلة نقتل المدنيين الأبرياء. لا، يعني لا، هذا أيوة. المنشآت صحيح،
1: يضرب أي منشأة مدنية يضربه،
0: منشأة تؤثر على الاقتصاد السعودي
1: طبعا.
0: نعم، أنا أشكرك.
1: أتخلي الشعب السعودي يعني يضج الدولة حقه.
0: نعم الدولة بكلها عضج دولة آل سعود.
1: بس المواطن المحسن وجع من المواطن في ضجة من المواطن يعني يضغل على طول.
0: أنا أشكرك كثيرا محمد صبرة من مدينة إب، شكرا جزيلا لك.
1: الله في أمان الله.
0: شكرا في أمان الله. طبعا من الحصار كنا بنتكلم عن الجانب الصحي، نواصل الحديث طبعا عن الجانب الصحي. منع السفر للعلاج هو حكم بالإعدام على آلاف المرضى، فمن أقصى فصول هذه المأساة منع السعودية للمرضى اليمنيين من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. طبعا قد تناولناها. حصار الدواء موت متعمد بنظام الحصص، فكارثة الدواء في اليمن لا تقل بشاعة بسبب الحصار البري والبحري وإغلاق مطار صنعاء. تجبر الأدوية على المرور بطريق طويل عبر جيبوتي، رحلة تستغرق 3 إلى 4 أشهر، تصل بعدها شحنات الدواء وقد انتهت صلاحيتها أو فسدت لأنها تحتاج إلى درجة برودة معينة لا يمكن الحفاظ عليها في حاويات تنتظر لأسابيع تحت الشمس. أما الأدوية التي تحتاج إلى النقل الجوي الفوري فالمأساة أعظم. مطار صنعاء مغلق بقرار سعودي، والطائرات الأممية التي يسمح لها بالهبوط لا تحمل أكثر من 300 كيلوغرام في كل رحلة، بينما يحتاج اليمن إلى مئات الأطنان من أدوية الغسيل الكلوي وحده. هذه الطائرات لا تسد الرمق ولا تلبي شيئا من الاحتياج الفعلي. حصيلة هذا الحصار الدوائي مرعبة، 28,000 حالة وفاة بمرض السرطان خلال سنوات العدوان لأن أصحابها لم يتمكنوا من السفر للخارج ولم يجدوا العلاج الذي يحتاجونه في الداخل وكان متوفرا في السابق. مرضى السرطان يموتون واحدا تلو الآخر وفي عيونهم سؤال واحد، بأي ذنب نقتل؟ ولا يقف الأمر عند هذا الحد، مراكز غسيل الكلى على شفا الإغلاق الكامل، ليس لأنها لا تملك الأجهزة فقط بل لأن المستلزمات الخاصة بالغسيل لا تصل إلا بعد أشهر وتتأخر في جيبوتي بأمر سعودي أو في عدن حيث تفرض عليها غرامات تأخير إضافية. مريض الكلى الذي يحتاج إلى جلسة غسيل كل 2 أو 3 صار يواجه احتمال الموت بسبب نقص الفلاتر والمحاليل.

0: الآن بس نسمع محمد معوضة من الحديدة، مباشر من الحديدة، يتحدث عن العدوان
1: العدو السعودي بعدة غارات تم تدمير هذه الهناجر بشكل كلي بكل محتوياتها، ذات الاستخدام المدني الخالص والتابع للمؤسسة الاتصالات اليمنية، وأيضا استهدف براتب المؤسسة العامة للاتصالات في جزيرة كامران بعدة غارات. عن هذا جرح امرأة في جزيرة كامران كانت
0: طبعا صوته متقطع لأنه ضربوا المؤسسة بكلها، مؤسسة الاتصالات، لكن كويس أن عاده يعني لقي تغطية. بتكلم عن هناجر، ضرب هناجر تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات والمبنى. هات ترفع صوته
1: أكثر. معنا المهندس محمد الحمادي مدير التشغيل والصيانة في المؤسسة العامة للاتصالات.
0: خلي عادي ولا الصوت متقطع.
1: باش مهندس محمد، ما الذي قبل ساعة
2: تشاهدون همجي من قبل العدوان السعودي على هذه الهناجر، وهذه الهناجر تتبع الوحدة التنفيذية للمشاريع في المؤسسة العامة للاتصالات، وهذه الهناجر هي عبارة عن مخازن لقطاع غيار ومواد إنشائية خاصة بالبنى التحتية، ولا علاقة لها بأي مواد كما يزعم العدو أنها تتبع مواقع عسكرية وما إلى ذلك. وكما تشاهدون مواقع العامة للاتصالات وتقدم خدماتها للمواطنين وتشغيل المحطات واستمرار الخدمة في كل المواقع.
1: نحن طبعا مع الفريق العامل معنا صورنا هذا نتيجة هذا الاستهداف الهمجي، ولكن لو تطلع المشاهدين على طبيعة ما يتواجد داخل هذه الهناجر وما هي استخداماته بشكل عام.
2: ما يوجد داخل هذه الهناجر هي عبارة عن قطع غيار ومواد يعني تتبع للاتصالات، وهي عبارة عن زيوت مولدات ويعني آليات إنشائية بنى التحتية ومحطات الاتصالات، وهي يعني أجهزة اتصالات خاصة بتقديم الخدمات للمواطنين.
1: وشكرا باش مهندس، ولكن لحظة قبل أن
0: إذن طبعا احنا أخذنا صوت الأخ محمد معوضة مراسل زملائنا في قناة المسيرة، لأنه الآن على الهواء مباشرة موجود في الميدان. إذا نستقبل اتصال معنا، اتصال. ألو ألو أيوة
3: هذا الصمود،
0: يا من الصمود، من معنا؟
3: هذا معك حيا
0: الله
3: معك الشيبة الذي وزني في القاع يوم جاءنا حكمتك رحمه الله الذي وزني ثلاث الشيبة الجاز.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله يا عم. أهلا وسهلا يا
3: أبو حسين أحمد الحاب أبو عبد الواحد.
0: اهلا يا ابو عبد الواحد، حياكم الله.
3: يا اسالني لا ما لا لا جوال السعودي عندنا عدد وشوارات امراه في ثمان. اسالني
0: كيف اسالك، ما هو الذي ما هو الذي منتظر
3: الذي في ثلاث كاميرات جزاء لا تستنوا شوي بالدول الحديثة بس والله ما عندي نحن السعودي قادح هذا الذي لا رأي أنا
0: في راس تنوره
3: يعني بدأ يخون حتى العالمين طولت في طبعا لا جزاء وطوابة يعني لا تنور.
0: هو عدوان، شوف هو عدوان اعتدى وضرب غارات على مدينة الحديدة وغارات على جزيرة كامران، ينتظر الرد، معناه انه ينتظر رد الرد يا ابو عبد الواحد.
3: حيا الله يدور عمرك وجلسة عمدالك ويصح الله ذلك.
0: الله يبارك فيك وإياكم إن شاء الله.
3: الله
0: أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود واللعنة على السعودي، على النظام السعودي واللعنة على النظام السعودي. نعم، والنصر للإسلام. شكرا جزيلا يا عمي أبو عبد الواحد، شكرا جزيلا لك. الله معكم يا عم حسين، في أمان الله.

0: ونواصل وإياكم ونستقبل اتصال. ألو.
1: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: كيف حالك؟ كذالي يمكن خمس سنوات من خمس سنوات.
0: أيوة أيوة إحنا ما عد يعني بالنادر بنستقبل اتصالات.
1: أيوة. من؟ أولاً.
0: ها أولاً من معنا؟
1: معك أبو صالح الوادعي من عمرنا.
0: أبو صالح الوادعي من عمرنا، هيا تفضلوا.
1: أولاً تحياتي إلى قائدي وسيدي السيد عبد الملك الحوثي. الله يحفظه.
0: سلام الله عليه.
1: الله يحفظه.
0: يا رب. يا رب يا رب.
1: تحياتي إلى القيادة العسكرية.
0: نعم.
1: والقيادة السياسية. ونقول لهم لا عد بالرحمة ولا عد شفق للسعودي الآل سعود ثول الكلام. أو لا يريدوا يخنقونا نموت شرف المعارك ولا نموت من الجوع.
0: الله.
1: بشرف المعارك. نقول كذا كتل إحنا لا يوم القيامة. لا يوم القيامة وإحنا بنكتل. إن شاء الله إنهم مهزومين. ويبردوا قلوبنا الليلة. وأقول للقيادة العسكرية بردوا قلوب اليمنيين الحارقة الذي قد تجرعوا وتسوا رجالهم. هذا آل سعود أنجس من ما خلق الله.
0: صحيح.
1: متآمر علي من تآمر في شرمت من حين نعرف منهم متآمر علي.
0: نعم و...
1: آمري.
0: نعم وحفر.
1: يريدوا خنقنا ويريدوا قتلنا وأحنا لا عدد حنهم الآن وجدنا القيادة وجد لنا السلاح. الله يحفظهم
0: يا رب.
1: يحفظ قيادتنا ويحفظ قيادتنا العسكرية ويحفظ قيادتنا السياسية. وحفظهم الله واحفظ إعلامنا وكل المجاهدين إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. والسعودية اليوم بعدوان هذا هو حفر قبره بيده وبعد هذا التصعيد بالتأكيد أننا سنستعيد حقوقنا كاملة السابقة واللاحقة إن شاء الله يا أبو صالح.
1: إن شاء الله أنه فتح قبر بيده
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا عمي أبو صالح الوادعي من مدينة عمران. شكرا جزيلا لك.
1: الله
0: الله معكم في أمان الله.

0: ونستقبل اتصال. الو
1: بي.
0: اهلا وسهلا، من معنا؟
1: معك ابو خالد من جبهة صرواح.
0: ابو خالد من جبهة صرواح، مجاهد؟
1: اكيد.
0: حياك الله يا ابو خالد. قد لكم فترة يعني مريعين للفرصة هذه، مه؟
1: ما سمعت واضح، اشوف
0: الصوت مش واضح عندك.
1: نعم.
0: قلنا اليوم بالعدوان السعودي والتمادي السعودي وتصعيده اليوم، هو دالكم الفرصة للانتقام لهذا الشعب، يعني على طوال السنوات المئة سنة اللي عاشها أسرة آل سعود، أو ما رأيك؟
1: لا أكيد. اللهم صل وسلم على
0: المسلمين
1: الطاهرين. شوفي شنو علاجي، كل ما التغاوى المتكبرين ازدادوا جراما وازدادوا، كانت سخط الله عليهم قريب، وبإذن الله سبحانه وتعالى الزمن جاهز وقدر ازداد بعدين خلال هذه 12 سنة.
0: نعم.
1: شوفي بداية العدوان الذين يدخلوا بالمسيرة القرآنية، وذي كان عد هم يعني يشدهم قليل من الشوائب، يعني زي ما نقول من التقصى المغلوب وذي.
0: أه. وعادوا كانوا مشككين، مدري عن انتصر ما عن انتصرش، مدري. أه.
1: لكن هنا يضيق خاصة الجيل الصاعد وأزداد جيشنا العظيم الجيش المنظم المؤمن،
0: صحيح
1: يدخل هذه يعني خلق من الشوائب من الثقابة أو المغلوبة، والمسألة هي مسألة سمع نقول أيمن، وعلينا أن الزاد حين وأن الشعب يكون واعي، وأن القضية المحورية في هذه المسيرة القرآنية هي كيف نكون نحن حتى يكون الله معنا.
0: الله.
1: ومسألتها العدو مسألة تسليم لله سبحانه وتعالى، وأن يعني يصبح بين المجتمع، وأن تكدف لمواجهة العدو أكبر قدر ممكن مع التعاون حتى نستطيع الصمود، وبإذن الله سبحانه وتعالى الله طايح هي الظروف هي جنود الله قادم مع العدو من إمكانيات أمام قدرة الله سبحانه وتعالى فهو لا شيء.
0: نعم طبعا يا أبو خالد، هي معادلة بسيطة، يعني كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه بمعنى كلامه، أنه إذا عبدت نفسك لله، إذا كبرت الله في قلبك، صغر في عينيك كل ما هو دونه. يعني صحيح تصحيح علاقة المرء بالله. أنتوا المجاهدين بفضل الله وبفضل الوعي القرآني، أنتوا عرفتوا كيف تصححوا علاقتكم بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي أصبح كل شيء أمامكم صغير ولا شيء يعني دون الله سبحانه. حدثنا عن هذه الجزئية، علاقة المرء بالله سبحانه وتعالى، وكيف رأيتوها وقد تجسدت في حياتكم.
1: يعني مثلا أهم حاجة في أن تعزز ثقتك بالله سبحانه وتعالى، فإنك تعرف الله حق المعرفة حتى تنطلق بكل ثقة، فعندما تعرف أن الله الرحيم فهو أرحم بك من أمك وأبيك وأقرب الناس إليك،
0: صحيح،
1: وعلى هذه الأساس. وعندما تعلم بأن الله أكبر بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، وكل اسم سمى به نفسه أو علمه أحدا من خلقه فأنت عن طريق بكذلك، عندما تعرف بأن الله أكبر فإنه أكبر من كل الطغاة، أكبر من كل كبير، فعندما تكبر الله في قلبك صغر ما دونه،
0: صحيح.
1: وعندما تعرف بأن الله الرحمن عرفت أنه أرحم إليك مما دونه.
0: نعم. اليوم معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، هذه المعرفة الحقة، كيف بهذه المعرفة كيف نواجه آل سعود وبعد هذا العدوان اليوم؟
1: يعني بس كل مسألة بسيطة، لأن أنت مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي يملك يعني ما أقول لك سخر جلوده لا تغطى ولا تصحى، يعني حتى المشاعر وال وهي بيد الله سبحانه وتعالى المشاعر والأحاسيس والتخويف والترهيب يسخر الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب الله مثل في عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسوف بالرعب مسجدة شح الرعب فقط.
0: نعم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته هكذا: وإذا أوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أخي أبو خالد وأنت عسكري في الجبهة، مسألة القيادة، احنا بنتكلم عن القيادة يعني بجزئيات مفككة، لكن نشتين رابطها، نبدأ من قائد الفصيل اللي عندك، اللي مثلا إذا أنت حتى قائد فصيل أو أنت فرد في فصيل، أين تستمر يعني كيف تستمر القيادة إلى أن تكون القيادة بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني قيادة الله سبحانه وتعالى، نحن تحت قيادة الله. أهمية القيادة أن تتجسد الروحية الإيمانية في القيادة ابتداء من قائد الفصيل في الجبهة.
1: اللهم صل وسلم وبارك. أي يعني من بدا من مسألة القيادة ناجحة أنه يكون أي مسألة التسليم.
0: نعم.
1: التسليم المطلق.
0: التسليم المطلق مهم جدا.
1: عندما بيجي يعني من خضورة إنما ما تكونش مطلق لا زي حتى لا ترك لا تربيك القيادة وتجبر على اتخاذ قرارات غير مناسبة.
0: الله، التسليم المطلق طبعا للقائد الرباني مش لأي قائد، هذه مسألة مهمة. إذا اقتنعنا جميعا أن من يقودني هو بالمواصفات الإيمانية، أول خطوة هي التسليم المطلق. التسليم المطلق يعني البعض يقول هذا اتباع أعمى، يعني ما ينفعش اتباع أعمى. كيف يكون تسليم مطلق وليس اتباعا أعمى مثلا؟ نوضح للناس.
1: شوف إن التسليم المطلق ولديه لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: في أول شيء ما أمرك الله به سبحانه وتعالى بات تتعامل معه من كذا من زيان. إذا سلمت لله سبحانه وتعالى فتسلم
0: للقيادة الربانية
1: لمن أمرك أنك بات تسلم له.
0: صحيح.
1: عندما قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
0: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
1: هكذا هي من يتدرج يعني من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله إلى أحلام الهدى إلى من يسمح نقول إلى قيادة المحور ثم إلى قيادة المنطقة ثم إلى قيادة اللواء ثم إلى قيادة الكتيبة وهكذا. فأنت عدنا يتحقق إذا جاء لك تصرف غير مناسب ولا وبايل همك الله سبحانه وتعالى وبايل قطم النصح
0: الله
1: ما نفعش يعني نصحة لمسؤولك المباشر مثلا نقول هذا جد لك أنك كرأي مشي كذي يقول
0: نعم
1: للذي فوقه والذي فوقه للذي فوقه حتى لو ما يوصل إلى عن
0: صحيح صحيح. آخر رسائل أخي أبو خالد وأنت في الجبهة، رسالة توجهها للمرتزقة، أنتم بتتواجهون أنتم المرتزقة يعني أنتم في الخطوط الأمامية، أو يعني ما الذي تقوله للمرتزقة اليوم وقد عاد العدو السعودي وصعد على علينا هنا في المحافظات الحرة، ما الذي تقوله للمرتزقة اللي حيتبعوا السعودي وربما بعضهم حيفرحوا قصتهم أنه حينصرهم ضدنا؟
1: أنا أقول المرتزقة ما الذي قد طبع الله على قلبه وما يعني ما يرباش الآيات الجلالة في قرب من
0: صحيح. ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة
1: ولو علم الله فيهم خيرا يعني لا أسمعهم.
0: نعم صحيح. لكن اللي عاد فيه خير، ها اللي عاد احنا مأملين يعني ولو احناش مأملين لكنها
1: يعني الذي عاد فيه عقل وألقى السمع وهو شهيد عليه يحكم ويفكر ويكون صادق مع نفسه على الأقل يعني يكون صادق مع نفسه ويقارن ما لدينا.
0: هذه جزئية مهمة، يكون صادق مع نفسه، لأنه لو رجع يراجع نفسه يا أبو خالد أي ما بش يمني، ما بش يمني ويمني حر يحب السعودية، كل اليمنيين هكذا، لأن السعودية، لأن أسرة آل سعود طبعا، مش أسرة آل سعود غرست في قلوبنا الغل من ناحيتهم، وبالتالي لا نحمل لهم إلا غل. حتى المرتزقة وهو داري أن السعودية غريم وأن السعودية عدو، لكن بيذهب معاها نكاية بنا إحنا. هل يعني هل هذا يجوز وأنت داري ومتأكد من هي السعودية؟
1: أكيد يعني
0: يا أبو خالد، يا أبو خالد خليك ثابت لأنه صوتك بيتقطع. ما سمعتك، صوتك والله بيتقطع.
1: الله
0: اللهم صل وسلم وبارك.
1: يعني سلالة آل سعود أنا هي نظري وأنا بين تبديها هي سلالة عشجرها الملعون
0: التي
1: كانت تلبرها الملعون ما نعم. محمد الملعون محمد بن سلمان يعني يزيد الحق.
0: صحيح.
1: والنهاية وحي يعني إحنا قد معنا نظرة في التاريخ يعني كبيرة وفضلت مع أسنى حبوب الشعب أهل الكوفة وأهل المدينة، والذي هذا طرف يزيد على أيديهم. هنا مسألة الوعي، الوحي الوحي ثم الوعي، إحنا بنعرف إذا وعينا وذي بنعرف كيف نتعامل مع العدو بأقل الخسائر.
0: صحيح. الإمام زيد عليه السلام يقول البصيرة البصيرة ثم الجهاد،
1: ثم الجهاد. إذا مجال لنا ولا طريق معانا إلا إن إحنا نتمسك بأحلام الهدى وبآل البيت.
0: نعم.
1: يعني ما أقول لك السفينة النجاة.
0: سلام الله عليه، سلام الله عليهم جميعا. أنا أشكرك كثيرا أبو خالد من جبهة صرواح، أحد المجاهدين من جبهة صرواح. كم لك مرابط عندك؟
1: حوالي
0: 45 يوم. طبعا ربما عاد كنت بتفكر بإجازة، الحين ما عاد ترجع إجازة، ما ما عاد بش مزاورة بعد العدوان اليوم، ما عاد بش مزاورة.
1: يعني اي توجيه.
0: سلام الله عليكم، سلام الله عليكم وعلى كل المجاهدين في كل الجبهات.
1: ومن نيه ابعث تحياتي وسلامي الى سيدي وقائدي ومولاي وتاج رؤوسنا في جاه. يعني هو قال ان احنا انا راضي وبيجت النفس وهو راضي في سبيل الله فداك ابي وامي.
0: سلام الله عليه. نعم، فداه أرواحنا جميعا. هو افتدى الشعب اليمني بروحه ونحن نفديه بأرواحنا. ليس من مقام العطاء لا يقابل إلا بعطاء أكبر منه.
1: ليس فداء له بل فداء شعر في شعر ذاته
0: الله
1: سبحانه وتعالى.
0: الله.
1: يعني احنا جاهزين ويشد حزام بإذن الله سبحانه وتعالى لأي تسعيد لو سعد القلب والسعاد، لأن احنا مرتبطين بالله واردين بالله ومصدقين لنصرها الموحيد، وما علينا إلا أن احنا نستجيب لله حتى يستجيب لنا
0: بإذن الله. يا سلام، علينا أن نستجيب لله لكي يستجيب لنا. كلام
1: لك يا
0: بارك الله فيك أبو خالد، شكرا جزيلا.
1: حاجة
0: أسلم،
1: أنا سمعت عن سنة دلقبين أتى بيت شخري قال مو أنت أتى بيت
0: المحن هذا قال قفل قفلنا الباب بالقفل الغثيمي وما عاد للسعودي أي جزعة، فلا الداشر ولا العبد العليمي بقادر يدفع الباهوت دفعه، فأما يرفع عيده عن أديمي وإلا نصطلي بالموت جمعه.
1: سلام الله عليك،
0: صح بدنك، الله يبارك فيك. هذا أنا كتبته يوم ما طلع بيان العميد سريع، قلنا غلقنا باب المندب بالقفل الغثيمي.
1: بعد أسمعت أنا من الأختينات وبعدها بيقول لي لو تتوقعوا منو وليتها وذي لو ما قال اسمك تفاجع أول مرة أعرف أنك شاعر.
0: ها لا أنا بنكتب يعني هكذا أحيان.
1: يا
0: والتحية
1: لك،
0: والتحية لك بإذن الله تعالى. والتحية لكل المجاهدين عندك، تحياتنا لهم جميعا من إذاعة صنعاء. أبو خالد من جبهة صرواح، شكرا جزيلا لك، في أمان الله.
2: بهذا الإيمان الذي هو الصلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر، ولذلك كانت مواقفنا قوية بقوة هذا الإيمان، وكان صمود شبابنا ورجالنا في كل الجبهات بهذا الانتماء الإيماني، بهذه الروح المعنوية الإيمانية. يوم كان الرجل منا من أبناء شعبنا يقف في الميدان في الجبهة، سواء في السهل أو في الجبل أو في الصحراء أو في الوادي أو في البر أو في البحر، والأعداء يأتون بكل إمكاناتهم الهائلة، بطائراتهم الحديثة، بأحدث الطائرات، بأفتك الأسلحة، فلا يتزحزح، ثابت وصامد ومقاتل ومستبسل ومتفانن، ويصعد رجالنا الأبطال ليعتلوا الدبابات الأمريكية المحطمة بأحذيتهم، ويوجهوا إليها ببنادقهم، ويرفعوا عليها رايات الشعار ورايات التكبير ورايات الوطن. هذه القوة ما منبعها؟ ما أساسها؟ ما سببها؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.

0: ونواصل وإياكم مستمعينا ونستقبل اتصال و... لحظة ما أدرينا ما قلت ها وطي صوتك علشان لأنه بيطلع الدستورشن لو ما بإذن الله تعالى من معنا أول
1: أنا علي أحمد أبو حشاش من أبناء العصيمات
0: أبو حشاش
1: العشم عاصم الحمران
0: علي أحمد أبو عشاش أوه والله يا علي أحمد من العشة من العشة محافظة عمران من العصيمات والله قد كان سابر كان يعني متحمس المعذرة يا علي أحمد إن شاء الله أنه يحاول يمسك الخط معك مرة ثانية ونستقبل اتصال جديد والله يا جماعة ألو
2: أيوة الإذاعة
0: أنت على الهواء من معانا
2: معاكم الشهيدين أحمد محمد صلح وإبراهيم محمد صلح
0: أم الشهيدين أحمد وإبراهيم محمد صلح وطي الراديو يا أم الشهيدين وطي الراديو خلاص قد أنت على الهواء
2: يا أخي شوف أنا معي ثلاثة شهادة وجهال حميتي اثنين وجهال عمي اثنين ودي أمالها إلا تضربوا من المواطنين يحسوا شوية أما الأسلحة يا أخي عوضهم أمريكا وإسرائيل
0: لا نقتل مقاتلين وحقهم
2: دقوا أبستم هكذا شوية يحسوا بنا شوية يطعمونا شوية
0: يا أم الشهيدين
2: أما هكذا يا أخي
0: اسمعي
2: متنا موت بضي
0: اسمعي أنت
2: 12 سنة ما لنا قليل
0: الله المستعان لا أنت أول قلتي أن أنت أم ثلاثة شهداء إيش اسم الشهيد الثالث
2: أبوهم محمد حسين صلح
0: سلام الله عليهم جميعا شوفي يا أم
2: أيوة وجهال عمي اثنين
0: كم يا شهداء أنت يعني أم عظيمة وزوجة عظيمة وأرملة عظيمة
2: أنا حمد الله وتأكل الليل ونهاري
0: بارك الله فيش باقي شوفي هذا الجزئية هي إحنا فعلا من حقدنا حتى لأنه كثير من الشعب المواطنين في نجد والحجاز هم بعد الحكومة حقهم لكن داري لكن داري. ما لكن ما يصبرش ان احنا نقول نضرب المواطنين
2: محتاج جنب المعسكرات هذا حقهم جنب المنشآت
0: ايوه احنا نضرب المنشآت احنا نضرب المنشآت الحيويه المنشآت اللي فيها تاثير عمر
2: أيوه عمر الله نهلك حتى شوفي الله يجمد الدم في عروقهم
0: يا رب
2: الله يهلككم وينصر شعبنا وجيشنا وامننا ورئيسنا يا رب العالمين
0: وقائدنا سلام الله
2: عليهم الملك الحوثي الله ينصره ويجعل الملائكه دفرس اينما كانوا ويحفظ المجاهدين وانا احبيتهم اينما كانوا
0: في
2: البر والبحر والجو
0: احنا
2: علينا غير الدعاء والفواتح والتسبيح ان الله ينصرنا جميعا عليهم جميعا
0: يا رب ان شاء الله
2: الله يحفظكم الله ينصركم
0: يا ام الشهيدين احمد اين استشهد؟
2: استشهد في مارب
0: وابراهيم
2: في جيزه
0: وابوهم
2: في هانا استشهد في سمعة
0: ها يعني غارة ولا
2: ماشي ما بالله موت بعد جهاله جزء نوبة قلبية بتاعته
0: أو يعني حزن عليهم أنتي وقعتي أقوى منه ما شاء الله
2: الحمد علش. لله حمد الله وشاكر ليلي ونهاري
0: يا الله يا
2: بين ندعي لجنودنا ليلنا ونهارنا وفي صلاتنا وفي تسبيحنا وإحنا ندعي للمجاهدين الله يسدد رميتهم وثبت أقدامهم
0: أنتي
2: في البر والبحر والجو
0: أنتي أم للمجاهدين يا أم أحمد يعني بهذا الثبات وبهذا الإيمان وبهذا القوة أنت عظيمة يعني
2: الحمد لله
0: الأم اللي تفقد اثنين أولادها وتفقد أبوهم بعدهم وما زالت بهذه القوة هذه أم لنا جميعا
2: الحمد لله حمد الله وشاكر الله يثبت أقدام المجاهدين أينما كانوا ونفسي أحبيتهم أينما كانوا في البر والبحر والجو وفي كل مدرسة وفي كل مكان
0: الله يبارك فيك يا أم الشهيدين وانت يعني ام لنا جميعا وقدوه
2: الله ينصركم الله يثبت اقدامكم الله يحفظكم بملائكه
0: يا رب وانت باذن الله الله يجمعش باولادش في اعلى عليين
2: امين يا الله وانت كذلك يا رب العالمين
0: يا رب الله يبارك فيك يا ام الشهيدين
2: على خير شكرا جزيلا
0: وانت من اهل الخير في امان الله ام الشهيدين احمد وابراهيم محمد صلح هذه ام عظيمه عظيمة شوفوا كيف بتتكلم أيش الثقة وأيش القوة والحقد والغيظ على الأعداء هكذا لازم نمتلئ غيظ على الأعداء لا نقولش تعالوا ندور للسلام، نشوف كيف السلام، السلام نتسالم نتصالح معهم. لازم نمتلئ عليهم حقد، كل ما قتلوا فينا نزداد غيظ، كل ما ضربوا فينا نزداد شدة وغلظة عليهم. وليجدوا فيكم غلظة، هكذا يأمرنا الله. أم الشهيدين هذه عظيمة، من هزمت يعني بتقول أبوهم مات يعني مقهور عليهم، هي كانت أقوى من هذا، شو تثبيت من الله سبحانه. مش معناه أنه زوجها أبوهم ضعيف، الرجال أيضا الرجال، لا تقولوا أنه رجال لازم يكون قلبه قوي، في الأخير هو أب، أنا هو ذانا أب، وبنتي بنتي ماتت موتة عادية يعني ما نسيتها. لكن احنا بنشوف أم الشهيدين هذه القوة هذه، عندما يسمعوها المجاهدين في الجبهة يزدادوا ثبات، يزدادوا إيمان، يزدادوا عزيمة، يعرفوا أنهم بيقاتلوا في الجبهة علشان الناس يستحقوا أننا أدافع عنهم مثل أم الشهيدين هذه العظيمة. نتمنى أن الناس يعني ولو جزء بسيط من هذا الإيمان اللي مع أم الشهيدين أحمد وإبراهيم محمد صلح. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
3: ألو، السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
3: معك أخوك أبو خالد المهري أستاذ مطيع، وأنا سعيد وسمع صوتك طول عمرك.
0: حياك الله أبو خالد المهري من المهرة. اتصلت بنا المرة الأولى في عيد الوحدة وبعد خطاب السيد.
3: نعم، احنا متواصلين معكم دائما وأبدا.
0: أيوة، احنا اللي ما بنفتحش الاتصالات للأسف.
3: نعم، إن شاء الله يطول عمرك، أهم شيء سماع صوتكم ونسمعكم في جميع إذاعات الوطنية بهذه المعنويات.
0: الله يبارك فيك.
3: نعم، وهؤلاء المستمعين معنويات عالية، وتحية كبيرة لأختنا أم الشهيدين، فلتعلم كل العلم بعد الله عز وجل في هذه الحرب سوف نقتص لحقها وحق غيرها من الشهداء ومن الأبرياء بإذن الله، ومن جميع المواطنين الذين عانوا ومنهم من ماتوا تحت الأنقاض.
0: نعم،
3: جاء وقت يا أستاذ مطيع، جاء وقت تربية هذا الأرعن محمد بن سلمان.
0: صحيح.
3: نعم، تفضل.
0: عندما بتكلم أنه نقتص، أنا كنت أقرأ قبل ما أستقبل الاتصالات للموتى وهم شهداء، أنا نعتبرهم شهداء، موتى بسبب الحصار، ماتوا لأنه ما وجدوش العلاج وما قدروش يسافروا يتعالجوا ومات بسبب هذا الحصار. هؤلاء شهداء، هؤلاء يجب أن يكون هناك من يقتص لهم.
3: نعم
0: صحيح.
3: نعم، احنا ثقتنا بالله عز وجل قوية جدا، ثم في سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، هذا القائد المجاهد العظيم الذي هو من نسل أهل البيت. انظر إلى السيد عبد الملك من هو نسله،
0: الله،
3: أهل البيت، رجل مبارك يبغى العزة والكرامة والشرف لهذا الشعب، وكسرنا الحصار بفضل الله عز وجل، بفضل قيادتنا، وبإذن الله، بإذن الله أن يكون النصر القادم هذا بإذن الله هدية للشعب اليمني
0: بإذن الله. ونريد إن شاء الله أن يتحقق النصر ونحن تحت قيادة هذا السيد القائد العلم السيد عبد الملك. طبعا هو في كل المناسبات ودائما وهو صادق مستعد أن يبذل روحه فداء في سبيل الله أولا، ثم فداء لهذا الشعب. لكن نحن أيضا نرجو على الله ونتمنى على الله أن يرينا النصر تحت قيادة السيد عبد الملك
3: بإذن الله.
0: نريد أن ننتصر، وما زال القائد بيننا، نريد أن نفرح مع القائد. طبعا إذا اختاره الله شهيدا فهذا نصر أيضا له أولا، ونصر لنا أن اختار منا السيد عبد الملك شهيدا، ولكن سيكون النصر أعظم عندما نحمل راية النصر معا، ويتقدمنا السيد عبد الملك بدر الدين ويصلي بنا في الحرم بإذن الله، في الحرم
3: بإذن الله إن شاء الله،
0: بإذن الله تعالى،
3: بإذن الله.
0: لأنه أبو خالد، من هو السيد عبد الملك لدى أبناء المهرة الأحرار؟
3: والله أخ وأب وصديق ورجل صادق، رجل يكفينا أنه رجل صادق مع الله.
0: الله.
3: نعم، ويريد العزة لهذا الشعب، فنحن أبناء الجنوب الآن أعصابنا محطوطة لها يعني قنبلة موقوتة خلاص، فنريد الإشارة.
0: الله.
3: السيد العظيم السيد عبد الملك، كي لو اضطرينا حتى بحرق الجنوب لأن فيها العدوان مو راضي يخرج.
0: نعم.
3: فمنتظرين إشارة كريمة من هذا الرجل العظيم، وبإذن الله سوف تثلج صدوركم، سوف ترون أن لكم إخوان مجاهدين مع الله عز وجل، يدهم بيدكم وبيد إخواننا المرابطين في جميع الجبهات.
0: الله.
3: نعم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطول في عمر هذا القائد وأن يحفظه من كل شر وأن يرزقه البطانة الصالحة.
0: البطانة.
3: نعم، الصالحة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. نعم.
3: نعم. نعم. فنحن خلفه بإذن واحد أحد إن شاء الله بإذن الله. والسعودية جابت هذا الشيء لنفسها، من دق الباب
0: دقوا بابه، من دق باب الناس دقوا بابه.
3: نعم.
0: ولا ترمي بيوت الناس وبيتك من زجاج.
3: نعم. نعم.
0: هذا المثل اللي عاده. لا. نعم. ترمي بيوت الناس وبيتك من زجاج لأنه

0: صحيح.
1: وسلب ما سلبه محمد بن سلمان ويكفي بعد الله عز وجل، إن الله عز وجل معنا ويدرى يا أستاذ مطيع على الزنا، نحن الله. مستعدون ومتأهبون والله العظيم إن لا نخاف الموت، يشهد الله في سماء.
0: الله المستعان.
1: نعم.
0: عبد المحسن عبد المحسن النمري الشاعر الشهيد المجاهد عبد المحسن النمري عندما خرج بالنشيد قال: الله أكبر حق في صدري وحربه في يدي، الله أكبر في يدي صاعق وفيني قنبلة. يعني حتسمع الآن الزامل هذا بصوت فرقة أنصار الله، كلمات هذا الزامل كيف يتحدث عن الشعار، أنه منهج منهج نسير عليه، مش مسألة شعار يرفع والسلام.
1: نعم نعم، والله عز وجل قال: حق علينا نصر المؤمنين،
0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين بالفعل.
1: نعم هو نعم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي
0: مثل ما اعتدى عليكم.
1: نعم. أيوة، والآن احنا كشعب مضطهد وشعب نريد حقنا، ما فيها عيب، لكن هل يرضاها محمد بن سلمان النفس؟ هل يرضاها النفس؟ هل يرضاها الشعبه؟ لا يرضاها الغيره.
0: صحيح.
1: نعم، وتحيه كبيره لكم اذاعه صنعاء العظيمه الذي حنبت منها، والله انا احييكم واحيي جميع الاذاعات الوطنيه، انا مشاركاتي بجميع الاذاعات، والله يا استاذ مطيع ان لك وحشه ولك اشتياق. انا اخر مشاركه والله شاركت معك فيها،
0: وهي آخر مرة فتحت أنا الاتصال يوم 22 مايو بس، لكن إن شاء الله وعد مني أنه أكون على الأقل ثاني أسبوع أو ثالث أسبوع بالكثير إذا تأخرت نكون نفتح اتصالات إن شاء الله.
1: تاجراتي أنا ما أطول عليك.
0: الله يبارك فيك. لا بالعكس،
1: ونسأل الله العظيم رب العرشين أن ينصر هذا الشعب اليمني وأن ينصره نصرا مؤازرا بإذن الله، وينزل السكينة والطمأنينة على هذا الشعب وعلى أخواننا في الجبهات، وليعلموا أن نحن مع موعد مع هذا النصر العظيم والفتح المبين، فلا نخاف ولا نقلق دام الله عز وجل معنا. ثم هذا السيد العظيم القائد الثورة الذي قال: أفديكم بروحي.
0: نعم،
1: لا ننسى هذا الكلام.
0: صحيح.
1: ونحن منتظرون إن شاء الله، ونتابع بكل صمت وندين هذه الضربات الفراقيع، هذه نسميها مفرقعات ضرب فيها الحديدة، فيحصل ما يملي وجهه ووجه غيره بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: ومهزوم يا محمد بن سلمان بإذن الله، ومدعوس تحت نعول الشعب اليمني بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أبو خالد المهري من محافظة المهرة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك يا
0: أبو. شكرا، في أمان الله. ويقول الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن ننتصر لأنفسنا وننتصر لمظلوميتنا وننتصر، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالمسألة ليست مسألة أنه إحنا قمنا بفرض الحصار على السفن السعودية أنه اعتباط، أنا وأنت وكلنا وحتى اللي مع العدو السعودي مصدر أمني لوكالة سبأ، العدوان السعودي استهدف بسلسلة غارات ميناء الحديدة. الآن خبر عاجل، العدو السعودي استهدف ميناء الحديدة بغارات جديدة، الآن قبل قليل وردنا هذا الخبر. إذن كلما زادت الغارات وزاد العدوان زادنا غيظا وزادنا حرصا على أن ننتصر لمظلوميتنا، وبإذن الله نحن منتصرون. قال السيد حسن الشهيد شهيد الإسلام والإنسانية، قال: نحن منتصرون، هذا حتمي. هكذا قال السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه: الانتصار حتمي. متى سيكون الانتصار؟ يجب أن تهيئ نفسك أنت أن يكون الانتصار على يديك، وأن تستحق أنت النصر، لأنه النصر هو في الأخير من عند الله. لو تجمع ما جمعت كم من قوة، يعني لازم نفهم هذه الجزئية، لو تجمع قوة الأرض والسماوات وكل شيء وما قد أذنش الله وما نصرك شاء الله، لن يأتيك النصر. إذن لازم نفهم أن النصر هو من عند الله فقط. من هو الذي يستحق هذا النصر لكي يكرمه الله به؟ فعلينا عليك أن تهيئ

نفسك لأن ينصرك الله، لكن أنك تقول يا رب انصرني وأنا عادنا ما قد هيأت نفسي، ما قد حسنت علاقتي بالله وما هيأت نفسي لأن أكون ممن ينتصر بهم الله سبحانه وتعالى. لأنه الله ينصرك بك، ينصرك بإيمانك، ينصرك بثباتك، ينصرك بصبرك، وينصر المؤمنين بك إذا هيأت نفسك لأن تكون، إذا عبدت نفسك لله. لذلك عندما تعبد نفسك لله فأنت تستحق النصر الذي سيأتي به الله سبحانه وتعالى. فالنصر آت لا محالة، فقط من يهيئ نفسه ليستحق هذا النصر. والنصر طبعا سواء بالفوز على الأعداء أو بالشهادة، الشهادة إذا كنت على الحق هي نصر أيضا. فمهم جدا أن نحسن علاقتنا بالله ونضبط علاقتنا بالله علشان نكون ممن يستحقون نصره.

0: ونواصل وإياكم مستمعينا ونستقبل اتصال. ألو ألو، ما بش اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معك البكالي.
0: البكالي، من أين الاتصال يا بكالي؟
1: من حضر السلام، هذا ساكن في معبر.
0: ساكن في معبر، لو كان يلا ها. تفضل يا بكالي، تفضل.
1: تحياتي لك وإلى كل العاملين في الإذاعة وإلى كل المجاهدين في كل الجبهات وإلى أبو خالد النهري.
0: نعم،
1: أمثل الله الرجال من أمثاله ومن أمثال الجبري.
0: والله
1: تحياتي لي.
0: والله ونعم بهم. نعم،
1: اسمح لي.
0: اسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: بارك عليه وعلى آله.
1: لبيك لبيك يا ابن بدر الدين، الشعب كله جيشك حرك، وبقدرة الله بان حرر فلسطين. بسم الله بدأت المعركة، وأول هاتف السعوديين قبل السعود قبل اليهودي السعودي نهلك
0: نهلك.
1: واليوم يومكم يا الوهابيين، طريق الجهاد كلنا بنسلكه، وبنقطع للنظام السعودي الشرايين. طريق الجهاد كلنا بنسلكه، وبنقطع للنظام السعودي الشرايين. والصواريخ باش تدق المملكة دسكة، والمسيرات تتفجر فيها بلاكين، والمسيرات تتفجر فيها بلاكين. ومثل ما سفكوا دمنا
0: نصفهم نصفكه،
1: وبنفدي اليمن بارواحنا والبنين، وبنفدي اليمن بارواحنا والبنين. وانا فداء لسيدي وقائدي، روحي ودمي فداء له.
0: سلام
1: الله يستر العافيه ويحميه من كل شر.
0: سلام الله
1: ونستر من اعداء الله.
0: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للإسلام. شكرا جزيلا البكالي من مدينة معبر، شكرا جزيلا لك.
2: الله أكبر، حق في صدري وحرفه في يدي.
0: طبعا هذا الزامل اللي قلت لأبو خالد المهري يسمعه، حتعيده من أوله يا عبد الله. وش تسمعوه كلكم، أيضا تسمعوه كلكم، لأنه يعني منهجية. الشعار هذا منهجية. عبد المحسن النمري شاعر مجاهد، طبعا استشهد وهو يقاتل، وهو شاعر، طبعا شاعر وشاعر كبير، شاعر المسيرة، أول شعراء المسيرة القرآنية. استمعوا إلى الكلمات.

0: ونواصل وإياكم. طبعا أنا لو تقولوا لي أجلس أسمع الزامل هذا إلى الصباح أجلس أسمعه ولن أمل. زامل زامل رائع. نستقبل اتصال. ألو ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معك الكرار أبو يمن.
0: الكرار أبو يمن، منين يا كرار؟
1: من صنعاء.
0: أهلا وسهلا يا كرار، تفضل.
1: والله نقول للسعودي الملعون هذا إلا مثل ما قال الشهيد الموصي حسن الموصي،
0: نعم،
1: رعنا عين من عيون السعودية وماضيين نقلع العين الثانية يبشروا بعزهم. والله إنا لن نرحمهم مهما كان، وإن دماءنا وأرواحنا فداء للشعب اليمني كيفما كان. ومن عيوني يا سعودية ابشروا بعزكم والنصر بإذن الله قريب. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام،
0: النصر للإسلام. شكرا جزيلا الكرار أبو يمن. أبو يمن من هنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. غلق الكرار، يعني أدى المشاركة، عاد كان نشتي نجابر، لكن شكرا جزيلا للكرار أبو يمن. طيب خلونا نروح إلى تقرير واحد من التقارير اللي كنا قد جهزناها لهذه الليلة، اللي هي سنوات من خلال سنوات التهدئة اللي قالوا هي سنوات تهدئة العدو السعودي. سياسة النظام السعودي مع اليمن في سنوات خفض التصعيد، يعني سنوات خفض التصعيد الأربع سنوات اللي مرت من عام 22 إلى الآن، كيف عملت أسرة آل سعود مع اليمن خلال سنوات خفض التصعيد، علشان تعرفوا أني معتدية علينا، معتدية، لا تصدقوا أنه ما بتكسفناش بالطائرات، أنه ما بش عدوان. نسمع هذا التقرير.
2: وبالتالي يجب تعطيل هذا الميناء، على الأقل يتم تعطيل أحد الأرصفة.
3: تعرض اليمن إلى جولات تصعيد من الحصار سواء خلال سنوات تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الثمان أو في سنوات خفض التصعيد الأربع، وفي كل تلك المراحل كان النظام السعودي هو المتصدر لهذه الجريمة. جاءت الهدنة بناء على إعلان المبعوث الأممي مطلع إبريل 2022، وكانت مدتها شهرين بموجب.
2: وبالتالي يجب تعطيل هذا الميناء، على الأقل يتم تعطيل أحد الأرصفة.
3: تعرض اليمن إلى جولات تصعيد من الحصار سواء خلال سنوات تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الثمان أو في سنوات خفض التصعيد الأربع، وفي كل تلك المراحل كان النظام السعودي هو المتصدر لهذه الجريمة. جاءت الهدنة بناء على إعلان المبعوث الأممي مطلع إبريل 2022، وكانت مدتها شهرين بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتي الأردن ومصر، وفتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية ل36 سفينة. ومع ذلك مضى شهر ونصف من هدنة الشهرين دون تسيير أي رحلة. مددت الهدنة مرتين لدواع إنسانية، انتهت 6 أشهر، والمماطلة السعودية سيدة الموقف. لم تمدد الهدنة، وأعلنت صنعاء معادلة وقف نهب الثروة، ولم تقفل الباب أمام محاولات توسيع الاستحقاقات الإنسانية مع استمرار الوساطات العمانية، بعد أن ظل مطار صنعاء الدولي مغلقا إلا من رحلات محدودة لوجهة واحدة وهي الأردن. ومع دخول اليمن معركة الإسناد لغزة ظلت تطعن في الظهر. كان كل استهداف أمريكي وإسرائيلي لليمن محطة لسوق التبريرات على وسائل الإعلام السعودية، وصولا إلى وصول شخصيات سعودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والحديث عن دور إسرائيلي لصناعة شرق أوسط جديد.
4: أخاطب شركائنا في إسرائيل بصراحة مباشرة. إسرائيل تمتلك اليوم تفوقا عسكريا غير مسبوق ومكانة إقليمية، وبعد نكسة إيران أصبح لديها نافذة استراتيجية للاستفادة. النصر في ميدان المعركة يجب أن يترجم إلى رؤية على طاولة التفاوض. لديكم اليوم فرصة ربما تكون الأخيرة في جيلنا. للانتقال من إدارة الصراع إلى تشكيل المنطقة.
3: وفي ذات السياق ظهر مسؤولون على الإعلام السعودي يتغنون بأن الحصار على اليمن في الآونة الأخيرة بلغ مرحلة غير مسبوقة.
5: خلال تقريبا 4 أشهر الماضية في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية. الحصار لأول مرة ترى على فكرة من حرب، رغم كل اللي كان يقال سابقا والعقوبات الاقتصادية، لأول مرة يطبق بشكل كامل ضد الحوثي.
3: الإصرار السعودي على إلحاق الأذى باليمن عبر الحصار وقد بلغ وفق اعترافات قيادات سعودية مستويات غير مسبوقة لم يقابله اليمن بالورود، وكانت رحلة كسر الحصار واستهداف مطار صنعاء الدولي تدشينا لمرحلة جديدة. لا حصار من طرف واحد، والحصار سيقابل بالحصار. خرج الشعب تأييدا لذلك في جمعة التحذير والنفير، وأعلنت القوات المسلحة حظرا بحريا على السعودية. موقف اليمن هذه المرة متصاعد، وتجربته التاريخية في إدارة المعركة البحرية تفتح آفاقا جديدة لاستعادة حقوق الشعب وقطف ثمرة صموده الأسطوري.

0: نعود وإياكم مستمعينا الأعزاء يعني نحن معكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. والليلة احنا بنستقبل اتصالات على الرقم 282-0005. أنت على الهواء لحظة بس، الرقم 282-0005. من معنا لو سمحت؟
1: معك أبو معجب المشامين. أرحب
0: أبو معجب المشامين.
1: أيوة أرحب.
0: أهلا وسهلا يا أبو معجب، وتفضل أبو معجب المشامين من أرحب.
1: ندعو أحرار شعبنا في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.
0: نعم،
1: حريته واستقلالا. لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي بمضارات وموانئ الجمهورية اليمنية وأي اعتداء سعودي وخرج لأجواءنا سيقابل برد حازم. الشعب اليمني لن يستسلم ولا يخضع للإملاءات والتهديدات. الحرب يقابلها الحرب، والقصف بالقصف، والضربة بالضربة. سيقف صامتا ودويا كما وقف صامتا أمام الحرب المفروضة. ويجب أن نكون في الشعب الإيماني جميعا في حالة استنفار وقصواء، في حالة استنفار وقصواء. نؤكد بأننا وجيشنا على أتم الاستعداد خلف قائد الثورة لكل خيارات وتطورات المحتملة. ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم على وحدة الصف وتحسين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهودية الكاملة. نحن رهن إشارة قائد الثورة للتحرك في أي لحظة لمواجهة دول العدوان حتى يتحقق لشعبنا النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات. ونقول لقائد ثورتنا، نحن جزء من جيشك الذي لن يخذلك روحي ودمي فداء لك يا سيدي، روحي ودمي فداء لك يا سيدي. تحيات أخوكم أبو معجب المشامين أرحب. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: شكرا، شكرا جزيلا يا أبو معجب المشامين. وغلق لكن أعد مشاركة. تمام، ممتاز، كتبها ويعني من بداية الليلة وكتبها ونظمها وقرأها. شكرا جزيلا لأبو معجب المشامين من مديرية أرحب.

0: نواصل وإياكم مستمعين الأعزاء، وما زلنا نستقبل اتصالات ونتمنى نسمع اتصالات من أهلنا في المحافظات المحتلة، ويعني حتى داخل مدينة تعز وفي محافظة عدن وفي محافظة لاحج أبين شبوة في حضرموت. إذا في من بيسم يعني بيستمعوا إلينا ممكن يتواصلوا معنا على الهواء، يتصلوا 01-282-005 01-282-005 ونشوف هل السعودي نفعهم خلال ال 12 سنة اللي قال لهم انه باي يحررهم ومن الاحتلال الحوثي. هل السعودي ماذا عملت السعودية في المناطق المحتلة خلال 12 عاما، وما الذي تريد ان يعني؟ طبعا بالنسبة لنا احنا في المحافظات الحرة احنا قد السعودية قد يعدو وبتقاتلنا واحنا بنقاتلها، لكن اهلنا في المحافظات المحتلة قالوا لكم السعودية انهم جايين لكم مع مركز سلمان للإغاثة والمساعدات، واحنا حنعيد لكم الشرعية واحنا حندي لكم الامان ماذا وجدتم من السعودي خلال 12 عاما؟ نتمنى ان نستقبل اتصالات من اهلنا في المحافظات المحتلة على الرقم 01-282-005. احنا فاتحين الخط على الهواء، نستقبل الان اتصال. الو. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معك محمد بقاش المقطري.
0: محمد بقاش المقطري من تعز المقاطرة.
1: أيوه.
0: طبعا قلعة المقاطرة قريبة من قضية ضمن اللحقي ولا لا؟
1: قريبة من اللحقي، نعم.
0: أيوه أعتقد هي إداريا قضية تبع اللحقي ولا عادة تعز؟
1: لا عادة لحقي.
0: لحقي هي اللحقي. أيوه. قلعة أنت اسمك عفوا؟
1: محمد بقاش المقطري.
0: محمد بقاش، يا محمد من هنا ولا من تعز ولا من بتتصل؟
1: لا من تعز، ساكن في تعز.
0: بالمدينة ولا بالحوبان؟
1: لا بالمدينة.
0: يا ولد وتتصل لنا من المدينة؟
1: المدينة سكتة، ما حد داري معنا.
0: ما سكتة وقد اديت الاسم الثلاثي الله يسامحك.
1: نعم.
0: خلاص يلا ما عاش نقولش من انت، يكفي اللي قد سمع. محمد كويس انك اتصلت وانت من داخل تعز. يعني انتو شكرتوا السعودية في البداية، يعني داخل مدينة تعز على أساس أنه السعودية بايو بالرخاء.
1: قلنا شكرا يا سلمان، خرج من الشوارع مع كرمان.
0: أيوة وخرجنا الشوارع مع كرمان.
1: والله.
0: طيب بعد 12 عام من شكرا سلمان، محمد كيف تشوف أين أنتم من السعودي وأين السعودي منكم؟
1: والله ان اوضاعنا متدهوره لا ابعد الحدود، وقد احنا بحاله ارتلها بس مضغوطين الجهه الحاكمه داخل المنطقه.
0: شوف هي هذه بس
1: السعوديه هي سبب كل حاجه وهي البلاء وهي كل شيء.
0: نعم. طيب هل قدمت حاجه؟ هل يعني انتم قد قلتوا تمام تعالوا احكمونا، تعالوا وافقتوا انه مثلا تكونوا مع ما تسمى الشرعيه؟ كيف عمل؟
1: كنا نقول بتفرش الدنيا زهور وبترجعنا مثل ما الخليج وخيالات وهمية كلها.
0: وذا الحين مدري عادة تعز زي ما كانت قبل 50 سنة ولا لا؟
1: الله عادة كلها خليها
0: الله. الله ماشي شو أقول لك أنت فين بأي حارة بس كلمنا كلمنا عن أيوه كلمنا عن الوضع في تعز بشكل عام، يعني يعني مين جولة القصر؟ لا لين أقول لك لا بير باشا. ها؟
1: الوضع الصرف والأزمة بالمياه.
0: المياه قالوا الوايت قالوا بكم؟ ب60,000.
1: ب60,000 ويزداد قليل.
0: يا الله الله الله الله.
1: ويزيد ويجي شوية كل واحد معه سعر.
0: طيب يا أخي العزيز مثلا أنت بتتقاضى معاش من الدولة مثلا؟
1: لا لا.
0: طيب المواطنين لا اقصد المواطنين اللي ما معاهمش ناس يدوا لهم من صنعاء، ولا ما معاهمش ناس مغتربين ما بتوصلهمش عمله
1: يرسلهم حالة.
0: أيوة. هذا الوضع اللي مثلا المدرس ولا أيوة. ولا الموظف في مكتب التربيه ولا موظف في اي مكتب داخل تعز تبع ما تسمى الشرعيه بيستلم مرتبه قل 100,000 ايش ما تعمل له ال 100,000؟
1: والله
0: يعني يعني
1: مع هذه المهاترة كذا مع باقي الخليل وفرشنا الغتربة الجوامع.
0: الله يعين. بكم الدباء القارورة الصحة الصغير؟
1: 350.
0: أنت بتسمع يا ابن حسين؟
1: أيوة.
0: أنا أقول لك المخرج اللي عندي يسمع. الوضع يعني مزري. طيب اليوم بعد ما سمعتم العدوان على مدينة الحديدة وميناء الحديدة الآن،
1: اللي زعلنا هذا طيب. اللي زعلنا لما هي بلادنا وكل شيء ومؤملين إن البلاد تصلح وإن البلاد كذا وإن البلاد كذا، ونسمع من السعودية كيف تعملنا وهذا، وأنا أسمع مع الراديو الآن والقلب حقي كذا ما نستطيع إن نتكلم عن كل على على على السعودية لعنة الله وحكامها.
0: والله يا محمد إننا أشتي أدخل معك بتفاصيل كثير، لكن حفاظا عليك وعلى حتى ربما يجلسوا يركزوا على الصوت، لكن أنا أشكرك وأشكر شجاعتك اللي تواصلت معنا. شكرا جزيلا. خلاص شكرا جزيلا. أحد أبناء محافظة مدينة تعز الرائع والبطل، أذكر اسمك؟
1: محمد
0: أخي محمد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. في أمان الله. طبعا شوف ناس زي هذا الأخ محمد عندما يغامر، هذه مغامرة أنه يتصل لإذاعة صنعاء من داخل مدينة تعز. لو تشوفوا الوضع داخل تعز وما بيعملوه المرتزقة، يعني القتل بدم بارد، قتله ما فيش من يحاسبك ولا هو سائل، والله يقتلك كأنه قتل الدجاجة لأنه داري ما حدا يحاسبه وما حدا، إذا طلعت في راسه وأنت غريمه يروح يشل مسدس آلي أيا كان ويقتلك ولا في من يحاكم يعني. ومع ذلك اتصل الأخ محمد. شكرا جزيلا للأخ محمد، أحد أبناء مدينة تعز. طيب نستمع هنا تقريبا تعليق بالصوت لل الأخ محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لأنصار الله في أول، يعني مش في أول، ربما كان في تعليقات سابقة لكن هذا تعليق صوتي. نستمع إلى محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لأنصار الله يعلق على العدوان السعودي على ميناء الحديدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. من يتابع الخطاب الإعلامي السعودي تجاه اليمن سيجد أنه متخبطا وبات خاليا تماما من أي منطق أخلاقي أو عقلاني أو حتى واقعي، وهذا الشيء طبيعي ومتوقع لأن السعودية لا تحمل أي قضية عادلة تجاه اليمن، وفي نفس الوقت باتت خائفة ومرعوبة وقلقة من الرد اليمني بعد أن تغيرت موازين القوى وطور اليمن من قدراته الدفاعية. لذلك نلاحظ هذه الأيام أن الإعلام السعودي يشن حملة شعواء على اليمن بحجة أنه لا يستهدف السفن الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر بينما يستهدف السفن السعودية، متجاهلي طبعاً أنه عندما كان اليمن
0: يتكلم البخيتي وهو مبتسم
2: والإسرائيلية في البحر الأحمر من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة وفك الحصار عن سكانها، أعلنت السعودية بشكل رسمي عن إدانتها لعمليات اليمن العسكرية المساندة لإخواننا في غزة، واعتبرتها عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وحرضت على اليمن، بل أنها وقفت في خندق الأمريكي والإسرائيلي وتعاونت مع أعداء الأمة استخباراتيا ولوجستيا، بل وقامت بإسقاط العديد من صواريخنا وطائراتنا التي كانت تستهدف العدو في الأراضي المحتلة الفلسطينية وأيضا ملاحته البحرية والعسكرية في البحر الأحمر. ولم تكتفي بذلك، بل قامت بتمويل المجهود الحربي الأمريكي والإسرائيلي مع بقية دول الخليج $5 تريليون في أثناء جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وفي أثناء ما كان اليمن يخوض معركة شرسة إسنادا لإخواننا في فلسطين. هذا من جانب. من جانب آخر يتجاهل الإعلاميين السعوديين أن السعودية هي التي بادرت بشن عدوان على اليمن وفرض حصار شامل عليه، واعترفوا بذلك وتفاخروا بذلك منذ بداية العدوان. وعندما حاولنا كسر هذا الحصار عبر رحلة جوية من طهران إلى صنعاء، قاموا بقصف مطار صنعاء وسبب وهددوا بذلك. وبعد ذلك أنكروا أنهم من قاموا باستهداف مطار صنعاء. أيضا أيها الأخوة الكرام، اليوم العدو السعودي يستهدف ميناء الحديدة ويدعي أنه لم يستهدف ميناء الحديدة وأنه استهدف مخازن الأسلحة في ميناء الحديدة. وهل يعقل أنه اليمن ما بيلقى مكان لتخزين أسلحته إلا ميناء الحديدة الذي هو عرضة بشكل دائم لقصف تحالف العدوان السعودي منذ 12 سنة؟ وأيضا كان أكثر مكان تعرض للقصف الأمريكي والإسرائيلي في أثناء معركة اليمن مع العدو إسنادا لغزة. إذن هناك تخبط كبير ودجل وكذب. لذلك نحن اليوم نقول بشكل واضح وصريح إن استهداف السعودية لميناء الحديدة يعني حرب شاملة ما بين اليمن وما بين عصابة آل سعود، وهذه الحرب لن تنتهي إلا بوقف إطلاق النار من كل الأطراف ورفع الحصار مقابل الحصار وسحب كل القوات الأجنبية من اليمن. ونؤكد بأننا نخوض هذه المعركة ونحن مطمئنين بالنصر، ليس بناء على قدراتنا الصاروخية والجوية والدفاعية التي تطورت كثيرا، وإنما سننتصر بمظلوميتنا، مظلومية الشعب اليمني، المظلومية الكبيرة. العدوان السعودي على اليمن تسبب في مقتل مئات آلاف اليمنيين ظلما. الحصار السعودي تسبب في موت ملايين اليمنيين ظلما، إما بالمجاعة أو بسوء التغذية أو بنقص الإمدادات العلاجية، مما تسبب في أزمة إنسانية في اليمن كانت هي الأولى أو الأخطر في القرن 21 باعتراف الجميع عدا ما حصل في غزة. إذن نحن نخوض اليوم هذه المعركة متسلحين بمظلوميتنا ومتسلحين بثقتنا بنصر الله سبحانه وتعالى. وإن لم تنتهي هذه الحرب بإنهاء العدوان على اليمن وفك الحصار عن اليمن، فإنها لن تنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى إلا بتحرير فلسطين وبتحرير المسجد الأقصى. وهذه المعركة معركة وعد الآخرة، وقد ذكرت في القرآن الكريم بشكل واضح وصريح، وأن هذه المعركة ستكون بين المسلمين وبين اليهود. واليوم عصابة آل سعود تقف إلى كيان الصهيوني وإصرارها على الوقوف إلى جانب هذا الكيان قد يؤدي لتوسيع المعركة لتطال المنطقة كلها، ولن تنتهي عندها إلا بتحرير المسجد الأقصى. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ولا يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا. لذلك نوجه رسالة لإخواننا في بلاد الحرمين الشريفين وخصوصا أبناء القبائل الذين هم غالبيتهم الساحقة من أبناء اليمن وقبائل اليمانية، نقول لهم يجب عليكم اليوم أن تقفوا إلى جانب الحق وأن تتجنبوا الوقوف إلى جانب إصابة آل السعود التي أصبحت اليوم تشكل الخط الدفاعي الأول عن الكيان الصهيوني، وأن تحرير المسجد الأقصى لن يتحقق إلا بإسقاط أول خط دفاعي عن الكيان الصهيوني. صحيح سيكون هناك خسائر من الجميع نتيجة لهذه الحرب الشاملة، ولكننا نخوض هذه الحرب ونحن مطمئنين بالنصر، ولأن قتلانا في الجنة، بينما قتل إصابة آل سعود ومن يقف إلى جانبها في النار خالدين مخلدين فيها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: به.
1: قال السعيدة رغم أنف السعودي ثابتة بقدامها والسواعد. السعيدة رغم أنف السعودي ثابتة بقدامها والسواعد، ما يهددها الكيان اليهودي أو يقلل قدرها أولاد زايد. داخل الركن اليماني حدودي، واليمن فالطارفة صف واحد. داخل الركن اليماني حدودي، واليمن فالطارفة صف واحد. يا نويد الحرب هبي ونودي، واسرجي خيلي مع خير قايد. في ميادين الصراع الوجودي، لا شموخ لا شموخ المجاهد. يا نويد الحرب هبي ونودي، واسرجي خيلي مع خير قايد. في ميادين الصراع الوجودي، لا شموخ لا شموخ المجاهد. الجبال الصامدة من صمودي، منحنت للمرتزق والمحايد. والقواعد راسخة في عهودي، خبريهم يا السنين يا السنن والعقايد. والقواعد راسخة في عهودي، خبريهم يا السنن والعقايد. إن وعد الآخرة من وعودي، بارقه يزهم رجال العوايد. إن وعد الآخرة من وعودي، بارقه يزهم رجال العوايد. للشاعر المجاهد عاقل بن صبر.

0: طبعا قبل ما نستقبل الاتصال قد رفعت السماعة؟ رفعت. يلا نستقبل. كان اشتي يتكلم. الو.
1: يا مرحبا. يا مرحبا. حياك يا سلطيع.
0: يا مرحبا واهلا وسهلا. من معانا؟
1: معك الشاعر السجين صادق راجح.
0: الشاعر السجين صادق
1: راجح.
0: الشاعر السجين صادق راجح. هنا في صنعاء يا اخي صادق؟
1: نعم في السجن المركزي صنعاء.
0: اهلا وسهلا. طبعا استمعت الى الحلقه والعدوان
1: اكيد.
0: ايوه. مدري مجهز لنا قصيده ولا ما الذي جهزت لنا؟ قد بتفتح
1: يا شعب بفك الحصار المستبد.
0: ما بالله اسمع يا صادق. صادق حاول تثبت وعيد من البدايه تفضل.
1: قال نفير يا شعب العبا فك الحصار المستبد والله ما نرضى حياه الذل والعيش الهزيل يا شعب ثاير مال غير الله راسه قد سجد قولوا لبن سلمان بايندم اذا شب الفتيل حان اللقا يا لابتي من اجل تحرير البلد هات المعارك العنبو من عاش الامريكا
0: ذليل عميل
1: ثم الحسم يا هل العز يا كم من اسد ننزع حقوق الشعب من كبد السعودي بالصميم
0: بالصميم
1: ننزع حقوق الشعب
0: من كبد السعودي بالصميم.
1: الله اكبر. الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنة
0: على اليهود النصر الاسلام. صح لسانك الشاعر السجين صادق راجح. شكرا جزيلا اخي صادق. وانت سجين وانت في السجن يعني
1: احنا نكون من في الصفوف الاول الخوف هذا المعركه في طلعه السعودي.
0: الله اكبر الله اكبر.
1: المعنويات ليس يعني للسجين كامل
0: لانه هذا عدوان علينا كلنا
1: أكيد.
0: نعم وعدوان على اليمنيين وأنا وخي عن اختلف ولكن أنه يجي يعتدي علينا من خارج فكلنا يد واحدة بالتأكيد.
1: أكيد وبإذن الله أن نصر حليفنا وهذا المعركة الفاصلة بتكون بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أنا أشكرك الشاعر السجين صادق راجح. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أخي مطيع وكافة المستمعين وكافة طاقم الإذاعة.
0: والتحية لك ولكل الزملاء عندك.
1: لنا بالفرج.
0: ربنا يفرج عليكم إن شاء الله. التحية لك وكل المساجين الصامدين ونسأل الله لكم الفرج وبالفعل صامدين يعني عليهم محكوميات لكن يقول لك هذا وطن وهذا جهاد وهذه مظلومية شعب كامل ما بيفكرش بمظلوميته كفرد وهذه هي الـ الـ الـ الإحساس بالأمة عندما يفكر الإنسان بمظلومية الشعب بأسره يعني ربما في السجن البعض يشوف نفسه مظلوم أنه سجن أنه ربما طالت المدة أنه أو ربما أنه يستحق الـ الـ الـ السجن ولكن طالت المدة يعني يقول لك يلا همي بنفسي وأنا في السجن ومع ذلك نسي كل همه نسي مشكلته وفكر في مشكلة الجميع مشكلتنا جميعا. هؤلاء طبعا الله سبحانه وتعالى بيكون عون لهم وبيكون حتى تهذيب لأنفسهم عندما يوقف الموقف الإيماني هو تهذيب لنفسه حتى يخرج من السجن حتى لو كان قد عمل جريمة يخرج شخص آخر وهو مرتبط بالله ومرتبط بقضية الأمة بأسرها. الأخ صادق راجح وأيضا الشاعر الفرح اللي في إب أعتقد رسل لي رسالة أبو من الفرح بيدي لي كنيته طبعا معذر ما أديها يا فرح لأنه قد ذكرناك وأنت بداية الليلة رسلت لنا قصيدة. هذا أيضا سجين أبو عمر الفرح يشارك وهذا شارك بقصيدة شقراها الآن لكم والآن صادق راجح وأيضا سجين. هؤلاء أبطال هؤلاء رجال صدق يعني مشكلتي أوكي مشكلة تتحل أنا سجين عاد أخذ يعني فترة سجني وأخرج لكن متى عاد أوقف مع الوطن أريع لو ما أخرج وأقف بما استطع وهو من خلف القضبان بيشاركوا. هذا صادق شارك بهذا الزامل. أبو عمر الفرح ما يقول أبو عمر الفرح سلام الله عليهم والله رائعين. أبو عمر الفرح يقول إخواننا أبناء مديرية من الرضمة من عندنا عاده والله نعم إلا صح الفرح من هو يا ود الفرح أنت من الأجلوب. تمام. يقول أدعو إخواننا أبناء مديرية الرضمة بمحافظة إبل لحضور النكف القبلي المسلح بالسلاح الخفيف والثقيل استجابة لدعوة سيد الأمة وقائدها رجل القول والفعل سيدي أبو جبريل حفظه الله الذي دعا أبناء وقبائل اليمن للنكف القبلي المسلح، واستجابة لدعوة السلطة المحلية والأمنية والاجتماعية. أنا بنقرأ رسالتك يا أبو عمر أنه دعوة للقبائل للنكف والتعبئة العامة بمديرية الرضمة ومحافظة إب على رأسهم رئيس السلطة المحلية الوالد الشيخ عبد الله عبد الكريم الفرح، طبعا الشيخ عندهم في الفرح بيدعوهم استجابة لدعوة المحافظة بقيادة المحافظ الشيخ عبد الواحد صلاح. طيب الشيخ عبد الله عبد الكريم الفرح والذي يدعو أبناء المديرية لحضور النكف القبلي المسلح بالسلاح الخفيف والثقيل ليومنا هذا السبت 11/0/1448 الساعة 9 صباحا بساحة النكف بمركز المديرية. الله الله بالحشد، كتب الله أجوركم وإليكم ما تكلموا به المعتدي والمرتزق. أكيد يرجع يرسل لي قصيدة. طبعا دعا للنكف، والنكف اللي دعا له الشيخ عبد الله عبد الكريم الفرح دعا أبناء مديرية الرضمة للنكف للخروج اليوم الصبح الساعة 9 صباح يوم السبت في مركز مديرية الرضمة ساحة النكف، أكيد يعرفوها اللي بيسمعونا. هذا سجين، شوفوا كيف بيقوم بدوره، يقوم بدوره بواجب عظيم. تمام، أخذ الدعوة، يعني أكيد نشروها في مواقع التواصل، أخذوا ونشر عبر إذاعة صنعاء، ما حد وصلها لإذاعة صنعاء إلا السجين أبو عمر الفرح، والله نعم بك. وإيش قال؟ وأزيد أدي لكم ما تسمعوا به المعتدي، ما تقولوا للمعتدي. يقول أبو عمر الفرح: كلموا المعتدي يعطي اليمن كل حقوقه، يكفي أهل اليمن ظلما من أهله وجاره، كلموا المرتزق يكفي يعود عن عقوقه، اليمن غالية كالأب والأم وعاره، لا تفرط بها كلا يبيعها بسوقه، ليش يا مرتزق بالغت يموت مش عارف يموت في حصاره، ليش جبت اليهود هذه كبيره وبوقه، كيف يصادر حقوق الشعب هذه قذاره، اليمن قبلة الأحرار مش رق تسوقه، صعب يترك لحقه، احفظ لهذا العبارة. صعب اليمني يترك لحقه بالفعل، صعب يترك. إذا جوع يا عميل بايقلعك من عروقه، يا حليف اليهود أفى عليكم خسارة، بعت نفسك ودينك والبحر قد تم طوقه من قبل سيد الأمة والشعب أصدر قراره، فوض السيد المغوار يشتي حقوقه، الحصار بالحصار لو قمت بمليون غارة، حرية لانها بصوت الغراب في نعيقه، مرتزق أو سعودي أو يهود الدعارة، شعب جاهد وسيب المرتزق في فسوقه، شعب جاهد وسيب المرتزق في فسوقه، وانتزع لقمتك بالسلم أو بالعسارة، والختام بالصلاة ملمزن تلمع بروقه، على النبي المصطفى والآل أكبر بشارة، والختام بالصلاة ملمزن تلمع بروقه، على النبي المصطفى والآل أكبر بشارة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وشكرا، أخوكم السجين الراجي فرج الله ونصره أبو عمر الفرح، والله نعم يا أبو عمر.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: اتصال، مرحبا.
1: صباح الخير يا ابن الفقير.
0: يا صباح النور محمد الايوبي، عادك مناضل يا ولد.
1: حياك الله يا مطيح، كل عام وانت بصحة وعافية.
0: وانت بصحة وعافية ان شاء
1: مناضل
0: الله.
1: مناضل ان شاء الله، مناضل حتى نقتص من عيال مردخاي.
0: يا رب ان شاء الله تعالى.
1: ان شاء الله باذن الله النصر قريب باذن الله. بدأوا ونحن دائما ما نقول هؤلاء لا عندهم دين ولا لمة ولا عهد ولا اتفاق.
0: نعم.
1: هؤلاء تعلموا من البريطانيين والامريكيين اسيادهم انهم لا احد ولا اتفاق. انا سمطي، اين اتفاق غزة؟ اين اتفاق مع باكستان؟ اين اتفاق قطر؟ اين اتفاق
0: اين مذكرة التفاهم اللي مع ايران اللي يعني تنصل عنها ترامب بعد يومين؟
1: وقبلها غزة
0: صحيح، اتفاق غزة، وكان به ضامنين.
1: ضامنين منهم؟ الحولة،
0: مصر وتركيا وقطر.
1: الحولة منهم الضامنين؟
0: الله،
1: حولة مدحسين يا
0: صحيح المنزل. صحيح، الضامنين اللي هم عبيد الصهيوني،
1: عبيد الأمريكان والبريطاني والعدو الصهيوني. حولهم أصلا عرق يهودي بس مغلفين بالإسلام زي السكرين مغلف الشوكولاتة. والله إن حولة شوف ما هؤلاء، ليش المسلمين؟ أي المسلمين؟ الآن تفاوض في قطر، في القاهرة تفاوض قبل، الجزر في غزة، المجازر، الجوع، المرض، العطش، القصف، كل شيء في غزة. أين الله من هؤلاء؟ أين السيسي؟ أين محمد؟ أي كلهم هؤلاء؟ هذا الأردوغان بمكنا فلسطين، فلسطين بيدعم إسرائيل بكل شيء.
0: صحيح.
1: وقطر كذلك بيدعم إسرائيل، والإمارات لازم، والسعودية عندك فتح خط بري من الإمارات، لا داخل فلسطين المحتلة دعم الصهيوني.
0: اليوم بعد العدوان على مدينة الحديدة والعدوان أيضا على ميناء الحديدة،
1: الله يبشروا الآن. شوف احنا بنقول حذروا، وقالوا القوات المسلحة وحذر العملية الحاسبة وحذر القيادة السياسية والعسكرية والشعبية انه اي اعتداء اي حماقة بينالوا الى العمق السعودي. الآن جاهزين، حتى جاهز يدخلوا بر. والله شوف لنا قصر القبلي في كل مكان، الجمع الخروج المليوني الجمعة اللارجة، هذا أكيد 100% فتح الباب إن شاء الله. إحنا بندور هذا من زمان إن شاء الله بإذن الله سندعم، بس برسالة أوجهها للشعب اليمني إنه الطوفان البشري اللي بيخرج الأيام واللي خرج، أتمنى أن لا ينسوا الرقم 150 170 180 ب100 ريال، لأن إحنا بحاجة إلى بدل طارق مسير، بحاجة إلى بدل الصاروخ، بحاجة إلى بدل الذخيرة.
0: يا سلام،
1: بحاجة إلى دعم القوات بجميع تشكيلاتها.
0: صحيح.
1: إذا لا ندعو، تفضل فايلس نضع عليهم طوفان بشري 100 100 بس، يعني بيكون طوفان ضرب في كل بيت أكيد 3000 ولا أقل شيء.
0: صحيح. وما هي شيء المية؟
1: ما هي شيء، بالعكس المية شيء عندنا وعندهم لها دور.
0: صحيح. لا هي ما هي شيء عند الواحد لما يرسلها، لكن بتعمل عمل عظيم.
1: دكتور كبير.
0: صحيح.
1: ونقول ان شاء الله باذن الله شعبنا ما يدخل، وهذا واجب علينا نبطل، ماشي مننا فضل ولا احسان.
0: صحيح.
1: هذا واجب علينا، واجبنا ندعم، لان بدافع عن الوطن، وهذا وطننا
0: الذي
1: لما نتعاون، ما ندعم من ندعم.
0: نعم. والله سبحانه وتعالى في القران عندما يذكر المجاهدين يقدم باموالهم وانفسهم.
1: صحيح. احنا معهم بفلوسنا واموالنا.
0: صحيح.
1: 100 ريال ما تفرق، وان شاء الله باذن الله باكثر واكثر، في حسابات كثيره، بس هؤلاء يعني من ابسط الأشياء الميسرة للمواطن.
0: نعم. ارسل رسالة على الرقم 150
1: 170 180 170 ريال، وإن شاء الله بإذن الله بيكون خير.
0: 180 بإذن الله.
1: تحية وتحياتي لجميع الطاقم، وتحياتي للمخرج الرائع، ويرد من المخرج جامل يا عهور المملكة، جالكم الآن، جالكم الطوفان بإذن الله.
0: يا عهور المملكة، هكذا
1: هكذا جامل
0: اليوم، يا عهور المملكة. أي نشوف إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ الرائع محمد الأيوبي، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك، في أمان الله. حلو جدا. نذكر أنه أرسل رسالة نصية إلى الرقم 150 أو 170 أو 180، قيمة الرسالة 100 ريال، عتروح المئة ريال للمجهود الحربي، للتصنيع الحربي اللي يعني عتعمل دور كبير. وما هي المئة ريال وأنت بتأنتر يعني بالليلة؟ الواحد مننا بيأنتر أحيانا بخمسمية، أحيانا بسبعمية، أحيانا فمية سهل. ما هي بتأنتر بخمس بسبع مفراغة. نعم. فلما تتبرع بمئة ريال للتصنيع الحربي بيكون جزء من الجهاد الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.

0: ونواصل وإياكم مستمعينا من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. والليلة زي ما قلنا بنستقبل اتصالات على الرقم 01-282-005 ونستقبل اتصال. ألو،
1: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: أخبارك يا أخي مطيع،
0: حياكم الله. من معنا؟
1: معك أبو أحمد حجر.
0: أبو أحمد حجر، حياك يا أبو أحمد. من أين الاتصال؟ من هنا، من صنعاء.
1: من حول صنعاء.
0: أهلا من محافظة صنعاء. من أين من المحافظة؟
1: حول الأمانة.
0: ها، من أمانة العاصمة يعني. تفضل يا أبو أحمد. العدو الله يسلمك، العدو السعودي تطاول هذه المرة وقام بعدوان على محافظة الحديدة وميناء الحديدة. طبعا شوفوا كيف يتعمد، داري أنه هذا المنفذ الوحيد اللي بيدخل من خلاله الغذاء والدواء. فقام
1: هذه قدها ما هو قدها مخبور من أول. والله ما احنا تاعسين من أبو شيء
0: الله حالياً. نعم،
1: واحنا بنتشعبوا تحت أقدامنا، بس بدنا حاجة، بدي توصلوا صوتي لسيدي ومولاي وتاجراتي سيدي عبد الملك. نعم، بدي لنا أمر ندخل، ما عد بدنا لا هدنة ولا بدنا حصار بحري ولا بدنا شيء، بدنا يدي لنا أمر وبس ويخلينا في يد الله. واحنا بندخل أقسم بالله نسحق عظامة لا داخل بيوتهم.
0: لا لا، كل شيء في يد الله صحيح، لكن المسألة مسألة هي حرب.
1: أقسم بالله قد قلوبنا جرحت.
0: أيوة أكيد،
1: في يدي مطعون الرجولة، في قوم يتمرجل على كم من شنب وعلى كم من عاثر ميبل، وقومي بالحين عاده يحب جحر كم بلا بالحين.
0: صحيح، لكن شوف أقول لك حاجة. الله سبحانه، علشان بس تعرف حكمة الله سبحانه، الله قال لنبيه موسى ولأخوه هارون، الاثنين أنبياء، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى. شوف قال الله إنه طغى، قدو طغى، وقد الله متأكد إنه طاغية، لكن ما قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعدين أيوه اسمع، بعدين سار، وبعدين مسألة قال هاتوا السحرة، قال موسى وهذه عصاي، والسحرة هزموا، وبعد ما هزموا السحرة قام فرعون بمحاربة موسى، فخرج موسى هو أصحابه وذهبوا إلى كنعان، ثم عادوا. في مسألة المواجهات مع العدو هي استراتيجية، فالسيد القائد بيمشي بهذا الاستراتيجية.
1: والله ما احنا مسلمين الا لله ولسيدي.
0: نعم،
1: والله ما احنا تاعسين بابونا.
0: صحيح، ما هذا كلنا بالتاكيد
1: حرام. ما احنا دارين وين هو ولا وين، حرام مني بين اتمنى الموت. انا قدني جرح ثلاث مرات مني اتمنى الموت ذلحين. الشهاده ذلحين.
0: الله،
1: اهم شيء ما اموت وانا اسعل بعير في بيتي. اهم الله، شيء وانا قاتل في ميدان سبيل الله وانحر ذا الكلب.
0: إن شاء الله، ولا بد ما نوصل في النهاية.
1: قريب، هذا عهد مننا بيننا وبين الله وبين سيدي عبد الملك، إن إحنا ما عذرنا ما ندخل له لأجر دار طال الزمان أو قصر، ما نوصي أولادنا وأولاد.
0: الله أكبر، المهم أن النصر آت إن شاء الله.
1: ما إحنا حليفنا النصر مضمون ضمان.
0: أيوة، إحنا بس بنتمنى، وأنا قلت هكذا أول في بداية الحلقة، قلت النصر آت، لكن إن شاء الله أنا الذي أتمناه أنه يتحقق لنا النصر في ظل القائد السيد عبد الملك، ويكون هو قائدنا رافع راية النصر. نشتي اليمن ينتصر والقائد هو اللي السيد عبد الملك هو اللي يرفع راية النصر، ما نشتي ننتصر بعد هذا العهد حبا في هذا القائد العظيم.
1: الله والله اني بين احبه يعني اكثر من نفسي ومن اولادي.
0: الله اكبر، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا ابو احمد حجر، انا اشكرك.
1: وانتو رضي الله عنكم وعافاكم ربي، انتو جبهه لحالكم، انتو جبهتنا، انتو اللي بتزيدوا لنا المعنويات. انتو
0: ما هو الا جزء من واجبنا في سبيل الله، ونسال الله ان يتقبل. الله اعلم احنا يعني سابرين ولا مش سابرين، نسال الله ان يتقبل.
1: يا الله
0: أنا أشكرك الأخ العزيز أبو أحمد حجر، شكرا جزيلا لك أخي.
1: يلا
0: الله معك في أمان الله. عاد إحنا نرجو أن نستقبل اتصال أو اتصالين أو أكثر من أبناء المحافظات المحتلة من عدن، من حضرموت، من لحج، من ردفان يعني الأبطال الثوار المجاهدين، زي ما استمعنا لأبو خالد من المهرة، نشتي نستمع أيضا من حسين الردفاني. وين راح حسين الردفاني؟ كان يتواصل معنا، مدرس ولكن بوعي، وعي رائع الأخ حسين الردفاني. نشتي نستمع أصوات من أبناء المحافظات. استمعنا إلى واحد من الأبطال الشجعان من داخل مدينة تعز وتشجع وتواصل. نشتي نسمع من هناك، من عدن، من ردفان، من شبوة. ما زال الخط مفتوح طبعا، اللي حيتصل من أي مكان إحنا بنستقبله الخط، لكن بنقول إذا أعطيته فرصة لأبناء المحافظات المحتلة. نستقبل يا ابن حسين معنا اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام، صوتي مرة
2: من القوات البحرية من محافظة تيمين.
0: من معنا لو سمحت؟
2: زلزال المسوري.
0: زلزال
2: من القوات البحرية.
0: زلزال المسوري
2: أكيد
0: من القوات البحرية، يعني في الحديدة. هلا اسكي، وطي الراديو عندك.
2: أكيد أكيد أكيد
0: من الحديدة، وطي الراديو يا زلزال. ها السبيكر يعني صوتي بيطلع بالسبيكر. لا ان شاء الله انك تسمعني من السماعة العادية، دحين واضح.
2: بسمعك من السماعة العادية.
0: زلزال المسوري وانت في الحديدة، انت الان بتتصل من الحديدة.
2: اكيد اكيد.
0: القوات البحرية اليوم تم استهداف ميناء الحديدة طبعا، وأنتم المجاهدين في المعركة البحرية أثبتوا جدارتكم في المعركة مع العدو الأمريكي، مع العدو الصهيوني. اشرح لنا يعني بعض تفاصيل الاحتدام مع حاملات الطائرات، وبناء عليه ما تقول لبن سلمان؟
2: نقول له
0: أول قل لنا كيف كانت المعركة يعني مع العدو الأمريكي الصهيوني في البحر.
2: اولا اللهم صل وسلم على سيدنا الطاهرين. اولا لقد جرب العدو الامريكي، وقد جرب العدو الاسرائيلي، وقد جرب العدو البريطاني، لن يفيد اي شيئا. فلي كان ذهب الى عمان يدور وساطة كفنجو باساطيره ومدمراته، والله معنا لن تفيدهم لا قوات ماضي، لأن الله معنا.
0: الله.
2: من كان الله معه لن يتركه ولن يخذله، وثقتنا بالله قوية ومتوكلين على الله ومتحركين في سبيل الله، لن نخاف عدوانهم، وما عدوان إلا على الظالمين نقول السعودي.
0: نعم. واليوم بعدوانه على الحديدة، يعني هو ايش يشتي يخوفنا، وأنت ما قلت له خفت منه، افتجعت منه، هربت وروحت البيت، ما عادكش في الجبهة البحرية.
2: نحن نزيد ثباتا ونزيد صموتا.
0: الله.
2: والله لن نفل ولن نمل، إن احنا لا نحرق سفنهم كما حرقناها في البحر الأحمر، وهي والبحر الأحمر هي مقبر سفنهم ومقبر نفطهم، فهو البحر الأحمر خط أحمر، لن يستطيع أي أحد أي قوة في العالم أن تمنعنا عن قرارنا هذا الذي اتخذناه وقيادتنا وسيدي مولاي السيد عبد الملك بن سينا الحوثي. نحن في يده العصا الذي لا تعصاه وتحت أمره، وحينما شاء وحينما
0: نعم نعم. الله سبحانه وتعالى يعني منح موسى نبيه موسى العصا، وبهذه العصا انتصر على فرعون. مين يعني أول لقاء بين فرعون وموسى كانت العصا شاهد على قوة الله على يد موسى، وآخر المتمة لفرعون كانت بعصا موسى في البحر عندما فلق بها البحر وغرق فرعون وآله في البحر. فيعني أنتم المؤمنين للسيد القائد كما عصى موسى لنبي الله موسى بالفعل.
2: أكيد. نعم
0: نعم أخي.
2: وذلحن إن شاء الله سيغرق محمد سلمى وكل طائرة وستسقط في البحر كما سقطت الطائرة الأمريكية والإسرائيلية، كانت ناتعاً من أساطيرهم ومن تمراتهم، وكان يسقطها الله سبحانه وتعالى وبحفظ الله وبتأييد الله وبحفظ الله للمجاهدين
0: بإذن الله تعالى. أنا أشكرك أخي زلزال المجاهد في القوات
2: زلزال غزة،
0: في القوات البحرية المجاهد زلزال غزة من مدينة الحديدة. شكرا جزيلا لك.
2: يا الله شكرا.
0: الله معك في أمان الله. طبعا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. طيب الله سبحانه وتعالى ليش بيدي لنا هذا الآيات في القرآن؟ لنقتدي بالنماذج الإيجابية ونتعلم ألا نقع في الخطأ في خطأ النماذج السلبية. لأن البعض يقول لك: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذا أصحاب موسى افتجعوا، عاد ما احنا ما نفتجعش. لا يا ابني، الله سبحانه وتعالى أدالك هذا المثل لتتعلم منه أنك ما تكونش جبان، ما تخافش زي ما خافوا أصحاب موسى. ولا ليش بدي لك هذا المثل؟ لأنه بعدها إيش قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن إحنا ما نقولش نكون زي أصحاب موسى اللي قالوا إنا لمدركون وإحنا نقول إنا لا، بل نكون مثل موسى الذي قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف إيش الإيمان. فالله عندما يأتي لك بهذه الأمثلة لتقتدي بالنموذج الإيجابي، ما تقتديش بالنموذج السلبي وتقول هو ذاك قوم موسى عملوه، هو ذاك قد نبي الله فلان يعني أخطأ وهو نبي. البعض مثلا بيقول هكذا. طيب ما دالك هذا إلا علشان تنتبه وما توقعش في الخطأ، ما تقولش قد ذاك نبي وأخطأ أنا عادي. لا تجوز لنفسك الجبن وأنت قادر على الشجاعة، لا تجوز لنفسك الخطأ وأنت قادر أنك تمنع نفسك منه، لكن أن تبرر لنفسك الخطأ قبل ما تقدم على العمل، يعني تهيئ نفسك لأن تخطئ، فهذا غير صحيح. فطبعا مش هذا الشاهد فيما بنقوله، لكن على ذكر الحديث عن القوات البحرية وعلى عصا موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. مرة ثانية الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. طيب الآية هذه والقرآن هذا لما يقول اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذه آية الله، آية من آيات الله، هذه معجزة عظيمة. نقول هذاك زمان المعجزات، الحين ما عادش وقت معجزات. أوكي ما بش مش وقت معجزات، ربما ما يطلعش البحر هكذا، لكن به تأييد من الله، به نصر من الله. الله بينصر عباده، مش إنه قد نصر الأولين ما عاد ينصرناش، غير صحيح. يجب أن تثق، إذا مثل ما وثقت إن ما عاد بش معجزات، ثق تماما أن الله ناصر لك إن كنت مؤمن وإن كنت تستحق إن الله ينصرك. فلا نجيش نقول هذاك زمان المعجزات، ولا لا نكونش يا جماعة. يعني زي ما واحد قبل يومين أو ثلاثة أيام بنتكلم، فبنتكلم عن مواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني، مواجهة دول المحور. بنتكلم عن مواجهة اليمن، مواجهة لبنان وفلسطين، مواجهة إيران. واحد قفز إيش يقول؟ طبعا هو معنا ومن الصامدين وكذا، بس ما قفز يقول، قال لكن إيران فيها خونة، والله إن إيران خونة ما هم زينا فيه. طبعا بيقصد على العملاء اللي بلغوا بمكان المرشد، والعملاء اللي بلغوا بإحداثية مواقع القادة، العملاء اللي بلغوا بإسماعيل هني. طيب عندما تأتي بهذا الخطاب في وقت إحنا بحاجة إلى الكلام عن القوة وعن النصر وعن العظماء، أنت تأتي بهذا الخطاب بتهزمني نفسيا وتنهزم أنت نفسيا. أنا مش بحاجة أنك تقول لي هذا الأيام أنه في إيران خونة، أنت بحاجة أنك تقول لنفسك أن إيران صمدت في وجه أمريكا وهزمت أمريكا وإسرائيل رغم اغتيال القادة العظماء الكبار. لا تهزم نفسك من داخلك، وإنما قدم الثقة بالله والإيمان بالله والقوة، وقدم النماذج الإيجابية علشان تستمد منها القوة بعد إيمانك بالله وثباتك وتوكلك على الله. هنا مهم جدا، الله سبحانه وتعالى ربما ما عيف لقلناش البحر ويغرق بن سلمان داخل البحر بعد ما احنا نتجاوز، لكن الله يؤيدنا بالطريقة المناسبة لهذا العصر والمعطيات هذا العصر. يعني هل كنتوا تتوقعوا انه صاروخ باليستي يستهدف هدف متحرك مثلا؟ هذا من التأييد. صاروخ باليستي يطلق على سفينة، الأمريكان العسكريين الأمريكان والروس وعسكريين العالم مستغربين كيف اليمنيين عملوا صواريخ باليستية تستهدف سفن، كيف عملوا صواريخ باليستية تستهدف أهداف متحركة؟ هذه هي زي الطود العظيم، زي البحر لما انفلق. هذه كرامات وتأييد من الله، هذه كرامة عظيمة. عندما الأمريكي منبهر كيف قال لك ما قدرناش اليمنيين، ما أدرى قد معه كل وسائل الاتصالات والمراقبة والطائرات الأواكس وال وتجيلها المسيرة لا فوق راسه، ما يدري لو قد قرحت فوق حاملة الطائرات. هذا هو كالطود العظيم، تشتي معجزة تشتي ينزل الله يقاتل معك، تشتي يفلق لك البحر. هذا هو التأييد بصور. وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة مسومين، أيوة في آية عن في سورة يعني عن معركة بدر، أنه كان المسلمين يشوفوا بينهم رجال على هيئة رجال بس فوقهم عمائم مختلفة، مسومين يعني معممين، معممين بعمائم مميزة. المقاتل حق من المسلمين في بدر بيبصر جنبه مقاتل معمم داري انه معانا بس ما هوش مننا. هؤلاء الملائكة المسومين اللي قاتلوا مع المؤمنين وشافوهم. طيب هل الملائكة المسومين ما قاتلوا الا في بدر وفي الأحزاب ومع رسول الله فقط، ما عدوا مش موجودين اليوم؟ إلا موجودين اليوم، الملائكة بتقاتل معك اليوم، العدو الصهيوني يعني مرتبك اليوم. الله سبحانه وتعالى يهيئ ترامب أن يتخذ إجراءات وخطوات خاطئة تقربه إلى أجله. هذا هو التأييد الإلهي، الله موجود، موجود لا يعني هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده، موجود إلى ما لا نهاية. بالنسبة لك الله سبحانه وتعالى موجود إلى يوم تدخل الجنة وحتى بعد الجنة، لكن ثق أنت أن ولا ربما نحن ندخل النار الله أعلم، بس ثق أنت أن الله معك وأن الله ناصرك. مش تقول أنا داري إن الله ناصرني لكن كيف ينصرني وهذا ولا معاهم ومعاهم وإحنا ما إحناش قدهم، هذا مجبر ما هوش إيمان. فثق تماما أن الله الذي نصر يوسف والذي نصر موسى والذي نصر عيسى والذي نصر نوح والذي نصر إبراهيم والذي نصر محمد والمؤمنين لا بد أنه ينصرك، لا تصدقش إن الله نصر الأولين وفلت وخلاص، خلقك وقال لك تعبده وقال لك تقاتل الذين ظلموا، قال لك وقف مع الحق وضد الباطل وأنا موجود. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. شوف كيف يأتي النصر من الله، أنا أهيئ نفسي إنه الله ينصرني، لأنه ما قالش الله يعني شوف إن ينصركم الله فلا غالب لكم، عاد أنتم ما قد دخلتوش المعركة، عادك ما قد دخلتش المعركة، أنت بحاجة نصر الله قبل المعركة. فكيف تهيئ نفسك إلى أن ينصرك الله؟ أول شيء أن تثق به، تؤمن به وتثق أنه أنني لست شيئا بدونه، وتثق أنه لو في يدك حتى عصا لكن هي أكثر شيء تستطيع قدرت عليه، ما قدرش تحصل أكثر من العصا، أو في يدك مسدس مثلا وما قدرش تحصل إلا على المسدس، ما قدرش على أكثر منه، أو آلي أو مدفع أو المهم قدمت استطاعتك ما أنت مستطيع له. وهذا طبعا بينك وبين الله، والله أعلم أنك تستطيع أكثر منه ولا ما تستطيعش. إذا هيأت نفسك بما استطعت عينصرك الله غصبا عنك، عينصرك إذا أنت مؤمن به. إن تنصر الله ينصركم، بعدين وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. شوفوا هو المسألة تراتبية، أولا أنا أهيئ نفسي وأنصر الله. كيف أنصر الله؟ أنصر المظلوم من الظالم، أنصر الصادق من الكذاب، أنصر من طلب الشهادة وشهد عليه بالزور من شاهد الزور، أنصر الموظف المستضعف من المدير المتكبر، أنصر أبنائي وزوجتي من نفسي أيضا. هذه كلها أمور مرتبطة، وكلها حين تربط علاقتك بكل من حولك وما حولك تربطها بعلاقتك بالله، علاقتك بابنك وأخوك وزوجتك وأبوك وأمك وجارك وصاحب البقالة وزميلك في العمل واللي بتلعب انتوه كرة واللي بتخزنوا انتوه، تربط علاقتك بكل واحد بهم بناء على علاقتك بالله، تعاملي مع هذا أو هذه يرضي الله أو لا ما يرضيش الله. وبعدين تطلع شوية شوية لما تكون مجاهد، لما تكون بعدين ربما يهيئك الله وتمسك قائد جبهة ربما. فيبدأ تبدأ المسألة من تحسين علاقتك بالله سبحانه وتعالى، والباقي كله يأتي من بعد، وبايجي طوفان زي الطوفان الذي أغرق قوم نوح، طوفان ينصرك به الله، وبايجي من يفلق لك البحر، وقد جاء الصواريخ الاسكود والمسيرات فلقت البحر، ولا لا فلقت البحر بالحاملات الطائرات. هذه علامات من الله سبحانه وتعالى أنه قد الله معانا، باقي تزيد ونزيد احنا نخلص النيات، يعني نكون كلنا نتخذ قاداتنا قدوة نماذج، نكون زيهم ونحسن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. وبالتأكيد إن تنصروا الله ينصركم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.

أيها الشرفاء الأعزاء، إن معركتكم اليوم هي معركة الاستقلال والحرية في مواجهة من أرادوا احتلال البلد واستعباد الشعب. هي معركة مصيرية وتاريخية، النصر فيها يؤسس لمستقبل حقيقي لبلدكم ولحرية شعبكم والحفاظ على كرامته واستقلاله.

يسترني أفرم من صراط السوء في ديادنا ويسترون أسمعنا. أتقوا الله أتقوا الله إن هذا عدوان قاتل. بحق الله يا ظلمة يا كفرة.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، الرسائل كثيرة وأيضا الرسائل الصوتية. هنا بين أيدينا رسالة صوتية من أمنا وأمنا العزيزة والغالية أم أمل، هذه المؤمنة المجاهدة الرائعة اللي صامدة وثابتة، وطبعا بتتابع أخبار المجاهدين وتتابع أخبارنا في الإذاعة من بداية العدوان وثابتة وصامدة. أم أمل أرسلت رسالة صوتية، نستمع إلى رسالتها الصوتية. طبعا قد لها فترة ما عاد بتشارك معنا، نستمع إلى الرسالة الصوتية لأم أمل.
1: سلام الله على جميع اليمنيين الأحرار، سلام الله اللي هم خرجوا بالسبعين وسعدة حديدة حجة وعمران وتعس مارب وجوف بن حشيش. كيف هو يقولوا احنا مسلمين؟ مسلمين فين؟ في غزة هي كده كل يوم يصير لهم شهداء كل يوم.
0: المعذرة، لما بيطفى الجهاز بيضيع الصوت. أنا
1: يعني اليوم يعني مش مرتاحين أخواننا غزة، إحنا سند لهم يمنيين، آخر واحد يمني بيدافع غزة بإذن الله. السعودية حصرتنا وروح يعني احنا روحنا يعني اقوى من اول السعودية، لا تفكر احنا يمن الاول 2015. اليوم خير، اليوم خير، اليوم يمني يملك حاجات كثيرة يفاجئكم يا سعودية. السيد عبد الملك بدر الدين الحوتي سلام الله عليه، ابو جبريل الله يحفظه يا رب العالمين، سند بعد الله، احنا مع الله ولا نضيع ابدا، ونجيب حقنا ونجيب حق المسلمين، مش حقنا بس، حق الغزة وحق ايران وحق لبنان وحق العراق، ونجيب احنا باذن الله. اليمنيين لهم رجالة، يا رجالي يا رجالي، كل مكان انتم، بن حشيش، جوف، حديدة، مارب، كلكم رجالنا، رجال صنعاء موجود، بتشوف وتفاجأ بإذن الله. والأخواننا تانيين اللي هم متزقة يعيشوا يدوروا ادوني ادوني، بيتعبوا ما بالله إلا بلادهم هو شرفهم. راجعوا نفسكم، احنا أحرار يمنيين أحرار، راسنا يشم الهواء، ولنا رجالة بإذن الله، بإذن الله. السعودية نهاية قربت، إذا ما صلحت أمور اليمن وربي أنت خسران، وربي أنت خسران. إحنا احترمناكم وقدرناكم وجيراننا، وأنتم جيران إيش؟ وأنتم جيران إيش؟ الجيران اللي ما يرحم المسلمين كل بقعة، الجيران اللي ما يعرف قيمة الإسلام وهو يقول لا إله إلا الله، أبو عقال هذا اللي قهرني. آل سلول كشفناكم، ما حد كشفك إلا يمن. آل سلول يا ويلكم مننا، يا ويلكم مننا، واللي معاهم وراهم يا ويلكم مننا. إحنا نملك الرجال، ورجالنا قويين، ورجالنا مع الله، ورجالنا سندهم سند قوي. السيد كلمكم ما سمعتم، لكن بنا نسمعكم بقوتنا، نحاصركم جيبوا أمريكي الجيب كم 17 دولة حاربت معانا وإحنا صدينا فيهم جيبوا رجعهم زي ما هم كانوا الحين لكن نهايتهم نهايتكم أنتم ترامب حقكم واليهود هذا في الحق كلهم دعسكم دعسة دعسة ورب الإيمان الحق حق وإحنا مع الحق إحنا ربي سبحانه وتعالى شاهد مظلوميتنا مظلومية غزة مظلومية الأبناء ومظلومية الإيران وأنا أديلهم كلام أقواننا دولة إسلامية الله يزيد قوتكم الله يزيد قوتكم فوقهم فوقهم عمركم لا تنزلوا راسكم على واحد يلعب عندنا وهو بلاده بعيد عنا لكن احنا قواعد حقهم موجودة كل شيء موجود دولة إسلامية دولة إسلامية قلبا وروحا احنا معاكم يمنيين احنا معاكم مظلوميتكم احنا معاكم احنا قبلكم احنا انظلمنا لكن سدينا معهم وانتم تسدوا واحنا نسد كلنا يد واحد بإذن الله يد الإسلام أمة محمد متماسكين أربع يدات قوية وهم حتى لو 60 يد لأنه الظالمين الظالم ما يربح الظالم ما يربح وهم قواعدهم يهاجموا بالإيران حسب الله ونعم الوكيل فيهم إيش من هذول المسلمين هم يقولوا إحنا مسلمين الله يهلككم إلا يوم الدين الله يهلككم يا خليجيين فإن الإسلام اللي أنتم واقفين بها إحنا قوة الله معانا وإحنا أحرار وإحنا قوة القوة سلام الله على سيد سلام الله على سيد أبو جبريل تحياتي لكم ابن متيو والمغرجين داعت سنة سلم عليكم وأحتوا ليها الزامن رجالي يا رجالي الله أظن الأفضل